تحيتنا ليكم من جديد. حبينا هذه موزيكتنا، مازلنا واصلين بها المشوار معكم ديما في بين كلمة ونغمة. نسلم من جديد على كل أصدقائنا، تحيتنا ليكم. وصلنا مع بعضنا الحنين، وكما عودناكم نحاولوا انه بين ركن وركن نمشيو المزيكا مختلفة بعيدة على المزيكا اللي كنا نسمعوا فيها، باش نسمعوكم حنين تونسي المرة هذه. نسمعوا بعضنا وراجعينا.

تحب اخبار موسيقى وجو باهي، اذاعه الكيف معاك وين ما تكون. من الكيف لكل تونس، صوت الجيهه ونبض الناس، خلي الموجه ديما معاك.

0: تحية متجددة لكل حبينا ومستمعينا، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف. بطبيعة مواصلين المشوار من حنين التونسي، نمشي ولجوي الراي مع بطبيعة الجزائر، مع أغاني لمجموعة والي عرض أن دو تروا سولي اللي كان من عروض الناجحة برشا. نسمع بعضنا زوز اختيارات وراجعينا.
1: Do a lot.

Merci beaucoup. Foudère. Allez. Ok. Bonsoir. Ça va? Je crois.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل. هذه كانت فقرة راي خذيناها معكم اليوم، وصلنا مع بعضنا لترب. في ترب اخترنا لكم اسأل مرة علي محمد عبد المطلب، اللي وصلنا لختام مشوارنا معكم لليوم. ان شاء الله بقيت متابعة طيبة لبرامج راديو كيف، ان شاء الله تكونوا بخير انتم والناس اللي تحبوهم اكيد، وبالطبيعة اللقاء يتجدد معكم في برامج اخرى دايما على موجات اذاعة الكيف. باي باي.

Sport Time, Sport Time, Sport Time. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. الخمسة ودقيقتين على موجات اذاعة الكيف سبورت تايم. نجم نقولوا العدد الاخير لانه الجمعة جاي الوقت هذا باش تبدا بطولة تونس، ولنا في الرابطة الاولى فريق الاولمبي البيجي. وقتها باش يكون عندنا نقل مباشر للقاء الاولمبي البيجي وفريق ترجي جرجيس مع اخبار ومتابعات. نحاولوا اليوم انه نكونوا حاضرين نتابعوا اخبار فرق الشمال غربي. تقريبا وضحت الرؤية بالنسبة لفرق الرابطة الأولى والرابطة الثانية في انتظار بقية الأقسام الأسابيع القادمة مع الجلسة العامة التقييمية أو الانتخابية إن شاء الله. بعدها تنطلق تحضيرات بقية الفرق الموجودين في مختلف الأقسام. اليوم حديثنا مش يكون على أولمبيك الكيف الأولمبي البيجي، جندوبة رياضية مع تركيبة الهيئة التسييرية الجديدة، الإعلان عن اسم هيكل عياري مدرب للفريق، وغدوة تبدأ التحضيرات، وأكثر تفاصيل تنخذوها اليوم في سبورت تايم. كذلك نفس الشيء بالنسبة لفريق أولمبيك الكيف اللي تحضيرات مازالت متواصلة، الانتدابات كذلك بدأت توضح الرؤية بشوية بشوية قبل تقريبا شهر من انطلاق بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم. ما ننسيش افتتاحية اليوم كالعادة يأمنها ستة هرسيسي، الحديث على النفذة الرابعة وقت نحكي باسكيت، وأخبار أخرى حتى للسبعة. تحية لسليم في الإخراج، شكرا هشام في المراقبة، مولدي في المكالمات الهاتفية. للسبعة إن شاء الله معاكم على موجات إذاعة الكيف. نسمعوا أولى أنغامنا الترابية كالعادة وبعدها رجعين.

0: درجين مرحبا لو سهلة الخمسة واربعة وعشرين دقيقة. مرحبا بكل من اختار موجاتنا لافتتاحية الساعة الأولى وعودة على أهم المواضيع والأخبار. نذكر كما يعني ذكرت في العناوين منذ البداية الأسبوع القادم انطلاق البطولة التونسية لكرة القدم. الوقت هذا مفروض المقابلات أشرفوا على نهايتهم والفرق التونسية اللي تحضر منذ مدة، ثم اللي عنده مشكلات مالية وثم اللي دخلوا في استعدادات بصفة مبكرة انتدابات من الحجم الثقيل. كل فرق هيك هو هذيك هي البطولات تقريبا في العالم الكل تصير هكيك، ثم فرق ديما في الطوب وثم فرق هكيك وبرا ثم فرق ممكن يصير تخلط يعني مع يعني الموسم والبطولة. عم طاهر حاضر معايا، حبينا نبدأ بالبليلي، وبما أننا مش نحكيه على البليلي والظاهرة هذا يعني اللاعب هذا الجزائري اللي كثر عليه الحديث تقريبا لنا كل يوم عديت شهر كامل نحكي يوسف البليلي في التراجي، يوسف البليلي في اتحاد العاصمة، صحح جي روح خرج خذ الطيارة وفي الأخر يوسف البليلي في فريق الترجي الرياضي التونسي تقريبا وفيت العقوبة الطاس. اللعب هذا في الساعات الأخيرة يعني شفنا حاجة ما تصيرش برشا، وصيرتو وقت نحكي على احتراف ونحكي على عقلية معينة إنه يوسف البليلي عنده زوز إجازات. إيه عنده زوز إجازات، واحدة جزائرية واحدة تونسية. عم طاهر مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا. برشا دليل برشا دليل يوسف البليلي
1: برشا دليل لكن ما عندوش زوز إجازات، عنده زوز عقود.
0: زوج عقود. اي
1: عقود
0: دو كونترا.
1: الاجازه اللي هو يتحدث عليها مدير الجزائر
0: اي
1: راهي متنجم صح كان بالترخيص تاع الترجي الرياضي.
0: اي مالا وزوج عقود،
1: هو عمل عقد مبدئي مع ولدية
0: اي
1: وما حقوش صار عقد مبدئي ما حقوش صار. علاش ما حقوش صار؟ لأنه هو وقت مازال تحت طائرة العقاب.
0: إيه؟
1: زاد ما متحش العقاب. بو حب يحط سريقة في الجزائر وسريقة في البارك تاع الترجي.
0: إيه يقول لك لو صرف الترجي نظر عن يوسف البليلي أو يلقى روحه في اتحاد العاصمة. إيه؟
1: هاو باش نعطيك حاجة أخرى.
0: إيه؟
1: بو كان راغب باش يتنصر من الترجي الرياضي، ودليل أنه وقت اللي أمضى مع ولدية.
0: إيه؟
1: خرج خطاب طويل عريض على فيسبوك يحكي فيه على الترجي ما عطاش كذا والترجي ما وفرش كذا والترجي ما عملش كذا، وبعد ما قاوا من جديد في احزان الترجي الرياضي.
0: ايه
1: علاش نقول البليلي ساعة قانونا هو ينتسب للترجي الرياضي في الوقت الحاضر.
0: ايه
1: قانونا المرقة اللي عملها مع سسمة مع
0: اتحاد العاصمة
1: ينجم يعملها حرز فهمتني ينفخها ويشرب منها ما فيها شيء.
0: إيه؟
1: لكن هذا مش يقول لك الاستنتاج بتاعي الرياضي.
0: ايه
1: الترجي الرياضي تجي بالبليلي.
0: ايه
1: ربما مش تقضى روحه مش الاخر اللي عم جاي كيما عم ناول وجد عم ناول وغيره، لان البليلي هذا صاحب بشكل كبير والمولدية كي ما يمشيش مع هذا البليلي نتصور خالد بن يحيى ربح راحته.
0: ايه
1: خالد بن يحيى هو اللي مش يشرف عليه.
0: ايه
1: وخالد بن يحيى معروف مزاجي ما يهمش المعبيرك البلادي، فهمتني؟ من عرفش البلادي هذايا عملنا منه اسطوره وعملنا منه قضيه كبيره وهالبلادي الترجي هذي تعود يجري على البلادي حق عاقب البلادي. علاش؟ يا اخي عاملين شو خسر الترجي الرياضي في البطوله التونسيه ولا الكاس والكاس الرابطه؟ غياب البلايين لأنه ركز على البلايين أكثر من نازل البلايين. الترجي الرياضي أخشى أنه يقع في الخطأ، يعني يذكر الخطأ هو التعويل على البلايين دون التفكير في من يعوز البلايين بالمواصفات على الأقل تسمى شوية للبلايين. هذا مش ولا البلايين مش بلايين كبير.
0: ليه؟ هذا متفقين فيه. البلايين
1: وين يشتد الكرة يعمل خطر. لكن أنا زاد الخطر الإداري اللي تعملهولي والخطر المهل مش نعمل بيه؟ ما نعمل شيء. صحيح هذا جمعيتكم تحب تهز بطولة وتحب تهز كاس وتحب تهز كذا. لكن البطوله وانت يا سيدي اذا ما تجيش هكا في قطار حلو والكل زهو واحد انا كنت مسؤول في الترجي الرياضي بلادي ما يخليش يرفع للترجي لكن ما
0: كان من المفروض بعد
1: ثم عشق للبلادي هم عشق البلادي والبلادي عرف كيفاش يستغل الوضعيه وأكبر شهريه واكبر ترشلوه واكبر مشاكل اكبر شاب من مشاكل على كل حال ربي يوفقه هو ورب يوفق الترجي الرياضي ويختار الاخر يكملهم على بعضهم
0: هو هذا هو هذا هو فقط حبينا
1: النقطه حنان هم نقطه نرجع بك للنقطه اللي بديت بها نتاع البطوله اللي باش تبدا بعد اسبوع وقتاش اخر اجل التصويت وضعيه الانديه
0: نهار 17
1: في غدوه نهار
0: 17
1: غدوه طب هذا معقول جمعيه البطوله مازالت ثاني جمعه التي نقطعها وهي مش مسمية وضعيتها أربع جمعيات لو عندك
0: هما هما آخرهم النجم الساحلي والنادي الرياضي اللي حاملنا نفهمتها
1: النجم الساحلي ونادر الحمل مسمية وضعيتها
0: إيه
1: بقى الاتحاد المنصري والأولمبي الباشي
0: إيه
1: في الآ وبقى من الشيرة الأخرى في البيز والشرق
0: إيه
1: فهمتني أربعة وراه هبطوا البارح في الفيفا في التحليل بتاع الفيفا
0: إيه لا تنرجعوا للفيفا
1: مش معقول هذا يا سمح لي وكيفاش احنا نتحدثوا الاحتراف جمعيات قبل بجمعة ما عندهاش يعني مش بسبب وضعيتها وفتوا في المتلوي مثلا
0: حبيت تحكي على المتلوي عم طاهر ومن وراها قوي في القفصة ومن وراها شركة فوسفات قفصة كيفاه ولاية كما حجم في حجم ولاية قفصة بمنشأة عالمية موجودة فيها ما تنجمش تعايش زوج جمعيات نجم المتلوي ما كانش عنده اشكاليات ماليه عم طاهر الموسم الفارق
1: ايش اقول لك بربي الحب خلينا نحط الامور في اطار بشكل يعني نهائي
0: اي المواطن التونسي العادي اللي يفهم شويه سبور يقول لك شبيه اخي قفصه ناقصه هما فلوس ما تنجمش تعايش الجمعيات
1: انا ما نحكيش هكا انا ما نحكيش هكا سامح لي انا نختلف معك في الراي هذا علاش؟ لان الفرق هذه شيء محترف ولا محترف راهو شعبنا لروحي المحترف هو يجيب الورد المالي نتاعو
0: كيما كما يسال الجمعيات عم تهر نحي الجمعيه ولا اثنين كلها
1: احنا خلينا نرجعوا في كلها كي نرجعوا للهوايه طول الحديث نتاعك يستقيم كل جمعيه عندها شريكها وعندها المال العام وعندك راه مش المال العام اللي يعيش الاحتراف المال المواد الذاتيه نتاع الجمعيات هي تعيش الاحتراف التذاكر نتاعك الابونمون تاعك الاشهار تاعك التوني تاعك الوانك اذا عندك ما تو في الوضعيه الكتابيه احنا نحكيو في القصه يلزم تهز المحلوي يلزم تهز
0: القوافل
1: القوافل اما سمح لي منين الاشهار منين الاحتراف منين الشركات اللي نحكيو عليهم في قانون الهياكل شكون نجم يعمل شركه في هذوما؟
0: اي لكن على ارض الواقع هذا كله ماهوش موجود عم طاهر في 16 جمعيه هذوما اذا استثنينا زوج جمعيات ولا ثلاثه جمعيات شكون من الفرق الاخرين اللي عندهم هل هل هل الشيء اللي تحكي عليه من اول الدنيا من اللي نحن صغار نعرفوا القوافل المربوطه بشركه فوسفات قفصه
1: مش عارف قصه صايره هنا جمعيه رياضيه عندها هيئه
0: تسييريه
1: مشات الرئيس جمعيه اخرى قالت له عاوني قالوا نعاونكم
0: ايه
1: ايش طلبوا مني
0: ايه
1: طلبوا منه 200 ألف دينار
0: هك
1: قالوا ما من 200 ألف دينار سد بهم مشاكل بتاعي تعرفون بالبولي ولا الباسكيت ولا هو ما عندوش مشاكل وفاهم يفهم فهمتني
0: ايه
1: من سلف ولا ما نعطيك انا 200 ألف دينار باش تلعب ضدي بهم وغدا تربحني معقول هذا مش احتراف هذا ماهوش فكر بتاع الناس محترفين هذا مازال المعهد بتاعنا الاحتراف بتاعنا كورتنا بالخصوص مازالت في المسينا مازالت في الطلبة مازالت في التسوق هذا يلزمنا نلقاو نظام بديل تعود نقولوا شركات ونقولوا كذا نقولوا تبني وقتها قصة قصة.
0: انت اليوم عندك شركات قوية، بس تبني لك جمعية في غابة لولا عم تهر.
1: هاك كنت تحكي انت على وقتي،
0: ايه
1: وقتي نخوة.
0: انا نحكي على دعم راو، انا نحكي على دعم.
1: اي انا
0: نعيش
1: نخوة. شو شو انا اخزن كل شيء يا رب ربط بعض. انا مش نعمل الارضية للشيء هذية، الكرة بتاعي والرياضة بتاعي بصفة عامة نخليها هواية، ونحسن الاقتصاد بتاعي، البنية الاقتصادية بتاعي، وبعد ندخل المعترك الاخر بتاع الرياضة اللي هو يلزم الجمعيات تتبناها الشركات الكبيرة. ولا يا شيخ احنا في السبعينات ما كانتش الشركات الكبيرة متبنية الملعب التونسي، متبنية النادي الاولمبي، مرمروي
0: شيمينو،
1: صحيح شيمينو، يا اخي ما كانوا الجمعيات هذه واقفة على ساقيها. علاش واقفة على ساقيها؟ لان الاقتصاد واقف على ساقيه، لان الشركات واقفة على ساقيها، الشيء مربوط ببعضه. راهو
0: اليوم عم تاهر البطولة مش بدا الجمعة الجاي، ريت كلامك هذا الكل أكاديمي راه تبارك الله عليك، أنت ورؤيتك وتصورك والحاجات تحكي فيها هذه من الكل يلزمهم سنين، ويلزمهم يعني عقلية، ويلزمهم إيه اليوم نجم المتلاوي كيفاه يلزمه يرجع للبطولة.
1: هاوش نعطيك المنطلق، المنطلق مش نحسنوا الرياضة التونسية الكل ونفوزوا مشاكلها الكل، بما أنها الأحداث بينت أن الوزارة لتصريف الأعمال وليست التفكير. المقترح بتاعي يصب في بين، وهو إحياء المجلس الأعلى للرياضة، يصبح هو المنبع بتاع التفكير، كما غدوة بحول الله باش تدشن تونس المجلس الأعلى للتربية. عندنا المجلس الأعلى للرياضة لازمنا نحيوه، ونحطوا له ناس مفكرين ويعرفوا يفكروا، ما يقعدوش يفكروا في نجار كلا ولا ما كلاش، وشرب ولا ما شربش. لا نوليو نفكروا غدوه كيفاش الخريطه نتاعنا نتاع الرياضه، غدوه كيفاش نجيبوا المال نتاع الرياضه، غدوه كيفاش نعملوا قوانين جديده عصريه للرياضه، غدوه كيفاش نقولوا وهذا صاير ما عادش تكون عندنا خلافات بين وزارة الشباب والرياضة والنشاط الرياضي. غدوة تولي عندنا علاقات دبلوماسية رياضية. أنا كتبت وليت البارحين الجمعة الأخرى، قلت محمد مزالي يرحمه جاب لنا ملعب المنزه بالفوسفات في مهرز بوسيان، هو عندنا خيرات ربي زيت الزيتونة، وعندنا خيرات ربي القمح، وعندنا خيرات ربي الدقلة، نجمش جيب لنا بيه محويجه. نجمش باش يدخل هذا، يدخل بالدبلوماسيه الرياضيه، مش بحث بوسيان ما نسقلش كاهل وحده. لكن كي تبدا عندنا في السفارات نتاعنا وخاصه المستهدفة، تبدا عندنا مرهق رياضي يتعامل بشكل يعني دقيق مع الملحق الاقتصادي والملحق نقولوا السياحي ولا الملحق الثقافي ولا الملحق يعني يسميه شي حب يسميه. اقترحنا اقتراح اخر للسياحه الرياضيه، وشنو نرجعوا له مره تفكر شوف على اخرى جبت لك العين دراهم
0: على المركبات الموجوده في ولايه جندوب،
1: عين دراهم منطلق كبير. السبعيات اللي عندنا في الخليج راهو نجمو نجيبو ربحهم، نجيبو العشر نتاعهم، نعملو سيزون تاع التوريزم كاملة، كي يجيبو العشر نتاعهم يعديو معانا، كل واحدة تعدي 10 أيام في تونس، شوف قداش جبت من فرد، شوف قداش جبت من نفر، شوف قداش جبت من دولار، شوف قداش جبت من ليلة ليلة مقازاة في الفنادق التونسية، وشوف قداش خلصوا المركز هذاك فلوس، وشوف قداش خدمونا. يعني خدامة بصفة مباشرة وغير مباشرة، ودورة اقتصادية دور وصناعة جديدة نخدموها، لكن باش في الخدمة هذه ما نتصورش كان الوزير تخمم فيها مع احترامي ليه، لكن كي نعملوا المجلس الأعلى للرياضة يكونوا فيه ناس مفكرين يعرفوا يفكروا، ما يخموش بالألوان، ما يخموش بالألوان، لونهم الوحيد هو الدراب والهلال،
0: هذا هو
1: النجم والهلال لونهم الوحيد. وقتها نجمو نرقدو برشا قطاعات نشغلو يعني نستاهل البضاعة نتاعنا في تونس، نخدموا النزل، الماء، تريسيتي، غاز،
0: كل شيء،
1: برشا
0: صناعات
1: حوايج،
0: التقليدية والدنيا الكل.
1: برشا حوايج
0: ايه
1: متداخل.
0: معقول برشا.
1: أنا ما تتفكرش عندي جمعة ولا سنين قلت لك عيد راهم يلزم نتهاو بها، لأن
0: يلزم
1: ما يلزمش نهار اللي نهار تجي زحمة غادي نتاع أربعة ولا خمسة جمعيات ولا ستة جمعيات
0: ليه
1: نتاع
0: هم
1: أربعة.
0: وصلوا أكثر أنت.
1: اي نوصل شنو
0: لازمنا
1: تقدمي
0: نستغلوا وجودهم.
1: يلزمنا غادي نحاولوا كيفاش نرتب امورنا هكا الصناعات التقليديه، يولي عندنا معارض دائمه، يولي عندنا ملتقيات غادي على الصناعات التقليديه. شوفوا الرياضه شو تجيب لك، الرياضه راهي ماهيش خدمه،
0: تسويق. ايه
1: الرياضه
0: معقول.
1: تسويق، الرياضه صناعه، الرياضه راهي صناعات متداخلة.
0: معقول برشا.
1: الرياضة راهي تهم في البلاد التونسية هذه، في بلادنا، في بلاد أخرى تصور أكثر، في بلادنا راهي تهم 13 وزارة، 13 وزارة تهمها الرياضة، مش وقت بس يمرك من واحدة من واحدة، ولكن راهو الرياضة اقتصاد قائم الذات، ما عادش الرياضة حركات بدنية. وهنا يا زلمه مش نصلحوه، راهو يلزم نصلحوا التربيه المدنيه في المدارس والمؤسسات، يلزمنا نلتهاو بالبنيه التحتيه في المؤسسات التربويه، يلزمنا هالملاعب الاحياء اللي نحكيو عليهم وهما يعني مش منقولش هكا الكلمه اللي ما يحبوهاش الناس، فهمتني؟ انا راهم وهم، فهمتني؟ وهم
0: واضح
1: وهم.
0: واضح.
1: انا عندي
0: موضوع
1: ملعب
0: كبير.
1: متعلم عندي قدام
0: ايه
1: فيديو
0: ايه
1: مسكر الباب على اليمين وعلى اليسار ما يدخلوا حتى، عاد عندي ملعب اخر كان مخرج نجوم تونس كلها عملوا باركين،
0: مال
1: عندي ملعب اخر قدامي هنا في حومتي نهار اللي حبوا في رمضان يعملوا هكا شويه انيماسيون
0: ايه تحل
1: هبطت من الوالي وقف المباراه،
0: مال
1: هبطت الوالي وقف المباراه عاد شي 4 ولا 5 سنين بعدين. ماهوش معقول هذا،
0: للأسف.
1: هذا مش يلزم ناس سكرة، يلزم راهو في الولاية عندك مندوب، عندك مندوب جهوي للرياضة ولا، ولكن أنت كوالي عندك شكون يوجزك؟ على يقول لك راهو يلزمنا نقولوا للولي المندوب يعمل لنا كذا، يعمل لنا كذا، خاطر المندوب كي يجي راهو ما عندوش ساعة أصلا فخرية، يلزم وقت اللي يجي يقعد ساعة باش يتعرف على الولاية بتاعه. وباش يعرف شنو النقائص وشنو الزايد وشنو كذا، وصب فلوس ولا مش فلوس، وهاو طالع هاو تاع الاداره المركزيه في تونس سواء من جندوبه ولا الكيف ولا من ما نعرف شنو، كله هنا الرياضه يلزمها تفكير جديد، الرياضه يلزمها رؤيه جديده، الرياضه يلزمها بنيه تتعاود ريستوراسيون، نخليو اللي بيه الفايده هذاك بتاعنا واقف، ونبداو بجنب بجنب نحفروا ونمتنوا في الساس ونمتنوا حتى نطلعوا بنيه باهيه، اما الوقت الحاضر
0: على اسس صحيح.
1: يا ودي
0: توا رموا غير ما خلصوا
1: ماشي ماشي ببركة ربي، عندك شي عندي عندك شي عندي
0: أنت ما عندكش عندي أيامات على ألعاب البحر الأبيض المتوسط، مناسبة مناسبة هامة لو عند الدول اللي تعرف قيمة التظاهرة هذه. الوفد التونسي حكينا في العدد وحكينا في الاختصاصات، كانت تذكر عم تهرن كن جمعتي هكاك اليوم دينا نقرب برشا من الحدث هذا، وتونس حاضرة ثم سامي مرشحة أنه تطلع على البوديو. في نظرك عم تهر وانت يعني تتبع، ولا تو بعد شويه نحكيو على الحفناوي مثلا وعلى شنو حظوظنا في هالالعاب هذه؟ 81 ولا 86 عنصر هما الماشيين؟
1: 180
0: 180 180
1: المره نتاعها بيكون نهار الثلاثاء كان عشان
0: اي
1: 180، ولكن الوفد كله اكثر من 180
0: بالطبيعه.
1: فمثلا انا لاحظت المره هذه مثلا احاطه طبيه 10 طب
0: ايه
1: لاحظت يعني ثم يعني 6 يعني اخصائيين في الاحصاء الطبيعي، هذوما يعني يمشي يوفروا برشا يعني مؤثرين ماشيين، لكن شبك المؤثرين الصويح ما لقاهمش
0: ايه
1: البرهنية كما
0: ايه
1: نشوف في باريس ولا كما نشوف في اليابان ولا كما نشوف في القطاع الخليج. ان شاء الله محرز موسيقى يعملش يعني كما قال الاخر بيت مال المؤمنين وكل واحد هو يعني يحبه ويقول وانت راك تجي ايطاليا وانت مش تجي كذا. راهو بربي يا سي محرز راهو هذيك ملامين تقطع معاها تهز الناس في اللازم ما تهز الناس ازاي يعني كي صح في المجهود اللي قاعد تبذل فيه. اما لك ساعه ساعه راك عاطفتك تغلبك وتولي الناس تخروز وما تعرفش تسيء. والدليل على يعني ذلك انك ما عرفش تترجم مع تقريبا ما 11 وزير فهمتني اللي ما تترجمش مع 11 وزير يولي كل يوم عندك فكره واللي عنده كل يوم فكره راهو واحد يحبوك باش تطلع في اللجنه الولايه ونحبوك هاو بحول انتخابات تبع اللجنه الدوليه العام بحر المتوسط حسب ما يتردد مترشح ليها نحبوك تترشح توفر لتونس حاجه باهيه كما وفرها المرحوم محمد رمزاني لان محمد رمزاني ولا مدهم تذكروه بخير قدم برشا لتونس وان كانت تونس شق من الاوقات يعني ما نحبش اقول تنكرت له هو
0: تنكرت له هو ليش كثير امثله مش
1: بجهود
0: مشكله عمتها ما هو كان ما نكونوش نحن هذه راهو زاد بعد 10 سنين 20 سنه ناس اخرين زاد ما نجموش نذكرهم بالخير ليه للاسف الشديد تنجم مشي تونس هي اللي تنكرت اللي غالب هي السياسات اللي حكمت تنكرت وكاهو كما تنكروا للي بعدهم واللي بعدهم وكان هذيك هي
1: شو انا رساله قسم بين سي محمد رمزاني
0: ايه
1: هيك عرفته على قرب
0: ايه
1: وعرفت خسارة رجل وعرفت كيفاش يحب بلده وعرفته اللي انسان يعني قال في الاخرى اهيم ببلدي
0: ايه
1: يعني يهيم تونس عاشق تونس الحمد لله فهمتني يعشق تونس
0: هما رم ما كثرها رم الشخصيات هذوما
1: يحكي لي وقت اللي خرج من الغابه
0: ايه
1: السرور مقطع يا رسول الله هكذا هذا
0: ايه.
1: الجحود يعني بعين
0: ايه.
1: لكن الله يرحمه محمد الزغلي مرحب والله يرحم جد اللي
0: يرحم يرحمه ويرحم الناس اللي خدموا تونس بقلب ايه. صافي و...
1: ويرحم جد اللي يتنكر له ولا
0: عمله
1: حاجه ايه. هذا هو قالت كنت تحلت على حد ناوي
0: ايه
1: ساعة نعطيك قلت بروستي تقبل ان شاء الله فارس ينجم يجيب لنا حاجه في السنين
0: ايه
1: ان شاء الله مروة في العاب القوى في المتر نجم تجيب لنا حاجة ان شاء الله في السباحة اللي حتى مش ثلاثة برك في حتى أربعة وخمسة في الـ في الـ على منصة التتويج اللي أكبر حاسكين لها احنا هزينا 34 نجموا نهزوا المرة هذه حاجة باهية نجموا لأن يجب يقولوها راهو حتى الكواليس تلعب دورها فهمتني؟ الكواليس تلعب دورها فانت كنت زاد نجموا نهزوا راهو قطوسي وخليل والمسؤولي نجموا نهزوا ونجموا ثلاثة نجموا نهزوا عندي خديجة الزواسي ما نعرفش علاش عندي فيها ثقة برشا تاع المصارعة الملاكمة لا حول ولا قوة ولو أن يزم يعرفوا التاريخ أن ثلاثة أول ثلاثة ميداليات ذهبية في الألعاب المتوسطية لسنة 1959 هزوها ملاكمين عم عصنا الناب لا يرحمه سلط عمران لا يرحمه وسيدنا الله يا رب الله يرحمه نعم جد هو كلهم الله يرحمهم فهمتني يعني يجب نتذكروا جد عام 89 في كازابلانكا اللي اخر يوم تونس ما عنده حتى ميداليه ذهبيه ولكن في اخر لحظه يعني القفاز يلعب دوره ويجيب بدنا لطفي برتين وقويس رفاعي ولو في الحرب يمرجيش بوغاني اربع ميداليات ذهبيه يعني هذوك الاربع ميداليات اكتفينا بهم هزيناهم
0: إيه.
1: كرة قدم زاد يزمنا ما نساوش زمير 71 عمر حيزم الله يرحمه
0: ايه
1: تميم بن عبد الله ما يزمناش نساو العاب البحر المتوسط 67 في تونس عمر الماضي، عمر الماضي اللي صنع مجد سكك الحديد الصفاقسي، شو محلاه ملابي من سكك الحديد الصفاقسي.
0: ايه
1: عمر الماضي وعز الدين شقرون يعني ورمضان، يعني شو الرنوين محلاها كانت، علاش قلنا من
0: ايه يا حسن،
1: تبنيها محلو ياسر. عمر الماضي اللي سجل أول هدف في تاريخ ملعب الفازة، من سجل 2001 في تونس اللي هدف على الزيتون،
0: ايه
1: إن شاء الله الفريق بتاع أنيس وجلبان ينورنا في إيطاليا ويعملوا لنا، يعني يقدموا لنا بروفا. ده لأن علاش قلت بروفا؟
0: ليه؟
1: لأن هذوما اللي أقل من 21 هما منتخب المستقبل، هما منتخب بعد
0: من
1: بطولة
0: المفروض
1: 60، فهمتني؟ هكا عندنا الكرة الطائرة ربما أنا سعيد بياسر مع كلاين والفرنسيس، صعيب شوية الكرة الطائرة، صعيب شوية.

0: ايه
1: يخسروا لعب متوسط
0: ايه
1: اللي يعني لعبة هيك جغرافية صغيرة، وهي يعني أقطاب
0: هي فيها
1: العالم في برشا اختصاصات.
0: صحيح.
1: قلت في الكاراتيه زاد لو ينجم يكون عندنا حظ، ولكن خلينا نعمله بالكدا بالكدا باش ما نقعدوش نحلم وكا وحشاش طماعين. في خلينا نقولوا في السباحة في
0: اي
1: ألعاب القوى وفي التايكوندو وفي المبارزة الميداليات حاصلة نحاول.
0: ان شاء الله.
1: البقية منبهجي،
0: اي
1: تنساش منبهجي،
0: الكرة الحديدية.
1: كرة حديدية
0: اي
1: منبهجي عندها حظ كبير ياسر،
0: اي وش بيك،
1: منبهجي وين تمشي تمركز عليها تجيب لك الذهب،
0: تجيب الذهب ان شاء الله،
1: تجيب
0: تكون
1: الذهب.
0: بعثة
1: ايه
0: موفقة
1: ان شاء الله
0: والميداليات وضربوا تونس
1: ان شاء الله.
0: شوفوه في الالعاب هذه. يعطيك صحة عم
1: ايه
0: طاهر، شكرا
1: عايشك
0: ليك،
1: عايشك،
0: ربي
1: بارك الله
0: فضلك،
1: فيك، عايشك
0: شكرا كالعادة،
1: عايشك
0: الإضافة حاصلة
1: عايشك
0: معك في الافتتاحية،
1: عايشك عايشك،
0: شكرا
1: بارك الله
0: ليك.
1: فيك، عايشك
0: بعد الستة
1: عايشك.
0: راجعين مع أخبار واستضافات، باش يكون حاضر معانا سي هيكل العياري، سي مكرم العامري، وأخبار فرق الشمال الغربي بين الرابطة الأولى وكذلك الرابطة الثانية.

0: راجعين بعد الاخبار. مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتنا توصل لكم مستمعينا وين ما كاين. واخبار فرق الشمال الغربي في الساعه الثانيه كما تعودنا في سبورت تايم، والبدايه تكون باخبار الاولمبي البيجي اسبوع قبل بدايه البطوله الوطنيه لكره القدم. التحضيرات، الانتدابات، اجواء الفريق، معك جليل في المراسله اللي باش نتبعوها في المباشر. مرحبا بك، اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك حنان، مساء الخيرات، مساء الانوار في هذه الامسيه الصيفيه الرياضيه. كما شرف فريق الاولمبي البيجي قبل اسبوع واحد من انطلاق بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، يستعد لهذه البطوله الجديده 2026 2027 بعد تربص اول بمدينه عند رام، ولحد الان 4 مباريات وديه على حصيله لحد الان في مباراة ودية بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. خلف حصيلة لتحضيرات الموسم الجديد، في الحقيقة الحصيلة لم تكن جيدة، كانت سلبية إلى أبعد الحدود، 3 هزائم أمام كل من فريق الجزائري أقبول الجزائري أولمبيك أقبول الجزائري 3-0، هزيمة من فريق النجم الساحلي 2-0، وكذلك هزيمة في بيجا أمام النادي الصفاقسي 2-0 يوم الخميس، مع تعادل أمام النجم الساحلي 0-0. حصيلة سلبية باعتبار الفريق قبل 7 أهداف في 4 مباريات ودية مقابل لا شيء من الأهداف مسجلة بالنسبة إلى فريق الأولمبي البيجي. وهذه نقطة يعني مهمة جدا بالنسبة للفريق مع المدرب الأسعد المعمر، لابد من تلافي.
0: يعني في 4 مقابلات الأولمبي البيجي ما تمكنش من التهديف.
1: نعم، 4 مباريات أذكرنا النتائج، قبل 7 أهداف ولم يسجل ولو هدف واحد. بطبيعة الحال أمور تحير بفريق الأولمبي البيجي، قل ما شاهدنا الأولمبي البيجي لا يسجل في المباريات الودية في انتظار أول مباريات رسمية مبدئيا مع فريق الترجي الجرجيسي 22 أوت القادم في مدينة جرجيس، أول مباريات الموسم في الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. قلت نقطة مهمة جدا، الفريق لا يسجل، وهذا عمل كبير انتظر الإطار الفني بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. بالنسبة للانتدابات، نعرفوا مشكلة اللاعب عبد الله باتيلي ومشكلة رفع المنع من الانتدابات هي التي أثرت على نسق الانتدابات بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. نعرفوا أنه رغم عديد الأخبار في فريق الأولمبي البيجي إلى غير ذلك، إلا أنه في الحقيقة حنان لقوا صعوبة كبيرة وكبيرة جدا من أجل الحصول على المعلومة الرسمية لفريق الأولمبي البيجي، لأنه لا الصفحة الرسمية ولا الناطق الرسمي لحد الآن ولا أي نقطة إعلامية قبل انطلاق البطولة بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي تخلي كل الإعلاميين هنا في مدينة بيجا يلقوا صعوبة كبيرة في الحصول على المعلومة، خاصة مع استقالة مفاجئة للكاتب العام الأستاذ أحمد عرفي من فريق الأولمبي البيجي.
0: هذا شكون باش نسألك جليل، يعني نعرفوا الأستاذ الخدمة اللي خدمها الكبيرة خاصة اتصاليا الموسم الفارط، بيقن ربحنا كاتب عام تكلميني ويعرف الأمور القانونية وكذا، تجي المفاجأة، شنو اللي صار بالضبط؟
1: حاولنا للأمانة يعني باش يكون واضح، حاولت اتصل بالسيد أحمد العرفاوي، السيد أحمد العرفاوي لكنه لم يجيب على الهاتف نتاعي، وبقيت انتظره لكن لم يجيب على الهاتف. ولو أنه الأخبار تؤكد وأنه وضعية اللاعب عبد الله باتيلي والمسألة القانونية بخصوص انتداب اللاعبين الأجانب خاصة الشبان في فريق الأولمبي البيجي، ويعني بهما لحد اليوم الثنائي السنغالي متوسط الميدان السنغالي محمد ضيوف والمهاجم الدولي البنيني نور الدين أشيتشو، يبدو أنه خلاف قانوني باعتبار هذين اللاعبين أقل من 21 سنة، أو تعرف مشكلة عبد الله باتيلي والقرار منع الانتداب لفريق الأولمبي البيجي هي مشكلة بالأساس تتعلق بمنح التكوين اللاعب، وهذا خطأ يعني تحفيز فريق الأولمبي البيجي مع عبد الله باتيلي، والمسألة ستعاد مع هذين اللاعبين. الخلاف قانوني، هيئة التسيير تريد حسب آخر الأخبار تريد يعني إمضاء وانتداب هذين اللاعبين، وكانت يعني المسألة القانونية حاضرة وكان الاعتراض على انتداب هذين اللاعبين الا بالاستظهار ب يعني وثيقه خلاص او ما يعرفوها معناتها الجمعيات بالكيتوس، اللي كان ما فماش هذه، فاني تتعرض يعني في قادم الاشهر او السنوات الى نفس العقوبه نتاع باتيلي، لانه كل فريق باش يولي يحاول ياخذ منحه التكوين نتاعو بالنسبه لهذين اللاعبين. هذه الوضعيه اثرت على الاجواء العامه داخل الفريق، وبطبيعه الحال قدم الاستاذ احمد العرفاوي استقالته من فريق الاولمبي الباجي، وتم تعويضه بالاستاذ هيكل بالحاج عبد الله ليكون الكاتب العام الجديد لفريق الاولمبي الباجي قبل اسبوع واحد من انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. هنا لابد من تثبت بالنسبة لإدارة فريق الأولمبي الباجي مع مشكل كبير جدا، وتحدثنا عليه أكثر مرة حنان، ودائما نتحدث على المواضيع الحارقة بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي، وتتأكد صحة كلامي في قادم يعني السنوات. وهذا ملف قلت النزاعات هو ملف غارق وغامض وعجيب وغريب في فريق الأولمبي الباجي،
0: وتقريبا هو اللي أنهك فريق الأولمبي الباجي يعني.
1: أنهك هو حنان ايه؟ وبصراحة معناتها أصبحت
0: ما نصورش اللي الأولمبي الباجي نجيب ملاعبين كبار ونجموا يعني يهزوا الفريق وكذا، لانه الامور الماليه صعبه جدا للغالب. هذيك هي الوضعيه، هذيك هي حقيقه اليوم الوضع نتاع الاولمبي الباجي.
1: نعم حنان، واكثر من هذا حنان، انه في كل سنه تتكرر مثل هذه الاشياء تصبح وكانها متعمده. علاش حنان نحكي هيك؟ لاني عندي ارقام، ولا انا ما نحكيش معناتها حتى لا اتجنى على احد. شوف الجزائر لعب هو طه هو جغمة اللي كلف فريق الاولمبي الباجي اكثر من 200,000 دينار. هذه واحدة
0: ملعبش نص ساعة أصل،
1: ملعب 43 دقيقة. اللاعب علي سوسوكو كذلك كان على ثم قرار منع انتدام الفيفا، كلوسي أكبوزو، عثمان كومباسا، بابا كارسا، يعني كل اللاعبين أجانب وقت يجوا لفريق الأولمبي الباجي ويخرجوا من فريق الأولمبي الباجي بعد 6-7 شهور ونلقاو قضايا منشورة لدى الفيفا، برغم أن التأكيدات تأتي من الهيئات المدير من ناطق رسمي من غير ذلك من صفحة رسمية من انه تم الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي وبعد اسمع التراضي في الوقت المحاكم الفيفا. هذا ملف لابد يعني من يعني اما مسكه من طرف ناس تعرف القانون وتعرف طريقه يعني انتداب اللاعبين وكيفاش تم فسخ العقود اللاعبين، اما انه سيصبح هذا الملف مزمن وفيه برشه تشعبات، وحتى لا اقول اشياء اخرى، لكن يبدو ان هذا الملف ملف لابد من الوقوف عليه بالنسبه لفريق الاولمبي الباجي. وعلاش هذاك انا نقول دائما وانه لابد من اعاده هيكل فريق الاولمبي الباجي باتجاه ما وضع نظام اساسي جديد وجس عام خارق العاده للتنقيح الخبرات الاساسيه باتجاه احداث ليجا مختصه صلبه جماعيه، منها ما يتعلق بالمساله القانونيه، لانه تفح الكي بالنسبه لفريق الاولمبي الباجي واحباء فريق الاولمبي الباجي قالوا نحن مش مستعدين، وانه في كل مره يطلع لنا ملف يعيق سير الجمعية وهذا الموضوع باتيلي. كل فرق وكل تقريبا رفعت منع انتداب إلا فريق الأولمبي الباجي من موضوع عبد الله باتيلي اللي عنده
0: لونجاجمون. جلال شنو هو الحقيقة يعني الأولمبي الباجي اليوم بالفرق اللي مازالوا ما عملوش يعني ما اللي خذوا الإجازة المشاركة في الموسم الرياضي، وإلا يعني الاسم فقط يعني تم ذكر الأولمبي الباجي خطأ.
1: نعم هذا هو اشكال كبير حنان لحد الان،
0: خاطر كان الاولمبي الباجي الغدوه اخر اجل ما عملش لونجاجمون تاعو تولي حكايه
1: هو بالنسبه للبطوله واضح اموره، لكن المشكل هو في قرار منع انتدام هذا هو مشكل موضوع عبد الله باتيلي. الاشكال لا ننسى كذلك انه ممكن الياس الضاوي لاعب المنتخب الوطني التونسي اقل من 21 سنه اللي يشارك مع المنتخب في العاب البحر الابيض المتوسط يمكن نسبه كبيره جدا سيغادر فريق الاولمبي الباجي الى فريق سانتيتيان الفرنسي، غدا يتحول الى فرنسا لاجراء الفحوصات الطبيه، وقد يكون اول لاعب يخرج من فريق الاولمبي الباجي ان شاء الله معناتها بالتوفيق لهذا اللاعب يخرج من فريق الاولمبي الباجي، وان شاء الله تكون صفقه على الاقل يعني طيب للفريق الاولمبي الباجي، على الاقل تدر عليه بعض الامال، لانه قدر فريق الاولمبي الباجي معروف عن سنوات انه يبيع باش يعيش، هذا هو قدر لفريق الاولمبي الباجي، وان شاء الله بالتوفيق لفريق الاولمبي الباجي في اول مباريات، ولو انه صعب جدا لانه يعني الرصيد البشري محدود جدا بالنسبه للمدرب لسعد معمر، كما اشرنا من الاول انه لحد الان فما انتقادات كبيره للاختيارات والمباريات الوديه وطريقه يعني الاداء بالنسبه للفريق في المباريات الوديه السابقه.
0: هو اللي يخوفي لحد الان، ممكن الامور كلها تتصلح ان شاء الله. ان شاء الله لسعد معمر يعني والاطار الفني بالنسبه لخط هجوم الاولمبي البيجي على الاقل يكونوا ثمم لعبيه، لانه ما فريق في رابطه الاولى لازم يسجل يعني، ما ذوما اربع مقابلات الاولمبي البيجي ما سجلش ولا هدف. ان شاء الله نشوفوا العكس في المقابلات الرسميه، واحد سعيد للاولمبي البيجي في اولى مقابلات امام ترجي الجنوب الجمعه الجايه كما لقيت هذا تنطلق بطولة تونس لكرة القدم. يعطيك صحة جليل، شكرا ليك. نمشي جندوبة والهيئة التسييرية اتضحت معالمها وعرفنا التركيبة، كذلك تركيبة الإطار الفني لفريق جندوبة الرياضية. في المباشر يحضر معايا الكوتش هيكل عياري. كوتش مساء الخير، أهلا وسهلا بك خويا، مرحبا.
2: اهلا وسهلا، مرحبا اختي حنان، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي
0: ذاتك. يعيشك يا سيدي، عوده ان شاء الله تكون للملاعب من الباب الكبير، وحظ سعيد ليك في مسيرتك في موسم رياضي جديد. هيك العياري واحد من ابرز مدربي رابطه ثانيه لكره القدم، تجربه جديده مع فريقك الام فريق جندوبه الرياضيه اللي حققت معاه نتائج طيبه، كنت قريب جدا من الصعود للرابطه الاولى، مصر الحاح هيك انه تعاود التجربه مع فريق جندوبه الرياضيه بطموحات كبيره. انت تعرف السعدله يعرفك مليح من الاول يعني. انا وقت اللي عرفت تركيبه يعني الهيئه التسييريه قلت هيك العياري هو المدرب، يعني الناس خدموا مع بعضها منجحوا، ماك تعرف ديما التوفيق يبقى مع عند ربي سبحانه، وكل اللحظات الاخيره هي اللي تعمل فارق في بطوله رابطه ثانيه اللي نعرفوها، يعني بطوله مثيره جدا. هيك التجربه جديده كما ذكرت مع فريق جندوبه الرياضيه، قبل تحدي جديد موسم آخر. إن شاء الله نتمنى لك التوفيق والنجاح في هذا الموسم الرياضي.
2: شكرا أختي حنان على المقدمة، يعطيك الصحة. تعرف كل مدرب ابن الجهة ولا ابن المنطقة وابن المدينة يبقى ديما متها حاضر أنه باش يقود الفريق متاعه، سواء كانت منتها الفريق في وضعية جيدة أو في وضعية صعبة، يعني احنا ما عندناش خيار، هذه دارنا هذه بلادنا، دونك ديما موجودين ديما حاضرين باش نلبوا دار الواجب، سواء كانت الظروف طيبه او غير طيبه. المهم كل بلاد بلغه اخرى تخدمها رجالها. انا نحيي سي سعد الله معناتها اللي يقبل انه باش يترأس الجمعيه في الظرف الصعيب هذا، كيف نحيي كل الاخيان معناتها في التركيب نتاع الهيئه المديره اللي قبلوا التحدي هذا. صحيح تعرف اللي وضعيه صعيبة شوية بعد انه عدد من اللاعبين من ركائز الفريق خرجوا، ما بقى لناش برشا وقت تقريبا، تو مازال شهر على انطلاقة البطولة. غدوا بحاول لنا ننطلقوا في اول حصة تدريبية، دونك اوني كونتر لا مونتر معناتها في تحضير الفريق، سواء على مستوى الانتدابات سواء على مستوى معناتها التحضير اللوجستي. الحمد لله احنا السيتياسيون ماهيش جديدة علينا، خذنا أكثر من مرة معناتها التجربة في الوضعية كيف هذه، نعرفوا منين نبدو، نعرفوا بحول الله نتجاوزوا الصعوبات هذوما، وإن شاء الله نكونوا في المستوى، وإن شاء الله فرحوا الجماهير نتاعنا إن شاء الله.
0: ستاف وفي جدا، هيك الناس اللي خدم معاهم اللي نجح معاهم. خليني نذكر بالتركيبة معاك هيكل واختيارك على الفريق الفني اللي باش يكون موجود معاك على رأس فريق جندوبة الرياضي.
2: صحيح تعرف معايا سي علي البوغان من معد بدني ماتا معروف، هو ابن مدينة الكاف، هو صديقي وخويا وعشيري وقرينا مع بعضنا، وما بينتنا معناتها عشرة كبيرة وما بينتنا انطونت كبير في العمل، يعني انسان جدي انسان كومبيتون الحمد لله معناتها، وعنده علاقة وتيدة كيف بجندوبة الرياضية، عشنا مع بعضنا عدة مراحل التدريب حراس، هو سي عماد معناتها اللي رينا معنا عمناه كيف انسان خلوق وانسان ذو كفاءة، الجديد هو معنا سي المناع جهاد اللي راجع من تجربة من السعودية، هو مساعد مدرب مكلف بالتحليل والفيديو. دونك نصور تركيبة نتاع إطار فني متوازنة، رينا الناس اللي قادرين باش يعطوا إضافة ونكونوا متكاملين ومتجانسين الحمد لله، كلنا معناتها أساتذة نتاع الرياضة كلنا مربين، ان شاء الله نكونوا معناتها عند حسن انتظارات الجماهير ان شاء الله.
0: كوتش مؤكد لو حكيت مع السعد الله صحيح ممكن الاهداف نتاعك تو مازلنا شويه وقت، مي هيك العياري مع جندوبه رياضيه من اجل الصعود، من اجل تكوين فريق، من اجل يعني بقاء مبكرا، شنو الاهداف نتاعك؟ انا نعرف فكره ورباح يعني اذا خذ التجربه تحب تمشي لبعيد.
2: صحيح الحمد لله احنا ديما عندنا تحديات، تعرف الرياضه ديما ناس كل تحب تنجح، ناس كل تحب تعمل نتائج طيبه، ولكن ثم واقع، الواقع نتاعنا الحقيقه معناتها في وضعيه صعبه شوي، ولكن اللي استنسنا به خاصه في الاعوام الاخيره مع جندوب الرياضيه، وخاصه معايا الحمد لله انا واحد مش معايا واحد يعني خدمت مع ناس الكل، كانت في زوج مواسم القبل الاخرانيين كنا قراب برشا من الصعود، دونك ديما نخمو باش نعملوا نتائج، ديما نخمو نحبوا نعاودوا نعيشوا نفس معناتها الاحساس، وين كنا نجيبوا في نتائج طيب وكنا فرحنا الجماهير نتاعنا. ان شاء الله ان شاء الله نقربوا، ان شاء الله ديما الفريق نتاعنا يرفع التحدي، ولكن واحده واحده احنا توا في مرحله نتاع بناء جديده، ان شاء الله نوصلوا نبنوا فريق اللي قادر معناتها باش يمثل الفريق نتاعنا بصوره جيده، ومن بعد ان شاء الله بشوي بشوي بحول الله نعرفوا اللي قادرين باش نوفر لي كونديسيون والوضعيات اللي باش نجيبوا النتائج اللي نفرحوا بها الجمهور نتاعنا ان شاء الله.
0: سي هيك القراءه في بطوله الرابطه الثانيه، المجموعه الثانيه ديما قلت المجموعه الاولى حديديه، المجموعه الثانيه زاده ما تقلش عليها اهميه، لانه بصراحه وقت نشوف الفرق نقول ربي يعينهم المدربين، كل مقابله بحسابها.
2: صحيح الحاجه الباهيه في ليغ 2 انه ديما فيها تنافس، ديما موجود العديد من الفرق اللي تنافسوا على سواء على
0: ممكن الموسم هذا اكثر حد نتصور هكا في قراءه الفرق اللي موجوده يعني كسوة في البولولا ولا الثاني.
2: صحيح تقريبا ربما ما يخالف الوطني يعني الوطني ديما بينين اربع خمسه جمعيات معناتها يتصاروا على المراتب الاولى، وبقيت جمعيات وبين وسط الترتيب والتفادي النزول. ليغ 2 عنده خصوصيه اخرى يعني كل فريق ما بين موسم وموسم الوضعيه نتاعه تختلف، يعني انت ورئاسه الجمعيه، انت والظروف الماديه نتاع الفريق، انت والانتدابات اللي تصير، دونك ما تنجمش تتوقع شنو ينجم يصير في وسط الموسم، وكذلك ديما ثم موجود الفاكتور نتاع لي سوربريز، ديما موجود، ديما ثم فرق تحضر في ظروف طبيعيه وفي ظروف معناتها ما تبينش اللي هي باش تلعب من اجل الصعود، ولكن في وسط الموسم يصادف انها تعمل نتائج طيبه وتكون معناتها تعمل موسم ممتاز، دونك ما نجموش من تو نحدوا شكون الفرق اللي قادره باش تتراس المجموعات، ولكن ثم فرق، ثم بوادر الحقيقه، ثم فرق عندها بوادر طيبه، عندها تحضيرات جيده، عندها انتدابات جيده، ولكن يبقى ديما سباق البطوله ديما عنده بعض الخصوصيات في الوطني اثنين، دونك الناس الكل باش تخدم، الناس الكل باش تجتهد، وان شاء الله اللي يعرف معناتها يكمل، خاصة جودي بيان اللي يعرف يكمل الموسم نتاعه، وإحنا عشنا الظروف هذه بالنسبة لي مرتين مع جندوب الرياضية، كنا قراب برشا من الصعود ولكن ما عرفناش كيفاش نكمل الموسم نتاعنا، دونك الفرق اللي تعرف تكمل الموسم نتاعها هي نتصورها اللي باش تتعدل الصعود إن شاء الله.
0: كهو كليم نتاع مدرب يعرف بالكدا بالكدا الرابطة الثانية، جمهور جندوب الرياضية عنده دور كبير كوتش، وأنت تعرفه مليح وهو يعرفك مليح في المقابلات الصعيبة، في حضوره أصلا مع الفريق ودعمه منذ الجولة الأولى باش يكون يعني رقم صعب، ويكون من الناس اللي باش يساهموا في موسم جندوبة الرياضية القادم.
2: صحيح أنا نتذكر خاصة في المواسم الأخرى وقت اللي مترأسين المجموعة نتاعنا وكنا قراب من الصعود، الجمهور نتاعنا متى يقرب للحافلة 50 و 60 كيلومتر قبل ما نوصلوا للمدينة جندوبة، يعني دونك عشنا مثلا بارتاجي دي سنتيمون قويين برشا مع الجمهور نتاعنا، والحقيقة تألمنا برشا كيما ما صعدناش، دونك إن شاء الله المرة هذه نعرفوا اللي جمهور معناتها تمس، نعرفوا الناس مازال تنتظر منا الفرحة، ونحن بحول الله باش نعملوا كل ما في وسعنا باش نفرحوا جمهورنا. في الاخر بكل الجمهور بتاعنا وفي الجمعية وكان موجود معنا في الاوقات الصعيبه وفي الاوقات الباهيه، احنا نحاولوا بحول الله نفرحوهم ان شاء الله في اخر العام، نفرحوا اجمعين ان شاء الله.
0: ان شاء الله يعطيك صحة هيكل، شكرا ليك خويا الباهي، حظ سعيد، نتمنى لك النجاح في تجربة جديدة وفي موسم جديد مع فريق جندوبة الرياضية وفي مسيرتك كذلك، كما ذكرت واحد من ابرز الاسماء في الرابطة الثانية لكرة القدم من جندوبة. باش نرجع للكيف، وسلم برشا على سي مكرم العامري، يعطيك صحة هيكل، شكرا ليك، ومرحبا بسي مكرم العامري مدرب فريق اولمبيك الكيف، الفريق اللي رجع للتحضيرات يدخل الأسبوع ولا ثاني، انتدابات، الأمور ماشية مليح، أجواء الفريق. سي مكرم أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
3: مرحبا أختي حنان، مرحبا بيك بسادة مستمعي ذات الكيف. تحية من خلال المداخل أخويا وصديقي هيكل عياري، إن شاء الله بالتوفيق في المهمة بتاعه على رأس جندوبة الرياضية. بالنسبة لأولمبيك الكيف إن شاء الله كملنا الأسبوع الثاني من التمارين، عملنا 15 حصة اليوم، حصة معناها اليوم يوم راحة، نرجع نستعرض التحضيرات إن شاء الله. عندنا مقابلة ودية مع فما زوج تواريخ لحد الآن مازال ما صارش التأكيد نتاعهم، يا أما نهار 19 يا أما نهار 22 أوت، ونواصلوا.
0: شكون المنافس والفريق اللي مسلبوا معاه؟
3: فما فريق تونسي وفريق من دولة شقيقة من الجزائر، مازال ما صارش التأكيد، معناها حكاية برمجة في المركب الرياضي بعندرا
0: لذا هو
3: تخص إدارة البرمجة في المركب. بالنسبة للانتدابات كما تعرفوا كما هبطت على الصفحة الرسمية وحتى على صفحة ذات الكيف، قمنا بانتدابات حسب النقائص اللي بانت لنا العام اللي فات. اللاعبين عندهم خبرة في الرابطة الثانية كما ستيتي بن عزيزة، مناع ينور، شهاب عوادي، وجبنا لاعبين معناها شبان 20 سنة 21 سنة اللي باش يعاونونا، واللي شفنا فيهم يكونوا معناها تصير الانتجراسيون تاعهم مع اللاعبين الشبان اللي عندنا، بلومي، ياسين العبيدي، ياسين الخليفي، ياسر العثماني، يوسف الجباسي، الاخوين البرهومي، ياسين السهيلي، كملنا معاهم قلب هجوم من شبيبة القيروان بحكم اللي هو باش يدرس في المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكيف، معناها باش يبقى معنا 3 سنوات إن شاء الله. عزيز النفلاتي، وما زال معناها توا عندنا اتصالات بلاعب رواق وحارس مرمى، ما زالت الاتفاق ما صارش معناها نهائيا معاه. إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة يصير التأكيد. الرصيد البشري بنسبة 85% 90% معناها محدد بعيد، بقيت النقائص اللي قلت لك في زوز مراكز باش نكملوهم إن شاء الله، وندخل في التربص بداية من الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: الأسبوع القادم يبدأ تربص فريق أولمبيك الكيف. سي مكرم، مؤكد كما سألت هيكل العياري، كما أي مدرب راك شفت تركيبة المجموعة الثانية الموجود فيها فريق أولمبيك الكيف، فرق عندها خبرة في الرابطة الثانية، عندها سنوات، فرق نزلة من الرابطة الأولى، المنافسة باش تكون كبيرة، ويعني الموسم كذلك مطول بالنسبة للرابطة الثانية لكرة القدم، في قراءة نتاع مدرب موجود، ونتمنى لك زاد الحظ السعيد في تجربة جديدة في الرابطة الثانية. يعني نفرح برشا وقت نشوفك، نشوف هيكل، نشوف لطفي جبالي، نشوف ولاد جهتنا، كل مرة يتزيد اسم في قائمة الرابطة الثانية لكرة القدم، لأنه بطولة فيها برشا مدربين كبار ومعروفين وبعد يكونوا موجودين في الرابطة الأولى ويخدموا، إن شاء الله تكون أنت واحد منهم، كيف هيكل، كيف لطفي، كيف برشا أسامي أخرين موجودين في الرابطة الثانية.
3: يعطيك الصحة أختي حنان، صحيح بحكم الابتعاد مدة 10 سنوات الفريق وعشرة مواسم أولمبيك الكيف في الرابطة الثالثة، نحن كفريق معناها حب يثبت أقدامه في الرابطة الثانية، يسعى لمعنى الهدف الأساسي واللي بكل عقلانية وبكل تجرد هو ضمان البقاء في مرتبة مريحة في وسط الطابلو، معناها هذا الهدف بتاعنا. حسنا الرصيد البشري، يعني عملوا في تحضيرات الشيء ذا، صحيح فما فرق عندها تقاليد في الرابطة الثانية، بحكم معناها التواجد المستمر في المواسم الأخيرة في الرابطة الثانية، لكن من حيث الاسم والتاريخ معناها أولمبيك الكيف معروف. الرابطة الثانية في موسم 2012 كملنا الموسم بعد خروج خويا رطفي جبالي، كملنا الموسم صحبة صديقي أخوي وسام بن خليفة، حققنا صعود الرابطة المحترفة الأولى، كانت تجربة ممتازة، خذنا 14 مقابلة مقابلة في الأخيرة في الذهاب، ثم كملنا الإياب الكل وحققنا الصعود، معنا وقت الدكتور عقبة السيلمي اللي موجود معنا تو، وانتهت التجربة بالصعود للرابطة المحترفة الأولى. سنه معناها وقت اولمبيك كيف عنده 4 و5 مواسم في الرابطة الثانية وكل عام يحسن يحسن يحسن اللي جت الفرصة وصعدت في سنة 2012 سنة كنا في رابطة ثالثة صحيح التقاليد بتاع جمعية كبيرة الانضباط براتيكمون معناها الملعبية ما تبدلش عليهم حتى شيء بين الهواية والاحتراف لأنه يعني من تقاليد النادي ومن طريقة العمل في الموسم الفارط معناها محسين الأولاد اللي هما عبارة لاعبين محترفين ما يختلف كان ستاتيو سنة كملنا في نفس الناس نخدموا على رواحنا قلت كما قلت الهدف نتاع اولمبيك كيف تثبيت اقدامه في الرابطه هذه يلعب كل مقابله من اجل الفوز بالنقاط ما عندناش معناها ما نعملوش ضغط على ملاعبيتنا نتاع صعود مازال الموسم كما قال هيكل طويل واللي يعرف يكمل الموسم نتاعه هو اللي يحقق الهدف هدفنا على المدى القصير معناها هو التمركز في وسط الجدول الترتيب خلال مرحلة الذهاب بين الذهاب والإياب نقيم ونعمل جلسة مع الإدارة ونقيم ونحدو نقائصنا وعلى ضوء هي معناها نحدو نعالجو النقائص اللي عنا هو لحد الآن معناها قمنا بستة انتدابات مازال عنا 4 انتدابات وأربع لاعبين معناها خارج الكوتا معناها اليوم أقل من 23 سنة مازلنا ما جبناش حتى واحد معناها ما صارش انتداب حتى لاعب منهم معناها مازال عندنا الاماكن وقاعدين نخدموا كما قلت لك معناها الهدف نتاعنا هو التواجد في وسط التابلو بكل تجرد بكل عقليه من بعد البطوله وقت اللي نشوفوا النتائج ونشوفوا الجولات
0: صحيح وهذا هو الكلام المعقول راهو كوتش
3: نجمو صحيح نجمو ما ندروش معناها كرة القدم على حوايج ما تبانش ليك صحيح تخدم وتحضر وفما تنافسيه كبيره في الرابطه الثانيه للامانه المستوى يبدا متقارب بين جميع الفرق على عكس مثلا الرابطه الثالثه معناها تبدا فريق متصدر متاهل من بدايه الموسم يكمل متصدر ويصعد في عديد المجموعات مش حتى في مجموعات شمال حتى مجموعات جنوب في السنوات الاخيره انا شفنا معناها فريق يتصدر من الجوله الخامسه السادسه ذهاب بحق الصعود في الرابطه الثانيه العكس فما ديو ديبا
0: اللي هو الامر يختلف يعني يخدم اختلاف كبير يعني للامانه أيه. يعني انت جبت على رابطه ثالثه مثلا كوتش وانت تعرف مليح عملي ولا اولمبيك الكيف الافضل يعني منذ بدايه الموسم تراجع كبير مستوى بطوله الرابطه الثالثه خاصه وقت نحكي على مجموعتنا يعني شتينا بين المواسم الفارطه والموسم الفارط ولا ثم تراجع كبير نحكي فنيا وانت ادرى بهذا رابطه ثانيه حكايه اخرى يعني كل مقابله بحسابها كل مقابله كهو ما عندكش يعني توصل لاخر السيزون النقطه اللي ضيعها تندم عليها من بعد
3: صحيح صحيح صحيح يلزم التركيز على كل مقابله على حده كل مقابله والهدف نتاعها وعدد النقاط اللي باش تحصلها من المقابله اللي باش تلعبها انا قلت لك معناها فريق في مرحله الذهاب ان شاء الله الهدف اللي محددينه مع الهيئه هو التمركز في وسط الجدول في مرتبه مريحه وبعدها معناها تصير جلسة تقييمية وعلى ضوئها نجم نصلح ونعالج النقائص اللي يعني نحن على المستوى الفني معناها والبدني قاعدين نخدمه ما شاء الله نجتهدوا وما نجتهدوا وصفر واجرا وما نجتهدوا وصفر واجرا واحد إن شاء الله ربي يوفقنا في المهمة بتاعنا ونفرح جماهير أولمبيك كيف
0: إن شاء الله إن شاء الله تحية ليك الستاف الكل ثقة كبيرة في مستواكم ويعني قدرتكم لكلهم ولاد الكيف ولاد أولمبيك الكيف الناس تعرف الجمعية مليح من الأعداد البدني الأمور الفنية الكل كذلك نتمنى لك حظ سعيد مرة أخرى سي مكرم العامري شكرا ليك على حضورك معنا هذه أخبار فريق أولمبيك الكيف كل التفاصيل اللي سمعتوها مع الكوتش مكرم العامري مدرب الفريق قبله كان هيكل عياري مدرب فريق جندوبة الرياضية حكينا على الأولمبي اللبيجي اللي إن شاء الله بعض تدخلات وإن شاء الله يتجاوز سيبتو الأزمة المالية اللي تخليه يعني الفريق ينتدب لاعبين في الفترة هذه شكرا ليك سليم على الأغاني الإخراج الجيد هشام فيصل في المراقبة مدي في المكالمات الهاتفية قبله إن شاء الله في مواعيد قادمة هذه سبورت تايم لليوم 16 أوت 2026

ويذيق بي صدري فأعجب إنه قد ذاق والقرآن بين يدي. يا رب فافتح بالقرآن مغاليقي واشرح به صدري وارضى علي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء: صباح الخير والأنوار. قولوا بسم الله، قولوا يا الله. هل تخشى من المستقبل؟ هل تحس بأن ظروفك قاسية جدا؟ كيف أنت مع الأمل؟ استمع حتى النهاية.

وسورة يوسف هي السورة الوحيدة في القرآن التي تقص قصة كاملة بكل لقطاتها، لذلك قال الله تعالى عنها أنه سيقص على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن القصص. وهي أحسن القصص فعلا كما يقول علماء الأدب وخاصة المتخصصين في علم القصة، فكل عناصر القصة الجيدة متوفرة بها من التشويق واستخدام الرمز والترابط المنطقي وغير ذلك، فهي تبدأ بحلم وتنتهي بتفسير هذا الحلم. ومن الطريف أن قميص يوسف استخدم كأداة براءة لإخوته، فدل على خيانتهم. ثم استخدم كأداة براءة بعد ذلك ليوسف نفسه مع امرأة العزيز فبرأه، ثم استخدم للبشارة فأعاد الله به بصر والده. نلاحظ أن معاني القصة متجسدة وكأنك تراها بالصوت والصورة، وهي من أجمل القصص التي يمكن أن تقرأها ومن أبدع ما تتأثر به. ولكنها لم تجئ في القرآن لمجرد رواية القصص، لكن هدفها هو ما جاء في آخر سطر من القصة، وهو بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، صدق الله العظيم. والمحور الأساسي للقصة هو ثق في تدبير الله، اصبر، لا تيأس، تمهل، تمعن، فكر وثق.

الملاحظ أن الصورة تمشي بوتيرة عجيبة، مفادها أن الشيء الجميل قد تكون نهايته سيئة والعكس صحيح، فيوسف أبوه يحبه وهو شيء جميل، فتكون نتيجة هذا الحب أن يلقى به في البئر، ثم الإلقاء في البئر شيء فظيع، فتكون نتيجته أن يكرم في بيت العزيز. ثم الإكرام في بيت العزيز شيء رائع، فتكون نهايته أن يدخل يوسف السجن، ثم أن دخول السجن شيء بشع، فتكون نتيجته أن يصبح يوسف عزيز مصر. الهدف من ذلك أن تنتبه أيها المؤمن المستمع إلى أن تيسير الكون شيء فوق مستوى إدراكك أنت، فلا تشغل نفسك به، دعه لخالقه يسيره كما يشاء وفق علمه وحكمته. فإذا رأيت أحداثا تصيب بالأحباط ولم تفهم الحكمة منها فلا تيأس ولا تتذمر، بل ثق في تدبير الله، فهو مالك هذا الملك وهو خير مدبر للأمور. كما يفيد ذلك أن الإنسان لا يجب أن يفرح بشيء قد يكون ظاهره رحمة ولكن يحمل في طياته العذاب أو العكس. والعجيب أنك في هذه الصورة لا تجد ملامح يوسف النبي، بل تجدها في صورة غافرة.

أما هنا فقد جاءت ملامح يوسف الإنسان، ليس النبي، الإنسان الذي واجه حياة شديدة صعوبة منذ طفولته، ولكنه نجح ليقول لنا إن يوسف لم يأتي بالمعجزات، بل كان إنساناً عادياً، لكنه اتقى الله فنجح، وهي عظة لكل شاب مسلم مبتلى أو عاطل يبحث عن عمل، وهي أمل لكل من يريد أن ينجح رغم واقعه المرير. فهذه هي أكثر الصور التي تحدثت عن اليأس.

قال تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. صدق الله العظيم. وقال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم.

وهكذا فإن الله هو أرحم الراحمين، هو جواد السائلين، هو القريب الذي إذا دعوته أجابك ويا مجيب.

ويطول الحديث عن جمال القرآن الكريم وعن جمال سورة يوسف، وكأنها تقول لك أيها المؤمن إن الله قادر، فلم اليأس؟ إن يوسف رغم كل ظروفه الصعبة لم ييأس، لم يفقد الأمل. هي قصة نجاح في الدنيا والآخرة، في الدنيا حين استطاع بفضل الله ثم بحكمته في التعامل مع الملك أن يصبح عزيز مصر، وفي الآخرة حين تصدى لامرأة العزيز ورفض الفاشحة ونجح. لقد نزلت هذه السورة بعد عام الحزن، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في أشد أوقات الضيق وعلى وشك الهجرة وفراق مكة. وهنا نلاحظ أشياء مشتركة بين يوسف عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يوسف ترك بلده فلسطين، والنبي صلى الله عليه وسلم على وشك ترك مكة أحب البلاد إليه. ويوسف فارق أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم فارق أهله، فماتت زوجته خديجة، ومات عمه الذي كان يدافع عنه. يوسف انتصر، وكأن الله تعالى يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن يوسف مر بظروف مشابهة لظروفك أنت، ولكنه انتصر، وكذلك أنت سوف تنتصر مثله بإذن الله. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في أمس الحاجة لهذه المعاني، فقد نزلت السورة وهم في مرحلة معنوية متدنية هابطة. ولعل هذا يذكرنا أيضا بمرحلة الهبوط الشديد الذي تعاني منه الأمة اليوم، وكان الله تبارك وتعالى يقول لنا لا تيأسوا فالنجاح قادم. ولكن تذكر أنه بعد النجاح مطلوب منك التواضع، لأن في هذه السورة يعلمنا الله تعالى التواضع، والنجاح فضل من الله فلنتواضع. قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.

فلا تدع غمرة النجاح ونشوة الانتصار تنسيك التواضع لله، وليكن قدوتك في ذلك يوسف عليه السلام حين قال في نهاية القصة في الآية: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم.

وكأن الصالحين سبقوه وكأن الصالحين سبقوه وهو يريد اللحاق بهم. أحب الصالحين ولست منهم لعلي أنال بهم شفاعة. اللهم اجعلنا من الصالحين المقربين إليك. اللهم أمين. اللهم أنت المجيب.

اللهم اكرمنا ببركة القرآن واجعلنا من الصالحين المقربين إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة جميلة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما عطرا منذ بداية الخلق وإلى يوم القيامة. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الأموات جميعا وأغدق عليهم فيضا من رحمتك وغفرانك. اللهم وسع قبورهم واجعلها روضة من رياض الجنة. اللهم آمين. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. أترككم في حفظ الحفيد الستار. إلى السلام.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

دعاء الصباح. دعاء الصباح. دعاء الصباح. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. دعاء الصباح.

0: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
1: صباح الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معا نحميها من توا الماضي ساعة. تحيتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. بعد شوية باش نحكوا مع جمعية التنمية المستدامة، باش نحكوا أو الطبيعة والتنمية، باش نحكوا معاهم أكيد على الاتفاقية اللي صارت مع الصندوق العالمي للطبيعة، شنو فيها الاتفاقية هذية وشنو باش تمول بالضبط أو باش يمول الصندوق ذي الكل. ناخذوه مع سيري ذات طبوبي بعد شوية إن شاء الله. من بعد باش نحكو عن سمكة اللمبوكة، وخاصة نحكو على الصيد العشوائي في الفترة هذه، واللي هو من المفروض يكون ثم قوانين تقنن الصيد بالنسبة للأسماك بشكل عام. وفي الختام باش نحكو على الحدث المهم اللي صاير اليوم، واللي هو كسوف الشمس، واللي في الكيف عنا لهنا معهد الوطني للرصد الجوي جات الكيف باش يكون ثم رصد للكسوف مع 6:30 على العشية إن شاء الله انطلاقة تكون. لكن باش ناخذوا اكثر تفاصيل على الكسوف هذيا وشنو اللي باش يصير بشكل عام مع ياسين رمزي ياسين، اللي باش يعطينا اكثر تفاصيل عن رئيس مصلحة الفلك بالمعهد الوطني للرصد الجوي. نرجع لكم بعد شوية.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في معن نحميها. حبينا نحكو عن محمية جبل الخروفة، وأكيد باش نحكو عن التنوع البيولوجي، وخاصة وقت اللي نحكو لهنا عن التنوع البيولوجي ومع المجتمع المدني، وقت يكون حاضر بقوة، فإنه ماذا بينا نحكو بأكثر تفاصيل على الموضوع هذايا، أكيد في ما يخص اللي قاعدين يخدموا عليه من كل ما هو بيئي ويعطيهم الصحة. هما قاعدين يخدموا في خدمة متميزة ومتميزة برشا، جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة. وحاضر معنا سيريدا التبوبي رئيس الجمعية، نقول صباح النور ومرحبا سيريدا.
1: صباح الخير أخت هناء، صباح الخير لكافة مستمعي إذاعة كاف في ربوع الشمال الغربي وفي كامل الوطن التونسي.
0: الله يخليك، تحياتنا ليك ومرحبا. أكيد باش نحكو، هو المشروع هذايا ممول من طرف الصندوق العالمي للطبيعة، كنت تعطينا أكثر فكرة على المشروع هذايا وشنو هو بالضبط، وهل أنه فقط يهم المحمية هذايا وإلا تنوع البيولوجي في كامل المنطقة ككل؟ تفضل.
1: هو المشروع هذا ممول من طرف صندوق العالمي للطبيعة فرع شمال افريقيا بتونس، ويستهدف عدد من المحميات والحدائق الوطنية في الشمال الغربي، وثم عدد من الجمعيات ومجامع التنمية والشركات الفلاحية اللي انتفعت بالتمويل هذايا. وقع البروجي هذا يقع في أفريل، تقدمنا وبطبيعة ثم مواصفات ثم شروط ثم تجربة، والصندوق العالمي للطبيعة معنا يختار اللي هما أكثر ناس كفاءة فانتي وأكثر معناها ما جاء هياكل قادرة باش تنفذ المشاريع ذي. قدمنا مقترحاتنا بطبيعة احنا في نفزة باعتبار العمل حول المحميات والحدائق الوطنية. احنا في نفزة عنا زوز حدائق، عنا زوز محميات، عنا محمية جبل الخروفة اللي هي معناها في الحد ما بين ولايتي باجة وجندوبة، وعندنا محمية جبل شيطانة اللي هي ما بين باجة وبنزرت معطلتنا. بالنسبة لنا نحن المشروع هذا هو معناها يسميوه معناها بالنسبة لصندوق العالمي للطبيعة People Powering Biodiversity، معناها تنوع بيولوجي مستدام في معناها مجتمع مزدهر. المشروع هذا يستهدف بتسريع معناها تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي من خلال مقاربة معناها المشاركة المجتمعية، من خلال مقاربة مشاركة السكان. واحنا المشروع اللي خذيناه وتمت الموافقة عليه واللي هو تو معناها انطلق من نهار 20 جوان، عملنا فيه معناها هو فيه 6 أنشطة كبرى وفيه أنشطة فرعية. المشروع هذا هو بالنسبة لنا عنوان وتعزيز المشاركة المواطنية من أجل المحافظة على النظم البيئية والحفظ المستدام للتنوع البيولوجي في محمية جبل الخروف. محمية جبل الخروف هذه مطبيعة هي ثروة الحقيقة وطنية لما معنى فيها من تنوع بيولوجي كبير. تعرف التنوع البيولوجي نعطيه في بسطة هو تنوع كل أشكال الحياة على كوكب الأرض، ويشمل معناها تباين بين الكائنات الحية داخل الأنواع وفيما بينها، ويشمل معناها الفون فلور. الفون هي معناها الفون هي الحيوانات ومعناها وتنوع والنباتات وكذلك الفطريات والكائنات الدقيقة. احنا عنا في معناها في محمية جبل الخروف عنا 7 معالم فيها.
0: صحيح.
1: لكن ثم معناها حاجة مهمة نحب نقولها المستمعين ذات كيف، أن المحمية هذه فيها بعض النباتات وبعض الحشرات اللي ما موجودة في العالم كان فيها هي.
0: يعني نادرة. يعني نادرة.
1: نادرة بطبيعة نادرة. عنا مثلا النبتة هذه متعرف عنا معناها في محمية جبل الخروفة من جملة المعالم اللي فيها هي الكاسكاد. لكاسكاد وهي معناها هذه معناها فيها شلال. شلالات يجريوا معناها على معناها على معناها عيون ماء مدافقه كبيره، والشلالات هذه تجري في معناها في منطقه رطبه، في منطقه مغطاه معناها بين الصخور. وثم نبته اسمها فرش بنت السلطان، وهي نبته معناها غريبه ومعناها عجيبه سبحان
0: حتى الاسم غريب يعني.
1: اي النبته هذه تنبت خضراء، تنبت معناها بين الصخور وتخرج من بين الصخور وتمنى تعمل فني مظهر ممتاز وتزيد تغطي تساهم في تغطية في تغطية معناها القديم القديم نتاع الصخور. وذاك علاش سما ما طارش بنت سلطان، خاطر هي تفترش الأرض. فهمتي؟ بحيث أنه معناها تكون معناها كاينو فراش معناها وثير نتاع معناها نتاع ملكة. فهمتي؟ معناها من جملة
0: يعني نباتات نادرة وحيوانات نادرة. كيف كيف؟
1: حيوانات نادرة بالطبيعة وحشرات وطفيليات وكائنات دقيقة. إذا نحن ديما نسعى وأنه ماذا بين المحمية هذه تكون معناها بالطبيعة معناها هي محل اكسيسيبل معناها مفتوحة للعموم بالطبيعة مع إجراءات الإجراءات المعروفة أنه معناها اللي باش يدخل بنا يستشير ياخذ إذن ويدخل. نحن نحب نتحول وكان تحب بعد إذنك سيدة هناء نحب نقدموا الأنشطة اللي يقدم اللي
0: هي
1: منها مشروع فيها معناها ستة كما قلنا فيها ستة عناصر رئيسية بالطبيعة ثم عناصر فرعية من جملتها هو أنه مثلا من جملة عناصر فرعية نحن قاعدين نحضروا توا في بانو تريبتيك معناها في معناها كارتون معناها في ثلاثة صفحات كبيرة في مكونات المحمية اللي بشي نحطوها على الذمة الزائري المتحف البيئي اللي هو معناها تحفة فنية الحقيقة معناها المحمية تأسست سنة 93 متحف تقريبا معناها في السنوات هذيك ده ينشط والمتحف ما فيه معناها فيه معناها بعض المكونات في رسوم لبعض المكونات الموجوده في المحميه والمتحف فيه تجهيزات واللي نحن نستغلوها الحقيقه خاطر نحن نلتقي غادي ونجتمع غادي وننجز النشاط نتاعنا غادي في المتحف البيئي. اذا النشاط بدا من نهار 20 اكتوبر 20 جوان وينتهي نهار 19 سبتمبر مده 3 اشهر. عملنا الجزء الكبير منه ونجم نستحضر كان استاذ تسمح سيادتك
0: اي تفضل
1: قدموا للساده المستمعين ذات كيف معناها بسطه حول الانشطه المنجز. نحن شنو قلنا نعملوا ثم حاجه ثم باعتبار ان الجمعيه عندها تجربه مهمه في المحميه ذي وعندها معناها ملمه بجميع تفاصيلها تقريبا قلنا نحن عندنا اعوان الغابات في منطقه في معتمديه نفزه ربما يفتقروا ما لحقنا محالة بالمناسبة هنا باش نعبروا على رغبتنا وعلى نداء بأن أعوان الغابات ثم نقص كبير
0: صحيح
1: أعوان الغابات في معتمدية نفزة بالنسبة لمصلحة الغابات معناها مترامية الأطراف تعرف نفزة فيها 30,000 هكتار فيها معناها عدد محدود جدا من الحراس الغابات وهذا يأثر وتعرف معناها
0: الحرائق
1: هيك البارح بركة معناها ما بين نفزة وسجنان حريق في البردين في
0: هذا يظهر لي في الجهات الكل يحكوا انه ثم نقص كبير في حراس الغابات.
1: البارح انا كلمت سي فتح عوام رئيس مصلحه الغابات قال لي احنا باش نمشيو قبل باش ما تجيناش النار لهنا قال لي باش نهزوا عوامنا وكل شيء ونمشيو نطفيو غاديكا خاطر الحريق نتاع الاسبوع الماضي جانا مازال من غادي من سجناء جاو كلامنا التهمنا معناها معناها 10
0: هكتارات
1: قال لي ومشاو ما الحقيقه ما عاشت العشيه الا ما تم من القضاء
0: على الحمد لله يا رب. هو يظهر لي في الجهات الكل عنا المشكل هذا بالنسبة لنقص حراس الغابات لأنه نقص كبير وكبير برشا الغابات بارك الله عنا شاسع عن مناطق لكن الله غالب اليوم كي تشوف المناظر والحرائق من بعد شنو خلفت منظر بالحق يوجع القلب برشا الله يهدي إذا كان ثم شكون تسبب في الحرائق هذه. يعني أنتم لهنا تحاولوا أنكم تلقوا زيدا أنه كيفاش تعاونوهم وإلا شنو بالضبط؟
1: ها وكيفاش احنا الحقيقة هذا من إذاعة كيف بارك الله فيكم وقت هنا انتم صوت المنطقة والحقيقة معناها نحبوا عوان الغابات زاد مش عوان ندخلوا عوان وقعوا لابد يكونوا متكونين ما عادش توا لابد العون يكون مسلح معناها بأبسط القواعد يكون يعرفها خاطر مش بعد يجيب عوان مستوى ثالث ابتدائي ولا تاسعة فانتي تسعى وتقول فانتي تفضل اي شكل معنى يزم يعرف كل شيء
0: يزم يعرف في المآزق هذية والمصائب
1: اللي صار نعمل دورة تكوينية لأعوان الغابات التوقي من الحرائق
0: صحيح
1: ومشكور فانتي فرقة الحماية المدنية في نفزة زاد زيت معناها أنا مكون أستاذ معناها الخبير سيد نور الدين عزيزي هو خبير غابي معروف في الشمال الغربي جاء هو اللي أطر اليومين هذوما أما احنا شنو اللي قلنا فانتي معناها نحاولوا باش كنت نعاون الغابات نسلحوه ربما ببعض اللي ربما نقول له معناها نعرفوه بكيفيه التصرف معناها كونديتا تونير فاس سينيست معناها في صورة حدوث حريق أو حاجة معناها تهدد الغابة. قلنا عملنا معناها يوم تكويني معناها نظري في المتحف اللي يستهدف 30 عون من الغابات في مصلحة الغابات في نفزة. وتبع أغلب الحاضرين كانوا معناها في منطقة ولاد سالم وشتاتة ومحمية شبل الخروف في الأعوان اللي غادي.
0: هذه الدورة التكوينية شنو هي؟
1: دورة تكوينية هذه عملناها نهار فهمتي معناها سبت حدا جويلة وحدثنا جويلة وزدنا عملنا الدورة في المحمية مع العوان اليوم الثاني ومعنا دورة وعملنا كذلك عملنا متحف معنا معرض صغير عرضنا فيه ممكن منتوجات الغابية نتاع المنطقة هذيك كنا باش نعرفوا معناها راهو المراهو الغابية فما ثروة غاديكا واللي نجموا زاد السكان يستفيدوا منها دون الإضرار بها.
0: باهي وشنو آخر؟
1: هذا النشاط الأولاني. النشاط الثاني عملناه فهمتي هو حملة نظافة بالمنطقة الغابية اللي محمية جبل الخروف. احنا كنا نعرفوا اللي ثم قزاز وثم معناها ثم ناس تجي الحقيقة معناها مازال مستوى الوعي مشكلة هذا الناس ياخذ فهمتي كعب يغرط ولا ياكل كعب معناها جوي ولا يجي يشرب دبو سماوي ويطيش. هذا ضروري جدا انه ان شاء الله معناها ما عادش هناك في مستوى التحسيس خاطر لابد نمروا إلى الزجر وإلى الحقيقة من
0: قوانين
1: نقول أنا جمعية نحسس الناس ونقول نمروا للزجر وراء معناها مسألة التحسيس وحدها لا تكفي
0: صحيح
1: لابد أنه برشا لما في ظرف 3 ساعات ولا 4 ساعات لمينا قريب 50 شكارة في المحيط قدام المحمية قدام البيت
0: يعني ذي مازال ما
1: بالك وعملنا زادة في الممر اللي يؤدي للمتحف البيئي فانت دخلنا حتى واحد وعملنا زوج حملات نظافة معناها في يومين مختلفين ومعناها بطبيعة المشاركين معنا سكان المنطقة الغابية هذيك بعض معناها وبعض معناها بطبيعة معناها الشركاء معناها تاع الجمعية وشبان شابات بنات الجمعية أنت 30 معناها مشارك في الحملة هذه وشكرا نشكر زادة معناها كل من ساهم لدار عمل الغابات بطبيعة مصلحة الغابات في نوزة كانت معانا ووفرت معناها كل المستلزمات وفرت الجرار لدار الجهوي للبيئة وفرت لنا زادة معناها شكاير كبار
0: هذايا في الحملة
1: ونحن تم تمويل محلة هو من صندوق العالم للطبيعة للتنقل وللأزياء
0: هذا الجزء الثاني لأنه الوقت سرعنا الجزء الثاني من المشروع شنو الحاجة الأخرى لأنه أنت قلت لي 6 تقريبا حاجات تخدمت عليها
1: مثل بيع وجالة معناها تقريبا عملنا زادة فانتي حد دورة للسكان المحليين عملنا اجتماعنا بهم سكان محليين سكان محيطين بالمحمية وعملنا دورة في وسط المحمية وقلنا لهم مش ممكن يساهموا به في المحافظه على الغابه هذه خاطر الغابه هذه منهم واليهم هذه عملناها زاده فهمتي من الاسبوع الماضي ونكملوا معنا النشاط اللي باش ينطلق السبت هذايا والسبت اللي بعده هو حمله تحسيس المسافرين والزوار باش يكون معنا حرس المرور في وشتاته فهمتي في اليوم السبت القادم وفي قباله المحميه بطبيعة طريق الجهوية رقم 7 باش نستهدفوا معناها الزوار المحمية وباش نستهدفوا السيارات والعربات هذا وباش نوزعوا بالمناسبة المطوية اللي حضرناها واللي فيها معناها جملة من النصائح وجملة من التوجيهات لفايت معناها الركاب والمسافرين والزوار
0: يعني باش تحاولوا تحسوهم بضرورة انه يحافظوا على المحمية وقت اللي يزوروه
1: حتى دون باسون معناها خاطر
0: ولا متعدي
1: على النار وعلى الاوساخ وعلى غيره معناها ضروري انه العابر من المنطقه ذيك
0: ياخذ حذره
1: واعي باش يعمل معناها واعي بانه يمر في مرقى يمر بمنطقه ذات خصوصيه
0: واضح
1: والنشاط السادس اللي باش نعملوه هو معناها ورشه تحسيس لفايت مجامع التنميه الفلاحيه بالمنطقه عندنا 15 جديا 15 جديا جديا بالطبيعة أغلبهم مجامع نسائية كما السكان المحليين الحقيقة معناها احنا استدعينا استهدفنا عملنا مقاييس وجاونا معناها الأغلبية معناها تقريبا من 30 حاضر 30 سكان محليين جاونا نساء جابوا معهم صغيراتهم خلوا ديارهم وجاو وقعدوا معنا نهار كامل ودرنا معناها مشينا ويوم الغدوة زاد معناها كانوا معانا معناها وحبوا أصروا على المشاركة دونك بالنسبة لليوم الأخير باش يكونوا في 15 مجمع تنمية كل مجمع ممثل برئيس المجمع وعضو وباش نحكيو على المحميه وكيفاش يمكن نستثمر المحميه وباش نعرفوا بطبيعه التوصيات وباش يكون ثم منها مكون يرافق العمليه هذه وباش يدون هو باش يقدم بطبيعه شنو هو المكونات المحميه وغيره وبعد ثم فهمتي بالطبيعه باش نكونوا معناها شنو هو ما الكوندويت التنير معناها بالنسبه للسكان اللي نجم يعملوا وش نجم يساهموا للمحافظه على الثروه هذه
0: ان شاء الله يا رب.
1: تقريبا المشروع نتاعنا
0: يعني يتواصل الوقت ايش تقريبا
1: يتواصل حتى حتى نحن باش في الكانفالي عندنا نحن نكمل ان شاء الله نهار 30 اوت نكملوا برا نكملوا مشروعنا ونعملوا بالطبيعه نعملوا التقييم ونعملوا لي رابور نتاعنا اما هو معناها نورمالمون بالنسبه لكل المجامع والشركات المشاركة والمجمعيات ينتهي نهار 19 سبتمبر.
0: 19 سبتمبر وقتها يوفى المشروع هذايا وباش تخدموا حاجة جديدة مع الصندوق ولا
1: شوف احنا حاجة بالنسبة لنا نحن كجمعية نحن شركاء مع صندوق العالمي للطبيعة ونحن معناها منذ سنة 2021 والحقيقة معناها يورونا وياخذوا يعيطونا نحضر في الندوات الوطنية والجهوية والإقليمية وإن شاء الله معناها مازال متواصل هو المشروع هذا حتى لسنة 2028 بالطبيعة نحن مع صندوق العالمي للطبيعة ومع كل الناس يحبوا يخدموا الطبيعة في البلاد هذية إن شاء الله معناها اللي يرتفع الوعي وإن شاء الله معناها نحن عندنا ثقة في أن سكان سكان شمال الغرب وسكان تونس الكل يحبوا بلادهم وراوا من محافظة على نظافة

0: رايق ومش نحميها فقط ما نساهموا في الغراسات مو مش ذلك
1: في إنعاش
0: فقط نغرس ونستحفظ ونسقي ونرعى حتى تكبر.
1: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله هذا هو اللي نتمنوه، ان شاء الله ربي يهدي الجميع ان شاء الله يا رب، ويكون الوعي اكثر ان شاء الله باهميه غاباتنا مع التغيرات المناخيه. حبينا نشكروك سيدي ذا، وان شاء الله اكيد تكون حاضر معنا في مناسبات اخرى. شكرا ليك وتحياتنا ليك. شكرا ليك، الى اللقاء.
0: شكرا.
1: هذا سيدي ذا تبوبي، رئيس جمعيه حمايه الطبيعه والبيئه والتنميه المستدامه بنفزه. حكينا معاه على المشروع اللي بدا من جوان ويتواصل حتى السبتمبر، وأكيد هو متواصل حتى 2028، وإن شاء الله هذه الكل يكون في صالح غابتنا وجبالنا. تحياتنا لكم الناس الكل، مازلنا مواصلين معكم مشوار، نرجوكم.
2: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.

تحياتنا لكم من جديد ومواصلين معكم المشوار في معنا نحميها. وحبينا نحكوا شوية كما في كل مرة ناخذ لكم حاجة معينة في ثرواتنا الطبيعية اللي حبهنا بها ربي سبحانه واللي من المفروض نحافظ عليها. لغالب يد الإنسان ديما إثمة ديما نفسدوا كل ما خلقه لنا ربي مزيان ومحليه نحنا اللي نفسدوا، كان غابات كان أسماك

0: الحيوانات ما خلينا شيء لا بر لا بحر، على كل ربي يهدي الجميع، وان شاء الله نحاول نحافظوا مع بعضنا على بيئتنا سليمه ان شاء الله يا رب. هذيك علاش باش نحكوا شويه عن البحر توا، وخاصه نحكوا عن سمكه اللامبوكا، وهو مش كان سمكه اللامبوكا كهو، على الصيد العشوائي ككل، خاصه الناس توا برشا صياده والمحافظه، وانه وقتاش باش يبدا هذيك كل احترام القوانين. وحاضر معنا سي محمد عيادي عضو جمعية تونسي للعلوم التشاركية، تحياتنا ليكم ومرحبا.
1: تحياتنا ليكم كافة الفريق العامل والمستمعينك، وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك يا سيدي، وأكيد نحكوا اليوم على الصيد العشوائي، الصيد العشوائي اللي ولا مأرق الحيوانات في البحر، مساكن الأسماك، وما عادش نخلو السمكة تاخذ راحتها حتى في النمو متاحها، باش تنمو بشكل طبيعي وبعد يتم اصطيادها وقت يكون ثم الوقت يسمح باصطيادها. هذايا هو اللي نعانوا فيها اليوم، وتحديدا سمكة اللامبوكا.
1: نعم، سمكة اللامبوكا واللي كيما برشا أصناف أخرى نظمها القانون التونسي اللي وعلى فكرة هي عندها أسماء أخرى راهو في تونس، لكن الاسم
0: سي محمد فقط كان ترجع للبلاصة اللي كنت فيها من الأول لأن الصوت يتقطع. تفضل.
1: إن شاء الله واضح.
0: إن شاء الله تفضل.
1: قلت لك هو الاسم شاع عندنا أخرى في تونس.
0: لا مازال الصوت هو مشكلة في الصوت اليوم في الريزو، ما نعرفش شنو المشكلة على كل.
1: تسمع فيها باهي؟
0: أي تو سافا تفضل.
1: قلت لك سمكة اللامبوكا هي هو الاسم الشائع اللامبوكا الأكثر في
0: باهي، هون انقطع الصوت جملة. نحاولوا مرة أخرى، تبقى معنا سي محمد مع زميلتي ألفة، نحاولوا باش نشوفوا البلاصة باهية، وأكيد نحنا باش نواصلوا معكم مشوارنا في معنا نحميها، باش نحكوا عن سمكة اللامبوكا وشنو التسمية الأخرى، هذه التفاصيل الكلها باش يعطيها لنا سي محمد عيادي. بعد شوية نكملوا معاه، يبقى معنا أكيد نرجعكم إن شاء الله ونكملوا معكم المشوار. وبالطبيعة ما تنساوش اليوم الكسوف الشمس الجزئي اللي تنجموا تشوفوه، طبعا نقول لكم بعض البلايس لانه تم البارح تحديد الاماكن اللي نجموا نشوفوا فيها، ومنها الكيف اللي نجموا نشوفوا منها الكسوف الشمس.
2: خليك ديما على الموجة، إذاعة الكاف قريبة ليك وين ما كنت.
0: بمواصلين معكم مشوارنا وحديثنا عن سمكة اللامبوكا، وحاضر معنا سي محمد عيادي عضو جمعية تونسي للعلوم والتشاركية. مرحبا بك من جديد سي محمد.
1: شكرا جزيلا وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا. نرجع لسمكة اللامبوكا، كنت تحكينا قلت لنا عندها تسمية أخرى لكن الصوت كان متقطع، شنو الأسماء الأخرى أو الاسم الآخر اللي عندها؟
1: أي سمكة اللامبوكا هو كما قلنا اسم شائع أكثر، لكن اللي نعرفه مثلا في منطقة قرقنة ولا صفاقس يعيطوا لها البي، يمكن في الجنوب يعيطوا لها الحربية، هذا كل أسماء تعني نفس السمكة، واللي اسمها باللاتينية يعني الاسم العلمي هو كوريفينا إيبيروس. كوريفينا إيبيروس للمغرومين يحبوا يفركسوا في الانترنت ولا في الذكاء الاصطناعي نجموا يفركسوا عليها. هي سمكة شهيرة برشا في حوض المتوسط، تزورنا تقريبا وقت يبدا حرارة نسبيا وفي السخانة، جينا من المحيط الأطلسي
0: يعني هي تحب السخانة،
1: هي تحب الماء سخون وتحب تبقى يعني في السيرفاس ما تهبطش اللوطة. وكما قلت لك سمكة شائعة، احنا وجيراننا نشاركوا في المخزون اللي يجي يضيف بحثنا في المتوسط كل مرة في الفترة هذه، متأثرين بها برشا ناس، برشا عائلة تونسية يحبوهم، زاد حتى الجيران. أنا نتفكر الليرة المالطية فيها في القطعة، ظهر لي قطعة نقدية نتاع 10 سنتيم من الليرة المالطية حتى 2007 قبل ما يدخلوا اللورو، فيها تصويرة اللامبوكا كرمزية للسمكة هذه، وأنها عندها قيمتها في المتوسط. يمكن طريقة الصيد نتاعها هي اللي زادة مميزة جدا، لأن اللامبوكا كما قلنا تقعد في السطح الماء وتقعد قريبة برشا من الماء السخون، ففي فترات من اليوم تستحق الظل وتقعد تحت الظل، هذاك علاش سيدتنا يستعملوا طريقة القناطي، القناطي اللي هو حصيرة مصنوعة من الجريد طافة عايمة وتكون ثابتة في القاع، تخلق ظل السمكة هذه وتجي السمكة تتخبى شوية
0: يعني بسهولة
1: تحتها. أي ومن بعد ذيك يستعملوا شباك دائرية زادة غير ثابتة اللي هي لمبوكارا، يسكروا عليها ويرفعوها. شنو اللي تغير سنة؟ يمكن هو من قبل في عديد الأصناف الأسماك ديما نحكيه على الحجم القانوني وعلى فترة الصيد، هذايا الهدف منه أن نحميه المخزون هذايا ونخليه لها المجال باش تتكاثر وباش تكبر. وما أنه السمك هذه فترة التكاثر متاحة جوان وجويلية، يعني القانون القرار متاع وزارة الفلاحة السنة بتاريخ 5 جوان 2026 في اللي نصدر في رايد رسمي عدد 57 ينص على أنه الصيد موسم الصيد متاحة يبدأ يوم 15 أوت معاش برشا السبت الجاي إن شاء الله. السبت الجاي إن شاء الله يبدأ موسم الصيد،
0: لانه هي يظهر لي ثم حد معين للطول نتاعها باش تكبر فيه باش هكاك نجموا يصطادوها، سينو باش تبدا صغيره وقت يصطادوها.
1: اي الحجم القانوني الادنى واللي ما نجموش نصطادوها اقل منه هو 35 سنتيمتر الطول الاجمالي للسمكه. وكما قلنا الفتره تبدا 15 اوت، لكن القرار هذا يسمح للبحاره اخواتنا البحاره انهم يحطوا القناطي هذا اللي قلنا عليه اللي هو الجريد ينجموا يثبتوه حتى قبل بشهر، عطاها المجال من 15 جويلية حتى ال 14 اوت باش يثبتوا الجريد هذا الثابت، ويحطوا عليه بطبيعه اسم المركب ورقمه باش يتحدد. واحنا نعملوا ديما في تونس نعملوا برشا على المواطن وعلى المستهلك باش يكون واعي كحلقة من جملة برشا حلقات راهو لحماية الثروة.
0: صحيح.
1: هو أنه ما يشريش خارج الموسم كسوا اللمبوكا ولا غيرها ولا قرنيت ولا غيره ولا أي أسماك، يزمنا نخمو في غدوة، نخمو في صغارنا، نخمو في البحار العام الجاي باش يلقى والعام اللي بعده باش يلقى،
0: مش نمشي نشري ونقول ما يهمنيش هو استاد هذا بالرأس.
1: أي للأسف فما كلمة سمحني كان نذكرها يقول لك حين اليوم وقتني يقول لك يا سيدي هذا تفكير خاطئ ما يصيرش، يلزمنا نخمو في ديمومة المخزون، نخمو في أما السمكة هو سمكة لامبوكا هي راي 35 سنتيمتر ما تظنش برشا، يعني بالكاد تفوت 400-450 جرام
0: يعني مش برشا الحكاية. أما جيست واحد كي يمشي يشري بما أنه هذيك استادها لحنا نكونوا هكا كمانعين ليه كجدار صدها وكمانيش بش نشري من عندك، بش يتعلم مرة جاي معاش يستادها إلا في الوقت المحدد ليه.
1: أكيد أكيد وقت البحار اللي ربي يهديه واللي ما نجموش نقوله غير واعي، لكن اللي التجأ أنه يصطاد سمكة في غير وقتها ولا في حجم غير قانوني وحجم ما يظنش أنها تأثرت ولو مرة وما يلقاش وين يبيعها المرة اللي بعدها ما عاد فيش عاد يصطاد.
0: بتبيع يعني الوعي هذا يزمنا نشاركه فيه الكل مش كان البحارة حتى نحن كمستهلكين. وهي قديش من يعني تحط بيوض برشا ولا شنو؟
1: هي اي اكيد تتكاثر في الفتره هذيك، لكن احنا اي نوع نتاع اسماك كما قلت لك قبيله يظن نظنوا انه تكاثر ولو مره بس خليه المخزون العام اللي بعده الفتره اللي بعده. القرنيت وقت يسكر 15 ماي راهو بعد 15 ماي باش يبدا يتكاثر، نخليوه في راحته يتكاثر ومن بعد نرجع له.
0: يعني خلوهم ياخذوا راحتهم على الاقل في التكاثر نتاعه.
1: اكيد اكيد
0: أكيد. أكيد.
1: والحجم زادة كما قلت لك راهو يعني أنه السمكة هذية ما هيش جوفينيل راهي كاثرت وراهي جبت لنا مخزون اللي باش نلقاوه العام اللي بعده.
0: واضح.
1: في فترة الصيد هذية تتسكر في 31 ديسمبر جايين إن شاء الله.
0: هاوكا فترة باهية.
1: باهية وفما زادة في القرار هذية وفي اللي هبط السنة فما حاجة باهية برشا عجبتني الحقيقة. ينص أنه بإمكان وزارة الفلاحة أنها تمدد في فترة الصيد بشهر آخر لو جاء برشا نو لو الطقس ما كانش سامح للصيادة باش يخبوا على روحهم.
0: يعني هاكا عندهم فرصة عندهم فرصة ما يقولوش ليه باش تصب مطر خاطر السبت هذايا السبت واحد باش تصب المطر يقولك سي هاكا تحرمنا ليرة وعندكم الفيفير انكم عندكم شهر زايد يا سيدي جراتوين هاكا من الوزارة. المهم حافظنا على الثروة متاعنا يزينا كل مرة تنقصنا حاجة.
1: هي سمكة اللمبوكا ولا البي ولا الحربية كما قلت لك هي سمكة اجتماعية وتعيش في مجموعات وذلك علاش صيدها يمكن تقريبا نسبيا أسهل من أنواع أخرى.
0: صحيح. صحيح، هذاك علاش لازمنا نحافظوا عليها، ان شاء الله ربي يهدي الجميع. هو هاوكا مازالوا ما نعرفش تقريبا 5 ايام او اكثر شويه،
1: نهار السبت
0: وتر
1: إن شاء الله. هاي
0: يعني نهار السبت، صحيح مطر نهار السبت لكن ما يسالش نأجلوها للجمعه الجايه، ما صار شيء، المهم باش
1: يكون مطر مش في تونس الكل.
0: هي موجوده في في البحارات الكل يعني بتاع تونس ولا لا؟
1: كما قلت لك، هي تدخل من المحيط الأطلسي وتقعد تتبع التيارات الدافئة، تقعد في قريبة من السطح. يمكن أخوتنا الصيادة في طبولبة في المستير في الساحل أكثر شهرة بلونها هذاك المميز والذهبي اللي على الجناب، يحبوها أكثر. لكن أنا قاعد نراها أنا موجودة في أطباق العائلات التونسية
0: صحيح
1: الكل.
0: صحيح، خاطر بنينة.
1: أي بنينة أي.
0: مش ما شجعهمش على انهم يصطادوها وياكلوها، ما بالحق
1: لا،
0: خليها
1: حتى
0: في
1: القيمة
0: فترة.
1: الغذائية نتاعها مهمة برشا، وهي
0: صحيح،
1: غنية بالأوميجا 3 الحقيقة. يعني إن شاء الله الناس كل تخلط لها وقت يبدأ سومها معقول.
0: إن شاء
1: لكن
0: الله.
1: وقت اللي باش نقصوا من المخزون هذايا وكل عام نشدوها صغيرة وما نعطيوهاش فرصة باش تتكاثر، ويصير اللي صار علينا في القرنيط، وانا الكيلو تقريبا السنة 50 و60 دينار على خاطر ما حميناهوش وما خليناهوش يتكاثر. وقتها بالحق نوليو نقولوا هيك العام كنا ناكله في اللمبوكة، وان شاء الله ما نوصلوش ذلك.
0: هو المستهلك لازم يعرف ويكون واعي انه ما يشريش غير في الوقت نتاعه اللي يسمح به القانون، وهذا موجود ومسموح انك تنجم تدخل اي باج تكون تابع وزاره الفلاحه وتلقى شنو هو القوانين الكل بالنسبه للصيد. هكيك نجم نحمو ثروتنا البحريه واسماكنا ان شاء الله. على كل، يعطيك الصحه سي محمد، شكرا ليك على
1: عايشك بارك
0: التفاصيل
1: الله
0: هذه
1: فيك.
0: كل. شكرا ليك يا سيدي، تحياتنا ليك، الى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: هذا سي محمد عيادي، عضو جمعية تونسي للعلوم التشاركية، حكينا معاه عن سمكة اللمبوكة وصيدها هاوكا أيامات، ويبدأ اصطيادها وتنجموا تاخذوها صحة وبشفاء للناس الكل. نحن مازلنا باش نواصلوا معاكم المشوار، بعد شوية باش نرجع مع ضيفنا باش نحكوا عن كسوف الشمس الجزئي، راجعين.
3: طعم المرارة يعجب المر،
4: طعم المرارة يعجب المر،
3: وكسر الخواطر
4: كسر

0: تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا مواصلين معكم مشوارنا فيما عن نحميها. واليوم عنا حدث مهم يصير ديما، هذاك علاش حبينا نحكوا عليه. والناس الكل اليوم العشية في الكيف، تنجموا تتجهوا للمرصد الوطني للرصد الجوي، الرصد الجوي عفوا جهة الكيف، وتنجموا الكلكم تتمتعوا بمنظر مزيان ومزيان برشا، واللي هو كسوف الشمس الجزئي. حبينا نحكوا عليه ونحكو الظاهرة هذه كل مرة وقتش تصير وكيفاش تصير وشنو، هل أنه نجمو نشوفوها ولا لا، وسيرتو النظارات اللي يلزمها تكون موجودة باش نجمو نخزرو لها، وهل أنه هذية يصير في العالم أجمع ولا. التفاصيل هذه الكلها بتبعا ناخذوها من عند المختصين، رئيس علم الفلك بالمعهد الوطني للرصد الجوي سي ياسين زروقي، اللي نقولو له تحياتنا ليك ومرحبا.
1: مرحبا بك سيدتي الكريمة ومستمعين إذاعة الكاس.
0: الله يخليك، مرحبا، شكرا لك على تلبية الدعوة. حبينا نحكو معاك على الكسوف هذه الساعة، خلينا نعطو تعريف أكثر لأنه كسوف جزئي، هو ما هوش كلي. قديش من الفترة يعني كل قديش باش تصير الظاهرة هذه؟ تفضل.
1: هو كسوف كل اللي الشمس نشوفوه بصفة جزئية في البلاد التونسية. الكسوف يصير بمعدل مرتين وفي العام. الاستثنائي هو مرور الكسوف الكلي في اليابسة. في العادة عندنا مرتين خسوف في العام ومرتين كسوف. الاستثنائي في الكسوف هذا اللي هو باش يمر بالمنطقة الأوروبية وبشمال أفريقيا وأجزاء من أمريكا الشمالية. الاستثنائي زاد بالنسبة للكسوف هذا، خاصة بالنسبة للبلاد التونسية، اللي هو أول كسوف منذ 1984 اللي هو يصير عند غروب الشمس. يعني احنا الكسوف باش نحصل عليه في آخر المراحل نتاعو،
0: يعني مانيش باش نشوفوه برشا شوية،
1: لا باش نشوفوه حوالي 49. وباش تكون من نسبة الاحتجاب على سبيل المثال بمدينة الكاف 57%. والاستثنائي والرائع في المشهد انه هو باش نشوفه هلال على شكل يعني على شكل هلال. الكسوف باش
0: يعني الكسوف باش نشوفوه كهلال، يعني الشمس باش نشوفوها كهلال.
1: الشمس ستغرب في في في حالة احتجاب على شكل هلال، هلال شمس. لحد ما البداية متاع بالنسبة على سبيل المثال بالنسبة لمدينة الكيف، بداية الكسوف تصير عند الساعة 6:42 الذروة اللي هي أقصى يعني أكثر مساحة يقوم القمر بحجبها من قرص الشمس حوالي 7:16 والغروب هذيك يكون عند 7:19. الكسوف هذا هو يسمى يعني عملية متاع تحضير إلى حد ما للكسوف الاستثنائي اللي باش تعيش البلاد التونسية اللي هو السنة القادمة اللي هو كسوف كل اللي للشمس، اللي هو كسوف كل باش يدوم يعني الظلمة بتصير فيها باش تدوم حوالي 5:40 في مدينة في بعض المناطق في البلاد التونسية، حتى مدينة حتى ولاية الكيف معنية إن شاء الله بالظاهرة هذه. فيما يخص احنا المعهد الوطني الجوي باش نقوم بتغطيه الكسوف هذا في في 5 مراكز اللي هي مدينة سليمان بولاية نابل ولاية الكيف محطة رصد جوي في بوليفة، في توزر محطة رصد جوي بتوزر، في سيدي جمور في جزيرة جربة، وفي القيروان محطة رصد جوي.
0: يعني هما 5 أقاليم اللي بنجموا نشوفوا فيهم الكسوف الشمس، أما كل واحد بالنسبة يعني اللي يظهر النسبة الأكثر في الكيف وتحديدا في غار الدماء، هذا اللي حسب اللي ريتوا شوي.
1: هي المناطق المعنية أكثر هي في الشمال الغربي، برقة، الكيف، غار الدماء، بيج، جندوبة، والسواحل نتاعهم خاصة بنزرت، هذوما أحسن المناطق لرؤية الهلال وأحسن منطق يعني أحسن موقع هو تبرقة. تبرقة هي باش تمكن أول حاجة نسبة احتجاب 62.4% حوالي، وزيد باش تكون عندك المشهد نتاع سقوط يعني
0: يعني مع الغروب تقريبا ومع
1: مع الغروب باش نشوفها في البحر هكذا.
0: يعني حلوة برشا، يعني المحظوظين اليوم الموجودين في طبرق.
1: حتى الكيف لو سمحني نسبة الاحتجاج جيدة جدا.
0: لا نحكي انه على البحر، مع البحر مع
1: يعني
0: الغروب.
1: على البحر صحيح، مشهد رائع استثنائي صحيح. هذا هو الاستثنائي بالنسبة للكسوف هذا. كنسبة الاحتجاج لا تسميش استثنائية، الاستثنائي هي حدوثه عند الغروب.
0: صحيح، يعني أول مرة يعني عنده مدة من اللي صار في تونس ككل في الغروب.
1: آخر مرة صار في ماي 1984.
0: واضح. نحن اليوم باش نشهدوا حاجة مزيانة برشا، لكن الناس اللي متخوفة ديما كل ما يصير كسوف الناس تخاف، تقولك عينيا وما نعرفش شنو ذي ممكن يصير وإلا لا.
1: هو الإنسان كما يغزش مباشرة للشمس راه ما تعملوا حتى شيء، إذا كان تشاهد الكسوف لازم تشاهد يعني سواء يعني عن طريق تلسكوبات ولا المناظير الفلكية تكون محمية، وإلا عن وإلا بالنظارات نتاع الكسوف.
0: واضح، يعني واحد يرد باله وكهو. واضح، أكيد نحن فرحانين برشا بالكسوف هذا على قليلة، حاجة مزيانة وظاهرة طبيعية مزيانة وحلوة.
1: في بوليسة مدام هاك ولا
0: أي إن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله.
1: مرحبا بكم.
0: أي عيسك الله يخليك، وأكيد مرحبا بكم أنتم زيدا. أنتم باش تكونوا في تونس العاصمة وإلا فين بالضبط؟
1: في سليمان.
0: سليمان في سليمان.
1: علاش سليمان؟ خاطر سليمان أقرب أقرب موقع توفر فيه شهور وانت قريب لتونس الكبرى.
0: واضح.
1: على خاطر غروب الشمس يصير في سمة 290 درجة.
0: واضح.
1: فما برشا مناطق ما تنجمش تشوف الحقيقة في الغروب في الأفق.
0: واضح، يعني البلايص الجهات الأخرى ماهوش باش يكون واضح فيها.
1: مش لا، إنسان تيكون في مرتفع حتى في الوسط، يعني في وسط لازم يكون في بلاصة مرتفعة بيشوف الأفق، لازم الأفق الشمال الغربي لازم يكون منقشع.
0: واضح واضح واضح. على كل يعطيك الصحة على التفاصيل هذه الكل سي ياسين، شكرا ليك وتحياتنا ليك، وإن شاء الله الناس كلها تعمل برشا جو اليوم مع الكسوف الجزئي للشمس وقت الغروب. شكرا ليك سي ياسين وتحياتنا ليك، إلى اللقاء. إلى اللقاء. هذا سي ياسين زروقي رئيس علم الفلك بالمعهد الوطني للرصد الجوي. نحن هكا وصلنا معكم لختام مشوارنا لليوم من معنا حميها، نتمنى الناس كلها تمشي وتعمل برشا جو بالنسبة للي يحبوا يشوفوا كسوف الشمس الجزئي بالمعهد الوطني للرصد الجوي بالكافي بوليفة، واللي موجودين في طبرقة كما سمعتوا سي ياسين باش يشوفوا منظر حلو وحلو برشا. بعد شوية يكون حاضر معكم فوزي في نشرة الأخبار. شكرا هشام، شكرا الألفة، وشكرا يونس في اللايف. تحياتنا لكم الناس كل، إلى اللقاء.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبدبة 102.2
1: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند رهم وفرنانة، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نبدأ به صباحنا الصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم لكل أولئك الذين يحملون قلوبا طيبة متسعة النقاء، تنام مطمئنة وتستيقظ ممتلئة بالحياة والحمد والثناء.

وقد أشار القرآن الكريم إلى ثلاث حالات من حالات النفس مع وصفها بصفات متباينة، وهي النفس الأمارة بالسوء، وهي النفس التي تأمر صاحبها بالعمل السيء دون التفكر مما يؤدي إلى جلب الظلم لنفسه والضلال عن اتباع أوامر الله سبحانه وهداه. النفس اللوامة، ويقصد بها تلك النفس التي تلوم صاحبها على المعاصي في الدنيا مع تثاقلها عن أداء الطاعات، وهو ما يعرفه علماء النفس بالضمير الذي يعمل على تأنيب الإنسان على ما يقوم به من سيء العمل. والنوع الثالث هي النفس المطمئنة، تعرف على أنها واحدة من درجات النفس الإنسانية التي ترتقي عن النفس الأمارة بالسوء حتى الوصول إلى درجة الاطمئنان، وهي النفس التي تسكن إلى الله سبحانه وترضى بما رضي الله به سبحانه، حيث قال عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وصاحب النفس المطمئنة يدعو ربه بجميع حالاته، عند الضر وعند النفع، عند الحزن وعند الفرح، يدعو ربه عند الفقر أو الظلم، ويكون راضيا بما قسمه الله له سبحانه. وتعرف الطمأنينة بأنها سكون القلب لشيء معين وعدم الشعور بالقلق والاضطراب، ولا يصل الإنسان إلى الطمأنينة إلا بذكر الله عز وجل.

نواصل أحبتي في الله حديثنا عن النفس المطمئنة. تعتبر الطمأنينة أعم وأشمل من الشعور بالسكينة، حيث أن الطمأنينة تكون في العلم واليقين الذي أوصل النفس إلى طمأنة القلب بالقرآن، بينما السكينة هي ثبات القلب عند شعوره بالمخاوف والقلق. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جاء في تفسير هذه الآية أن من علامات النفس المؤمنة زوال القلق والاضطرابات والإحساس بالفرحة واللذة بذكر الله، لأنه لا شيء أحب للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به والتقرب إليه. وعلى قدر معرفة النفس المطمئنة بالله ومحبتها له يكون ذكرها له بالتسبيح والتهليل والتكبير. وقيل المراد بذكر الله في هذه الآية كتابه العزيز الذي أنزله ذكرى للمؤمنين، ولهذا تأتي طمأنينة القلوب بذكر الله، لأن النفس المؤمنة المطمئنة حين تعرف معاني القرآن الكريم وأحكامه تطمئن لها، لأنها تدل على الحق المبين، وبذلك تطمئن القلوب التي لا تطمئن إلا باليقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأن إليه القلب، أي سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقه. وجعل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم، وجعل الغبطة والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة، فطوبى لهم وحسن مآب. اللهم اجعلنا ممن تطمئن قلوبهم بذكر الله.

وكلناك أمورنا فكن لنا خير وكيل، ودبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم جمل صباحنا بذكرك وعفوك وتوفيقك وبركاتك ورضاك. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. اللهم يا واهب الأرزاق افتح علينا أبواب رزقك. اللهم يا غفار الذنوب اغفر لنا ولوالدينا. اللهم يسر لنا أمورنا وفرج همومنا. اللهم مع إشراقة هذا الصباح أروي أعيننا بفرح الحياة وغيث السعادة، واجعل أرواحنا صافية من كل شيء. اللهم صبحنا صباحا تنشرح فيه الصدور وتقبل فيه التوبة وتتسع فيه الأرزاق، يا خير من سئل وأكرم من أعطى، يا حي يا قيوم، نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح به أمر الدنيا والآخرة، أن تجعلنا وأهلنا وأحبتنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم ألبسنا ثياب الصحة والعافية، وارزقنا من واسع رزقك، وتقبل أعمالنا بالقبول الحسن يا رب العالمين. اللهم بحجم جمال جنتك جمل مستقبلنا وحياتنا، وحقق لنا ما نتمناه، ووفقنا وسهل أمورنا وأسعدنا سعادة الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا مقبولين بكرمك، مكفولين بذكرك، مشمولين بعفوك، ناظرين لوجهك. اللهم اكتب لنا في هذا اليوم نصيبا من الاطمئنان والرحمة والغفران.

0: صباح الخير، السادسة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. نظر مجلس وزاري أمس في مشروع الميزان الاقتصادي للسنة القادمة، وأكدت رئيسة الحكومة أن هذا المشروع يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها من خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والعادلة ودفع النمو الاقتصادي، بما يكرس التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادية وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤكدة على أهمية ضمان التكامل والانسجام بين الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية 2026-2030 ومشروعي قانون المالية وميزانية الدولة للسنة القادمة. أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير التجارة دخل حيز التنفيذ بداية من يوم أمس. وينص القرار على تحديد هامش هذا الربح عند مستوى التوزيع بالجملة ب15 مليما للقارورة وب15 مليما للقارورة على مستوى التوزيع بالتفصيلة. كما ضبط القرار وفق سعة القارورة الأسعار القصوى لبيع العموم، وذلك على أن لا تتجاوز أسعار الشراء الصافية المبينة بالفواتير هذه المستويات 600 مليم بالنسبة لقارورة ذات سعة نصف لتر و800 مليم للقارورة ذات سعة لتر واحد و850 مليم للقارورة ذات سعة لتر ونصف و950 مليم للقارورة ذات سعة لترين. كما حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن، وذلك بداية من يوم أمس 19 أوت إلى غاية 19 سبتمبر القادمة. ونص قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات على تحديد سعر الأقصى لبيع الدجاج الحي في حدود 5300 مليم للكيلوغرام، كما ضبط القرار سعر الأقصى للدجاج الجاهز للطبخ 7900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح و8950 مليم للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. أفادت الهيئة المديرة للشبكة التونسية للوداديات أمس أن كميات إضافية من زيت الزيتون لا تزال متوفرة لدى الديوان التونسي للزيت بسعر 11 دينار و600 مليم للتر الواحد، وعليه فإن الوداديات والتعاونيات الراغبة في اقتناء كميات إضافية لفائدة منخرطيها مدعوة إلى التنسيق مع الديوان التونسي للزيت قصد إعداد وتقديم الطلبيات. تنطلق يوم الاثنين القادم 24 أوت الجاري عملية بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاوض مع إيران بأنه مضيعة للوقت، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تتفاوض معها حاليا. وأضاف ترامب هناك كميات هائلة من النفط تنقل عبر مضيق هرمز، وكشف إكسيوس أن الجيش الأمريكي فتح ممرا في الطرف الجنوبي لمضيق هرمز محاذاة سواحل سلطنة عمان، عبرت منه خلال الأسابيع الماضية نحو 20 ناقلة نفط يوميا. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، ألقاكم من جديد في موجز السابعة. منوعة صباح الخير تنطلق الآن، ومعكم اليوم من حنش، إلى اللقاء.
2: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح النور الكل حبينا ومستمعينا. مرحبا بكم، موعد متجدد معكم في منوعتنا الصباحية اللي تنطلق معكم تواصل توصل معكم حتى للتسعة ونص كما تعودتوا كل يوم. أكيد الموعد بش يكون مع مختلف الاختيارات الغنائية اللي نحاولوا نوعوا فيها بطبيعة، بش تكون بطبيعة وتواكب كل الأذواق، وهذا بالإضافة للأركان الزايدة اللي تعودتوا عليها من متابعات وغيره. مرحبا بكم على نسي الكل. الفقرة الأولى ديما تكون الفقرة الدينية.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده.

تحية مجددة لكل حبينا ومستمعينا، صباح الخير صباح النور الكل اكيد من يتابع في موجات اذاعه الكيف. احنا معاكم ديما بتبيعه في منوعه صباح الخير. نجدد التحيه لكل من بدا يتواصل معنا متقايق لولينين في باج راديو كيف. مرحبا بكم معنا الناس الكل، انتم تسمعوا فينا كنكم في الدار ولا في الطريق والا في الخدمه. اكيد سهل برشا انكم تخليوا لي كومونتير نتاعكم في باج راديو كيف. كالعاده معايا في التوقيت هذا نعطيكم فكره على حاله الطقس من خلال عدد من المعطيات. اكثر تفاصيل تكون حاضره معنا ان شاء الله من بعد وقت اللي يكون خبير عن المعهد الوطني للرصد الجوي حاضر معنا. بالنسبه لمدينه جندوبه الحراره تكون بين 27 و40 درجه مئويه، مع العامل الجوي اللي يميز حاله الطقس هو هبوب ريحه الشيلي. بالنسبه لمدينه بيجا الحراره تكون بين 25 و40 درجه مئويه مع هبوب ريحه الشيلي. سليانه كيف العامل الجوي اللي يميز حال الطقس هو هبوب ريح الشيلي، مع الحرارة تكون بين 24-39 درجة مئوية. وكيف بالنسبة لي الكيف هبوب ريح الشيلي مع الحرارة تكون بين 25-39 درجة مئوية. تحية كبيرة برشا ومن جديد أكيد الكل حبينا كالعادة من بعد إن شاء الله نشوفوا تأكيد لهذه الأرقام وفكرة وعلى التوقعات بالنسبة نهار اليوم ونهار التجايين وقت اللي يكون حاضر معنا إن شاء الله الخبير عن المعهد الوطني للرصد الجوي في موعد النشرة الجوية. احنا واصلين معكم مع اختياراتنا ونبدأ مع الاختيارات الغنائية.

0: نهاركم زين، نهاركم فل وياسمين.
1: صباح الخير، صباح النور من جديد كل حبينا ومستمعينا. اليوم 20 أوت 2026، خلينا نشوفوا جولة هكا في أهم الأحداث اللي صارت المغرومين بالتاريخ. أكيد نرجعوا شنو زعما صار بنفس التاريخ في سنوات تعديت. نرجعوا ال 636، يعني 20 أوت 636 هو تاريخ وقوع معركة اليرموك بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد ابن الوليد بتبيعة، والبيزنطيين بقيادة هيركل. هو زيدا نمشيو للتاريخ 1882 بتبيع 20 أوت بالتاريخ. في تاريخ ذي الإنجليز احتلوا بورسعيد والإسماعيلية، وهذا كان في بداية احتلالهم لمصر. بنفس تاريخ اليوم من سنة 1914 ألمانيا تحتل بروكسل في الحرب العالمية الأولى. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1955 انطلاق مفاوضات إكس ليبان بين ممثلي الحركة الوطنية المغربية والسلطات الفرنسية بنهاية الحماية الفرنسية على المغرب. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1956 قادت الثورة الجزائرية يقضوا مؤتمر الصومال في منطقة القبيل، وفيه اتخذوا قرار بإقامة المجلس الوطني للثورة الجزائرية. بنفس تاريخ اليوم سنة 1960 هو تاريخ الإعلان على استقلال السنغال. بنفس تاريخ اليوم 20 أوت 1975 الناسا تطلق المستكشف فايكينج واحد في اتجاه المريخ. نقرب أكثر لسنة 1987 20 أوت وتاريخ صدور قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 598 ليعلن بداية نهاية حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران. نختم بالنسبة للأحداث 20 أوت 2023، المركبة الفضائية الروسية لونا 25 تتحطم على سطح القمر بعد وقوع خلال أثناء مناورة تمهيدية لعملية الهبوط. لشكون نقولوا هابي بيرثدي؟ هابي بيرثدي أكيد بداية القائمة تكون مع ناس عاشوا وتوفيوا في حقبة زمنية بعيدة برشا على توا. كي نحكيوا على 20 أوت 1191 هو تاريخ ولادة أحمد بن إسفنديار البغدادي، متصوف وشاعر عربي عراقي. هو زاد تاريخ ولادة بنجامين هاريسون اللي هو رئيس أمريكي بطبيعة، تولد بتاريخ اليوم 1833. هو تاريخ ولادة قدرية كامل 1929 الممثلة المصرية. هو تاريخ ولادة جورج ميتشل السياسي الأمريكي، تولد بتاريخ اليوم 1933. نقربوا شوية مع برشا مع إيمي آدمز الممثلة الأمريكية، تولدت بتاريخ اليوم 1974. وزيدا هو تاريخ ولادة ديمي لوفاتو الممثلة الأمريكية، تولدت بتاريخ اليوم 1992. بالنسبة لأعياد ومناسبات التاريخ هذه، هو عيد إعادة الحصول على الاستقلال في إستونيا. تسمعوا في الدندنات الجميلة برشا مع أغنية جميلة لمجدة الرومي. للجريدة أكيد، للمغرومين بالجريدة وما زالوا يتصفحوا صفحاتها، خليكم معها.

0: الكاف.
1: السابعة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف. صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد إلى موجز لأهم الأنباء. طالب عضو المجلس المحلي للتنمية بواد مليز من ولاية جندوبة محمد علي لينوبلي بضرورة التركيز خلال الفترة القادمة على تحسين تزويد السكان بمياه الشرب بعدد من العمادات وتحسين وضعية الطرقات والمسالك الفلاحية بالجهة. أكد المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي أنه يجري العمل على استحثاث نسق أشغال 80 مشروعا لصيانة المؤسسات التربوية التي ستتعزز بإحداثين جديدين بمعتمديتي تبرقة وفرنانة سيستقبلان التلاميذ في مفتتح السنة الدراسية القادمة. بولاية سليانة تتواصل الاستعدادات للعودة المدرسية الجديدة، حيث تقدمت أشغال تهيئة وتوسيعة عدد من المؤسسات التربوية بنسب هامة وفق المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبدالله الميغري الذي أكد أنها ستكون جاهزة لاستقبال التلاميذ في أفضل الظروف. تنطلق يوم الاثنين القادم 24 من أوت عملية بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. نظر أمس مجلس وزاري في مشروع الميزان الاقتصادي للسنة القادمة، وأكدت رئيسة الحكومة أن هذا المشروع يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها من خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والعدالة والعادلة ودفع النمو الاقتصادي. أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير التجارة دخل حيز التنفيذ بداية من يوم أمس. كما حددت وزارة التجارة الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن، وذلك بداية من يوم أمس وإلى غاية 19 من سبتمبر القادم. أفادت الهيئة المديرة للشبكة التونسية للوداديات أمس أن كميات إضافية من زيت الزيتون لا تزال متوفرة لدى الديوان التونسي للزيت بسعر 11 دينار و600 مليم للتر الواحد، وعليه فإن الوداديات والتعاونيات الراغبة في اقتناء كميات إضافية لفائدة منخرطيها مدعوة إلى التنسيق مع الديوان التونسي للزيت قصد إعداد وتقديم الطلبيات. استشهد 10 فلسطينيين بينهم 9 من ضباط وعناصر الشرطة الفلسطينية، وأصيب آخرون بجراح في غارات وقصف جوية شنتهما طائرات الاحتلال الصهيوني أمس على شمال ووسط قطاع غزة. وفي لبنان استشهد 3 أشخاص وأصيب آخر بجروح أمس إثر انفجار عبوات ناسفة من مخلفات الجيش الصهيوني قرب الساتر الترابي بين بلدتين بمحافظة النبطية في جنوب لبنان وفق الأعلام الرسمية اللبنانية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في تمام 7:30 مع عناوين نشرة 8. إلى اللقاء.

0: تحياتنا لكم من جديد حبينا مستمعينا الكل مع فيروز نص مع بعضنا لتوقيت النشرة الجوية. شوفوا مباشرة مع سعيدة بن صالح الحاضرة معنا عن المعهد الوطني للرصد الجوي، أكيد تعطينا أكثر تفاصيل بالنسبة لحالة الطقس. فأخي سعيدة مرحبا.
1: صباح النور إيمان، تحية ليك ولكل مستمعي ذات الكيف.
0: يعيشك، أعطينا توقعات برشا هكا، فما أحاديث إنه باش يكون فما موجة حرارة، ليه هذيا بطبيعة إحنا ناخذوا كل المعلومة من مصادرها الرسمية، نشوفوا معاك بطبيعة التفاصيل.
1: أي نبدأ بطقسنا اليوم، يكون طقس استقرار عامة قليل السحب على أغلب المناطق، ريح من القطاع الشرقي اليوم تكون ضعيفة في معتدلة، تتقوى شوية بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، وبالتالي البحر قليل الاستراحة فما حاليا مضطرب في سواحلنا الشرقية. الحرارة بتشهد ارتفاع طفيف مقارنة بالبارح في مناطق الشمال، تتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 37 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. في الكيف البارح سجلنا 36 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، اليوم تزيد شوية بشكون بين 38 و39 درجة. بداية من غد يوم الغد الجمعة يعني باش تبدل شوية الطقس، فترة استقرار يعني الأيامات هذية، من غد باش تتكاثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية للوسط وكذلك الشمال مع ظهور خلية رعدية تكون مصحوبة بأمطار. غدوة الكيف معنية أيضا بالخلية الرعدية هذية اللي باش تكون في فترة ما بعد الظهر. وفي بقية المناطق يكون طقس مغيم جزئيا، ريح غدوة تحاول القطاع الجنوبي بالشمال والوسط وتكون من القطاع الشرقي بالجنوب، هذاك علاش حرارة باش تبدأ في ارتفاع طفيف وتدريجي بداية من يوم الغد الجمعة. كذلك السبت والأحد الوضعية الجوية ملائمة لظهور خلايا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط، الحرارة في ارتفاع تدريجي يعني كما قلنا بداية من يوم الغد حتى نهاية الأسبوع، تشهد الذروة بتاعها نهار الأحد إن شاء الله، يتواصل طقس حار يعني وقليل السحب في أغلب المناطق. كما قلنا ديما فترة بعد الظهر نحن معنيين بتكون خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار، وبالنسبة للبحر يكون قليل الاضطراب على أغلب السواحل نتاعنا إلى متموش في فترة ما بعد الظهر.
0: يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل، وكيف ما بشرة إن شاء الله أمطار إن شاء الله غدوة إن شاء الله يا رب. يعطيك الصحة، تحية كبيرة برشا ليك، شان نهارك زين. احنا مازلنا مصينا معاكم في صباح الخير، توقيتنا 25 دقيقة بعد 7 ديما على موجات إذاعة الكفة.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار
3: بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول اشعه الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار
6: السابعة ونصف هنا على موجات إذاعة الكيف.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
6: أهلا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. المطالبة بتهيئة المسالك الفلاحية الريفية وتحسين تزويد بمياه الشرب بعدد من عمادات معتمدية واد مليزة. استعدادا للعودة المدرسية القادمة، تواصل أشغال صيانة وتوسيعة عدد من المؤسسات التربوية بكل من سليانة وجندوبة والكافة. الاثنين القادم انطلاق بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد. وزارة التجارة تحدد هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية والدجاج الحي والجاهز للطبخ. والشبكة التونسية للوداديات تدعو الراغبين من منظورها في اقتناء كميات من زيت الزيتون لمنخرطيهم إلى التنسيق مع ديوان الزيت. مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في نشرة الثامنة صباحا للأنباء.

ينجيك وينجيني أكيد مع سيد علي الريحي. توصلنا توقيت 41 دقيقة بعد السبعة ديما على موجة إذاعة الكيف. صباح النور، صباح الفل، صباح النشاط والحيوية الكل حبينا، وربي ينجيكم زيدا من المرض، وإن شاء الله الكل تكونوا بصحة وعافية وبألف ألف خير. احنا باش نفكروكم نعطيكم فكرة على الصيدليات المناوبة بالشمال الغربي بالنسبة لنهار اليوم وغدوة انطلاقا من بعد غدوة كي تكون فما قائمة جديدة. بالنسبة نبدو بولاية الكيف، معتمدية نبر، صيدلية يامن مزي الكيف، صيدلية سميرة بورسقي، العيد الغربي ومحمد يحيى نصر، قلعة سنين، صيدلية سيف الدين مسعودي، تجروين، صيدلية عبد الجواد الحمروني، السر، صيدلية بسمة بن ضياف الدهماني، صيدلية سامي الضاوي، ساقية سيدي يوسف، صيدلية أمال بوغانمي، والكسور، صيدلية خالد تيتانيا. بالنسبة للصيدليات المناوبة بولاية بيجا، معتمدية تبرزق، صيدلية هادي بالهادي، تستور، صيدلية محمد علي بن حميدة بيجا، صيدلية حنان الجبي وفتحي المغيربي، نفزة، صيدلية سفيان الزويغي، جاز البيب، صيدلية سهام القاسمي، تيبار، صيدلية رفيق قزم، وادي الزرقة، صيدلية نادية شلويتي، وسيد اسماعيل، صيدلية فراس انصيرية. بالنسبة لولاية سليانة، معتمدية الروحية، صيدلية هنون حسني، مكثر، صيدلية محسن رمضاني، قعفور، صيدلية جليل الدين بن فرحات، بعرادة، صيدلية محمد بن جيجي، الكريب، صيدلية محمد دقية، سليانة، صيدلية أمال الحاجي، كسرة، صيدلية يوسف مفداوي، وبرقو، صيدلية عسام بن عطية. بالنسبة لولاية جندوبة، صيدلية المناوبة طبعا جندوبة الجنوبية، صيدلية أميرة عيادي، جندوبة الشمالية، صيدلية هند الدخيلي، بوسالم، صيدلية محمد حناشي، تبرقة، صيدلية نوفل الشاطر، غرديما، صيدلية محسن زقتني، عند راهم، صيدلية رضا الضيفلي، فرنانة، صيدلية فرح العبدلي، وبالريجيا، صيدلية أحسان غزوينية. هذا بالنسبة للصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي. نفس القائمة تتواصل اليوم وغدوة، أكيد انطلاقا من بعد غدوة يكون فما

صباح الخير يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الخميس 20 أوت 2026. نبدأها بالجامعة التونسية لكرة القدم اللي اطلقت البارح موافقة اللجنة الطبية لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو في إيطاليا وقبولها للملفات الخاصة بلاعبي منتخبنا أقل من 21 عام المصابين اللي هم محمد صادق محمود، ريان جبالي، الياس الضوي، وتعويضهم بثلاثة لاعبين آخرين باش يكونوا موجودين مع منتخبنا: فارس بوسنينة مهاجم، ريان شعبان وسط ميدان، وشمس الدين جريد مدافع، وهذوما يلتحقوا بالمنتخب الوطني التونسي ليلعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط تحت إشراف المدرب أنيس بوجلبان في المجموعة اللي فيها المغرب، تركيا ومقدونيا الشمالية. تمنياتنا بالتوفيق لمنتخبنا. ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي تنطلق اليوم كيف ما قلنا في تارانتو في إيطاليا تتواصل حتى لنهار 3 سبتمبر المقبل، واليوم المنتخب الوطني التونسي يلعب ضد المنتخب الجزائري في الكرة الطائرة، لقاء ينطلق في الساعة 1 ظهرا وباش يكون منقول على القناة الوطنية الثانية. يوم أمس كان استقبال الوفد الرسمي التونسي ورفع العلم الوطني في القرية المتوسطية. إن شاء الله بالتوفيق للبعثة التونسية في مختلف الاختصاصات. 178 رياضي مثلونا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2026. الجامعة التونسية لكرة القدم أصدرت بلاغ تعلم فيه الأندية المنخرطة أنه دراسة ومعالجة جميع ملفات الانتقالات والإعارات والتنقلات الخاصة باللاعبين الأجانب والتونسيين وتسليم الإجازات الخاصة بهم تتم من قبل اللجان المختصة، وذلك في غضون 48 ساعة من تاريخ إيداع الملفات بمكتب الضبط الرسمي أو المركزي بالجامعة التونسية لكرة القدم، مع العلم أنه بطولة الرابطة الأولى تنطلق بعد يومين يوم السبت 22 والأحد 23 أوت 2026. مقابلات يوم السبت الملعب التونسي النادي الصفاقسي أمل حمصوصة الاتحاد المنستيري، اتحاد بن قردان مع نادي حملم، تقدم ساقية الدائر مع شبيبة العمران، يوم الأحد الترجي الجرجيسي مع الأولمبي البيجي، الترجي الرياضي النجم الساحلي نجم تلوي النادي الإفريقي، والنادي البنزرتي يستضيف المستقبل الرياضي بالمرسى. رسميا تركيبة الإطار الفني للأولمبي البيجي انسحاب المدرب المساعد نزار الجلاسي من مهمته لأسباب شخصية وتعويضه بزياد بن عمارة، هكا يكون التركيبة تكون على نحو التالي: نصيف بيوي مدرب أول، زياد بن عمارة مساعد مدرب، أمين وسلاتي محل الأداء، المعدل البدني غسان العبيدي، براوي بن مرضية أخصائي علاج طبيعي، وسفيان الرويسي مدرب للحراس. حصة يوم أمس شهدت عودة شاهين اسماوي حارس المرمى، سليم الشرغومي، محمد الهادي حدوشي، وكذلك محرز براجة حاضر للمشاركة في لقاء يوم الأحد، كذلك محمد أمين مرزوقي، نسيم حسني، دريس حبوبي، عبيد الماكني، فارس العبيدي، وأيوب السعيدي. تمنيتنا بالتوفيق أيضا لفريق الأولمبي البيجي في بداية موسم 2026-2027 في الرابطة الأولى لكرة القدم. جندوبة الرياضية اللي عاد للتمارين يوم الاثنين الماضي أعلن تعاقده رسميا مع الحارس عزيز نصيبي من الأولمبي البيجي، كذلك تمديد عقد الظهير الأيمن الطاهر ماني، والتعاقد رسميا مع لاعب خط الوسط جعفر الزريبي قادما من فريق محيط قرقنة. إن شاء الله بالتوفيق لفرقنا الشمال الغربي، عنده عديد الفرق، زوز فرق موجودين في الرابطة الثانية الأولمبيك، أولمبيك كيف وجندوبة الرياضية. من تعاقدات كذلك جندوبة رياضية إيهاب جرية قادما من نادي حملنف وهو مدافع، وأيمن بوزيدي لاعب محيط قرقنة أيضا لاعب هدايا، أمضى اللاعب هدايا من هلال مساكن في محيط قرقنة. بينما دول الجندوبة رياضية ثم تعاقدات تهرماني كيف ما قلنا عزيز نصيبي، وأيضا اللاعب من محيط قرقنة جعفر الزريبية. أولمبيك كيف يوم الاثنين الثلاثاء المقبل 25 أوت يدخل في تربص تحضيري لمدة أسبوع في المركب الدولي للتربصات في عين دراهم، وخلاله بشتم إجراء مقابلة ودية استعدادا لانطلاق بطولة رابطة ثانية يوم 19 من سبتمبر المقبل. غياب الترشحات عن الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مقررة اليوم لنادي مكثر، وبالتالي تأجيل الجلسة إلى يوم 30 أوت الجاري ويوم 29 أوت آخر أجل لتقديم الترشحات لرئاسة فريق نادي مكثر للفترة النيابية 2026-2027-2027-2028. إلى أخبار الخاصة بالملعب البلدي بالدهماني، ومقاول المكلف بإعادة تعشيب الملعب كانت عهد باستئناف الأشغال انطلاقا من يوم الاثنين 24 أوت على أن يتم استكمالها والانتهاء منها في أجل أقصاه يوم 1 أكتوبر 2026. النادي الأفريقي يرفض إعارة مهاجم

0: حمزة المنصري لنادي في البطولة القبرصية. اللاعب تمسك به ماهر الكنزاري هو من طلب عدم التفريط في اللاعب حمزة المنصري. ديما مع التعاقدات، وسيف الطيف اللاعب الدولي التونسي يتعاقد رسميا مع نادي كاراكوفيا في البطولة البولونية. إلى الكرة الطائرة، وأعود إلى منتخب أقل من 17 عام اللي يستهل اليوم مشاركته في بطولة العالم في قطر اللي تتواصل حتى نهار 29 أوت. منتخبنا يلعب اليوم 9 صباحا ضد المنتخب الفرنسي، ثم اللقاء الثاني مش يكون يوم السبت 22 أوت نفس التوقيت ضد فنزويلا. يوم الأحد 23 أوت ماضي 3 متاع العشية يلعب ضد المنتخب القطري. واصل مع أخبار لاعبين خارج تونس. البارح سيباستيان تونكتي ينزل في دقيقة 76 مع فريق سيلتيك في الدور الإقصائي لدوري أبطال أوروبا لكرة قدم التصفية النهائية. سيلتيك فاز على لينز النمساوي 3-0 في نفس المسابقة. نيمخن الهولندي انهزم ضد بودو غليمات مفاجأة الموسم الماضي. الفريق النرويجي فاز 3-1. في البطولة الإسبانية البارح أتلتيكو مدريد فاز على مالقا 2-0 في الجولة الأولى، واليوم تبدأ الجولة الثانية، لكن الجولة الأولى ما تمش استكمالها لأنه الأسبوع القادم مقابلات أخرى بالنسبة للجولة الأولى. الجولة الثانية إذن اليوم افتتاحها بلقاء رايو فاليكانو وديبورتيفو ألافيس، لقاء ينطلق في الساعة 8 ليلا. برشلونة الإسباني في كأس جوهان أو أخوان جامبر فاز البارح على فريق الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف. الهدف الأول عن طريق اللاعب المصري حمزة عبد الكريم في دقيقة 30، رافينيا سجل الثاني من ضرب الجزاء دقيقة 45، وأحمد سيد زيزو دقيقة 51 كان ذلل الفارق للأهلي مقابل إذاعة الإنجليزي جوردن ضرب جزاء صد لها بمهارة محمد الشناوي في 90+1 مقابلة بتشكيلتين لكل فريق، لأنه تشكيلة الشوط الأول عكس التشكيلة في الشوط الثاني، وكل اللاعبين تقريبا لعبوا في المقابلة من زوز فريق الأهلي وكذلك فريق برشلونة. نكمل بكأس ملك السعودية دور 16. البارح ضمك يخسر من التعاون 3-0، جدة يخسر أمام الخلود 5-0، والعلاء يفوز على الفتح 3-0. ختام أخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقاني جدد إن شاء الله بعد الواحدة في أخبار رياضية أخرى. إلى اللقاء.
1: نهاركم زين، نهاركم فل وياسمين.

0: إشهار.
1: ليتي جون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
0: اشهار.
2: ما سمعتش صار سي زياد في الطريق؟
3: لا ما سمعتش، اما نعرفه ديما يحب يزيد في السرعه،
2: ما هو يجري بالسياره فوق السرعه القانونيه وقص عليه كلب.
3: ايه وش صار له؟
2: ايه تكلبت بيه السياره واوقف المستشفى والسياره مشات.
3: الناس ديما تنسى اللي الافراط في السرعه فيه خطر كبير.
4: هذه لمحه من واقع حوادث الطرقات، وتو اللي يسمعوا مازال يخالف يعرف الخطر اللي يستنى فيه.
5: المرصد الوطني لسلامه المرور.
6: تمام وثمينة صباحا هنا بإذاعة الكاف.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذه أهم عناوينها. المطالبة بتهيئة المسالك الفلاحية الريفية وتحسين التزود بمياه الشرب بعدد من عمادات معتمدية وادي مليز. استعدادا للعودة المدرسية القادمة، تواصل أشغال صيانة وتوسعة عدد من المؤسسات التربوية بكل من سليانة وجندوبة والكاف. وزارة التجارة تحدد هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية والدجاج الحي والجاهز للطبخ. إلى التفاصيل، أهلا بكم. طلب عضو المجلس المحلي للتنمية بوادي مليز محمد علي لينوبلي بضرورة التركيز خلال الفترة القادمة على تحسين تزويد السكان بمياه الشرب بعدد من العمادات وتحسين وضعية الطرقات والمسالك الفلاحية بالجهة.
8: معتمدية وادي مليز مشكلتها الوحيدة ديما في بنية تحتية، مجامع مائية وقديمة برشا، معناها مش جديدة المجامع، هي ماهيش كستيون تسيير الشبكات تهرد بالرغم تدخلات معناها المندوبين. إذا كان ما تدخلش صونات ماهوش حل. كانت أبرز مطالبنا هي تدخل الصونات مباشرة، إمكانية الدولة ضعيفة شوية كضرورة، بالمجمع بالمجمع على رأسه بتبيع مجمع شمتو اللي هو من أعلق المجامع، ومجمع كامل عمادة ومعاه زوز قرى أخرين جندوبة الشمالية نهي واللي نقدروا عليه، ونتنظم التدخلات تتهيئ بصفة عامة. هذه أولوية قصوى. المسالك الفلاحية فما بالضرة برشا، ذيك اللي نحاولوا ندخلوا فيها أموال نحاولوا نصلحوا اللي نقدروا عليه، الإمكانيات الموجودة مش كتهيئة أموال تراكس ويا مواطنين تعاون، الإمكانيات المتاحة. هي بالنسبة للمخطط أكثر حاجة ركزنا عليها هي الماء صلاح الشراب والبنية التحتية توفر لك تخليك تخدم. فما مواطنين اللي تو ما عندهاش ماء، البنية التحتية الطرقات مناطق المسالك الفلاحية في وسط المناطق السقوية أبار معناها المسالك الفلاحية العادية.
6: أكد المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي أنه يجري العمل على استحثاث نسق أشغال 80 مشروعا لصيانة المؤسسات التربوية، والتي ستتعزز بأحدثين جديدين بمعتمديتي تبرقة وفرنانة سيستقبلان التلاميذ في مفتتح السنة الدراسية الجديدة.
9: لدينا في ولاية الجندوبة حوالي 80 مشروع صيانة وتدخل يعني مباشر وميداني كأشغال صيانة خفيفة أو صيانة كبيرة، وكذلك إحداثات. لدينا إحداثين، الإحداث الأول يتمثل في المدرسة الإعدادية جبلة بمعتمدية التبرقة والتي ستحتضن حوالي 230 تلميذ، ستفتح أبوابها إن شاء الله في مفتتح السنة الدراسية على الأقل في الحد الأدنى المطلوب. لدينا إحداث آخر تمثل في المدرسة الابتدائية فرنانة حي الانطلاقة، ستكون جاهزة 100% لاحتضان التلاميذ. هناك تدخلات بناءات في المبيتات المدرسية مثل المبيت المدرسي بالمدرسة الإعدادية المرجان. إلى جانب ذلك هناك مشاريع، غالبية المشاريع تتعلق بالوحدات الصحية في مختلف المدارس الابتدائية والتي تدخل فيها خاصة المجتمع المدني، إلى جانب مشروع صيانة عدة قاعات التدريس ببعض المؤسسات التربوية، إلى جانب قاعات أساتذة ببعض المؤسسات.
6: تتواصل الاستعدادات للعودة المدرسية الجديدة بولاية سليانة، حيث تقدمت أشغال تهيئة عدد من المؤسسات التربوية وتوسعتها بنسب هامة وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية عبدالله المغري، الذي أكد أنها ستكون جاهزة لاستقبال التلاميذ في أفضل الظروف خلال الموسم الدراسي المقبل.
10: نسبة تقدم الأشغال
0: الأشغال نسبة محترمة جدا. عندنا مدرسة إعدادية إحداث ببعرادة نسبة تقدم الأشغال فاتت 95%. بدينا بتجهيزها بالأساس المدرسي من طاولات وكراسي وسبورات إلى آخره، وإن شاء الله تكون جاهزة للعودة المدرسية في أقرب الأوقات. عندنا مدرسة ابتدائية حي حشاد بسليانة المدينة إحداث كذلك، وهي جاهزة بنسبة 95% 98% لاستقبال التلاميذ. كيف كيف زاد شرعنا في تجهيزها بالأثاث والمعدات. بقية المدارس اللي فيها أشغال توسيعات وإضافة قاعات جديدة أو صيانة عامة أو صيانة خفيفة، من الأشغال متقدمة جدا من 60% إلى 90% موجودة من هنا إلى افتتاح السنة الدراسية، تكون جميع مؤسساتنا التربوية جاهزة. فيما يخص الموارد البشرية كذلك بالنسبة لولاية سليانة لا تشكو نقصا. بطبيعة الحال توجد بعض الحالات الفردية المتعلقة بالنقل أو الحالات الإنسانية يمكن معالجتها من خلال حلول بيداغوجية أو حلول إدارية.
6: وبولاية الكهف تقدمت أشغال إنجازية عدد من المشاريع التربوية بالجهة بنسب متفاوتة، حيث من المنتظر أن تدخل عدد من المؤسسات التربوية الجديدة حيز الاستغلال مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، على غرار المدرسة الإعدادية ببرج العيفة والمدرسة الابتدائية بالكسور. المندوب الجهوي للتربية بالكهف لطفي الفرجاوي:
10: الاستعداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية 26 و 27 بحول المشاريع اللي هي بصدد الإنجاز، المشاريع اللي أشرفت على النهاية في العديد من المؤسسات التربوية وخاصة المدرسة الابتدائية الجديدة الكسور ستفتح أبوابها في مستهل السنة الدراسية 26 و 27. عددية برج العيف اللي هي شرفت على النهاية خاصة القسم الخارجي وبالتجهيزات خاصة في المدرستين هذه، المدرسة الابتدائية الكسور والمدرسة الإعدادية برج العيف. احنا انطلقنا في أغلب المؤسسات التربوية سواء بالدهن سواء بسير المجموعات الصحية، وهذا المشروع هو ما زال متواصل، سيشمل 179 مؤسسة تربوية وكذلك 47 مؤسسة إعدادية وثانوية. هناك مشاريع انطلقنا فيها الأسيجة، تم تركيز الحظيرة في عديد من المؤسسات التربوية مثل المدرسة الابتدائية برج العيفة، المنجم، القلعة الخصبة، كذلك بعث ورشة لصيانة الطاولات والكراسي لي، وقاعدين نخدموا على الشكل الأخرى الإشكاليات اللي هي في الماء، فما دراسات في تركيز خزانات.
6: في متابعتنا الوطنية، دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 26 و 2000 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال تونس واريانا وابن عروس ومنوبة والكاف وجندوبة وباجة وبنزرت وسليانة وزغوان ونابل، والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي دعاهم إلى الولوج انطلاقا من اليوم إلى الفضاء الخاص بالطالب على الرابط الإلكتروني المخصص لذلك. وأفاد ديوانه بأن العملية تكون بإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد، وأكد أنه يتعين على الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي عند تعمير المطلب تحديد ولاية إقامة الولي وبقية المعطيات بكل دقة، على أن لا يتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر 26 و 2000. تنطلق يوم الاثنين القادم 24 من أوت الجاري عملية بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد وفق ما صرحت به شركة النقل بتونس. أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير التجارة دخل حيز التنفيذ بداية من يوم أمس. وينص القرار على تحديد هامش هذا الربح عند مستوى التوزيع بالجملة ب 15 مليما للقارورة وب 15 مليما للقارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل. كما ضبط القرار وفق سعة القارورة الأسعار القصوى للبيع للعموم، وذلك على ألا تتجاوز أسعار الشراء الصافية المبينة بالفواتير هذه المستويات: 600 مليم للقارورة ذات سعة نصف لتر، و 800 مليم للقارورة ذات سعة لتر واحد، و 850 مليما للقارورة ذات سعة لتر ونصف، و 950 مليما للقارورة ذات سعة لترين. حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن، وذلك بداية من يوم أمس 19 من أوت وإلى غاية 19 من سبتمبر المقبل. ونص قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات على تحديد السعر الأقصى لبيع الدجاج الحي في حدود 5 دنانير و300 مليم للكيلوغرام الواحد، كما ضبط القرار والسعر الأقصى للدجاج الجاهز للطبخ ب 7900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح و 8950 مليم للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. وألزم القرار جميع المتدخلين في تزويد السوق بهذه المنتجات بتأمين انتظام تزويد السوق واحترام الاسترسال القانوني لمسلك التوزيع المنظم وتوفير الدجاج الجاهز للطبخ بالكميات العادية مع اعتماد نسب معقولة لبيع الدجاج المقصوص والمعلب. كما أوجب على ماسكي وناقلي هذه المنتجات الاستظهار بما يثبت صفتهم وشرعية حيازتهم للكميات الممسوكة وبالوثائق التي تثبت التعامل بالمسالك المنظمة عند كل عملية مراقبة بمقرات الإنتاج والخزن والبيع والنقل على الطرقات. ونص أيضا على أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيب المشار إليها أعلى. في الشرق الأوسط وفي الشأن الفلسطيني استشهد 10 فلسطينيين من بينهم 9 من ضباط وعناصر الشرطة الفلسطينية وأصيب آخرون بجراح في غارات وقصف جوي شنتهما طائرات الاحتلال الصهيوني أمس على الشمال ووسط قطاع غزة. وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني من استمرار الأوضاع الكارثية في قطاع غزة وتعطل عمليات الإغاثة والتعافي بفعل العراقيل الصهيونية ونقص الإمدادات والمستلزمات الطبية والوقود والغذاء، مجددا مطالبته المجتمع الدولي بعدم السماح باستغلال معاناة الشعب الفلسطيني كورقة ضغط في الانتخابات الصهيونية. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاوض مع إيران بأنه مضيعة للوقت، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تتفاوض معها حاليا. وأضاف ترامب: هناك كميات هائلة من النفط تنقل عبر مضيق هرمز، وكشف أكسيوس أن الجيش الأمريكي فتح ممرا في الطرف الجنوبي لمضيق هرمز بمحاذاة سواحل سلطنة عمان عبرت منه خلال الأسابيع الماضية نحو 20 ناقلة نفط يوميا. بهذا الخبر ننهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: المطالبة بتهيئة المسالك الفلاحية الريفية وتحسين التزويد بمياه الشرب بعدد من عمادات معتمدية ودمليز. استعدادا للعودة المدرسية القادمة، تواصل أشغال صيانة وتوسيعة عدد من المؤسسات التربوية بكل من سليانة وجندوبة والكاف. وزارة التجارة تحدد هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية والدجاج الحي والجاهز للطبخ. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله في موعد إخباري لاحق. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.
11: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.
13: نهاركم زين، نهاركم فل ياسمين.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.
4: هاي تك.
5: تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف. آخر الأخبار بالنسبة للهاي تيك، كيد اخترنا لكم مجموعة من الأخبار. الخبر الأولاني يخص نظارات ذكية ب 100 دولار فقط، ترى وتسمع وترجم اللي داير بيك بالذكاء الاصطناعي. تقترب النظارات الذكية من مرحلة جديدة اللي ما عاش فيها الحصول على كاميرا ومساعد ذكاء اصطناعي قدام عينيك يطلب انفاق 100 دولارات، خاطر طرحت شركة رولم زوز نظارات جديدة بسعر ما يتجاوزش 99.99 دولار للوحدة، وتجي برو فيو أورا فيو مزودة بكاميرا من سوني بدقة 12 ميجا بيكسل، إلى جانب مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي باش تعرف على الحاجات بصريا والترجمة الفورية والمساعدة الصوتية، فضلا على مكبرة صوت مفتوحة الأذن. تعتمد الزوز نظارات على كاميرا سوني بدقة 12 ميجا بيكسل، وتصرحت رولم أنه الكاميرا قادرة على التقاط الصور من خلال 0.6 ثانية من الضغط على زر التصوير، مع دعم تقنية التثبيت الإلكتروني للصورة عن تسجيل الفيديو، بحسب تقرير نشره موقع ديجيتال ترانز. وطلعت عليه طبعا، طلعنا عليه لما الشركة ما كشفتش حتى التوى على دقة تسجيل الفيديو وإلا معدل الإطارات وإلا سعة التخزين الداخلية، وهي تفاصيل مهمة لتقييم قدرات الكاميرا الفعلية. وتدعم النظارات زادة الترجمة الفورية للمحادثات، واللي يخليهم خيار عملي للمسافرين، بينما توفر مكبرات الصوت تجربة صوتية مفتوحة الأذن مع ميكروفونات عالية الحساسية وتقنيات للحد من الضوضاء وقت المكالمات عبر البلوتوث. الخبر الثاني اللي اخترناه زادة معكم ديما مع آخر المستجدات، نحكيه زادة على الذكاء الاصطناعي، ما بعدناش برشا، أما المرة هذية مع آخر التصريحات، واللي هو واحد من علماء الذكاء الاصطناعي الحائز على جائزة نوبل جيفري هينتوم، اللي حذر من العواقب المحتملة لتطور الذكاء الاصطناعي لمستوى يتجاوز فيه القدرات العقلية للبشر، وأكد أن البشرية ربما تواجه تهديد وجودي إذا ما تتمكنش من إيجاد حلول للمشكلة هذية قبل الوصول للمرحلة هذه. رغم أن الذكاء الاصطناعي يستخدم منذ سنوات في برشا صناعات وتطبيقات، فإنه الصورة الأكثر شيوعا عند الجمهور ارتبطت طويلا بأفلام الخيال العلمي كما The Matrix، كما The Terminator، كما Space Odyssey، وين تظهر أنظمة ذكاء صناعي فائقة الذكاء تحول إلى تهديد للبشرية. لكن هينتون اللي يعد أحد أبرز العلماء اللي ساهموا في تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي الحديثة، يرى أنه السيناريو هذية ما يمكنش استبعاده ببساطة، بحسب تقرير نشره موقع سلاش جير. ومن خلال حديثه أمام الحضور في القمة التشريعية المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية، كان تطرق للمخاوف المتزايدة عند الجمهور بشأن الذكاء الاصطناعي. آخر خبر نحكيه على كلود، اللي تنجم من توا انك ترسل وتجاوب على رسائل الجيميل نيابة، ينجم هو يرسل الرسائل نيابة عليك من غير موافقة متكررة. هذية اللي حكيت عليه شركة أنثروبيك، واللي هي خطوة جديدة نحو تحويل كلود إلى مساعد ذكاء اصطناعي قادر على تنفيذ المهام فعليا، بدلا من الاكتفاء بإخبار المستخدم بكيفية القيام بها، بعد ما وسعت تكامل الخدمة مع الجيميل. يتمكن كلود من توا من الرد على رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها وإعادة توجيهها نيابة على المستخدم من غير الحاجة للحصول على موافقته في كل مرة. وتجي الإمكانية هذه ضمن تكامل كلود الحالي مع جوجل وورك سبيس، اللي كان يتيح للمستخدمين بالفعل التعامل مع الجيميل ومع جوجل كالندر ومع جوجل درايف من خلال المساعد. والقدرة هذه على إرسال رسائل البريد الإلكتروني هي أبرز ميزة مفقودة أما أصبحت متاحة مع التحديث الجديد مع استمرار منح المستخدمين إمكانية تحديد إذا كان كلود بحاجة للحصول على إذن قبل إرسال الرسائل بحسب تقرير نشره موقع ديجيتال ترانس وتحكي عليه بطبيعة برشا. هذه آخر خبر معكم اليوم بطبيعة في هاي تيك، آخر المستجدات ديما تكون معكم كل يوم في صباح الخير في هاي تيك.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار

0: إشهار.
1: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
2: والله نحب نشري فريجيدير القديمة، هرتني ذو.
1: قداش انتوما في العائلة؟
3: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
1: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
2: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
1: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
2: يعطيك الصحة خويا.
4: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
5: رجعنا لكم، تحية مجددة لكل أصدقائنا ومستمعينا. مع أسعار السوق، أسعار السوق اليوم تهزنا الجندوبة باش نشوفوا الأسعار مع زميلتي رفقة العبيدي. رفقة صباح الخير، مرحبا.
6: صباح الأنوار، أهلا وسهلا بيك، تحية ليك، تحية لكل مستمعينا وكل فريق معك.
5: يعيشك رفقة. اليوم موجودة بجندوبة، جندوبة وسط المدينة، وين موجودة بالضبط؟
6: وسط المدينة إيمان.
5: أي بي أعطينا الأسعار من المرشي من اليوم.
6: هو سوق الأسبوعية كانت وين أعطيك فكرة على أهم الأسعار إيمان. نبدأ بالجريل، حتى ارتفعت الجريل أسعار مقارنة ببداية فصل الصيف، ويرجع ذلك للإشكاليات خاصة المتعلقة بانقطاع عدد تيار الكهربائي. عدد الدجاج بتبقى 10,050، زاد الدجاج 14 دينار، طب الدجاج 12 دينار و750، تبدأ الدجاج 18 دينار و400، كوينز الدجاج 5,750، الكالوب دان 21,600، مشوي دان 18 دينار و500، 13,200، دان 9,000، كبده دان 19,200، والعظم ارتفعت 9,000 حتى 13,100 و 3,750. بالنسبة للكبار، البطاطا في 30,500، الفلفل حتوش 3,500 و 3,900، طماطم ما بين 2,500، القاع الأحمر بين دينار 15,100، الأخضر اللي مش موجود بكميات كبيرة لكن موجود خاصة في الطبقات التجارية الكبرى ب 2,500، السمير 17,100، ما تحطش بالكل السعر نتاعها في التكليف، نعرفوا مش وقتها ولكن قد تبحث على نفس السعر. القناوية من دينار 8,100 للعشين 3,500 بين الخشينة والزوادة 100 جرام، الفقوس 2,500، الباذنجان 2,500، اليوتيوب الخاص 17,100، الصغير الورقية 5,100، لوكومبا هما الموز والخضرة بين 15,100 و 2,500. بالنسبة للغذاء، للتمور حتى 13 دينار، تفاح 4,500 حتى 7,000، كيوي 12,100، لانزاس 8,500، الكرمور 6 دينار، البطيخ 15,100 و 2,500 للكيلو، ثم الكعبة دينار ولا 15,100، الدلاع 7,100 كيف كيف بالكيلو، الخوخ حتى 5,500، القارص 2,500، العوينة 4,800. بالنسبة للحوم الحمراء، العلوش 60 دينار، الدشني 50 دينار، بقية 45 دينار، المخلط 35 دينار، راس العلوش بين 20 و 25 دينار، العلوش 8 و 16 دينار، والمدقات حتى 55 دينار، بالسعر تبدأ كتير من 50 و 55 و 60 دينار. بالنسبة للأسماك، سردين 8,800، دوراد 31 دينار و 25 دينار، قاروس 22 دينار و 80، نزال 19 دينار و 200، ثم أسواق أخرى معناها مختلفة، البوغة 8,800، شوفرت حتى 14,800 و 15,800، مارجين 9,800، لمبوكة 19 دينار و 800.
5: يعطيك الصحة، هذه الأسعار خليناها معك بكل تفاصيلها رفقة، أكيد فما حركية ولا لا اليوم؟
6: ثم حركية كبيرة، ثم زاد نحكي على زقوق، ثم إقبال كبير معناها بالرغم اللي سعره مرتفع و 60 دينار معناها كيلو. وبالنسبة للعلب معناها الموجودة، يعني أسعارها زاد ارتفعت بشكل كبير وتتحدى 50 دينار، بين 30-27 دينار، 500 جرام، معناها
5: مش الكيلو بالطبيعة،
6: من 500 جرام، من 27 دينار حتى نلاقوا 55 دينار 60 دينار أشوية معناتها ما خاطر الزهوب أنواع مختلفة، فما زبدة البخليوة ولا بيستاش الأسم تاعها غالية باشا، حتى أسم الفاكهة ارتفعت معناها المدة هذيا بشكل كبير باشا.
5: صحيح. إن شاء الله ربي معنا أكيد. هذه هي الأسعار اللي من كل عام، من عام لعام نحكيه على المناسبات خاصة زيت ترتفع الغالب. يعطيك الصحة رفقة، شكرا ليك على كل هذه التفاصيل. تحية كبيرة برشا قدمها من خلالك لهلينا في جندوبة. إلى اللقاء، احنا مواصلين معكم مع اختياراتنا الغنائية ديما في صباح الخير.

تحياتنا لكم مع جورج وصوف، نصلوا لتوقيت 8:50. تحياتنا لكل الأصدقاء وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكاش. نحكيو شوية على موعد ثقافي باش يتجدد كيد معاكم، ونحكيو على الدورة 36 المهرجان الجهوي للنوادي المسرح بجندوبة. بالنسبة للمهرجان هذا يكون الموعد معاه انطلاقة اليوم ويتواصل 21 و 22 أوت بالمركب الثقافي عمار السعيدي بجندوبة، ويجي تحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية، وتنظم طبعا المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.

هي بجندوب. كما حكينا هي الدورة 36 للمهرجان هذية، والانطلاقة باش تكون مع كلمة الافتتاح بعد شوية 9 متاع الصباح، مع انطلاق تقييم مسابقة انتاجات نوادي المسرح. 9:30 شكون فما مشاركة لدار الثقافة بوسيلة مع مسرح الفضاءات البديلة، بعد مسرح الطفل في عمل مغامرة من في الأعماق، مونولوج بعنوان شاهقة، ومسرح الشباب والكهول بعنوان رشمة. 11:30 شكون الموعد مع مشاركة دار الثقافة بو عوام مع مسرح العرائس تحت عنوان حين يلين الغصن، ومونولوج بعنوان أحبك فلسطين. مع نص نهار وربع مشاركة دار ثقافة تبرقة مع مسرح الفضاءات البديلة كلوناج، ومسرح الشباب والكهول وكيف كيف مونولوج المقص. هذه بالنسبة لدار ثقافة برقة. 2:30 عرض روح الساكسوفون للعازف صالح عبد الحكيم. 3:30 مشاركة دار الشباب ورغش مع مسرح الشباب والكهول وفي عمل الفيقة، كان شاء الله يكون عنوان صحيح، مسرح الطفل في تحت عنوان علمني، والمونولوج زادة كيف كيف شكون فما مشاركة في مونولوج. اليوم الثاني اللي هو غدوة شكون فيه مشاركة المركب الثقافي عمر السعيدي، مسرح شباب الكهول تحت عنوان بين البارح وغدوة، مسرح الفضائيات البديلة بعنوان الكرسي، مسرح الطفل بعنوان المحاكمة، والمونولوج هلاويس إبليس. لحديش مشاركة دار شباب حمام بورقيبة مع مسرح الشباب والكهول تحت عنوان جنازة الأحلام. 11:30 مشاركة المركب الشبابي عند راهم مع مسرح الشباب والكهول تحت عنوان الخطايا السبعة، مونولوج Red Dead Redemption مستوحاة من أعمال شكسبير، ومسرح الفضاءات البديلة تحت عنوان عارم الأوكار. 2:30 الجويل مع الشعر والإيقاع والغناء بعنوان حبك يا وطن للفنان بدر الدين البوسليمي. و 3:30 كلمة لجنة التحكيم والإعلان على نتائج المسابقات. اليوم الثالث مع 3:30 فما حصة امتداد الجسد الموت نظري وتطبيقي، مدخل في التدريب الجسدي والموت للمؤدي، تقديم السيد مؤيد الغزواني. لقاءات باش يكون فيه لقاءات حوارية بعنوان أهل المسرح، فيه مداخلات تحفيزية إثر نهاية كل عرض مسرحي بإشراف أعضاء لجنة التحكيم، ومحاضرات في فنون المسرح باش يكون فيها السيد شرف الدين جيسمي أستاذ مسرح متخصص في تقنيات الأداء الصوتي، السيدة هناء جيدي أستاذ مسرح باش مختصة في المسرح في خدمة التراث والذكرى الوطنية، والسيد إيهاب عبيدي ماجستير في المسرح باش يتحدث فيما يخص الجسد بومفية خطايا فكرية وتشكيلا جماليا. هذه بالنسبة للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بجندوبة في دورته 36. نذكركم الانطلاقة اليوم، تنجموا تكونوا حاضرين بالطبيعة وتشجعوا مختلف الأعمال هذه وتعطيوا زادة رأيكم. ما احنا مازلنا معكم ديما في صباح الخير، توقيتنا 54 دقيقة بعد 8.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: إشهار
2: ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
1: اشهار
3: تمام واتسعه صباحا هنا باذاعه الكاف.
4: صوت الشمال الغربي اذاعه الكاف.
3: اسعد الله اوقاتكم واهلا بكم الى هذا العرض الموجز لاهم الانباء. طلب عضو المجلس المحلي للتنمية بوادي مليز محمد علي لينوبلي بضرورة التركيز خلال الفترة القادمة على تحسين تزويد السكان بمياه الشرب بعدد من العمادات وتحسين وضعية الطرقات والمسالك الفلاحية. أكد المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي أنه يجري العمل على استحثاث نسق أشغال 80 مشروعا لصيانة المؤسسات التربوية والتي ستتعزز بأحدثين جديدين بمعتمدية يتبرقى وفرنانا سيستقبلان التلاميذ في مفتتح السنة الدراسية الجديدة. تنطلق يوم الاثنين القادم 24 من أوت الجاري عملية بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد وفق ما صرحت به شركة النقل بتونس. نظر مجلس وزاري أمس في مشروع الميزان الاقتصادي للسنة القادمة، وأكدت رئيسة الحكومة أن هذا المشروع يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها، ومن خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والعادلة ودفع النمو الاقتصادي. أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير التجارة دخل حيز التنفيذ بداية من يوم أمس. وينص القرار على تحديد هامش هذا الربح عند مستوى التوزيع بالجملة ب 15 مليما للقارورة وب 15 مليما للقارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل. أفادت الهيئة المديرة للشبكة التونسية للوداديات أمس أن كميات إضافية من زيت الزيتون لا تزال متوفرة لدى الديوان التونسي للزيت بسعر 11 دينارا و600 مليم للتر الواحد، وعليه فإن الوداديات والتعاونيات الراغبة في اقتناء كميات إضافية لفائدة منخرطها مدعوة إلى التنسيق مع الديوان التونسي للزيت قصد إعداد وتقديم الطلبيات. استشهد 10 فلسطينيين من بينهم 9 من ضباط وعناصر الشرطة الفلسطينية، وأصيب آخرون بجراح في غارات وقصف جوي شنتهما طائرات الاحتلال الصهيوني أمس على شمال ووسط قطاع غزة. استشهد 3 أشخاص وأصيب آخر بجروح أمس إثر انفجار عبوات ناسفة من مخلفات الجيش الصهيوني قرب الساتر الترابي بين بلدتين بمحافظة النبطية جنوب لبنان وفقا للإعلام الرسمي اللبناني. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله إلى اللقاء.

0: تحياتنا ليكم الناس الكل. هذه كانت ربريز بتبيعة الهوى هوية من أنغام العندليب الأصمص، معناها بصوت صبر إرباعي مع بها. هي نوصلوا لتوقيت 12 دقيقة بعد التسعة، عشان نمشيو ربريك ثنية زينة مع زميلة توفيق الشيرني.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.
2: مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله ثنيتكم زينة. اليوم باش نحكيو على احتلال الرصيف. احتلال الرصيف ماهوش مجرد مخالفة، بل هو خطر حقيقي على حياة المترجلين. 50% من الأرصفة تقريبا غير صالحة للاستعمال من قبل المترجلين، ومحتلة وإلا مستغلة بطرق غير قانونية، وهذا يحرم المواطن من أنه يمشي بطريقة آمنة داخل الفضاء المروري، ويجبر المترجل على أنه يستعمل المعبد. الأخطر من هذا الكل وأنه تقريبا 23% من ضحايا حوادث المرور هم من المترجلين، يعني واحد على كل 4 قتلى هو مترجل يمشي على ساقيه. كذلك 63% من ضحايا حوادث المرور هم يا إما مترجلين يا إما من مستعملي الدراجات النارية. وهنا نتوجه بنداء إلى كل مستعملي الفضاء المروري، المترجل يزمو يحترم ممر المترجلين، وما نحطوش أرواحنا عرضة لخطر العربات، ونعرفوا وين نمشوا. بالنسبة لأصحاب المحلات، يلزمنا استغلال الرصيف بطرق قانونية. المترجلين احترموا ممرات المترجلين. سواق العربات ما تستعملوش الهاتف الجوال أثناء السياقة، ونبتعدوا على السرعة المرتفعة اللي تعرض حياة المترجلين للخطر. الرصيف حق المترجل، واحتلاله أو افتكاكه ينجم يكلفنا حياة إنسان، ويخلينا نفقد أرواح بشرية على طرقاتنا. إن شاء الله فيها زينة لكم الكل. إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.

عيشة جديدة الفنانة يسرى محنوش اللي كانت موجودة في الكافيتار مهرجان واختتام مهرجان بومخلوف الدولي ليلة البارح، وكانت سهرة رائعة من كيد مع يسرى تقريبا نص نهاية المشوار. ما قبل عنا بلاغ، المرة هذه مش بلاغ ضياع، العكس، المرة هذه تم مواطن تواصل معنا يقول لي هو الجيس توش في السوق، سوق الخميس اليوم في الكيف، فيه أوراق باسم مهنية ميداني. مهنية ميداني، كان حد يعرف مهنية ميداني ولا هي صدفة تسمع فينا توا، تتواصل معنا على رقم الإذاعة، وإحنا إن شاء الله نعطيها رقم صاحب البلاغ هذية وفعل الخير اللي الجيس توش هذية. الحمد لله. بالنسبة نعاود نذكر البلاغ هذية، هو جينا من شخص الجيس توش، فيه أوراق باسم مهنية ميداني الجاي في سوق الخميس توا في الكيف. مع البلاغ هذية احنا وصلنا نهاية مشوارنا معكم من اليوم. يكيبا كاملة تسلم عليكم الناس الكل، نجح الورتيني في التكنيك، هند اليونسي في مراقبة البث من غرفة فنية مركزية، سعاد عباس في التنسيق العام للحصة، ميكروفونيا كنت معكم إيمان حنيشي. إن شاء الله كنا يخفف الظل عليكم الناس الكل مع مختلف الاختيارات اللي تعديت، مع الموسيقى اللي حاولنا زيدا النوع فيها شوية. إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل وين ما انتم موجودين، مازال عندكم التسمعوا، مازال عندكم التابعوا ديما ما بعدنا على موجات إذاعة الكيف. شنهاركم زين الناس الكل، وباي باي.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، أرجعي دارك، أصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويمشعني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80-101-400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار. دنيا صغار، دنيا صغار، دنيا صغار.

0: الراوي أنور العياشي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحياوي.
1: قصة رادوبيس الفرعونية من مصر. التاريخ المصري مليء بالقصص والحكايات الجميلة والتي أخذ عنها العديد من القصص والروايات العالمية، ومن هذه الأعمال قصة رادوبيس الجميلة

كان يا مكان في قديم الزمان في مدينة منف تاجر ثري اسمه سانفارو وزوجته وابنته راتوبيس الجميلة يعيشون بسلام في قصر رائع من القصور الفرعونية. وفي يوم من الأيام دخل سانفارو على زوجته التي كان يتملكها حزن كبير.

0: أراك واجمة شاردة هذه الأيام يا زوجتي العزيزة، أبك مرض أم هناك أمر آخر؟
1: نعم أنا مريضة، والمرض يتزايد بي يوما بعد يوم. لم أعد أشعر بلذة العيش، ويبدو أن روحي أوشكت على العبور إلى الشاطئ الآخر وترك الحياة كلها.
0: لا تقولي هذا يا عزيزتي، سوف أذهب إلى المعبد وأعود إليك بأحد الكهنة للعلاج.
1: لا لا ترهق نفسك يا سنفرو، فما يقره الإله لا يستطيع يد الكهنة ردعه مهما كان لهم من قوة أو من سحر.
0: ولكن يا عزيزتي،
1: كل ما أطلبه منك يا زوجي هو أن تكون رؤوفا ورحيما بابنتنا رادوبيس.
2: أمه ما بك يا أمه؟
1: سنفرو أرجوك أرجوك اتركنا لوحدنا قليلا.
0: حسنا حسنا
1: ابنتي. أنصتي عزيزتي، تحت هذه الوسادة صندوق، أعطيني إياه، أعطيني إياه.
2: ها هو الصندوق يا أمه.
1: هذا الصندوق مرصع بالذهب والأحجار الكريمة، لا بد يا ابنتي أن تحتفظي به في مكان أمين. فهذا صندوق الحلي الخاص بي، لقد ورثته عن أجدادي. ومن بين الحلي قلادة حتحور التي سوف تحفظ لك جمالك وتحميك من الغدر. وإليك هذا أيضا.
2: ما هذا يا أمه؟
1: هذا الحذاء لك، لن يتسع لقدم أي فتاة سواك، حافظي عليه.
3: فارقت الأم الحياة وتزوج الأب من امرأة أخرى أنجبت له فتاتين كانت أقل جمالا من رادوبيس. وتمر الأيام والسنوات، وينشغل الأب بتجارته عن زوجته وبناته. وهنا تكثر مكائد زوجة الأب ومحاولتها المستمرة للوقيعة بين الأب وابنته اليتيمة، وفعلا تغير حال الأب.
0: رادوبيس.
2: نعم يا أبي.
0: أنا خارج لمباشرة عملي، وأرجو أن لا تغضبي زوجتي أو أخواتك البنات.
2: أنا أغضبها؟
0: نعم، منذ أن تزوجتها وأنت تقفين أمامها موقف الند للند وتأخذينها مأخذ العداء.
2: ولكن بذلك أنت تظلمني يا أبي.
0: أظلمك؟
2: نعم، إن ظلم زوجتك وبناتك أمر هين، أما ظلمك أنت لي فهذا ما لا أستطيع تحمله.
3: لا يقتنع سنفرو إلا بحديث زوجته. وتمر الأيام، وتكتشف زوجة الأب مكان صندوق الحلي، فأخذته واستبدلته بحلي آخر من عند الصائغ حتى لا يكتشف أمرها.
2: أين ذهب الصندوق؟ لابد أنه سرق. يا لها من ماكرة. حذائي، نعم إنه هنا، لابد علي أن أخفيه.
3: وتخرج رادوبيس إلى حديقة القصر وتخفي صندوق الحذاء في حفرة أسفل شجرة. وتمر الأيام، وحياة المسكينة تسير من سيء إلى أسوأ، في الوقت الذي ازداد جمالها الفتان. مما زاد من غيرة زوجة أبيها وبناتها. وفي يوم من الأيام حدث أمر عظيم.
4: اسمعنا جيدا يا بنات، تستعد البلاد لاحتفالات الربيع، وقد أعلن الأمير ابن الفرعون أنه سيختار عروسا من بين الفتيات التي سيحضرن في حفل سيقيمه في القصر. يجب عليكن أن تتزين أحسن زينة، مفهوم؟
5: مفهوم مفهوم يا أباء مفهوم.
3: وفي يوم الحفل خرجت زوجة سانفارو وبناتها وتركنا رادوبيس وحيدة في القصر. خرجت حينها رادوبيس إلى الحديقة وأخرجت ذلك الحذاء لتجربه.
2: يا له من حذاء جميل، علي أن أجربه. ولكن قدماي متسخة. حسناً، سوف أستحم الآن فلن تعود زوجة أبي قبل منتصف الليل، ثم أجرب حذائي.
3: وبينما كانت رادوبيس تستحم في بركة القصر واضعة حذاءها الجديد على حافة البركة، فوجئت بنسر ضخم يرفرف بجناحيه فوق حديقة القصر باحثاً عن فريسة لينقض عليها. وفجأة شاهد هذا النسر الحذاء الذهبي المرصع بالأحجار الكريمة، فظنه فريسة طيبة فانقض عليه وخطف إحدى فردتي الحذاء وحملها بين مخالبه وحلق في الفضاء البعيد. إلى أن مر فوق قصر الأمير الذي يقام فيه الحفل، فألقى بفردة الحذاء التي سقطت بين يدي الأمير الشاب.
6: ما هذا الحذاء؟ من المؤكد أن صاحبة هذا الحذاء فتاة رائعة الجمال، لقد أرسلته السماء في الوقت المناسب تماما.
7: أيها الحراس، لا بد من العثور على صاحبة هذا الحذاء أينما كانت. لا بد أن تحضر لي كل فتاة تتسع قدماها لهذا الحذاء وتدلنا على الفردة الأخرى.
3: وتمر الأيام والبحث مستمر ولكن دون جدوى، ولكن الأمير أصر على أن يجد صاحبة هذا الحذاء. وهنا أرسلت زوجة سانفارو أحد أعوانها إلى الأمير لتعرض عليه ابنتيها، فذهب الأمير بنفسه ليقابلها على أمل أن يجد صاحبة الحذاء.
1: مرحبا مرحبا مولاي الأمير، إنه لشرف كبير أن تأتي بنفسك، تفضل تفضل.
7: وأين الفتاتين؟
1: الفتيات بالداخل، تفضل تفضل سيدي تفضل.
3: وتحاول كلا الفتاتين أن ترتدي فردة الحذاء فلا تفلح. يخرج الأمير وعلامات من الضيق تعلو قسمات وجهه، وفي حديقة القصر يشاهد رادوبيس الجميلة في أحد الأركان تسترق النظر لما يحدث.
6: من هذه الفتاة الجميلة يا سيدتي؟
1: إنها ابنة البستاني ولا يسمح لها بدخول القصر.
6: ولكنها فتاة ساحرة وجمالها يخلب الألباب.
7: تقدمي أيتها الفتاة، لا تخافي.
1: إنها قذرة وثيابها رثة، أخشى عليك سيدي.
7: تقدمي تقدمي.
2: أنا طوع أمرك يا مولاي؟
6: اسمعي، أرجو أن تجربي هذا الحذاء أيتها الجميلة.
2: إنه حذائي.
1: ماذا تقولين؟
6: ماذا تقصدين بقولك إن هذا حذاءك؟ اقتربي اقتربي، لا تخافي.
2: سيدي، أنا لست ابنة البستاني كما تدعي زوجة أبي، أنا سيدة هذا القصر، وهذا حذائي ورثته عن أمي.
6: حسنا. أيها الحراس، ائتوني بالعربة الملكية، سوف تذهبين معي إلى فرعون مصر.
2: الآن يا سيدي؟
6: نعم الآن أيتها الجميلة.
2: وأنا هكذا وثيابي وشعري.
6: نعم وأنت هكذا يا أجمل من رأت عيناي.
3: وشرح الأمير للفرعون ما حدث، فبارك الفرعون هذا الزواج، وطلب من كبير صائغي مصر أن يقدم إلى رادوبيس أجمل وأثمن الحلي والجواهر الثمينة، وأقيمت الأفراح، وظهرت رادوبيس بوجهها الملائكي وجمالها الأخاذ، وهي تقف إلى جوار الأمير في أجمل زينة. وهنا تحدث المفاجأة، فعندما قدم لها الأمير هدية الملك، إذا به صندوق مصاغها الذي يحتوي على تميمة حتحور المقدسة. ويعلم الأمير بذلك، فيبحث عن صائغ القصر الذي يخبر بدوره الأمير بمصدر الصندوق، فيصدر الأمير أمرا بالقبض على زوجة أبيها وبناتها.
2: أرجوك يا مولاي، أرجوك أن تصفح عن زوجة أبي وبناتها، أرجوك.
6: عجيب أنت يا ردوب.

كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، عزيزة برباش، ولطفي العكرمي.

0: حكاية للصغار حكاية للصغار إعداد محمد سفينة إخراج لطفي العكرمي.
1: أنجبت أرنوبة ثلاثة أبناء صغار وكانت تعيش برفقتهم في الغابة الجميلة ذات الأشجار العالية والعصافير المغردة والحيوانات الطيبة. ولكن يا أصدقائي، لابد لنا أن ندرك بأن هذا العالم مليء بالأشرار، فليس الجميع طيبين كما نتوقع. لذلك عندما كانت أرنوبة تخرج كل صباح للعمل وإحضار الطعام لصغارها، كانت توصيهم دائماً:
2: أوصيكم يا صغاري بعدم الخروج وحدكم من الكوخ أو فتح باب الكوخ لأي غريب يطرق الباب، إنني أخشى عليكم من الثعلب الماكر وأخاف أن تتعرضوا للأذى.
1: وكان الصغار يستمعون إلى حديثها باهتمام وينفذون أوامرها عن طواعية. خرجت أرنوبة في الصباح كما اعتادت وتركت الأبناء الثلاثة وحدهم، فقال أحدهم وهو أرنوب الصغير:
3: لماذا تمنعنا أمنا من الخروج وحدنا؟ لقد صرنا كبارا بما يكفي ولا يجب أن نخشى شيئا.
1: فرد شقيقه وقال:
4: لو كنا كبارا كما تقول لما خشيت علينا أمنا من الثعلب الماكر أو من التعرض للسوء ولتركتنا نخرج بمفردنا.
3: سوف أخرج لوحدي، ومن أراد أن يلحق بي فمرحبا بقدومه، أما من يخشى الخروج فليبقى في المنزل.
4: أرجوك يا أرنوب، أرجوك لا تخرج بمفردك.
3: لا تخف، سوف أخرج وأعود قبل رجوع أمي.
4: سأخرج معك إذن.
1: وافق أحد إخوة أرنوب الصغير على رأيه، بينما أصر شقيقه على موقفه بعدم الخروج وانتظار أمه. فخرج الأرنبان الصغيران وأخذا يتأملان الغابة الجميلة من حولهما، فقال أحدهما:
3: ما هذا الجمال الساحر وما أجمل الغابة.
4: هل ترى ذلك البستان هناك؟ هيا هيا نستكشفه بأنفسنا، هيا بنا هيا.
1: فذهبا سويا إلى البستان ودخلا إليه يلعبان ويأكلان من الثمار الناضجة به. عاد الفلاح إلى بستانه ولاحظ أن تغييرا قد طرأ على بستانه، فغضب بشدة وتساءل: من دخل إلى هناك دون إذن مني؟ ونظر إلى الأرض فوجد أثار أقدام الأرنبان الصغيران وقال بغضب:
5: سوف أبحث عنهما، وإن وجدتهما سوف ألقنهما درسا قاسيا حتى لا يدخل بستاني دون إذن مني مرة أخرى.
1: كان الأرنبان الصغيران يختبئان خلف إحدى الأشجار في البستان، وارتعبا بشدة عندما استمعا إلى كلمات الفلاح الغاضبة. ركض كل منهما في اتجاه، فدخل أحدهما إلى مخزن الفلاح وركض الآخر نحو المنزل مرتعبا. وعندما وصل إلى الكوخ وجد أمه قد أتت ولم تجدهما، وكانت غاضبة منهما بشدة وسألت:
2: لماذا لم تصغيا لنصائحي وخرجتما من الكوخ أثناء غيابي؟ لماذا؟ وأين أخوك؟ ولماذا لم يأتي معك؟ لماذا؟
1: فاعتذر الأرنب الصغير وهو يبكي، ووعد أمه بأنه لن يفعل ذلك ثانية، وأخبرها أنهما قد ذهبا إلى البستان القريب وأخذا يلعبان ويأكلان من الثمار الناضجة حتى أتى الفلاح الغاضب فهربا، ولكنه لا يعلم إلى أين ذهب شقيقه. فخرجت أمه تبحث عنه، ثم سمعت صوته يستغيث من داخل مخزن الفلاح حيث سقط في مخزون العسل، فأنقذته أمه وذهبت معه إلى الكوخ. وبعد أن هدأت من روعه قالت له:
2: آه، لقد كنت محظوظا يا بني، لأنك لم تقابل الثعلب فقد كان سيأكلك بلا شك.
1: وأخبرته أنه تسبب بالضرر للفلاح المسكين نتيجة تصرفه هو وشقيقه. فاعتذر أرنوب الصغير من أمه ووعدها بألا يكرر فعلته تلك مرة أخرى، وأنه سوف يطيعها في كل ما تأمره به. إلى هنا تنتهي قصتنا أصدقائي الأطفال. أقول لكم إلى اللقاء.
0: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. إعداد محمد سفينة. إخراج لطفي العكرمي.

0: تمام، العاشرة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. طالب عضو المجلس المحلي للتنمية بوادي مليز محمد علي لينوبلي بضرورة التركيز خلال الفترة القادمة على تحسين تزويد السكان بمياه الشرب بعدد من العمادات وتحسين وضعية الطرقات والمسالك الفلاحية بالجهة. أكد المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي أنه يجري العمل على استحداث نسق أشغال 80 مشروعاً لصيانة المؤسسات التربوية، والتي ستتعزز بإحداثين جديدين بمعتمديتي طبرقة وفرنانة سيستقبلان التلاميذ في مفتتح السنة الدراسية الجديدة. وبولاية سليان تقدمت أشغال تهيئة وتوسعة عدد من المؤسسات التربوية بنسب هامة، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية عبدالله المغري، الذي أكد أنها ستكون جاهزة لاستقبال التلاميذ في أفضل الظروف خلال الموسم الدراسي المقبل. تنطلق يوم الاثنين القادم 24 من أوت الجاري عملية بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد وفق ما أفادت به شركة النقل بتونس. نظر مجلس وزاري أمس في مشروع الميزان الاقتصادي للسنة القادمة، وأكدت رئيسة الحكومة أن هذا المشروع يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها، ومن خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والعدالة ودفع النمو الاقتصادي. شرق أوسطيا استشهد 10 فلسطينيين بينهم 9 من ضباط وعناصر الشرطة الفلسطينية، وأصيب آخرون بجراح في غارات وقصف جوي شنتها طائرات الاحتلال الصهيوني أمس على شمال ووسط قطاع غزة. كما استشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون بجروح إثر انفجار عبوات ناسفة من مخلفات الجيش الصهيوني قرب أساتر الترابية بين بلدتين بمحافظة نبطية في جنوب لبنان. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: استوديو نيس على موجيتنا، أهلا وسهلا بكم. مرحبا، موعد الانطلاق من توا العشرة وثلاثة دقائق يتواصل معكم إلى منتصف النهار. اليوم جبنا لكم موضوع مهم جدا، خاصة بالنسبة للطلبة وأيضا المهنيين اللي يحبوا يبدلوا المسار نتاع العمل متاعهم ويتقدموا. فرصة مهمة جدا من خلال برنامج تكويني كندي في تونس، مجموعة من الاختصاصات، والباهي برشا أنه التكوين عن بعد، يعني هو التكوين رفقة مؤسسات كندية، ولكن التكوين هذي باش يكون عن بعد، وتنجموا تتحصلوا على شهادة. الشهادة هذية تمكنكم من دخول سوق الشغل الدولي بقوة. التفاصيل إن شاء الله ديكم العشرة ونص. ركن التوجيه الجامعي كالعادة مازال يتواصل معنا، باعتبار إنه فما برشا تلامذة ناجحين في البكالوريا ما تحصلوش على التوجيه اللي يحبوا عليه، شنو ما الفرص المتاحة أمامهم أيضا، وكيفاش ينجموا يتصرفوا خلال السنة الجامعية باعتبار إن هي على الأبواب. ناس ومشاغل ديكم اليوم من بيجا مع زميلتنا فاتن التوجيني وجولة أخبار الجهات مع أمنا الخليفي، إن شاء الله تكون معنا من الكيف، رفقة العبيدي تكون معنا من جندوبة. الانطلاقة تكون بعد شوية في عودة على آخر المستجدات العالمية مع الدكتور عابد أزرعي. مرحبا بكم في الاستماع.

0: أهلا وسهلا بكم. إذا ننطلقوا في الفقرة الأولى الخاصة بالمستجدات العالمية، ويرافقني اليوم الباحث والكاتب الفلسطيني الدكتور عابد الزريعي. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور عابد.
1: أهلا بك وتحياتي لك ولكل الأخوة المستمعين في إذاعة الكاف.
0: أهلا وسهلا. إذن دكتور عابد، ننطلق من التصعيد الميداني الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأوجه متعددة، تفاصيل هذا التصعيد معك.
1: نعم، من الواضح أن العدو الصهيوني يقوم بعملية تصعيد واسعة ومتعددة في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. هذا التصعيد من المهم بداية أن نضعه في سياق لحظتين سياسيتين ترتبطان بالاشتباك والصراع مع هذا العدو. اللحظة الأولى هي لحظة التوصل إلى اتفاق أو تطوير صيغة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع مختلف الوسطاء، وأيضا مع رئيس ما يسمى بمجلس السلام العالمي. من الملاحظ أن الكيان الصهيوني في رد على هذه الخطوة يعني قام بمجموعة من التملصات عبر التصريحات الصحفية المتعددة، ثم انتقل للرد على هذا التوافق بعمليات القصف المتواصل في قطاع غزة. المسألة الثانية أو اللحظة السياسية الثانية هي لحظة الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في شهر أكتوبر القادم، بما يفترض أو ترتبط بعملية الترتيبات السياسية والتحالفات السياسية داخل الكيان. إذا عدنا إلى قطاع غزة، فإن الرد على صيغة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كما أشرنا أخذت طابع عمليات القصف، ولكن هذا القصف ليس قصفا عشوائيا وإنما قصفا مدروسا، يريد الكيان من خلاله أن يصل إلى نقطة محددة، وهي محاولة بث حالة من الفوضى والارتباك في قطاع غزة، وهذا ما يفسر عملية الاستهداف المنظم لمراكز الشرطة لمرتين متتاليتين في قطاع غزة. في الضفة الغربية يحاول أن يصعد العملية الاستيطانية إلى حدود قصوى، ومن الملاحظ أن الخطوة الكبرى التي قام بها الكيان في هذا المستوى تمثلت في نقل عملية الإدارة في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة الإسرائيلية، بما يعني ذلك إدارة الضفة الغربية أو الأماكن التي يتواجد فيها في الضفة الغربية، خاصة المنطقة جيم وجزء من المنطقة باء، ضمن إطار القوانين الإدارية السارية في المناطق المحتلة عام 48، أي بما يعنيه ذلك من قيام الكيان الصهيوني بخطوة كبرى على صعيد ضم الضفة الغربية أو الأجزاء الكبرى من الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة عام 48. هذه الخطوة يرافقها عملية تهجير داخلي، عملية قضم أراضي. بالمناسبة اليوم هناك 47 عائلة في الأغوار الشمالية يتم محاصرتها وقطع كل وسائل الحياة عنها من أجل دفعها لترك أراضيها والقيام بهجرة داخلية تمهيدا للقيام بهجرات خارجية بعد ذلك. هذا الوضع حقيقة بصورة عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
0: بالتوازي أيضا مع هذا التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أيضا سوريا لم تسلم من العدوان الصهيوني باعتبار الغارات التي أشعلت توتر حاد مع تركيا، وأيضا تنديد أمريكي بخرق خطوط التهدئة الحمراء. ماذا يقصد نتنياهو بهذه السياسة العدوانية التي انتهجها أيضا ضد سوريا؟
1: نعم، بالنسبة للتصعيد في سوريا حقيقة من المفترض أن يقرأ بشكل أعمق وأوسع من الغارة، غارة الطيران التي تمت في منطقة الشمال السوري على مطار أبو الظهور. ومن الملاحظ أن التركيز الإعلامي يتم على هذه المسألة تحديدا، حتى الموقف الأمريكي يعتبر أنها اختراقا لخطوط حمراء تم الاتفاق عليها، وفي ذات الوقت يمارس صمتا واضحا عما يجري في جنوب سوريا من اختراق ومن تقدم يومي للقوات الإسرائيلية في جنوب سوريا، وجولة وزير الدفاع الصهيوني في جنوب الأراضي السورية، والقيام بعمليات تهجير في الجنوب السوري نحو العمق السوري. إذن إسرائيل تقوم بخطوتين متلازمتين. في الجنوب تقوم بعملية قضم لمزيد من الأراضي وتهجير للسكان، وفي الشمال تقوم بعملية لجم لما تراه أنه تغلغل تركي في الأراضي السورية، بما يعني ذلك أن سوريا الآن يعني تصبح ملعبا لصراع القوى المتشكلة في الإقليم في هذه اللحظة. موقفنا نحن ضد الاعتداء على سوريا وندين هذا الاعتداء، وعلى الأمم المتحدة أن تمارس قوانينها الدولية. وعندما نقول ندين الاعتداء على سوريا، نحن ندينه من موقع أن هذه أرض عربية ذات سيادة يجب ألا تمس.
0: نعم، مع هذه التوترات الميدانية في فلسطين وأيضا في سوريا، أيضا الوضع هو نفسه في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، يتواصل السجال. هل ترى أن المسار ذاهب نحو الحرب خلال الأيام القادمة باعتبار تمسك الطرفين بمواقفهما؟
1: الوضع في مضيق هرمز الآن، وبعد مضي مهلة 60 يوم على اتفاقية النوايا التي وقعت دون الوصول إلى اتفاق نهائي، من الواضح أنه عاد إلى نقطة لا نستطيع أن نقول أنها نقطة الصفر، ولكنها النقطة المترتبة على الصراع الذي جرى خلال الشهور الماضية. وهنا من المفيد الإشارة أن الولايات المتحدة الأمريكية رمت بثلاث أوراق خلال الأسابيع أو الأيام الماضية. الورقة الأولى قالت أنها هي التي ستجني أو ستأخذ الرسوم من قبل السفن التي تمر عبر مضيق هرمز. النقطة الثانية أنها تتحدث أن هذه المنطقة هي أراضي أمريكية. والنقطة الثالثة أنها ستمارس عملية حصار اقتصادي قصوى على إيران من أجل إضعافها أو وضعها تحت دواليب الضغط الاقتصادي والوضع الجماهيري داخل إيران. إذن من خلال هذه الأوراق الثلاثة من الملاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بعملية تصعيد من جانب، ومن جانب آخر أنها تراوح ما بين ورقة الضغط الاقتصادي من ناحية من خلال الحصار، وورقة التلويح بالقوة العسكرية من ناحية ثانية. بالنسبة للموقف الإيراني، ورغم تشبثه بموقفه الذي انطلق منذ اللحظة الأولى، فإنه يؤكد أنه مستعد للمواجهة العسكرية إذا ما فرضت عليه. إذن من خلال الموقفين، الوضع العام هو وضع متوتر، وضع متفجر، وضع ينبئ بكل الاحتمالات التي يمكن أن نتصورها. في تقديري مسألة أساسية أن مضيق هرمز وتطور الصراع في مضيق هرمز يرتبط أيضا بتطور الأوضاع في مناطق أخرى، خاصة ما يتعلق بالورقة اللبنانية وما يتعلق بالوضع الفلسطيني. أي عملية الموازاة وإدارة الصراع ما بين هذه النقاط الثلاثة ضمن آلية اتفاق إسرائيلي أمريكي، هي التي تتحكم وهي التي ستحدد مسار الأوضاع في المرحلة القادمة، خاصة أننا إذا وضعنا في الاعتبار مسألة الانتخابات الإسرائيلية وارتباطها بالترتيبات السياسية الداخلية وبعض التلميحات الصادرة من الكيان الصهيوني، علينا أيضا أن نضع في الحسبان إمكانية اعتداء إسرائيلي بموافقة أمريكية على إيران.
0: نعم، في نقطة العقوبات الاقتصادية، عندما يتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحرب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة، ألا يعكس هذا عجز واضح عن إدارة الأزمة بحث عن دعم من دول أخرى؟
1: حقيقة يعني هو الموقف الأمريكي لو استطاع أو كان قادرا على أن يحسم الوضع إلى صالحه منذ وقت مبكر لحسمه، ولكن بما أنه حتى هذه اللحظة في قلب الصراع إذن هو عاجز عن حسم الصراع. هذه مسألة. المسألة الثانية بالنسبة للعقوبات الاقتصادية، علينا أن نضع في الاعتبار أنها أحد الأسلحة التي باتت الولايات المتحدة الأمريكية تلجأ إليها لتركيع الدول، وهو سلاح يتناقض 100% مع القانون الدولي. وبالمناسبة عملية الحصار التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على الدول، إذا استعدنا التجربة السورية فإنها لا تقتصر فقط على منع دخول البضائع أو خروجها أي الصادر والوارد، وإنما أيضا تدخل في الحصار أي طرف اقتصادي آخر في دول أخرى يمكن أن يقوم بعمليات اقتصادية مع دولة محاصرة. وهذا هو الأمر الذي يثقل الحصار على الدول المحاصرة ويمنعها من إيجاد مخارج ويمنحها أيضا من التكيف مع هذه الحالة. ولكن بالنسبة للحالة الإيرانية، علينا أن نضع في الاعتبار الآتي، أن إيران أولا هي مساحة أراضي شاسعة، هذه مسألة أولى.
0: نعم.
1: المسألة الثانية أن المنتجات الإيرانية والخيرات الإيرانية وإن كان الحصار من الخارج هي موجودة داخل إيران، وبالتالي تستطيع من خلال حسن التكيف أن تدير وضعها الاقتصادي الداخلي، وهي صيغة تختلف بالمناسبة عما حدث في سوريا عندما تم الحصار، وفي ذات الوقت كانت المنتجات السورية يعني ضمن إطار الحصار أو خارج سيطرة الحكومة السورية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الباحث والكاتب الفلسطيني دكتور عابد
1: شكرا
0: الأزرعي.
1: لك وتحياتي لك وللأخوة المستمعين.
0: شكرا جزيلا. إذن كانت هذه فقرة الأولى في استوديو نيس اللي تعودت بها كل خميس، نرجع ديما على آخر الجديد في الملفات العالمية. بعد شوية نبدأ في أخبارنا الوطنية والانطلاقة ببرنامج تكويني مهم جدا للي حب يتلقى تكوين عن بعد من كندا. تفاصيل تجيكم بعد شوية.

0: تحياتنا ليكم وين ما كنتوا في الاستماع لينا، مواصلين مع المتابعات. وكما ذكرت في بداية الحصة اليوم باش نحطوكم على برنامج تكويني كندي دولي في تونس، من أهم البرامج التكوينية باش نتعرفوا على التفاصيل. حاضرة معنا المسؤولة عن برامج التكوين التونسية الكندي السيدة نجوى بوصيدة. مرحبا، أهلا وسهلا مدام نجوى.
1: السلام عليكم، مرحبا بكم.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بك.
1: إذا
0: مرحبا، أهلا وسهلا، نورتنا في إذاعة الكيف. برنامج هذا من البرامج المهمة جدا والتهم فئات معينة، ونتحدث عليها بالتفاصيل. وأيضا التكوين باش يكون في عدة مجالات، ولكن قبل كل شيء نتعرفوا على هذا البرنامج، منين يجينا بالضبط؟
1: والله يعطيك الصحة أستاذة سماحة على الفرصة هذه اللي فتحتنا باش نحكيو مع شباب الكيف، ونعرفوا الكيف
0: ضحى
1: ضحى سامحني
0: مرحبا.
1: الكيف عندها تاريخ جاسر، وعندها شباب ياسر، ونذكر وعندها فنانين اللي خرجونا من الكيف واللي أطربونا في تونس. نحب نتوجه لهم بالشكر والتحية.
0: مرحبا.
1: وحب نقول لهم راهو عندنا فرصة، فرص باهية برشا في الكيف، انه شباب الكيف ينجم يتألق وينجم حتى هو موجود في الكيف ينجم يخرج الانترناسيونال
0: والشمال الغربي الكل، خاطر احنا إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي هكا باش الولايات الكل ان شاء الله تكون حاضرة معنا وتسمعنا في هذا البرنامج، وتكون ان شاء الله تسجل حضورها معكم.
1: صحيح، الشمال الغربي هو زاخر بثروات تونس، واحنا عايشين من الشمال الغربي، ناكلوا كل يوم الشمال الغربي. حبيت نقول للشباب هذايا اللي هو زاخر تونس، احنا عندنا ثوره شباب، ثروه شبابيه كبيره برشا، وفما معناتها مشكل حقيقي هو الارقام، معناتها تقول اللي بطاله من 15 و24 سنه بلغت تونس 35% وأكثر شوية من 35.4، وبالطالة عند الشهائد العليا 26.6%، معناتها زوز أرقام مفزعين. لكن كي نشوفوا الأرقام هذه بارابور شنو مطلوب في العالم، معناتها من الغادي زيادة في العالم، الفوروم ايكونوميك العالم، المنتدى العالمي الاقتصادي، قلنا راهو فم 170 وظيفة جديدة باش تخرج 2030، وما عندناش عاملينها بيت توا، يزلنا نفورميوهم ويزلنا نخدموهم. معناتها المقاربة هذه بين شفمة في تونس، شفمة في الشمال الغربي، وشفمة في العالم، واحد يزو يتسائل. احنا الهدف متاعنا في الأكاديمية شبروك ان نعملوا جسر بين هالشباب هذي اللي يلوج على فرصة والعالم شنو ما طالبوا. هذيك علاش قدمنا عملنا شراكة مع سيجيب دو شبروك. سيجيب دو شبروك هو مركز تكوين إتاتشيك دولي، معناتها عملت الدولة الكندية في فيل في بلاد اسمها شيربروك، هكا كيما تشبه الكيف، هي فيل بلاد فلاحية برشا ومزيانة برشا، وتقري في 7000 إتيديون. بالنسبة لهم هالستركتور هذوما اللي عملوهم

0: دونك فما دي ديبلوم، فما مهارات كان الاولاد والوليدات نتاعنا يقراوهم. البعد انه موجود في الكيف ولا في جندوبه ولا في سوسه ولا في تونس ولا في دبي ماهوش مشكله. احنا قراو معانا في اون لين جماعه من تونس، جماعه من عند دراهم، جماعه من جندوبه، عندنا جماعه في سويسرا، عندنا شكون في كندا بيدو يقرا. خاطر نجم توا بالعلم هذايا بالذكاء الاصطناعي بها نجم تقرا في اي بلاصه انت موجود بها، مش لازم تتنقل. المهم انك تكون عندك اليقين اللي انت باش تاخذ المهاره هذه هي الكومبيتونس. خاطر احنا مش حكايه نتاع دبلوم ولا سيرتيفيكاسيون، هي مهاره تاخذها تعمل معها اكسبيريونس تخدم بها تترودش تولي تنجم يخطفوك الشركات في تونس والا لبرا في العالم.
1: نعم.
0: الاكاديميه شيربروك كندا شنو تعمل؟ تعمل دي دبلوم يسموه افورت فالور اجوتي. هي اكاديميه نحب نتوجه بالرحمه على سي عمر الجرجوري، توفى عامين ولا المذاكيتي، هو كي كونستوي هو اللي اسس الاكاديميه هذه. هو كندي تونسي قاري في كندا من عام 88 وقال نحب نجيب لتونس وشباب تونس ديبلوم باش الاولاد ما عادش ترمي رواحها في البحر وتمشي تخدم دام بورت كوا غاتش.
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمه وينعمه. دونك هذه الشهاده هي قبل كل شيء صدقه جاريه اللي هو نعملوها بالفلوس مش بالفلوس. اما راهو هو الفكره نتاعو انه لاولادنا ياخذوا دي كومبيتونس ياخذوا مهارات واللي يخدموا وراهو مش صعيب. ماهوش صعيب باش انت تكون تخدم، المهم تكون واعي. حتى بالذكاء الاصطناعي ضحى لا بيت تخاف لا في معناتها في اي بلاد تقول لك هاو قرا قرا هاو كنا باش نوليو بطال هاو فما برشا بيطال. عندهم الحق سي تري ليجيتيم يخافوا زايد. نعم. عندهم الحق.
1: شكون ينجم يكون يستغل هذه الفرصة؟ هل إنه فما شروط معينة لهذا البرنامج باش نجموا نشاركوا فيه، خاصة إنه عن قريب يعني الانطلاقة قريب في شهر سبتمبر إن شاء الله؟
0: سؤال وجيه برشا. شكون يحب ينجم يستغل الفرصة؟ يستغل الفرصة ساعة اللي عنده المعلومة، يكون عنده المعلومة خاطر كذا عندهش المعلومة ما ينجمش تجيه الفرصة.
1: أكيد.
0: يلوش يشوف شنو المهن اللي يخدمهم ينجم يخدمهم الخدمات ما يقعدش بطا. دونك المستوى الثقافي نجم يكون ما عندوش باك راهو، اما يكون عنده نيفو باك. اذا كان عنده نيفو باك ينجم يعمل ديفلوبمون ويب باللي معناتها يكون ديفلوبور باللي مش لازم يكون راهو انفورماتيسيان وعنده باك جراوند انفورماتيك ولا يعرف الانفورماتيك. عارفين نيفو باك ولا عنده نيفو باك ويعرف يقرا بالفرنسي، حتى كان ناقص شويه نزيدوه في الفرنسي. أتوا نعتلو له لي فوندامونتو الابجديات نتاع الريزو حتى لين نوصلوه كيفاش يعمل ديفلوبمون ويب بالليا. بيان سي هالولايد هذا اللي موجود في الشمال الغربي يحب يقرا لازم تكون عنده فولونتي، لازم عنده العزيمه. باش تكون عنده العزيمه ويكون حاضر انه يدخل في الرحله هذه نتاع العلم والتعلم والاكسبيريونس لازم يكون واعي. الدبلوم قاعد يقرا فيه راهو باش يخدمه. دونك باش يخدم يقرا هو اون ليني والا اون بريزونسييل، كان يحب يقعد الشمال الغربي نجم يقرا اون لين، كان يحب يجي لتونس نجم يقرا اون بريزونسييل الصباح. واحنا هذه الدبلوم هذه في السيبر ديفلوبمون ويب نجم يقراها مثلا هو يقرا في الفاكولتي في اي دبلوم حتى جيستيون. ويبداو الاولاد ساعات محبطين يقول لك معناتها اللي خرجوا الكل ما خدموش، قلنا احنا التو نتاع الشوماج اللي دون لي 26% برشا. باش ينحيوا هالاحباط في الاولاد نغزروا لشطر الكاس المعبي. راهو اللي باش ياخذ ديبلوم يسال باش ياخذ ديبلوم وزيد عليه دي فورماسيون اخرين مطلوبين عالميه مثلا وزيد سيرتيفيكاسيون اخرين بلاصتو يفك فرصتو يفكها. معناتها فك علينا من هالاحباط، هيت نقدموا مع بعضنا راهو بفضل الانترنت ويرحم والدين اللي يحمل الانترنت. اي بلاصه تنجم تقرا وتنجم تاخذ الاكاديميه أكاديمية شيربروك كندا بفضل الله وفضل سي عمر جرجوري الله يرحمه. دونك جاب لكم ان ديبلوم بروفيسيونيل اوتاتيك كنديان.
1: نعم.
0: ديبلوم بروفيسيونيل دولي كندا، خاطر الولاد اللي باش يقيد معانا في الأكاديمية باش ياخذ نومرو ضحى في المينيستير دو لونسينيمون سوبيريور دو كندا. وحتى كي يسافر ان شاء الله كندا كي باش يقدم الشهادة نتاعو كيما هو قرا في كندا كيما هو نفس الشهاده يقدموها، مش يقولوا راك انت قريت اون ليني وانت في الكيف ولا في جندوبه وقريت في تونس. معناتها المهم المهاره انه يوري مهارتك. واحنا عندنا برشا ولاد شكون معناتها بعد ما خذوا الشهاده هذه ينجم يزيد يكمل يمشي يقرا في

0: كندا والا ينجم يمشي يخدم، والا ينجم يمشي حتى البلدان الاخرين. عندنا شكون يخدم في فرنسا، عندنا شكون يخدم في دبي، عندنا شكون يخدم في قطر، عندنا شكون في اسبانيا. راهو معناتها المجال محلول، خاطر هالمهنه هذيا يطلبوا فيها الناس الكل، حتى اللي بيرو دومبلوا راهو في فرنسا وفي في كندا، هم بيدهم قاعدين يعملوا دي فورماسيون هذوما دي ديبلوم في المجالات هذوما، خاطر سوق الشغل طالبوا.
1: نعم
0: ولذا انا حكيت على الدبلوم الاولاني اللي هو ديفلوبمون ويب بالليا. هذايا العبد ما عندوش باك، عنده نيفو باك، يجيب لنا اتيستاسيون دو شهاده مدرسيه اللي هو نيفو باك وينجم يقراه، وبعد يكون لا سي هذايا في 6 شهور والا في عام يولي كاينه عنده باك، يولي كاينه عنده باك، ينجم يزيد ياخذ دبلوم اخر كندي في السيبر سيكوريتي، خاطر هما نحبوا في السيبر سيكوريتي اللي كنديان يكون عنده باك.
1: نعم، لازم
0: انا
1: يعني
0: حكيت مع
1: يكمل هكا
0: الناو
1: 6 شهور العام هذوكم باش يرفعوا له المستوى نتاعو باش ينجم يشارك في الدبلوم. من بعد الدبلوم قداش المدة نتاعو؟
0: الدبلوم من 6 شهور اون ليني، من 6 شهور بريزونسيال حتى العام اون ليني، وبعد ذيك يزيد يعمل دي ستاج، وبعد دي ستاج يعمل دي اكسبيريونس. اون فوا عمل اون اكسبيريونس يحب يسافر لكندا، احنا عندنا محامي معانا متعاقد معانا ينجم يعاونها، مش بلاش بالفلوس، ما حد شيء من باش نقولوا بلاش ونبدا نحكي، يعاونهم بحاجات رمزيه خاطر عامل كونفونسيون معانا، وينجموا يعملوا ايميغراسيون منظمه،
1: نعم
0: يمشي بشهاده
1: عنده أم
0: كنديه،
1: رواد، عنده شهاده كنديه عموميه معترف بها
0: معلش
1: أم
0: وليداتنا
1: رواد.
0: هكاك ماشيين ياخذوا في المعون وماشيين ربي يعلم بهم ويخليهم، وفما بنت اخرى زحاره هو ينجم زاد بالاكسبيرينس اللي عملها، والخاش اللي يحبها سي عمر قرقوري يرحمه يقول لك ما يخدموش في تونس اون لين، علاش ما يقعدش بحذا ام وبوه ويخدم اون لين يخلص بالاون دولار والا اون اورو ويخدم على روحه، خاطر توا لي ستاتيستيك الاحصائيات تقول من هون 5 سنين 10 سنين اخرين الكره الارضيه كلها العباد اللي باش تخدم اون لين باش يكون العدد نتاعها اكبر برشا من العباد الشهاره.
1: نعم
0: معناتها فريمون فيتون، معناتها حاجه باهيه برشا، فرصه ندعو الشباب بربي، معناتها راهي فرصه راهي ما
1: تاخذوش. حاجته حاجته باش يضمن مستقبله، حاجته بالفلوس، حاجته باش تكون حاجه معناها اموره وضعيته قانونيه، هذا كل نجم يكون هو مازال موجود في تونس ويخدم اون ليني واموره واضحه بالحق، من الفرص معناها ذهبيه بالنسبه للشباب. هذا نتحدثوا على الشاب اللي ما عندوش بكالوريا، الشباب الجامعي عنده زاد كيف كيف.
0: ينجم زاد احنا الدبلوم هذايا مش عاملينه كان للي يحب ياخذ باك والا ما عندوش باك، ينجم واحد يخدم والا واحد يقرا. قلنا في القرايه قبل كده قلنا الاحصائيات راهو اللي يقرا في الشهاده العليا البطاله اقوى من اللي ما يقراوش. عندك يقول لك مش لازم انا نقرا شنو اللي بطال، ليه بابا اقرا وما توليش بطال، هاو نوريك انا كيفاش ما توليش بطال. اقرا ومع القرايه اللي تعملها عينك على اش قاعد يصير في العالم، زيد دي ديبلوم اخرين، زيد دي سيرتيفيكاسيون، لكن تنجم تقرا ماستير والا انفورماتيك ولا تقرا حتى جيستيون، خاطر راهو باللي حاب نقول حاجه، هل ديبلوم هذوما نتاع ليا سيبر سيكوريتي ديفلوبمون ويب راهو البروفيل معناتها السيد ما يلزموش يكون عنده خلفيه انفورماتيك، مش انفورماتيسيان مسيو تو الموند، اي واحد منا يحب يقرا توا ربي نعم علينا ينجم يولي ديفلوبر ويب، ينجم يولي سيبر سيكوريتي، خاطر سيبر سيكوريتي زاده يمكن فما نيونس معناتها ماهيش كان اللي هي بالانتي فيروس ولي لوجيسيال، لا لا هي فيها لورغانيزاسيون تاع الشركه، فيها لو سيستيم دانفورماسيون، فيها لي بيست براكتس، فيها بارتي مانجمنت جيستيون، معناتها الميتي الجديد اللي تحلت اللي هي الار ار سي لو ريسبونسابل سيكوريتي، سي اون بيرسون كي في معناتها عبد اللي هي بالاورغانيزاسيون بالنظام المعلوماتي، دونك راهو مش لازم يكون انفورماتيسيان لكن المهنه هذه تنجم يعملها اي واحد. هذا هو اللي حبيت نقوله على زوج دو ديبلوم افورس امبلوابيلتي، نجم ديجا هما هذوما سيبر سيكوريتي الاخرى ولا بتكون زنا تقراها تو سي تو ما توصلنا هذايا العصر نتاع ليا الحمد لله خلطنا عليه هنا والله فرحانه به.
1: هو باهي، في برشا ايجابيات وفيه برشا تحديات، هذاك علاش الوظائف هذه مهمه، لأن التحديات خاصة في علاقة بالأمان بالأمن معناها يلزم يكون فما وظائف تنجم توفر وتخلينا نستفيدوا من معناها الذكاء الاصطناعي بأوجهه المتعدده من غير ما تتعرض للشركات ولا الافراد زيد، خاطر حتى الافراد معناها فما خطر من وجود الذكاء الاصطناعي ليهم على صورهم على معلوماتهم على كل شيء معناها.
0: فعلا فعلا كما قلت انت معناتها راهو توا شفته باللي يا شباب الكل ناس نقرا، وهاني انا خبيره محاسبه، كبير ابوكا محامي رئيس وزير الكل لازمنا نقراو. الله غالب توا في الكونتور اللي رومي على زيرو، وقفنا الكونتور ولزمنا نقراو. بيان سور اللي باش يقرا باش يولي اوغمونتي، معناتها يولي يهرب بالاخرين خاطر باش يعمل الفارق في المهارات، واللي مش باش يقرا ويقعد خايف ويقعد عامل لنا دور الضحيه وما خدمونيش وما شفتوليش خدمه والبطاله وقريتوني، هذاك راهو يجي يستنى شوي باش تزيد تصعب. معناتها فريمون هي ستون فرصه للعباد، الانسان ديجا هو يقولوا في الاحصائيات زهاره، والانسان بتاعت من هنا فصاعدا حتى العام من عام 26 اللي مازال ما عاد ينجم يعيش على هالكره الارضيه كان ما يقرا كان ما يتعلم. علاش؟ خاطر كل شيء قاعد يتبدل بطريقه رهيبه، معناتها كل يوم اللي تخرج لك في حاجه جديده، كل العلم قاعد يتطور. طب فما باش يصيرك السكيل جابس، معناتها الفارق الكبير بين زوز عوالم باش يصيروا، معناتها اوغوزمون والا مالوغوزمون، اوغوزمون اللي باش يقراوا انديبوندامون انت وين. اذا كانك تقرا راك باش تمشي مع العباد اللي القدام، واذا كانت تقعد خايف وتعمل لنا دور الضحيه باش تقعد تاني. معناتها نحب نقولوا للشباب هنا في البلايص الكل، راهي والله العظيم فرصه، ورب ربي شباب اللي عنده مشكله في اللغه والفرنسي راهو والله العظيم له عائق. احنا عندنا طفله ربي يذكرها بالخير قرات معانا، حتى تكتب معناتها حتى في الفرنسي هزيل جدا مستواها، حتى تجي تحسب دوحة بالفرنسي ما تعرفش، عملت ايتود فرنسي في الدار معناتها ما يخدمهاش يعني مالوريزمون. والله العظيم بعد سيغتين اني خذيت الدبلوم وولات مسؤوله في الشركه، راهو
1: مثابره برك، المثابره واحد يرسم الهدف نتاعه ويتحدى وينجم. اي
0: كل شيء يتعلم، الفرنسي يتعلم، المهم تكون عندك رؤيه تعرف انت معناتها راك كي باش تقرا خذ تربي باش تتحسن مستواك العائلي،
1: مستقبل مضمون بحول الله، وكل شيء
0: باش تعاون عائلتك باش تعاون الريجون تاعك باش تدخل البيزنس لبلادك. معناتها
1: والحاجه الباهيه ماهوش طويل، معناها المده ماهيش طويله بالنسبه المستوى الاول والمستوى الثاني كيف كيف، معناها في ظرف سنه يكون عنده الشهاده هذيا.
0: ظرف سنه اما في السنه هذيك لازم يقرا، راهو معناتها زاده مش طويل، مش نعطيه الشهاده معناتها يبين به، راهو يلزم معناتها نقولوا احنا يروي الركبه ويقرا ويتعلم ويسأل، وكما يفهمش يقول أنا مسألة.

0: مريول وقدرة ربي ما يلقى كنفير على خاطر هذوما جيجي فلوم راهو العالم يعيط يقول جيب لي اعطيني مد لي مقفورته ان احنا نخدموهم هما خادمين لي ديبلوم هذوما دونك قلنا سيبر ديفلوبمون ويب اللي هي والسيبر سيكوريتي والكل فيهم دي بروجي معناتها هو كي يخلص فمثلا في الديفلوبمون ويب اللي هي يعمل ان بروجي دو سان دي ديتود نجم كان البروجي هذاك انوفون نجم يعمل به شركه ولا ستارت اب اذا كان ولايد بلان سور طاير معناتها باش يخرج معناتها اون مود بروجي يقراو ما فماش تيوري علاش هما اللي كانوا جاي عملوها في 6 اشهر وما عملناش ماستير على عامين واقرا وعامين خاطر يحبوا نعطيوه البراتيك وهو بطبيعته دوب ما يقرا يكمل القرايه راهو وقتها باش يدخل في يولي يزيد يتعلم كل يوم مش معناتها كملت الدبلوم وفي العلم لا لا العلم كل يوم حتى احنا قريه وتوا الدبلوم معناتها البروجرام تعملناه ولا عسناه بدلناه تلما معناتها
1: كل يوم فما حاجه جديده
0: كيف كيف احنا مع الشهاده هذوما عندنا شهاده اخرى في معناتها دي سيرتيفيكاسيون هذوما شهادات هذوما دبلومات دبلوم هما مهارات بشكل دبلوم مش تونسي هو دبلوم كندي دبلوم انترناسيونال كندي بروفيسيونيل ينجم زيد مع العباد اللي تقرا في الفاكولتي واللي تقرا انا حسب رايي وحسب المعلومات اللي العباد كل تقرائيه احنا عاملين دي سيرتيفيكاسيون اونيا يدخل يفهم لياش معناتها يفهم الالغوريتم تعود الالغوريتم يستعملك انت تولي تستعمل تفهم اش معناتها كي تنزل تحط جيم اش معناتها كي تسأل ويجاوبك كيفاش يخمم الالغوريتم ليا كيفاش تخممها خاطر كيف انت تفهم ليا ولا تقول تنطقها مش عماد كله تنطق ليا كله يا اما تنطقها ولا تنطقك
1: وخاصة تحمي روحك معناها تنجم انك تستفيد منها وفي نفس الوقت تحمي روحك بالنسبة للفرصة هذه اللي حكينا عليها من خلال هذا البرنامج التكويني هي فرصة مهمة جدا وحكيت لنا على بعض قصص النجاح وإحنا في الإطار هذين نحب نسوا على الحصيلة أكيد فما حصيلة فما إحصائيات تتعلق بالشباب اللي انتفعوا ببرامج التكوين ونجموا يفتحوا مسارات مهنية معناها بدلت لهم حياتهم وفتحت لهم فرص في سوق الشغل العالمي.
0: معناتها عندنا شباب احنا معناتها اللي خذاو بريسك ديبلوم معناتها خاطر احنا نعملوا لي ديبلوم ونعملوا دي فورماسيون اكسيليري. معناتها لي فورماسيون اكسيليري نقريو راهو السبت واحد ونقريو في العشيه. دونك احنا قرينا بريسك دون لي 100 بيرسون، لكن اللي خذاو لي ديبلوم دون لي 200 بيرسون بريسك، خذاو ديبلوم عندنا هاني قلت لك عندنا شباب راهو طار. عندنا شكون في كندا كان يدخلوا للصفحه ويشوفوا الاولاد وحتى يكلموهم على الريزو سوسيو. عندنا سي قيس السير يخدم في الوزارة نتاع الفيسكاليتي في كندا، عندنا بهي برشا ولاد الحق طاروا، وعندنا شكون تخدم في دبي طفلة زادت تبارك الله تخدم في دبي، عندنا شكون يخدم في تركيا، وراهو فما زاد شكون خذ ديبلوم ورقد زاد، معناتها احنا رانا نعطيوك الديبلوم، ما راهو زاد راهو انت المهارات نتاعك معناتها لي هارد سكيلز خليني نقول، والبريز دو كونسيونس نتاعك تنجم توصلك لبعيد، معناتها الديبلوم اللي باش تاخذه إذا كان عندك الاستعداد وعندك الحب التعلم وتحب توصل راك توصل ما تنجمش تقول لي ما نوصلش واذا كنت تحب تاخذ دبلوم وتعرف على شنو خذيت دبلوم وعارف وانا في شكون فما برشا يتقاها راجلها في كندا تاخذ دبلوم خاطر كيفاش تمشي لكندا يقولوا لها عاود دونك تلقى روحها عندها دبلوم راهو هو معناتها مش الدبلوم هو اللي يعمل العبد العبد هو اللي يعمل الدبلوم لكن الدبلوم كي يبدا مطلوب على سوق الشغل تنجم تجنح به واحنا اللي نعطيه لكم نوعدكم نعطيكم تكوين اب تو ديت دي فورماتور مشهود ليهم نعاونوكم باش تعملوا لاسانسور سوسيال وتبدلوا حياتكم والدزره كبيره من عندك اذا كان عندك فرونسي ناقص ما تنجمش تنجم تقرا فرونسي ما تنجمش تنجم كل شيء تفهم وتوا راهو باللي ما عاد فما حتى حد يقول ما فهمتش راهو معناتها عيب تقول ما فهمتش معناتها ديجا توا لي نوفو ريكرو ها On ne recrute plus, on a des bleus, on a fait le recrutement, on a notre bon site de l'Égypte chambre de recrutement, j'ai mis les agents les rendent. ولاو الاولاد في الفاكولتي يعملوا دي زاجون اي زاجون اي يخدم بهم خدمته معناتها سي اون فورماسيون دونك حتى الريكروتمون صعب معناتها اذا كان باش تخرج لك الشهاده هذيك اللي معناتها لك الفاكولتي هي بيدها لي فاكولتي لي فاكولتي مازالوا ما عملوش معناتها اون ريفونت كبيره راهو في الدبلومات راهو احنا شفنا الصين الشهر اللي فات نحاو يا دوحه 13000 دبلوم قال لك هذوما ما عادش يمشيوا مع ليا ils ont eu l'audace et le culot والماكينه نتاعهم قويه باش يوصل نحيل 13000 ديبلوم احنا في المعهد العالي عندنا يمكن 800 ديبلوم معناتها معناتها اما باش نفورمي معناتها حتى لسيد اللي باش يدخل يقري والله حتى في التعليم الثانوي انا نتنى للوزاره

0: ان شاء الله تقري لها باش كل ليا خاطر الاستاذ اذا كان مش باش يعرف ليا اش فيها والتلميذ قاعد يقرا بالليا معناتها تصير لي فلوستراسيون معناتها فما عندك فما فريمون معناتها ان بروبليم بما انه نستناو الدوله والماكينه نتاعنا الدور يلزم توا كل واحد عليه بنفسه
1: نعم
0: اللي يحب ديبلوم عنده ديبلوم ايتاتشيك بيان سور يقراها هذاك السيدير ويزيد ياخذ عليه ديبلوم اخر يزيد يعمل دي سيرتيفيكاسيون قلنا سيرتيفيكاسيون في الليا نعمل اي ناشم بدا يعمل سيرتيفيكاسيون في جيستيون دو بروجي اذا كان هو يقرا عندنا ان سيرتيفيكاسيون كنديان في اداره المشاريع خاطر توا تعرفوا لي ستاتيستيك حتى في تونس تونس خرجت قالت المشاريع اللي تخدمهم تونس معناتها الدوله عندهم ان روتار من 6 اشهر لعامين تصور انت مشروعي يوخر لك عامين ولا اكثر معناتها مش كبيره دونك اداره المشاريع هذه لازم تقرا ولا تقرا في العالم اللي نعملوا فيها دي سيرتيفيكاسيون فما اداره المشاريع اللي جايبتها استجاب دو شربوكي نجم يعملها اي واحد حتى ما عندوش اكسبيريونس في اداره المشاريع حتى يقرا في الفاكولتي انا راني عندي ديبلوم كذا وعامل سيرتيفيكاسيون في الليا وعامل سيرتيفيكاسيون في جيستيون دو بروجي في اداره المشاريع وراني نفهم في الليا يستقبلوه ولا لا في الركروتمون وبيان سور وواحد اخر جاي بك الشهاده وجاي عارف كيش بك ما خدمتونيش عنده 10 سنين ما خدمش
1: نعم
0: والله
1: العظيم لازم ثم ملائمه مع متطلبات سوق الشغل معناها لازمك تمشي مع السوق ولازمك تستجيب للمعايير وللشروط وتقرا وباقي ديما تحاول انك انت معناها توفر قد ما يمكن من فرص باش انك انت تنجح ويقع قبولك خاطر العدد برشا وشكون شكون معناها الاسبقيه للناس اللي متلائمه مع اللي يطلبوا العصر توا نتحدثوا على ذكاء اصطناعي نتحدثوا على امن سبراني كلمه الختام سيده نجوى واحنا سعداء برشا باستقبالك على الموجودين
0: نقولها معناتها راهو اينشتاين وما ادراك ما اينشتاين قال انا تو سكو جو سي سي كو جو نسي با كل ما اعرفه اني لا اعرف شيء معناتها انا هاني الشخص البسيط والفقير كما جيت نقرا كل يوم راني الفيرسيون تاعي معناتها خايبه على خاطر ما كنتش ماني هبط سولد معناتها رانا كلنا يلزمنا نقراو الشباب نتاع توا اللي تخلق توا راهو الديفي نتاعو اكبر منا احنا على خاطر لازم يقرا اكثر منا معناتها لازم يكون سوكرافي الاجيل معناتها انا ننصحهم الشباب معناتها نحبهم يحلموا نحبهم يسو بروجي والله العظيم الحكايه اللعبه سهله راهي اخذوا لها اون اوبورتونيتي اقوى يا خويا يا اخي هي اول كلمه هبطت من عند ربي سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم مش قالوا
1: اقرأ
0: يا اخوي توا هذا اكثر زمان بدنا نقراو فيه يا اخوي اقرا كل شيء راهو العلم راهو ليا راهو حاجه فابيلوس تدري عندك الحق تخاف ما تعملش على الدوله باش تعمل لك كل شيء ما تنجمش ربي معاها الدوله حتى تعمل لنا المصروف نتاع كل يوم اما راهو اذا كان تحب تطلع الفرصه موجوده ها وعندك ديبلوم كندي ايتاتشيك عندك دي ديسيبلين مطلوبين في العالم تحاول تقراهم واحنا نوعدوك اللي عندنا ما احنا بالنسبه لينا راهو معناتها كيف نشوفوا شباب وعندنا الحق لي سكسيس ستوري كيفاش كانت وضعيته كيفاش ولا والله معناتها واحد يمشي يهز معاهم بعد يهز معاه كان لي سكسيس ستوري هذوما معناتها هالو اللي تهزوما واحنا وليداتنا تبارك الله عليهم اي سون تري انتيليجون كيين راك تشوفهم معناتها في التنبير قويين كان يحطوا هذا الكل في القرايه شنو يخرج منهم
1: أيوة والكفاءات التونسية ما شاء الله معناها في العالم أجمع تميزي
0: مي لانتيليجونس موظفة مالوريزمون معناتها تكسواتي مالاش نستغلو فيها استغلوها باش تكبر في الريفوني نتاعك باش كل شهر يدخل لك شوية فلوس اون اورو اون دولار تركب الطيارة وتمشي وين تحب وتعمل فيزا بالسيفو وما ترميش روحك في البحر راهو سي سامبل سي فاسيل اقرا العالم طالب عباد يقرا هذا هو مرحبا بكم تنجموا تدخلوا للصفحه نتاعنا اكاديمي شيربروك كندا تونيزي السيت نتاعنا او سي اس اكاديمي شيربروك كندا تونيزي شيربروك هي زحاب بلاد في كندا مدينه برشا فيها استجاب دو شيربروك ومرحبا بكم معناتها احنا معاكم ونجموا نعاونوكم كان فما اي تكوين معناتها دو باس حتى في السوفت سكيلز خاطر فما حاجه يمكن ما قلناهاش يا ضحى راه مربط الفرص هو نقول ان لي هارد سكيلز هذوما المهارات نتاع بدنك كيفاش يخدم والخوف شنو وكيفاش تنجم تحلم احنا مالو رزما ما قريناهمش لا في المكتب لا في العائله ماذا بينا نخدموا على رواحنا كيفاش نجموا نطوروا من رواحنا كيفاش نجموا نحلموا كيفاش نجموا ما نخافوش نكونوا اوبتيميست ونبعدوا على الوعي الجمعي خاطر الوعي الجمعي نتاعنا مضروب شويه برشا عبيد تخاف برشا عبيد تنبر اكيد خاصنا نقول راه الانسان هو جاي للدنيا خاطر يخاف دونك ديما ثم يا تلقى العبيد خايفه صحيح لي يا تخوف لكن ليا با غومبلاسي كل لي بيرسون اللي مش باش يقراو، لي بيرسون اللي باش يقعدوا خايفين. لي بيرسون اللي نشوف فيهم انا من موقعي والله معناتها، ونحب نقول لك بشرى من قبليك قلت احنا برشا ويلزمك تقرا، والله العظيم راهو احنا صحيح برشا، لكن اللي يقراو ما همش برشا. وقيسوا فيه تقرا تعمل 500 ساعه ولا حتى 100 ساعه في اي ديسبلين، راك تبقى اتخ انك بيغ في ميدانك، خاطر مالوغوزمون بوتيتر نقول في تونس ماهيش قاعدين نقراو برشا.
1: نحكي على الشهاده الجامعيه، يعني المتخرجين من الجامعات العدد كبير، ولكن شكون يوصل لسوق الشغل؟ يلزم اللي يواكب، اللي يكون عنده حاجه معناها كيف هكا شهاده كنديه عموميه معترف بها تنجم تحل الباب لسوق الشغل.
0: الشرعيات ويعمل الذي يستشيف ويكون عنده ثقه في روحه ويبدا شويه يتبدل. سيدي جوست يل فو افوار لو ديكليك، ويفو معناتها تكون عندك الرؤيه الواضحه وتدخل وسورتو سورتو تعمل ايكو سيستيم معناتها 10 عبيد زاد، بخاطر احنا كيما النبته معناتها وفي تكبر نعملوا لها شويه ماء نحطوا لها شويه تراب
1: اكيد اي يكون في محيطك يحب الطموح يدعم الطموح يخليه معناها بالحق يقدم
0: حتى واحد ولا اثنين معاه
1: باش ما يأيس
0: ويحقه معناتها وينجم حتى كان ما عندوش فلوس باش يقرا، فما جمعيات اندا تاع ما تحبش نسمي الجمعيات اللي هو تاع الصغرى، ينجم حتى ينجم يتعاون القرض الصغير يصيفو في نوصي ينجم يخلص لك هو بعد تخلص بالسياسه. معناتها مش كل خاطر الفلوس اللي باش تحطهم، مثلا احنا الدبلوم يتكلف في تونس لو كان في 5-6 ملايين، كان باش نمشي تعمل في كندا يلزم كونت بلوكين تاع 75 مليون، لازم تكري الله اعلم علاش نتعاملوا في تونس يكون شويه معناتها اقل.
1: اي واللي مش ماخذ الباك مستحيل معناها باش يلقى المسار هذا اصلا، ما ينجمش يخرج من تونس، معناها صعيبه بالنسبه ليه الخروج، ولكن انه باش يقرا عن بعد بالطريقه هذه يقع تحسين مستواه من بعد ياخذ الدبلوم تاعو، فرصه ذهبيه بالنسبه اللي ما عندوش الباك عنده نيفو باك، والا اللي عنده شهاده جامعيه، والا يخدم فرص بالنسبه للتكوين متاحه مفتوحه ان شاء الله بدايه سبتمبر يبداو يقرا.
0: ولا شكون عنده في كندا ويقول له اجا كندا، يقول له كان يقول له راهو عندي في تونس شهاده كنديه، تقول له برمش يقرا عنده من بعد كي تجيني لكندا
1: تبدا البيبان محلوله، ماني عنده في ديه هكا السلاح اللي باش معناها طول طول باش يواجه به سوق الشغل، وان شاء الله بالطبيعه تكون شبابنا الكل ينتفعوا بالفرص هذه ويستفيدوا منها.
0: شبابنا الكل يحلموا، شبابنا الكل يقرا، وراهي سهله الحكايه، بون سهل ممتنع، ونعرف اللي ماهوش كيفنا نحنا هو معناتها عنده دي في اخرين الشباب، اما تبدل التطور ديما راهو في التبجيل، العباد اللي تواكب التطور تشد صدي.
1: نعم شكرا ليك سيده نجوى بعصيده، يعطيك الصحه.
0: وفي للشباب وقول لهم رانا انتم دخل تونس نحبكم برشا، وتحتاجوا اي حاجه احنا بحذيكم، اذا كان دبلوم والا فورماسيون حتى صغيره حاولوا تعملوا التكوينات الكل. نعم.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة سيدة نجوى بعصيدة المسؤولة عن برنامج التكوين التونسي الكندي. مازلنا مواصلين معكم في استوديو الناس، ونحلوا المصداح لزميلتنا زمردة قسم الأخبار.
2: استوديو الناس، استوديو الناس.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: تمام الحادي عشرة.
5: صوت الشمال الغربي الكاف.
4: السلام عليكم. طلب عضو المجلس المحلي للتنمية بوادمليز محمد علي لينوبلي بضرورة التركيز خلال الفترة القادمة على تحسين تزويد السكان بمياه الشرب بعدد من العمادات وتحسين وضعية الطرقات والمسالك الفلاحية بالجهة. أكد المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي أنه يجري العمل على استحثاث نسق أشغال 80 مشروعاً لصيانة المؤسسات التربوية والتي ستعزز بإحداثين جديدين بمعتمديتي طبرقة وفرنانا. نظر مجلس وزاري أمس في مشروع الميزان الاقتصادي للسنة القادمة، وأكدت رئيسة الحكومة أن هذا المشروع يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها، ومن خلال وضع البرنامج والمشروع الكفيل بتحقيق التنمية الشاملة. استشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون بجروح أمس إثر انفجار عبوات ناسفة من مخلفات الجيش الصهيوني قرب الساتر الترابي بين بلدتي محافظة النبطية في جنوب لبنان وفق الإعلام الرسمي اللبناني.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: راديو كيف اف ام.
1: مرحبا بكم واصلين استوديو الناس في الساعة الثانية وساعتنا الثانية كل خميس متعودين بها مع التوجيه الجامعي. حاضر معنا كالعادة سي توفيق الذهبي مستشار عام في الإعلام والتوجيه. مرحبا سي توفيق.
2: مرحبا أخير أحياليك ولكل مستمعات مستمعيك.
1: أهلا وسهلا. إذن دورة التوجيه الجامعي باحت بكل أسرارها، كل تلميذ نجح في البكالوريا عرف روحه وين ماشي طريقه إن شاء الله، والمؤسسات الجامعية قريب تحل أبوابها، فما شكون في سبتمبر في أوله، فما معناها في منتصف الشهر، هذا يخلي برشة طلبة حيرين، فما أكيد برشة طلبة ما خذوش التوجيه اللي يحبوا عليه. هل ما زلت قدامهم الفرص؟ احنا الأسبوع الفارط تحدثنا أنه فما دورة لإعادة التوجيه بالنسبة لقادم الأيام، هل فما دورات أخرين سيد توفيق؟
2: أولا لم تبح لي أثارها بعد، لأن تحدثنا حتى الفارط على دورة إعادة التعييد اللي تمت ما بين 15 و19، وتولي الملفات ما زالت فرصة لإرسال الملفات بالنسبة لإعادة التوجيه لأسباب صحية أو أسباب اجتماعية أو بالنسبة لأصحاب المواهب، هناك فرصة لإرسال الملفات اليوم 20، والنتائج باش تكون يوم 4 سبتمبر إن شاء الله تبوح نهائيا دورة التوجيه هذه السنة.
1: نعم.
2: في 2026 بكل أسرارها يوم 4 سبتمبر.
1: نعم سي توفيق، احنا باش نواصلوا معك أكيد الحوار، كما ذكر سي توفيق النتائج ما زالت إن شاء الله نهار 4 سبتمبر تكون ويكونوا الطلبة الجدد، احنا عادش تلام ده توا ان شاء الله طلبة جدد باش يتحصلوا على الاختصاص اللي يحبوا عليه وين ما يحبوهما ان شاء الله، بطبيعة المؤسسة الجامعية اللي يحبوا ياخذوها ويحبوا يقراوا فيها تكون هذيك هي المؤسسة اللي تجيهم في الرسائل ان شاء الله اللي باش تنشر يوم 4 سبتمبر. في الاثناء في انتظار نحسنوا شوية الخط مع سي توفيق ويلتحق بينا في مواصلة للحديث عن التوجيه الجامعي، نذكركم أنه اليوم انطلقت عملية تسجيل الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا الموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية الشمال، نقصد تونس، أريانا، بن عروس، منوبة، الكيف، جندوبة، بيجا، بنزرت، سليانة، زغوين، نابل، للانتفاع بالسكن الجامعي. الديوان الخدمات الجامعية بالشمال كان دعا الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى الولوج إلى الفضاء الخاص بالطالب على الرابط الإلكتروني الموجود في الموقع الرسمي لديوان الخدمات الجامعية، وأكد أنه العملية تكون من خلال أول حاجة إنشاء حساب خاص، من بعد إنشاء الحساب هذا باش يتولى تسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد، ويتعين على الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي عند تعمير المطلب تحديد ولاية إقامة الولي وبقية المعطيات بدقة، على أن لا يتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر 2026. مهم جدا أنكم تركزوا على المعطيات وتعمروها بكل دقة باش معناه يخذوا بعين الاعتبار المطلب هذاك، وخاصة إقامة الولي لأنها تدخل من بين الشروط في السكن الجامعي بالطبيعة. بالنسبة لنتائج الإعلان على نتائج المطالب المسجلة هذه، حسب رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء 2026-2027، إذن كانت هذه التفاصيل اللي وردت في بلاغ ديوان الخدمات الجامعية للشمال اللي يخص الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي. تحدثوا لهنا على الطلبة الجدد المتحصدين على شهادة البكالوريا وولايات الشمال بالذات تونس أريانا بن عروس منوبة الكيف جندوبة بيجا بنزرت سليانة زغوان ونابل هذوما المعنيين بالانطلاق اليوم الخميس 20 أوت 2026 للانتفاع بالسكن الجامعي. وكما ذكرنا الموقع الإلكتروني لديوان الخدمات الجامعية بالشمال فيه فضاء خاص بالطالب تدخلوا وتنشئوا حسابكم الخاص، هذا هي الطريقة الوحيدة، ومن بعد تتولوا تسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد، والمطلب هذايا يلزم فيه تعمير المطالب بكل دقة باش يقع أخذوا بعين الاعتبار. بطبيعة توا الاستعدادات حثيثة بالنسبة للعودة الجامعية، المؤسسات الجامعية خاصة إنه ثم مؤسسات تنطلق غرة سبتمبر، وأكيد الطلبة المعنيين خاصة بالسكن الجامعي مدعوين إلى الإسراع باعتبار أن نفتح اليوم الباب للتسجيل. نتبركم في أقرب وقت باش تنتفعوا بهذا السكن الجامعي، علما وبأنه السن اللي وقع تحديده للطالب المنتفع بهذا السكن الجامعي هو 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر 2026. احنا بعد شوية ان شاء الله نرجع لسي توفيق اللاذهبي لمواصلة الحديث عن دورة التوجيه الجامعي.

0: 11 و12 دقيقة نرجع مع سي توفيق الذهبي المستشار العام في التوجيه والأعلام. مرحبا سي توفيق مجددا.
1: مرحبا مجددا بكل المستمعات ومستمعي إذا تكلم.
0: نواصلوا مع الحديث اللي كنا معناها وصلنا النقطة في دورة إعادة التوجيه. إن شاء الله النتائج باش تكون نهار 4 سبتمبر.
1: إن شاء الله النتائج باش تكون 4 سبتمبر. ونذكر اللي اليوم آخر أجل لإرسال الملفات بالنسبة لإعادة التوجيه لأسباب صحية أو اجتماعية أو إلى أصحاب المواهب. ونأكد لهنا على حاجة مهمة ومهمة جدا، أنه بعد ما صدور النتائج مباشرة يوم 4 سبتمبر وفي ظرف 72 ساعة فقط يجب على المعنيين تأكيد التعيين، يعني اختيار تعيين واحد، الدخول الموقع بإما الموقع التوجيه الجامعي وتأكيد تعيين، يعني اختيار بين الشعبة القديمة التعيين القديم الأصلي أو التعيين الذي تحصل عليه جديدا. الاختيار ضروري ومهم ولا غنى عنه في ظرف 72 ساعة. يمكن هذه المعلومة لنضيفها بالنسبة للمترشحات والمترشحين لدورة إعادة التوجيه 15-19 أوت 2026.
0: معناه إذا كان ما عجبنيش سي توفيق، ما عجبنيش التوجيه الجديد، معناه إعادة التوجيه ما عجبتنيش النتيجة متاعه، ما نكتفيش أني نعتقد أنه راني بشي نقرأ في معناها في الاختصاص الجاي، لا يلزمني الخطوة دي ضرورية. أي
1: ضروري، نعم، ما فيهش نقاش، تمشي مباشرة ونأكد التعيين الأصلي بتاعي في ظرف 72 ساعة. هذا بالنسبة لي، وهكا يقع غلق نهائيا بعد 72 ساعة من 4 سبتمبر، يقع غلق مسألة إعادة التوجيه لأوت 2026. ولكن يبقى بطبيعة الحال معنيين الطلبة وطالبات بإعادة التوجيه اللي باش يتم في مارس وتتم عن طريق اختبارات لمناظرة اختبارات تتبع مواقع مختلفة في المؤسسة الجامعية، الاهتمام بالمؤسسة الجامعية التي تحتوي على اختصاص أرغب فيه نسجل فيه وعبر كالعادة البوابة الإلكترونية، ثم يقع دعوتي لاجتياز الاختبار في مارس 2027.
0: نعم.
1: وبطبيعة الحال إذا نجحت في الاختبار وفق بطبيعة الحال طاقة الاستيعاب المتوفرة في مختلف المؤسسات الجامعية، إذا نجحت في الاختبار هذا يمكنني تعديل مصاري الجامعي. وفي جميع الحالات تعديل التكوين وتعديل مصاري الجامعي هو مثل حق من حقوق كل طالبة وكل طالب، وهذا الحق يجب التمسك به وممارسته، وندعو نحن إلى توسيع هذا الحق أكثر ما يمكن حتى يوفر فرص للتعديل المستمر لمصارات التكوين والمصارات الجامعية بالنسبة للطلبة.
0: نعم، إذا كان أنا طالب ونعرف روحي معناها ما عجبنيش الاختصاص الجامعي ونحب نستنى للمارس، عندي مؤسسة جامعية نحب نشارك في مناظرة إعادة التوجيه، باش تنصحني معناها من سبتمبر إلى مارس أشهر شنو نعمل؟ هل أني نمشي نقرأ في الاختصاص اللي تم توجيهي ليه، وإلا نبقى نحضر في المناظرة متاع إعادة التوجيه في المؤسسة اللي نرغب فيها؟ شنو بالنسبة ليك؟
1: أنا ننصح من خلال التجارب اللي مروا بها عدد من الطالبات والطلبة، أنا ننصح بالاثنين. أولا أنا نمشي نقرأ في التعيين الأصلي اللي مكنتني منه وزارة التعليم العالي، وزاد نتابع التكوين بتاعي بمنتهى الجدية، لأنك في دورة إعادة التوجيه أنت ماكش ضامن باش تحصل على تعيين جديد، ماكش ضامن باش تعدي مسارك، هي مناظرة والمناظرة مفتوحة لعدد للأسف الشديد عدد قليل جدا، ضعيف جدا من المراكز، عدد محدود من المراكز، يعني فرصة الحصول على تعديل للمسار التكوين الجامعي فرصة الحقيقة ضعيفة جدا. إذا أنا إذا عندي تعيين نقرأ ونقرأ بكل جدية ونتابع بكل جدية، وفي نفس الوقت نستعد للتعيين للمناظرة في نفس الوقت إذا في المناظرة أصحفني الحظ وتمكنت من اختيار أنا أرغب فيه وأميل إليه هذا جيد، وإن لم أستطع الحصول وقلت لي هي الفرص قليلة جدا والحظوظ الحقيقة ضعيفة وإن لم أتمكن من ذلك فإني أنا ما ضيعتش العام نتاعي وما ضيعتش المسار اللي نقرأ فيه بطبيعة الحال.
0: ونجم نكتشفوا أنه الاختصاص هذاك يقرأ ويعطيه فرصة الاختصاص الجامعي هذاك ينجم يكون بوابة حياة وأكيد فما قصص في هذا الجانب سي توفيق.
1: موجودة قصص نجاح اللي مش راغب في تعيين معين في الجامعة التونسية ولكن عندما التحق بالدراسة تدريجيا تغير موقفه ولقيت توازنه المعرفي والتوازن النفسي والتوازن العاطفي وتحقق عديد العوامل منها عامل العلاقات. يعني انا في التعيين اذا وجدت نفسي في شبكه علاقات توفر لي الراحه النفسيه والتوازن اللازم يكون هذا حافز لي على اني واصل الدراسه بتاعي وربما نغير ونبني مشروع وحلم جديد لان الحلم غير نهائي المشروع غير نهائي بامكاني اني نبني مشروع جديد ونبني حلم جديد ونفتح روحي افاق جديده في شبه كنت نتصور أن في البدايه انها لا تناسبني ولا يمكن ان اتاقلم مع هذا الظرف ولكن يحصل التاقلم في النهايه البشر هو جهاز نفسي عاطفي بامكانه ان يتغير بامكانه أن الميولات تتعدل يمكن أنه عطفته تتعدل وبالتالي ليس هناك شيء نهائيا. أنا ننصح دائما بعدم غلق الأبواب
0: معناها يهز دبشه يحضر روحه يدخل يقرأ كيف وكيف الطلبة الأخرين يأخذها بجدية وبعد إذا كان جت حاجة في إعادة التوجيه اللي نحن كما ذكرت يعني المناظرة ما تستقطبش عدد كبير وما همش يخذوا عدد كبير مرحبا ما جيتش هو بطبيعته ما سلمش في قرايته ما سلمش في الاختصاص هذاك وما يعرفش الخير وين مخبي.
1: وإن نزيد نأكد مرة أخرى فرصة كانت تسمح لي باش نأكد على أهمية الانتباه إلى عروض التكوين في المؤسسات التكوين العمومية والخاصة ولكن أنا أتحدث عن مؤسسات التكوين العمومية في مستوى تقني ثاني بروفي دو تكنيسيان سوبيريور لأنها تفتح آفاق كبيرة من جوان مفتوح باب التسجيل فيها إلى باب التسجيل مازال مفتوح بإمكان الناس تسجل دورة سبتمبر اللي توفر فيها الوكالة الوطنية للتكوين المهني توفر 103 اختصاص بالنسبة لحاملي البكالوريا 2026 103 اختصاص في الصناعة في الفلاحة في السياحة في التكنولوجيا في الإدارة في الرقمنة حوالي 103 اختصاص والتكوين فيها مهم جدا. لماذا؟ لأن التكوين يتم بالتداول 50% نظري في المؤسسات النظري في المؤسسات التكوين المهني و 50% في المؤسسات الاقتصادية تكوين عملي وبالتالي توفر فرص شغل مهمة ومهمة جدا بالنسبة لمن يلتحق أو يختار الالتحاق في مؤسسات التكوين المهني العمومية اللي موجودة الترسيم سهل بالكل إما عبر موقع الترسيم التوجيه الجامعي orientation.tn وإلا عبر الموقع يعني الوكالة التونسية للتكوين المهني الموقع الذي يوفر إمكانيات الترسيم وإمكانيات الاطلاع على مختلف مراكز التكوين. بتتحدث على التكوين لحاملي شهادة البكالوريا التكوين في مستوى تقني ثاني بريفيديو تكنيسيان سوبيريور واللي زاد من خلال الدراسات اللي تقوم بها مؤسسات اقتصادية ومؤسسات حتى اجتماعية مؤسسات تقابل الأعراف وغيرها من الدراسات اللي تقوم بها تبين أنه خريجي التكوين المهني في مستوى التقني الثاني تقريبا نسبة تشغيلهم مرتفعة ومرتفعة جدا وهذه فرصة للانتباه للتكوين المهني. شوفوا تجارب المقارنة في بلدان المتقدمة الصناعية المتقدمة ألمانيا على سبيل المثال الجزء الأكبر من التكوين هو تكوين مهني أساسا. هذا حاجة مهمة جدا أنا أدعو إلى الانتباه إليها والاتباع على العروض على الطلبة الجدد يجدون فيها مبتغاهم.
0: نعم برشا طرق للنجاح، فمش طريق واحد ينجم الشهادة الجامعية توصلكم، شهادة التكوين المهني توصلكم، فقط هو الإرادة، العزيمة. التلميذ المتحصل على البكالوريا، الطالب الجديد يلزم يتحلى برشا جدية، لأنه الحياة تختلف، وذي إن شاء الله نتحطوا عليه الجمعة الجاية سي توفيق. الحياة الجامعية مختلفة برشا على الحياة المدرسية اللي كانوا فيها تلمذيتنا في المؤسسات التربوية. شكرا لك، يعطيك الصحة.
1: شكرا جزيلا.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك سي توفيق الذهبي، مستشار عام في التوجيه والإعلام. بعد شوية نيس ومشيغل تكون حاضرة معنا من بيجا.

0: Radio Kef FM. ناس ومشاغل.
1: وجهتنا اليوم في ناس ومشاغل ولاية باجة. حاضرة معنا زميلتنا فاتن التجاني. مرحبا فاتن.
2: أهلا وسهلا ضحى، مرحبا بيك، مرحبا بكل مستمعينا في ناس ومشاغل. اليوم نحط الرحال في معتمدية الدستور، تحديدا وسط المدينة. احنا ونشكر كل القائمين على المكتبة العمومية بدستور اللي فتحت لنا أبوابها باش نكونوا موجودين فيها مع ضيفنا النائب عضو مجلس المحلي للتنمية بالدستور الناطق الرسمي والمكلف بالأعلام في المجلس هذا سي عمر العرفاوي، اللي كنت تواصلت معاها قبل بأيامات وفي درجة بخصوص الأوضاع والمشاغل بتاع الأهالي. يقول لي أنه المطلب الشعبي والأولوية القصوى للأهالي المدة هذه هو موضوعنا لليوم. موضوعنا لليوم ضحى هو طريق أولاد سلامة اللي يعرفوها الأهالي لهنا، اللي هي الطريق الجهوية عدد 131 الرابطة بين دستور وأولاد سلامة، اللي هي تمتد على مسافة 14 كيلومتر. اليوم الطريق هذه وضعيتها تثير تذمر الأهالي، وضعية الجسور والقناطر اللي موجودة فيها. المطالب هذه قديمة متجددة منذ سنوات، والأهالي يشكيوا عليها لكن ما فماش استجابة. الطريقة دي تتمثل أهميتها، أولا هي شريان حياة بالنسبة للأهالي هذوما خاصة في تنقلاتهم، وهي اليوم تمثل خطر كبير خاصة في تنقلات الحافلات في النقل المدرسي اللي تهز وليداتنا وإحنا على أبواب عودة مدرسية. لين وصلت الطريق هذه ضحى اليوم تتسمى طريق الموت للأسف الشديد، ونحبوش نقولوها الكلمة هذه، لكن هذه بالطبيعة التعبير اللي نجمع نقولوه على طريق بالوضعية هذه. خلينا نسمعوا احنا الناس أهالي منطقة أولاد سلامة اشحكونا على مشغل هذي اليوم في ناس ومشاغل، ثم لنا عودة.
1: نعم.
3: مشاكل اللي عنا الكبيرة ياسر ياسر اللي ما تتمثلش هو الطريق. الطريق أموره تعبة، هذاك طريق هو مش طريق، فر مكسر معناتها، وعلى حسب ما نعرف قبل تو مدة 10-12 سنة، معناتها يعني الميزانية متاعه مصبوبة ماشي تقدم، ورسماته مهندزين وكذا، وعلى كل معناتها هيك شيء ذاك كله ما قعدش، حتى يمكن الرصيد متاعه معناتها مش على روح، وقعد هكاك لا خدمة لا قدمة. هي طلبنا وشكينا البرشا ناس كيجو كيما هكا، فهمتني هنا مش الريقلوه. النقل في أزمة للنقل، ساعات الواحد اللي عنده مريض كان شكري كرهبة خاصة يشيعوا التسير يقول له 10,000.
4: يا ذي منطقة أولاد سلام يعني ناقصة الطريق، حالته هاك تشوفي قناطر مكسرة، ده الطريق هاك تشوفي مكسر يا اخويا، يعني شوفونا حل.
5: ما نحكوش عكا يا سكيس، هذيك عبارة نمشو في بيست، معناتها تنجم في أي ركبة تمشي فيها تنجم تموت. والله دولة نطلبوا منها تتلهي بينا شوي، توفر لنا كياس وموان باش العباد تمشي.
6: ونحبوا نشكو على الكياس، ماذا بينا كياس على الأقل باش كياس ندو رخصة نتاع نقل ريفي ولا نتاع حاجة من، ولا المهم مش تولي كار تمشي وتجي في الوقت، تولي تلام ذا تمشي عنا قنطرة قريب التيح.
7: نحن ذي أولاد سلام، منطقة أولاد سلام هي أربع مناطق في منطقة واحدة، ما هي تسمى أولاد سلام. عنا سنيسية، عنا جلاس بوعيسة، وعنا سيدي ناجي، وعنا الحي اللي هنا أولاد سلام. المنطقة هذه تونا ملي عمري تو 50 سنة، الكياس هذايا تلقاه من تستول لعروسة لاخر الولاية سليانة، تلقى من ولاية سليانة ورد غادي مريق الكياس وموره منظم، تلقى كياس من المجيز مريق وموره مريق خادمين وتمشي فيه حتى الأتروت على حال. نحن النقطة هذه 20 كيلومتر ما باش يقدوا هين، رغم هي راي تهز حتى للساحل، تهز حتى الليبي، تهز للمناطق الكل، منطقة فلاحية يعني كياس هذايا لو كان جاء مريق في موارد رزق تتحل المنطقة كل، والناس ظل تخدم وشباب ما ظلكش بطال. تو نحن نشوفونا كما كي عايشين مش بلرة، وحالتنا تشكي الرب. ماشي هذا الكياس هذا ممنوع عليه، تيوما تو يهزوا في التلامذة متاعنا في 200 تلميذ في الكار، عايشين في اختر، راهو اختر الكياس هذا قناه الراي طايحه. نايا نحب نعرف الكياس النقطه هذه بالذات علاش توصل كل ولايه ويحبس ما يتقديش. ثم حاجه هنا نحن عايشين في جزيرة ران.
1: برشا تساؤلات فاتن، برشا معانيت، نقل مش سهل بالحق، يعني من أولويات للحياة بني، خاصة وإحنا قادمين على عودة مدرسية.
2: هذا هو ضحى، اليوم كما كنا نسمع للأسف الشديد منطقة ما تبعدش برشا على وسط مدينة تستور اللي هي المعتمدية اللي نعرفه الارتباط الوثيق، معناتها حتى نهار السوق، وإحنا اليوم عشوة السوق، اليوم الخميس العشية وغدوة الجمعة صباح سوق تستور. الناس هذه بخلاف الكارب تاع تلامذة راهو ما عندهمش وسيلة نقل، يطالبوا حتى برخص نقل، لكن حتى رخص النقل هذه ما ينجموش ياخذوها جراء انه وضعية التطبيق. شكون اللي باش يركي باش ياخذ الواج ويورط روحه معناتها في قروزات باش يمشي في كياس محفر، كياس حالته بالرداءة هذه؟ كما قلنا فما شوية استغلال زادة للمواطنين انه يوليو يتصرفوا يكري كرهبة معناتها تاع درج من زمان درجين ماكسيموم باش توصلك من جلاس ولا من أولي سليمة ولا من ثنيتية لتستور المدينة بعشرة دينارات، باش توصلك للمجاز بعشرين وبثلاثين، باش تحطك لتونس بستين، معناتك يبدأ فما مريض وهذية يضطر باش يهبط. إذن معناتها اليوم هالطريق هذية مرتبط بموارد الرزق، مرتبط بالخدمات، بالصحة، بالنقل، كما باش نشوفوا مع ضيفنا اللي هو ولا مطلب شعبي ولا أولوية قصوى للسكان، وهما كمجلس محلي طالبوا أو حاولوا يدرجوه في مخطط التنمية، ونشوفوا توفي التفاصيل مع ضيفنا. سي عمر العصيمي مرحبا بك.
8: عصيمة مرحبا فاتن، شكرا على إتاحة الفرصة.
2: اليوم طريق الموت، هذايا الاسم اللي ولاو الاهالي يطلقوه على الطريق الطريق الجهوي عدد 131، كما قلنا الرابطه بين تسور واولاد اسلامه، واللي هي محل تساؤل اليوم علاش هالمشروع هذايا ما تخدمش الطريق هذايا. قال لك من البلايص الكل معناتها تفوت النقطه هذه تاع اولاد اسلامه، تولي معبده، تولي اوتوروت على حالها كما واحد من المواطنين قال، تربط معناتها منطقه اولاد اسلامه بمناطق اخرى، تنجم تكون مورد رزق من خلال هالطريق هذه، تنجم تكون قاطرة للتنمية بخلاف انه هي تسهل تنقلات المواطنين. انتم كمجلس محلي للتنمية شنو دوركم في الصدد هذايا؟ وخناخذوا مجمل التفاصيل اللي تهم المشروع هذا. عمر
8: استاذ فاتن، انا مش تعطيك بالتفصيل اليوم، نحب نطرح موضوع يهم بالاساس متسكني اولاد سامة والمناطق المجاورة، وهو وضعيه الطريق الجهوية عدد 130 الراقة بين تستور أولاد سامة. أولاد سامة هي معناها تضم أكثر من 1300 ساكن وتبعد حوالي 20 كيلومتر عن تستور، وبالتالي الطريق هذا راه يتمثل شبيان أساس لتنقل المواطنين والتلامذة والمرضى والخدمات، وزاد تربط المنطقة بمركز المعتمدية. سبق وأنه احنا كمجلس محلي معناها تقولنا لهذه الطريق وعملنا معناها زيارة ميدانية. هذه الطريق معناها سجلنا فيها معابر الأولية تقريبا 6 معابر. الحق فما تدخلات، لكن تدخلات هذه كانت ظرفية من الإدارة الجهوية للتجهيز، خاصة تصير تدخلات بعض الأمطار، لكن المطلوب احنا كمجلس محلي نطالبوا بحل جذري وليس فقط تدخلات ظرفية كلما تدهورت وضع الطريق. نحن من موقف كمجلس محلي وبحكم معناها انا ناطق بالمجلس المحلي بتسوق وطالب بتوضيح المآل الحقيقية لهذا معناها المشروع. هل أن الطريق هذا سيقع إدراج رسميا كبرنامج وطني حسب معناها المعلومات المتداولة عنها، ونحب نعرف البرنامج الزمني سيئته وما هي الاعتمادات المرصودة له، وإلا وأنه ستشمل الأشغال بخصوص معناها تكون أشغال ظرفية معالجة معابر الأودية والنقاط السوداء فقط. ونحن كمجلس محلي نوع المزادة المواطنين في أولاد سامة رأوا المشروع مبرمج في مخطط التنمية 2026-2030.
2: انتم برمجتوه في المخطط التنمية، وقلت لي انه الصعوبة، وكما كان واحد المواطنين قال انه تردد اعتمادات في السابق في عمر، الصعوبة انه المشروع كبير، انه المنطقة معناتها فيها برشا معابر أودية أقناصر ولا جسور معناتها بالدارجة.
8: نعم، نحن مضافات الحق، نحن كمجلس محلي بالحق نفتقد المعلومة. نحن ديما عنا عناوين مفوق مشروع وطني مخطط تنمية، فهمتي؟ نحن لا نطلب مستحيل، وإنما نطالب بحق هذه المنطقة، معناها اللي هو حق 1600 مواطن في طريق آمن وهيك. ونحب أيضا إجابة واضحة وشفافة من وزارة التجهيز والإدارة الجهوية التجهيز بنجاح حول تاريخ انطلاق الأشغال، وكان ثم اعتمادات مرصودة يقع معناها يرسلونا كما سمحلي ولا كسيد محمد ولا كسيد واجي، ونعرف بالحق ما قال هذه الطريقة.
2: أنت كنت حكيت لي قلت لي قبل ترددت، وكما حتى المواطنين في بالهم أني ترددت أموال، لكن بطبيعة مادام ما تخدمش المشروع هذايا أكيد الاعتمادات هذية تم تحويلها إلى مشاريع أخرى. الطريق هذية كما قلنا عنده أهمية كبيرة في حياة السكان. أنتم كمجلة محلي تواصلتوا مع السلطات، وكما قلت لي أنت كنتوا طلعتوا وعينتوا في عمر.
8: نحن كمجلة محلي عملنا زيارات ميدانية من كل السيارة، إلا أنه ما فهمش تقدم. اتصلنا بالإدارة المعنية في استقبالنا معناها للمدير الجهوي لتجهيز بباجة في جلساتنا معناها الدورية للمجلس المحلي، أفادنا وأنه ثم مشروع وطني. نحن كمجلس محلي زاد ضغطنا بحكم معناها كان عندنا مخطط تنمية واقع برمجة، إلا أنه ما الإله من هذا احنا ما نعرفوش. والمواطن يومين احنا المواطنين تاع اولاد سامي يعرضوني انا في المقهى، يعرضوني في السوق، يحبوا يعرف هل الطريق نفسين دخلت فعليا مرحله الانجاز، اما زال في مرحله الدراسات والاجراءات والا مبرمجه ومتى ستنطلق الاشغال.
2: معناتها انت بيدك اليوم تفتقر للمعلومه في عمر. مازلنا ضحال اليوم نتسائلوا معناتها هل تبرمجت باش تتبرمج. المعلومه اللي عندي كما قلنا انه هي قبل تم برمجتها، لكن الوعورة المنطقة كيف الحجم تاع المشروع، هي صحيح المسافة تاع 14 كيلومتر، لكن التضاريس تاع البلاصة يمكن هذيك علاش باش تولي مشروع وطني، اذا مش مشروع يتم الاقتصار فيها على ميزانية محدودة. نرجع لسي عمر، عندك مضيف؟
8: انا نحب ناكد وان الاسئله نتاع اللي تعديتوهم انتم في البرنامج تاعكم راهي اسئله مشروع. انا زاد كمنتخبين نفس نحمل هم نفس المواطن اللي قام بأسئلة، واحنا كمجلس محلي معناها اللي احنا معناها منتخبين ومعناها نمثلوا اهالينا سواء في ولاية سلامة او في اي منطقه من محليات السلطة، سنواصل متابعه هذا المشروع الى حين الوصول الى اجابه واضحه وحل فعلي على ارض الواقع يفرح اهالينا في اولاد سلام.
2: ان شاء الله هذا ما نأملوه احنا وانت في عمان. كما قلنا زحى طريق الحقيقه عندها اهميه كبيره برشا في حياه 1300 ساكن اهالينا في عماده اولاد سلام. الاهميه هذه سواء كانت في النقل، في التشغيل، في الصحه، وهذا تنضد حتى الدراسة كما نحكي وتوحنا على أبواب عودة مدرسية، حتى أي استثمار نعرفوا أنه فما شكون حتى حبة حلت مشروع سياحي في المنطقة هذيك، لكن للأسف مع بما أنه الطريق هذية وضعيتها متردية بالدرجة هذه معناتها ما تنجمش تجيها حافلات وكالات الأسفار كيف ما تنجمش باش تخاطر بأرواح السواح هذوما سواء كانوا سياحة داخلية ولا رحلات مع السواح جانب. إذا طريق هذية هي تمثل اليوم مش مجرد كيات، مش مجرد أطريق، وإنما هي شريان حياة، لكنها للأسف تحدد هالحياة هذه. هذيك علاش تحولت إلى طريق الموت. احنا نضم صوتي لصوت سي عمر، نطالبه بإجابة، وإن شاء الله نحاول نلقاو الإجابة في قادم الأيام مع السلطات المعنية وبالطبيعة اللي يسمعوا فينا ويحبوا يدخلوا عندهم حق التوضيح وحق رد ضحى. كلمة الختام باش نخليها سي عمر العرفاوي عضو المجلس المحلي للتنمية بالدستور الناطق الرسمي والمكلف بالأعلام.
8: نحن كمجلس محلي الحق هذه الطريق كانت من أولويات المجلس المحلي، وسبق وأن دعينا السيد محمد السيد الوالي أخيرا قام بزيارة ومشكور، وأكيد السيد الوالي رو معناها شعاين الطريق وخدمته. كذلك نحن كمجلس محلي تكون دعوة مباشرة من راديو إذاعة الكاف إلى السيد وزير التجهيز والإسكان في أقرب فرصة يعمل زيارة بهذه الطريق وربما معناها تكت جميع الجهود يكون إن شاء الله قريبا يقع إنجاز هذه الطريق. وقدرة ربي نبعث الحياة لأهالينا في أولاد سلام.
2: شكرا لك. كان هذا سي عمر العرفاوي عضو المجلس المحلي للتنمية بدستور ضحى الناطق الرسمي والمكلف بالأعلام. الطريق الجهوي عدد 131 الرابطة بين دستور وأولاد سلامة 14 كيلومتر شريان حياة. في المقابل تهدد هالحياة هذه من خلال الوضعية المتردية اللي تعرفها الطريق هذه. المجلس المحلي للتنمية بدستور برمجها في مخطط التنمية 2016-2030. ما زلنا في انتظار انه تكون فما التفاتة جدية لهالطريق هذه وتكون تنطلق الأشغال بتاعها على أرض الواقع. هذية إن شاء الله نأملوه في قادم الأيام.
1: شكرا لك يعطيك الصحة. فاتن التوجيني أيضا شكر موصول لضيفك سي عمر العرفاوي من ولاد سلامة تستور. نمشي للكيف مع آخر الأخبار. حاضر معنا زميلتنا آمنة الخليفي. مرحبا آمنة.
9: مرحبا بك ضحى. صباح النور ليك. صباح النور لكل مستمعينا عبر موجات راديو الكيف. اليوم بطبيعة جولتنا المعتادة كما كل نهار خميس فيما يخص أخبار ولاية الكيف. باش نحكوا شويه على الانطلاق القريب لاعاده اعتماد خط نقل مباشر يربط بين معتمديه قلعه سنين ومدينه الكيس. هذه في انتظار الاستجابه لطلب اعاده تشغيل خط نقل يربط بين تونس وقلعه سنين. الموضوع هذا كان اكد عليه عضو المجلس المحلي بقلعه سنين في سامي العثماني انه باش يتم في القريب اعاده اعتماد الخط المباشر هذا بين قلعه سنين ومدينه الكيف وفق توقيت جديد اللي من شأنه يحسن بطبيعة الحال خدمات النقل ويقربها من المواطن. وإحنا نعرف يعني مشاكل النقل في المعتمديات خاصة في أوقات الذروة كما الأعياد والعطل. بالقرينة زادة ضحى في مدينة الكيف عدة احتجاجات لسكان حي حروج واللي أغلقوا الطريق احتجاجا على الانقطاع المتواصل للماء الصالح للشرب كما عدة مناطق في مدينة الكيف. كيف

0: إذا رئيس الجمهورية الحصول على المرتبة الأولى وطنيا لشهادة ختم مرحلة التكوين بالمعهد الأعلى للقضاء، نقول لهم ألف مبروك أبناء ولاية الكيف. نحكوا زيد شوية ضحى على انطلاق التسجيل الخاص بالسكن الجامعي ابتداء من يوم 20 أوت لفائدة الطلبة الجدد المتحصلين على بكالوريا 2026، ومن بينهم بطبيعة الحال طلبة ولاية الكيف اللي نتمنى لهم كل التوفيق. بالنسبة للأخبار الثقافية، ضحى البارح تم اختتام مهرجان سيدي بو مخلوف بالكيف في دورته 50 في حفل كان لقى نجاح وإقبال كبير من طرف الجمهور من أحياء الفنانة يسرى محنوش. كيف كيف في نفس الإطار باش نحكي شوية على انطلاق الأيام الثقافية في مدينة أو معتمدية التجربين بدار الثقافة اللي باش تنطلق في القريب من نهار 22 تتواصل حتى ل 28 أوت. باش نبقوا مع أخبارنا زادة الثقافية، نحكي زادة على اختتام الأيام الثقافية بالتويرف البارح في دورتها الثالثة. وفي الدورة هذه تم تكريم عدد من الشركاء والمتدخلين اللي ساهموا في إنجاح التظاهرة الثقافية هذه. دونك هذه أخبارنا ضحى اللي كانت عنا لليوم فيما يخص ولاية الكيف. من خلالك نحييك ونحيي كل المستمعين.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة على هذه الجولة. آمنة، نمشي شوية أخبار وطنية. نتحدثوا على فتح باب الترشح بالنسبة لمبادرة تونس الإبداعية 2. كنا تحدثنا عن هذا المشروع في أكثر من مناسبة على موجات إذاعة الكيف. المشروع هذا يهم المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية. شنو باش يوفر لهم؟ باش يوفر لهم برنامج لتأهيل وتطوير المؤسسات متاعهم، أيضا يعزز القدرة التنافسية ويفتح لهم آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم في الأسواق الوطنية وأيضا الدولية. البرنامج هذية باش يرافق المؤسسات في هيكلتها، في تعزيز مهنيتها، في دعم الابتكار، في دعم التصميم، أيضا في تحسين جودة المنتجات، وباش يسهل نفاذهم كما ذكرنا إلى الأسواق. برنامج هذا نذكره اللي هو يجي في إطار دعم تطوير قطاع الصناعات التقليدية وتعزيز قدرات المؤسسات من خلال توفير آليات للمرافقة والتطوير. تم تحديد يوم 17 سبتمبر 2026 كآخر أجل لتقديم الترشحات، والمؤسسات الراغبة في المشاركة ما عليها إلا تطلع على الوثائق المطلوبة عبر الموقع الرسمي لبرنامج تونس الإبداعية، ومن بعد يقع بطبيعة إرسال ملفات الترشح إلى البريد الإلكتروني اللي بطبيعة موجود في الموقع الرسمي. وهذه المبادرة نذكروا إنها تندرج ضمن برنامج مشروع تونس الإبداعية 2 في مجموعة من الشركاء. المشروع هذية الاتحاد الأوروبي، الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وأيضا مجموعة من الهياكل الوطنية المعنية بقطاع الصناعات التقليدية والتنمية الاقتصادية. نواصلوا مع الأخبار. باش تحثوا أيضا على المناظرة الخارجية لانتداب 434 متفقد للمصالح المالية. بالنسبة للمناظرة هذه تنطلق اليوم بالتسجيل عن بعد. وزارة المالية اللي كانت فتحت هذه المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب 434 متفقد للمصالح المالية بوزارة المالية بعنوان سنة 2026. صحيح هي لوزارة المالية ولكن موزعة على مختلف ولايات الجمهورية. 434 خطة على 3 اختصاصات رئيسية تشمل مجالات الحقوق، العلوم القانونية، المحاسبة والجباية أو المالية. اختصاص المحاسبة يحظى بالنصيب الأكبر من مجموع الخطط المفتوحة، ثم اختصاص الجباية والمالية، ثم الحقوق والعلوم القانونية. الخطط هذه موجودة وين؟ موجودة في تونس، في أريانا، في بن عروس، منوبة، بنزرت، نابلس، فاقس، المونستير، سوسة، القيروان، المهدية، جابس، مدنين، زغوان، قفصة القصرين سيدي بوزيد قبلي توزر وتطاوين، وبالنسبة للشمال الغربي موجودة في 3 ولايات، فما خطط مطلوبة في بيجة الكيف وأيضا

سيليانا. الهدف بالطبيعة هو تدعيم الموارد البشرية للمصالح المالية وتلبية حاجيتها الخصوصية من الكفاءات. المناظرة هذه باش تفتح يوم 5 أكتوبر والأيام الموالية لها، وتتوزع حسب الاختصاصات الإقليمية الولايات بين مجالات الحقوق أو العلوم القانونية، المحاسبة والجباية أو المالية. بالنسبة للتسجيل عن بعد، هذا اللي ذكرتكم هو تاريخ إجراء المناظرة، نهار 5 أكتوبر للناس بطبيعة اللي بشبعثوا لهم اللي هما مقبولين، ولكن اليوم هو التسجيل عن بعد. يعني اليوم تنجموا تدخلوا على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية وتسجلوا عن بعد. تختتم قائمة تسجيل الترشحات يوم 10 سبتمبر 2026. ترسل ملفات الترشح بطلب من الإدارة، بعد كي يطلبوكم بطبيعة في الملفات، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ على العنوان وزارة المالية صحة الحكومة بالقصبة تونس، مع وضع بطبيعة عبارة ملف ترشح للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين للمصالح المالية بوزارة المالية. هذه إذن بين المناظرات المفتوحة، ونذكركم ديما طلعوا الخاطر في الفترة هذه فما بارشة مناظرات تنجم تكون الاختصاص متاعكم مطلوب في واحد من الولايات وإلا في تونس العاصمة. المهم ديما أبقوا على اطلاع بوابة المناظرات الوطنية، تلقوا فيها كل التفاصيل، وأيضا كيفاش تنجموا تشاركوا سواء عن بعد وإلا ترسلوا الوثائق متاعكم في رسالة مضمونة الوصول. كان هذا إذن موعدنا لليوم. ستوديو نيس، شكرا للفريق اللي أمن معايا لقاء اليوم، خير الدين، سعاد، أيضا كان معنا يونس في الإخراج الرقمي، هند اليونسي كانت معنا في القاعة الفنية. مع أجمل تحياتي، ضحى البكيري، إلى اللقاء.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: تمام، منتصف النهار هنا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموجز الإخباري. أكد عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية جندوبة الجنوبية عن عمادة تطور فوزية طرخاني أنه سيتم العمل خلال المخطط التنموي القادم على تحسين وضعية شارع البيئة، داعيا إلى ضرورة التسريع في تهيئة القناة التي تم إحداثها لحماية المدينة من مخاطر الفيضانات. نظر مجلس وزاري أمس في مشروع الميزان الاقتصادي للسنة القادمة، وأكدت رئيسة الحكومة أن هذا المشروع يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها، ومن خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والعادلة ودفع النمو الاقتصادي. أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير التجارة دخل حيز التنفيذ بداية من يوم أمس. تنطلق يوم الاثنين القادم 24 من أوت الجاري عملية بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. شرق أوسطيا استشهد 10 فلسطينيين بينهم 9 من ضباط وعناصر الشرطة الفلسطينية، وأصيب آخرون بجراح في غارات وقصف جوي شنتها طائرات الاحتلال الصهيوني أمس على شمال ووسط قطاع غزة. كما استشهد 3 أشخاص وأصيب آخر بجروح أمس إثر انفجار عبوات ناسفة من مخلفات الجيش الصهيوني قرب الساتر الترابي بين بلدتين بمحافظة نبطية جنوبي لبنان. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين المواطن والإدارة، بين المواطن والإدارة مع عواطف اليعقوبي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل عبر موجات إذاعة الكاف في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة. تحياتنا لكم إنما كنتوا تسمعوا فينا، أكيد نطرحوا مشاغلكم وضيوف حاضرين معانا للتفاعل وإيجاد الحلول الاجتماعية. أكيد في لقاءنا مشكورين ديما على الحضور، وبالطبيعة كنقولوا مسؤولين وحاضرين معانا ومتفاعلين في كل لقاء. حاضر معانا سي لسعد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكيف، مشكور، أهلا وسهلا سي لسعد، مرحبا.
1: صباح النور، صباح الفل،
0: تحياتنا ليك، صباح الأنوار. أكيد سي لسعد، عنا في الحقيقة زوز وضعيات حابين نحكو فيها اليوم معاك. وضعية هي في الحقيقة مدام سماح الجباري من حي علي بوزيد، هي مطلقة وأم لابنين وتسكن مع والدتها، عملت المطلب فيما يخص المنحة القارة ودفتر العلاج المجاني باعتبار أنها ما تاخذش نفقة وظروفها الاجتماعية صعبة برشا. شنو نجم نجاوبوه؟
1: شكرا مدام عوار. بالنسبة للسماح
0: الحيوي هكا جباري
1: يعني سماح جباري، إذا كان تسمع فينا، احنا قمنا بالإجراءات الكل، من بحث ودراسة ملف واستيفائه، وبإذن الله إن شاء الله نبشروها إن شاء الله الأسبوع الجاي يتم عرض الملف على
0: اللجنة إن شاء الله
1: الجهوية الفنية للأمان الاجتماعي.
0: به إن شاء الله. الوضعية الثانية تتعلق بحاتم مولى بن عيشي بن مولى من سقيط سيد يوسف، هو تعرض الحادث المهني، يعني هو يخدم بناء، يعني تعرض للكسور وخليته بريسك يعني عامين كاملين طريح الفراش ما يخدمش، والكل حب القيت هذي إذا كان ممكن، عنده التزامات عائلية، تحصل على المنحة القارة ودفتر العلاج المجاني باش يواصل العلاج متاعه.
1: باه، شكرا مدام عاطف. جوست تصحيح صغير برك، هو ما طلبش شو اسمه دفتر العلاج، طلب بطاقة إعاقة. ودرسنا الملف نتاعه وان شاء الله في اللجنة، اول لجنة جاية هذه سيتم استدعاءه باش يشوفوه الطب نتاعنا وان شاء الله نوصفوه
0: اللجنة الطبية، يعني تشوف الوضعية نتاعه. واضح، احنا ما ديما نرجعوا لكم واكيد ناخذوا صحيح من عندكم سي لسعد. اكيد
1: هاي مرحبا.
0: به هذه زوز الوضعيات، حابين نتحدث بطبيعة على الخدمات اللي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية، اللي خدمات كبيرة برشا وموجهة للمواطن كما نقولوا احنا، من المراضية حتى للشيخ خدمات موجهة ليه وتقدم له الفايدة في حياته. حبينا في إطار التحول الرقمي والمجلس الوزاري اللي صار نهار السبت على التحول الرقمي، كيفاش يتم استثمار هذا التحول الرقمي في الخدمات الاجتماعية؟ تحدثوا على الكنام مثال يعني، ونخصوا حديثنا على الكنام، وخدمتكم كبيرة برشا أكيد يعني فيما يخص خاصة في الوقت هذية العودة المدرسية الجامعية، ناس عاملة زادة الوضع الصحي في إطار الحديث على الكنام وتسريع الخدمة للمواطن والفايدة الصحية لتوصل للمواطن فيما يخص التكفل بالمصاريف وغيرها. أعطينا جديد في الإطار هذية سي لسعد.
1: هو الفكرة المطروحة،
0: نعم،
1: والتشجيع على النظام الرقمي هو برنامج حكومي طموح،
0: أيه؟
1: وما بين الناس الكل تنخرط
0: فيه.
1: هي الخدمات ما شاء الله جليلة وكبيرة برشا، لكن المواطن لهنا إذا كان حاوصوا في كلمتين، التسريع وتجنيب المواطن عن التنقل،
0: نعم، أيه؟
1: وقتها يبدأ في داره معزز مكرم ويتبع دوسياته. يعني هنا ضرورة الانخراط في الرقمنا راهو لصالحه هو بنسبة 100% كافة خدمات أو شوفوا بشي طلع على الملفات، خدمات الاسترشاد، الاطلاع على مسار الملف نتاعه، خاصة أنا صناديق تدعو للتعامل بالرقمنا سيرتو به. لهنا كيفاش تتم العملية؟ سهل برشا، راهو كيما بالتليفون نتاعو ينجم يعمل ينخرط. إذا كانوا راجل كبير نجم يعطي الولد ويقول له ولدي شوف لي بالرقم هذا، خلنا انخرط في نظام الرقم اللي بيشتبه دوسيات،
0: يدخل على المنصة الرقمية نتاع الكنام مثلا،
1: اي و كنام
0: سهلة، بوانكنا.
1: بوانكنا اذا كان ما عندوش هو في العائله شكون يعاونه؟ احنا ايش عندنا؟ عندنا دور خدمات رقميه مش نحكيو على الخدمات
0: موجوده في المعتمديات
1: موجوده في الجمهوريه كل احنا في الكافوين عندنا عندنا في الساقي يمشي له يقول عايش ولدي شد بورتابل هكا نحب نخرط في النظام هذا ويعملوا له ابليكاسيون فيسا فيسا
0: موجوده زاد في تجروين في الدهماني يعني تشمل السرسول
1: لا لكم خدمات خدمات اداريه احنا نحكي عن الخدمات الرقميه
0: الرقميه يعني في الرقمية في ساقي سيديو
1: بديناها تو في الساقي
0: باه تعميم باه باه
1: جيست هنا يمشيو شو اسمه المكتب الخدمات يساعدوه لانشاء كونت
0: حساب
1: اي كرياسيون دان كونت
0: يعني
1: كل كما قلنا الفكره شنو للتقليص من التنقل وضمان السرعه والجوده المطلوبه
0: لهنا سي لسعد يعني الطبيب يكون على بينه بالوضعيه نتاعو فيما يخص يعني اجراء ولا الفحوصات اللازم اللي سكان
1: الروبريك يدخل روبريك. على المنصه اذا كان مواطن ولا طبيب ولا اي حاجه يدخل يشوف الروبريك اللي تتبعه هو ويتفضل
0: زاد الصيدلي اللي هو ياخذ من عنده في سيستم كامل الطبيب الصيدلي الكنام يعني يشوف اذا كان تمشي مثلا باش يجري عملي
1: حبيت نقول مدام تفضل احنا كل اسبوع نعطيه معلومه نعطيه فكره نعطيه كذا اما بريت هذا الكل نجم نلخصوه ان كل انسان يخرط في النظام هذا باش يسهل على روحه وعلى الاداره وعلى نفس الكل باش عناء
0: هي فمك البطاقة لباس هكا
1: موضوع
0: موضوع هذاك فيما يخص جوست يعني يدخل على
1: تفكر مدام حكينا في عميل تالي وموضوع هذاك فهمت هذا بالبورتابل يتبع دوسي هنا
0: يدخل الدوسي نتاعو في عود باش يتنقل
1: باش ياخذ استشارة
0: تتسهل العملية أكيد ما يبقاش يجي مريف ولا هكا ظروف
1: حاجة مدام عطي حكاية موتاليتي احنا اللي كان ما ناخذوش تاكسي ولا لواج ونمشي وندق الباب ونطمر على الدوسيه لا ما عنديش كيف
0: هو المشكله راهو فما اللي يدخل على المنصه ويقول علاش الطبيب التوا ما خدمليش الدوسي واحد ويمشي للكنام
1: يلقى لا يبقى
0: تابع تابع يعني الملف نتاعك
1: فهمت ريبور اي حاجه باش يلقى يلقى
0: هذا هو يعني خدمة كبيرة برشا تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية تقريب الخدمة من المواطن الخدمة المرقمنة اللي يستفيد منها في عود باش يتنقل في السخانة ولا في البرد هكا وظروفه الصحية مثلا ما تسمحش لي هكا عندك الولوج في على المنصة هذه وبقدرة ربي تاخذ الحاجات اللي حاجتك بها التمشي متاع الوضعية متاعك الصحية بلي هو سي لسعد عنا وضعية اجتماعية مدام نورة الرحيمي جيتنا الاستوديو المرة اللي فاتت عندها ابنها باش يقوم يعني يجري زوز عمليات للأسف فما شكون في الحومة متاعو ضربوا هكا بطرف ياجورة هكا صابت له العدسة متاع عينيه والقرنية العملية مبدئيا تتكلف 3 ملايين في مخص تركيب العدسة ومن بعد زاد القرنية 8 ملايين هي حاضرة معنا في الاستوديو المبلغ اللي لمديته نقولوا احنا 2 ملايين بقى حكاية 1 مليون باش يجري العملية على العدسة مدام نورة اهلا وسهلا مرحبا بك شرفتينا لله في الحضور اليوم حبينا نذكره بالوضعية متاعك وضعية وليدك محمد أمين اليونسي عمره 13 سنة حاضر معنا سي لسعد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية باش يسمع الوضعية متاعك والتمشي كيفاش ينجم يعاونوك فيما يخص يعني الإجراء العملية هذه تفضل قرب من الميكرو مرحبا
2: يعيشك عندي وليدي محمد أمين اللي هو تضرب لي على عينه نهار 13 ديسمبر 2025 وبعثوني معناها بدينا بالعملية الأولى ولباس وبعديك زدنا العملية الثانية وتو حاليا باش نركب له يركب له طبيب العدسة
1: سمحني مدام شنو نظام التغطية متاعك شنو الكارني اللي عندك
2: الكارني عندي هو الحقيقة متاع الكنام أما راجلي معناها عنده برشا ديون حعطيني الكارني الأصفر مدة عام أكهو
1: أخذني مدام أنا ما نوعدك حتى بشيء أما ديما بابي محلول إجا بحذايا وتنشوف نعمل اتصالات ما نلقاش حتى منفذ باش نعاونك به
2: ان شاء الله
1: انت وانت سكون
0: سكن في حي علي بوزيد،
2: حي الحشيشي.
0: حي الحشيشي
1: اي معنا في الكيف
2: في الكيف
1: اي اي اي بحذا يغدو الصباح ان شاء الله.
2: باهي باهي ان شاء الله.
1: اي
0: اي عايشك. شكرا لك سي لاسعد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعيه. نخليك تفضل.
1: عندي نداء صغير. فما شكون ضيع التستوش نتاعها في مبلغ مهم تاع فلوس وبطاقه تعريف وكذا. اسمها هنيه الميداني.
0: هنيه الميداني
1: كانت تسمع فيا ما تقلقش، تجيب حذايا استوشها عندي في الاداره الجهويه للشؤون الاجتماعيه.
0: للشؤون الاجتماعيه باهي. يعيشك بارك الله فيك. هذه خدمة المواطن يعني، حتى اللي ضيع ستوش نهار السوق كيف اليوم راهو يلقوه في الشؤون الاجتماعية. ربي يبارك لك. شكرا لك سي لسعد الهرميسي، بارك الله فيك المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية، ربي يوفقكم وإلى اللقاء. إذا مدام نورة، أنت توا جيتنا للاستوديو، وقتاش ولدك باش يعمل عملية على العدسة؟ بحول الله
2: ان شاء الله نهار 25 سبتمبر
0: الشهر الجاي ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
0: وانت توا يعني تلمت في الفلوس تقريبا، وصلتي هكايا حكايه نقولوا نكونوا واقعيين، خاطر حضرت معانا المده اللي فاتت وحكيت وناس الخير عاونتك وخلينا رقم الهاتف، طلبوك برشا وعاونوا والكل يبارك فيهم.
2: يعطيهم الصحه. بقى
0: يعني توا المبلغ مازالت حكايه مليون وحاجه هكاك يعني، الناس اللي تسمع فينا نقولوا فليس فليس مع يولي وكدي حتى ب 5000 10000 قدرة ربي نوصلوا
2: إن شاء الله.
0: الناس اللي تعاوننا والرقم هاو عندي اللي يطلبنا في الكواليس على 78-227-700 بارك الله فيه يحب يعاون. وإن شاء الله ربي يشفي لك وليد
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله لأن العملية تكلل بالنجاح، في انتظار إنه العملية الأخرى 8 ملايين على القرنية إن شاء الله. زرع القرنية
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يشفيه لك ويرجع يقرأ لاباس، وديما نوصوا صغيراتنا يردوا بالهم ما يلعبوش بحاجات ماضية هكا كيف الواحد يعني طرف هكا نتاع يجور، واحد ضر له البصر نتاعه وريناه المره اللي فاتت يقول لي نحب نرجع نشوف.
2: شفتي
0: ونحب نرجع نقرا وننجح ونوصل. ان شاء الله ربي ينجحه لك وربي يفضله
2: ان شاء الله ويبارك لك.
0: شرفتينا مدام نوره. يعيشك هذايا وجبنا. شكرا ليك.
2: يعيشك ان شاء الله نهارك زين.
0: يعيشك بارك الله فيك. لقانا مازال متواصله معاكم عبقية الوضعيات في برنامج بين المواطن والاداره.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين على موجات إذاعة الكيف. مواصلين مع الوضعيات الاجتماعية وحاضر معنا سي عماد الجلاسي رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية الكيف. سي عماد أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا وسهلا مرحبا.
0: أهلا وسهلا. إذا سي عماد عنا وضعية تتعلق بسيدة توزر بنت محمد المعروفية، هي تسكن في الدهماني أرملة الهادي بن فرحات الورتاني، عملت مطلب فيما يخص تحسين المسكن حسب ما حكيت 2021، لحد الآن يعني ما تحصلتش على الاعتمادات. تستفسر هالملف يعني تم إحالته للولاية من المعتمدية للولاية وإلا مازال قيد الدرس. تفضل.
1: توزر بنت محمد معروفي أصيل معتمد الدهماني، بالفعل تم إحالة نفسها من طرف معتمد الدهماني إلى ولاية الكاف، وتم عرضه على أنظار اللجنة الجهوية.
0: نعم.
1: حقيقة الملف كان منقوص من وثيقة حجة وفاة زوجها الله يرحمه، ومعنى تكليف من طرف الورثة للمعنية بالأمر لإتمام إنجاز موجبات الحصول على منحة تحسين مسكن.
0: نعم.
1: تم استكمال هالوثيقتين هذوما حجة وفاة والتكليف من طرف الورثة، هما أصلا أبناء الثلاثة، عندها ثلاثة أبناء.
0: نعم.
1: تم إحالة ملفهم من طرف المعتمدية من جديد، وسيتم خلال الأسبوع هذا عرض على ملف على أنظار اللجنة الجهوية من جديد بعد استكمال الوثائق.
0: نعم.
1: وإن شاء الله فمك الخير، معناها جست ووثائق منقوصة تم استكمالها استكملت. وسيتم الموافقة إن شاء الله على ملف،
0: إن شاء الله.
1: وبعدها يتم إحالته لوزارة التجهيز لمدنا بمقرر إسناد منحة تحسين مسكن للمعنية بالأمر. دونك ملفها الحقيقة أنا مستوفي، أصبح مستوفي الشروط، وسيتم عرضه في الأسبوع هذا ولا الأسبوع المقبل.
0: الأسبوع المقبل إن شاء الله يعني تم الموافقة.
1: دونك على أنظار اللجنة وما عادش عندها إشكال.
0: إن شاء الله إن شاء الله. في إطار الحديث على الاعتمادات، نعرفوا اللي توا كيما هكا مطالب من 2021 هو يرجع السبب لضعف الاعتمادات، ماهيش يعني كافية بالنسبة للوضعيات والوضعيات الاجتماعية اللي طالبين يعني برنامج السكن فيما يخص تحسين المسكن وإلا فيما يخص زيادة المساكن الاجتماعية، البرنامج زيادة متاع إزالة الأكواخ وبالتحديد تحسين المسكن. البرنامج هذا
1: هو في برنامج تحسين المسكن الاعتمادات معناها السنوية هي 300,000 دينار، يتم تقسيمها على المعتمديات وفقا لعدد السكان. معناها إذا كان معتمدية نسبة السكان بتاعها 10% تأخذ 30 مليون على إكزامبل. دونك إذا كان معتمدية 5% مش تأخذ 15، وهكذا معناها وهكذا دواليك. دونك
0: فهمت.
1: فهم بناء على البوبيلازم. وأحيانا راهو يتم رصد اعتمادات إضافية، تقريبا في العويمات الأخرانيين قاعدين يرصدوا في اعتمادات إضافية عند الحاج.
0: هذا يعني تفضل سيلا تفضل سعيمات، يعني ما هوش تابع كما نقولوا الوضعيات، يعني الوضعية السكنية متاع المواطن، يعني تم تمشي
1: كل ما فما وضعية سكنية محرجة إلا ويتم معناها المعتمدية تقوم بمراسلتنا.
0: نعم.
1: في شأنها، والوزارة الحقيقة ترصد اعتمادات إضافية ويتم تجاوز الإشكال إذا كان مسكن مهدد أو مهدد بالسقوط ولا حاجة. بالنسبة لمسألة إزالة المساكن البدائية وإلا معناها ملف الإزالة أو جنرال، هو ما يخضعش لاعتمادات كل ما يتم إرسال ملفات للوزارة اللي توافق
0: على مراحل، يعني
1: مهما كان عدد الملف. معناها الإشكال هو هني قلت لك راو الإشكال هو مشكل راو الإدارة الجهوية والتجهيز، فيها نقص كبير في الفنيين وفي حتى في الأسطول النقل. معناها راو تلقى في اللابيتا الإدارة الجهوية والتجهيز زوز ولا ثلاثة أعوان راهو سيصعب عليهم أنهم القيام بالمعاينات الفنية
0: نعم
1: وغيره. دونك هذا وكي هذا
0: هذاك
1: بالإضافة
0: علاش
1: إلى
0: هو
1: أنه فما نقص كبير
0: نعم
1: برشا في أسطول السيارات بالإدارة الجوية والتجهيز،
0: هذاك
1: وهذا
0: علاش
1: قاعدين
0: سي عماد
1: نعانوا
0: سامحني
1: فيه الحق.
0: اي هذاك علاش برشا مواطنين يقول لك لحد الآن المهندس ما خرجليش، يعني توا عاملين الملف سنة كيما نقولوا عنده عامين ولا حاجة، يقول لك المهندس من التجهيز ما خرجليش، وهي الحكاية الكل يعني نقص الإفكتيف، نقص زاد السيارات باش واحد يخرج ويشوف يعاين الوضعية وتكون المعاينة الفنية.
1: جوستمون هذا هذا إشكال موجود معنا.
0: نعم نعم هذه فيما يخص زاد ملف الإزالة. الملف المساكن الاجتماعية المرة اللي فاتت تحكينا سي عماد أنه فما تمشي واضح، فما قوائم موجودة، وإذا كان يعني بعد فما تقديم الاعتراضات حبينا نشوف وين وصلت الحكاية بالضبط.
1: وين وصل؟ دونك هو الملف المتبقي الوحيد في البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي هو معتمدية نبر. دونك تجروين سي تم الانتهاء منه توزيع المساكن المستحقية في معتمدية نبر. الجزء الثاني القوائم الأولية حاضرة، ولكن صارت معناها فما تحيين باعتبار أنه في آخر لحظة هناك شكون توفى، وبالتالي معناها
0: تم عملية التحيين.
1: المترشح معناها أصبح عنده فما المترشحين توفى الأولياء بتاعهم والدهم ولا والدتهم
0: اي
1: وترك لهم إرث، وبالتالي ترك لهم مسكن، وبالتالي أصبحوا غير معنيين بالمسكن هذا. وفما أصل مترشحين، فما مترشح تحديدا توفي ومعناها وأصبح الله يرحمه أصبح معناها مش يتم إخراجه من القائمة الأولية.
0: اي
1: هذوما
0: واللي يجي
1: تقريبا
0: يعني في
1: جوز
0: اي اي
1: اللي معناها في الترتيب اللي بعده هو
0: فالترتيب
1: اللي
0: اللي
1: مش ياخذ
0: بعده وايل
1: معناها.
0: باش ياخذ اي عنده اولويه. واضح. بارك الله فيك سي عماد جلاس، يعطيك الصحه، رئيس دائره الشؤون الاجتماعيه بولايه الكاف. بارك الله فيك على ما تفضلت من تقديم ومن افادات للساده المستمعين. شكرا والى اللقاء. لقاءنا مازال متواصل معاكم مستمعينا على موجات اذاعه الكاف. نمشي فاصل غنائي وراجعين.
2: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
3: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي في غار الدماء على الذبذبة 94.1.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مرحبا بكم مستمعينا في لقانا بين المواطن والإدارة، مازال لقانا متواصل معكم حتى للماضي ساعة. حابين نواصل مع بقية الوضعيات، نمشي الجندوبة وعلى لسان فريد اليعقوبي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بجندوبة اللي راسلنا بخصوص الوضعيات الاجتماعية بالنسبة لسي محجوب الرزقي من واد مليز، حب يعني الاتصال به والاستفسار على وضعيته أكثر وبعض التفاصيل، لكن رقم الهاتف يقول لي خاطئ. إذا كان سي محجوب الرزقي يسمع فينا ينجم يتصل بنا على 78-227-700، يعطينا رقم الهاتف متاعه وكذلك رقم بطاقة تعريف باش يتم التواصل الوضعية متاعه على السيستم. سي علي السعيدي من تبرقة اللي يطلب علاج المجاني ومنحة قارة، اللي جاب أنه تم رفض ملفه بتاريخ 1/11/2024 لامتلاك ابنه الأعزب لسيارة تفوق قيمتها 30 مرة الأجر الأدنى مع وجود مداخيل أخرى. هذه الإجابة ليكسي علي سعيدي من تبرقة. عمر الماجري من فرنين اللي طلبنا اللي هو يحمل إعاقة ويحب المساعدة، يقول اللي هو متحصل على منحة القارة والعلاج المجاني وتحصل على دراجة نارية خاصة به لكن فيها عطب على مستوى البطاريات، تم توجيهه لتقديم مطلب لاقتناء البطاريتين. سلوى هندة اللي من المنطقة في تسكن في الهادي بن حسين كفيفة، لها ملف بصدد المعالجة باعتبارها تتنقل في كل مرة من مقر إلى مقر، يعني من مقر إقامتها دون الإعلام به. سيتم التعهد من ملفها في القريب العاجل. إذا كان مدام سلوى تسمع فينا تقول على العنوان اللي انت وين ساكنة توا باش يسهل التنقل ليك والمرجدة يعني تزورك وتشوف الوضعية متاعك، وسيتم التعهد بالملف في القريب العاجل. هذه الوضعيات الخاصة بولاية جندوبة، بقية الوضعيات نستنوا في المسؤولين يجاوبونا. بعثنا ديزيميل، بعثنا مراسلات زاد على الواتساب، نستنوا فيهم ان شاء الله يجاوبونا فيما يخص الوضعيات اللي تتعلق بالصيانة الطرقات وتهيئتها في بيجا والكيف. إن شاء الله الأسبوع المقبل يكونوا حاضرين معنا ضيوفنا ويجاوبون على الوضعيات الخاصة بتهيئة الطرقات. بالنسبة لسي لسعد الزديري طلبنا من غار ديما، وكما قلنا المرة اللي فاتت طلب قديش المرة على القنطرة باش تتصلح. احنا اتصلنا بالتجهيز جندوبة، اتصلنا بسي حسين هلالي رئيس مصلحة الصيانة صيانة الطرقات، ويقول انه ينجم يجيني سي لسعد باش نفهم منه يعني البلاصة وين بالضبط وباش نشوفه يعني مسألة الصيانة القنطرة هذية لنجمو نقدوها إن شاء الله بحول الله. لقانا مازال متواصل معاكم، ناخدو تليفوناتكم مستمعينا على 78-227-700، ناخدو أولى المكالمات. أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معانا؟
1: ألو،
0: عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟
1: منصف، منصف غادي ما
0: منصف، أعطينا اللقب سي منصف.
1: حكيمي هكا.
0: حكيمي من غار ديما، مرحبا تفضل.
1: ربنا ينسكن في جنب الرغي.
0: ايه
1: وتو عندي سنين كل عام يدخل لي المال للدار.
0: ايه
1: وعامل مطلب يجوني خرجوا لي المال من الدار ونقيد وما ثم شيء، وعندي ساكن بالزنق عندي الدار.
0: سيمونس، سيمونس انت المطلب، مرحبا. المطلب، المطلب اللي عملته بخصوص يعني في الإزالة وإلا تحسين مسكن؟
1: تحسين، تحسين ما عندي وين يحاولوني، أنا في نب معاش النجم نحاول.
0: هما سيمونس، سيمونس تبعوك للتجهيز، خرجوا لك
1: ما المعتمد هو اللي خرج لي ما تجهيز مجال ما جونيش بلاص.
0: سيد المعتمد قال لك البلاصة اللي ساكن فيها يعني ممنوع السكون سكن فيها باش تخرج ممنوع. يعني باش يبدلوا لك بلاصة أخرى؟
1: لا ما قالوش لي.
0: كيفاش تسكن بحذا الواد وباش تواصل يعني ويعملوا لك تحسين مسكن؟ بما انه ديما فيضانات في واد الرغا. ايه
1: المهم الكياس بعيد عليا 400 كياس الرئيس.
0: ما فهمتكش شو مدخل الكياس؟
1: الولد بعيد علي يمكن 300 متر.
0: 200 متر وهي مش بعيد برشا يعني وقت اللي فيه ما يفهمش بعيد ولا قريب به. المهم انت عملت المطلب متاع تحسين مسكن.
1: عامل المسكن كله هي منع المطلب.
0: المطلب اخر مطلب وقتش عملته سي منصف؟
1: اثناء بعد ما هزني الماء في الشتاء. ذا
0: اي في الشتاء به به وكي بالنسبة سيد المعتمد ايش قالك حرفيا يعني؟
1: قال لي استعجالية. قال وقت ما اعطيتها المطلب قال لي انت حاجة استعجالية.
0: يعني تم إحالة المطلب متاعك لولاية جندوب؟
1: والله ما عنديش اعطاها الوالي المهم اعطيتها للمعتمد.
0: دائرة الشؤون الاجتماعية. واضح واضح. نحن تو نتبعوا سي منصف الموضوع متاعك ونجاوبوك ان شاء الله الاسبوع المقبل بحول الله اذا كان باش تواصل السكن في البلاصة هذيك ولا باش يعوضوا لك في بلاصة اخرى. واضح شكرا والى اللقاء. ناخذ التليفون موالي. مرحبا شكون معانا؟ عسلامة. مرحبا.
2: ربي يقطع
0: نقص شوي في الراديو واعطينا الاسم بالكامل لو تسمح.
2: الو
0: نسمعوا فيك. مرحبا انت على المباشر شكون معانا؟
2: ربي يقطع وقتك. معك محمد ناصر بن كامل من قلعة خصمه.
0: اي تفضل سي محمد ناصر.
2: بالله عوطف عندي ملف عند سيد المعتمد.
0: اي بخصوص شنو؟
2: تاع قلعة خصمه بين مساعد.
0: مساعد اي
2: اليوم ثلاثة شهور وهو معنا ما مش كيفية ما عطاني حتى
0: المصلحة. مصلحة الشؤون الاجتماعية وش قالوا لك في المعتمد؟
2: الشؤون الاجتماعية قالوا لي ما عادش تجينا مرتك ترسمت ما عادش تدور بينا اصلا.
0: اي يعني جاوبوك تو.
2: بالنسبة للسيد المعتمد وعدني وباش ما عندي مساعد باش يعطيني باش نخلص معنا عندي ظروف واحد واعطيته الملف ومطلب ومش كيفية ما فماش.
0: سي محمد الناصر سي محمد الناصر لطف عباراتك يا عيشك مش كلام هذه تحكي على مسؤول يبارك فيه. لا تحت

0: نتاع اللي يهز السد التالي، التالي بوادي المالح.
1: سد التلي بوادي المالح، هاي شبيه؟
0: اي نعم. مشكلة فيه في الشتاء، فهمتي، نحن عندنا زيتون وعندنا أراضي نخدموا فيها الغادي.
1: ايه
0: وقت اللي يحمل الواد ما عادش نجم نتعدوا بكل. تصوري أنا عندي
1: فهمت.
0: زهرة زيتون، مشيت جمعتهم في جانفي،
1: ايه
0: نمشي حكاية 3 كيلومتر باش نخلص للبلاصة، فهمتي.
1: الطريق ما يعديش، هذاك المسلك ما يعديش تقصد.
0: ومعتمد بشرة في باله، ومعتمد نبر في باله بالوضعية.
1: اي فهمتك.
0: معناها مشينا اللي حكينا عديد المرات
1: اي
0: وما
1: المواطنين انتوما، يعني الملف هذايا، يعني عضو المجلس المحلي على في باله وصل الملف للولاية ولا لا؟
0: والله مانيش عارف. المهم ان العمدة، حتى العمدة
1: أي.
0: في باله، واتصلت بها عديد المرات.
1: ما هو سي عبد العزيز،
0: نعم.
1: الملف راهو انتوما تكتبوا تعملوا مطلب جماعي.
0: أيوة.
1: فيه رقم بطاقة التعريف متاعكم، المطلب متاعكم، وارقام تليفوناتكم، والسيد اللي يمثلكم عضو المجلس المحلي في الدشرة يرفعوا للسيد الوالي للنظر فيه، لأنه اللجنة الجهوية تنظر في الملف يعني يكون جلسة مع التجهيز ويشوفوا الملف متاعكم ويجاوبوكم إن شاء الله.
0: والله
1: هذا التمشي اللي يصير توا، رفع المقترحات وكل مهم المطالب المواطنين، احنا توا نتابعوا.
0: شوف مدام،
1: تفضل سي عبد العزيز.
0: السيد الوالي في باله بالوضعية.
1: اي هما في بالهم، اي في بالهم. على كل سي عبد العزيز، احنا بقدرة ربي اللي دار الجهوي للتجهيز الكيف، ان شاء الله الجمعة جاي يكونوا حاضرين معانا، واضح؟ باش نشوفوا. يعيشك، شكرا والى اللقاء. ناخذ التليفون موالي. مرحبا، شكون معانا؟
2: السلامة مدام عمر.
1: مرحبا، شكون معانا؟
2: عايشك، الله يبارك فيك. معك توفيق القروي من روحية.
1: مرحبا سي توفيق.
2: وبيك عايشك مدام، يرحم والديك.
1: اي عايشك.
2: مدام انا كلمتك مو في بالك بالموضوع، والاسبوع الفارت مو عن عيد المرأة ما جبتوش في برنامج.
1: جبناه برنامج وخدمت نهار عيد المرأة، خدمت خدمت وعنا ضيوفنا وامورنا واضحه.
2: الوقت ما ندريش
1: لا التوقيت نفسه من نصف النهار الماضي ساعه. على كل، بخصوص مورد رزق الولدك هكا ولا لا سي توفيق؟ والله احنا رانا نطلبوا في سلورتتين المدير الجهوي للشؤون الاجتماعيه، ما جاوبناش، ما نعرفش شكون جي من الحق، يعني ما جاوبناش. نحاولوا ديما الاتصال بيه، واذا كان يجاوبنا على الوضعيه فيما يخص الاعتمادات. وانت اقرب منا سي توفيق، يعني هو الحق بيروه محلول، يعني قداش المره تمشي له ويجاوب
2: ويجاوبني، يقول لي ديما يقول لي اعتمادات من
1: فلوس ما فهمي مازلت. اي نحن اسمعني، المهم بقدرة ربي تو نحاولوا زيد نكلموه ونشوفوا معاه ونبعثوا له على الميل والكل ونشوفوا معاه ان شاء الله الجمعه الجايه يجاوبنا بقدرة ربي. شكرا، شكرا لك سي توفيق على الاتصال والى اللقاء. ناخذ المكالمه المويلي خيري عنا تليفون. مرحبا، شكون معانا؟ مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شكون معانا؟
3: قلت لك معاك صالح ابراهيم من منطقه المحجوبه قلعه سنين.
1: سي صالح الابراهيمي من المحجوبه، مرحبا.
3: وبيك الله يحفظك. قيدت في تحسين مسكن عملول في مارس، ولكن حبيت نسالك تلغيه وعلم وجود وكهو، بارك الله فيكم.
1: سي صالح، مشيت انت للمعتمديه الغادي في قلعه سنين، سالت على الملف نتاعك تم احالته للولايه ولا لا؟ تمت الموافقه عليه في اللجنه المحليه ولا لا؟
3: بالضبط، ما مشيتش، لا انا ما مشيتش في القلعه، دفعت المطلب وقالوا لي راهو تعدى لي كيف فقط.
1: تعدى، يعني تمت الموافقه عليه من اللجنه المحليه، تمت احالته لدائره الشؤون الاجتماعيه بالولايه باش تم درسه مع اللجنه الجهويه، واضح. سي صالح تو نجاوبوك ان شاء الله، نشوفه مع سي عماد الجلاسي ان شاء الله. شكرا ليك على الاتصال، يعيشك. سلامه سلامه. ناخذ تليفون مويلي. مرحبا، شكون معانا؟ مرحبا، اهلا وسهلا، نسمعوا فيك. مرحبا، شكون معانا؟
4: منور النصري من باجه.
1: عاود لي الاسم.
4: منور النصري.
1: مرحبا سي منور، تفضل.
4: عايش. لا مادام نطلبكم توا من 23 كل مره نطلبكم على الموضوع تاع تحسين مسك.
1: تحسين مسك كل عادة سي منور، والله راسلناهم ونستنوا في الإجابة من دائرة الشؤون الاجتماعية بباش.
4: والله من 23 يناير راسل فيكم
1: عامل يعني تستنى عامل مطلب تحسين مسكن تستنى في الاعتمادات.

0: يعني من 2023.
1: من 23 والنمسا يقولوا لي مازال، والنمسا تقول يقولوا لي مازال، وما زلت ما فهمتش.
0: هو على مستوى الولايه يعني نقولوا احنا توا الملف نتاعك سي منور.
1: والله والناس اللي يقولوا لي ها اسمك موجود وكا ولا قالوا لي في الولايه ولا قالوا لي قاعد في المعتمدي.
0: واضح واضح.
1: المره اللي فاتت فاك المطر خرجت لي المعتمده.
0: اي
1: 300 متر وانا داري تبعد على كياس، قالت لي لا خويا تبعه ما نطلعش للدار وما نشوفهاش.
0: سي منور انت تابع بيجا الشماليه ولا الجنوبيه؟
1: لا لا شماليه. مدار.
0: شمالي واضح واضح. تو نشوفوا مع السيد المعتمد ونجاوبوك سي منور. شكرا لك على الاتصال. ناخذوا عايشك، ناخذوا تليفوني بعده. مرحبا عسلامه. مرحبا شكون معانا؟ مرحبا شكون معانا؟
2: الو
0: نسمعوا فيك. مرحبا انت على المباشر.
2: الكحلاوي خضر.
0: خضر الكحلاوي.
2: اي
0: منين تكلم فينا؟
2: من غار ديما.
0: مرحبا تفضل.
2: بلاي مدام انا عندي مشكله في فهمتي، عندي كارنيه.
0: اي
2: صابو توا تقريبا 5 سنين.
0: كارني
2: كارني صاب كارني يمكن عنده 5 سنين اكثر.
0: اي
2: اي فهمتي.
0: شنو هو الكارني هذا بالضبط؟
2: كارني تاع دواء، كارني ابيض.
0: اي اي علاج مجاني واضح. اي عامل مطلب باش تجدو ولا باش تتحصل على كارني؟
2: لا لا مدام اول مره.
0: أي مطلب. اي
2: وسامحيني بالله يا ما تقلقيش مني.
0: سامحني سي خضر، انت عامل مطلب باش تحصل على دفتر علاج مجاني، من وقتاش عاملوا المطلب؟
2: اي
0: من وقتاش عاملوا المطلب سي خضر؟
2: تقريبا 5 سنين عنده.
0: 5 سنين؟
2: اي
0: وما جاوبوكش؟
2: ما كل ما نمشي او باش نعدوك او باش نشوفوك او باش
0: نشوف واضح ما شيء. تو نجاوبوك الجمعه الجايه سي خضر، جاوبوك الجمعه الجايه بحول الله. شكرا.
2: يا
0: عايشك اجمعين، بارك الله فيك. نكتفي بالقدر هذايا من المكالمات الهاتفيه. شكرا لك خيري سعاد يونس في الديجيتال مكرم. اجمل تحيه عواطف اليعقوبي، دمتم بخير الناس الكل والى اللقاء.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: تمام الواحدة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد نشرة الأخبار. مستمعي الكرام، سعد الله أوقاتكم. في عناوين النشرة، المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح لتحسين السكن بعد معتمدية ولاية سليانة. المجلس الجهوي للتنمية بولاية جندوبة يدعو إلى توفير الظروف الملائمة لخلق استثمارات في الجهة. مساء اليوم انطلاق فعاليات مهرجان تين بجبل التعريف بالجهة والترويج لمنتوجها. تم بولاية سليانة المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح الصندوق الوطني لتحسين السكن بمعتمدية سليانة الجنوبية ومكثر، كما تمت المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح تحسين السكن ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بعدد من المعتمديات الأخرى. مكلف بملف تحسين السكن بولاية سليانة ميسر الزغدودي وأكثر تفاصيل.
3: برنامج هذا المدرج ضمن العناية بالفئات الهشة ومحدودة الدخل، تم عقد جلسة اللجنة الجهوية الاستشارية لتحسين السكن. تم خلال الجلسة عرض 14 ملف للمقترحين للانتفاع بمنح تحسين السكن، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحسين السكن معتمديات سليانة الجنوبية ومكثر. تمت المصادقة على 9 ملفات بقيمة جملية تقدر ب 37 مليون و 450 ألف دينار. ثم البرنامج الجهوي للتنمية لمعتمديات سليانة الشمالية وبعرة وكسرة والعروسة وسليانة الجنوبية، تم خلالها المصادقة على ملفات بقيمة جملية تقدر ب 25 ألف دينار و 135 ملي من الاعتمادات المرصودة خلال سنة 2024، والتي سبق وأن تم صرف المبلغ 517 ألف دينار و 570 بنفس العنوان، والاعتمادات المخصصة تقدر ب 607 ألف دينار و 517 دينار. معناته مازلنا نحن تو في إطار صرف اعتمادات 2024.
1: يواصل المجلس الجهوي للتنمية بولاية جندوبة العمل على إيجاد ظروف ملائمة لخلق استثمارات في الجهة من خلال استغلال المخزون الطبيعي والفلاحي والسياحي لدعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص شغل إضافية للشباب وسكان المناطق الريفية. ريبورتاج هشام الصغيري.
4: يقول عضو مجلس الجهات والأقاليم على الدين الغزواني إن جهة جندوبة تزخر بإمكانيات طبيعية هامة لابد من حسن استغلالها من خلال دعم الاستثمار وإيجاد بنية تحتية ملائمة.
5: احنا اليوم في المخطط ما يمشينا أنه نربط بين ما هو فلاحي وبين ما هو سياحي وصناعي، وخاصة الحلقة بين الفلاحي والصناعي. احنا اليوم في المخطط التنموي نحب تثمين المنتجات الفلاحية تصنع على عين المكان، نخلق قيمة مضافة. دونك في نعرف نأكدوا معناها على ضرورة انه الثروات الفلاحية هذية متاعنا تصنع على عين المكان، استثمارات اللازمة لها تفيد اهالي الجهة. نروا اليوم المنطقة الصناعية، رغم مش اليوم نلقاو بلاكة، والله هذه منطقة صناعية. منطقة صناعية لها ظروف ملائمة، كيف شبكة الاتصالات، كيف شبكة التطهير، بنية تحتية كبيرة باش احنا سهلوا انه المستثمر وقت يجي ينتصب ديريكت وما نبقاش احنا نلوجولو معناها على المكان.
4: جاتي اكد عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية بلطة بوعوان محرز بالضيافة ان دعم الاستثمار يتطلب الاخذ بالاعتبار الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمتساكنين بالمنطقة.
6: يلزم نشوفوا الحاجات اللي تخلي المستثمر باش يجي يستثمر في الجهة نتاعنا. نحكوا على الاستثمار ونحن نشوفوا في للاسف بنية تحتية مهترئة تمام. مقومات الاستثمار في الغابة تو كمثلنا نحكو نحن التثمين المنتوجات الغابية، أول حاجة كيفاش تعمل الطريق لتهيئ مسلك، لكن الناس اللي يسكنوا في الرياف ولا على شارك الحدودي، أنت هنا خدمت معناه خدمتي يعاون ويحرك العجلة الاقتصادية.
4: إمكانيات طبيعية هامة تزخر بها ولاية جندوبة بمختلف معتمدياتها، وهما يتطلب إيجاد بنية تحتية ملائمة بالمناطق الصناعية وتشجيع المستثمرين.
1: تنطلق مساء اليوم فعالية الدورة العاشرة لمهرجان التين بجبة من ولاية باجة، التي تهدف إلى الترويج لهذا المنتوج الذي اشتهرت به الجهة. رئيس جمعية مهرجان التين جبة أنور الجبي وهذه الإضافة.
7: هو مهرجان تنموي ثقافي لتعريف بالجهة وتعريف بخيرات الجهة، إن شاء الله تكون دورة ناجحة، بتبيع دورة ناجحة بأهالي جبة. هالدورة هذه ودورة ذي تكون استثنائية، خطر الدورة العاشرة بإثناب قدس ربي، تم كرموس ممتاز، كرموس في متناول كل اللي يحب الكرموس. هو الأسوانات معقولة جدا في جبة، توني تراوح من 4000 حتى 7500 بحولي اللي هي ماخذة فيه تسمية النص العسل الجبة. تم الزيدي زيدي من 8000 انتي حتى 10000 11000 معك انت عزيدي. تم برشا انواع اخرين، انا هذا من الاصناف اللي تمتاز بهم الجبة ويتمتاز بالبحولي اللي هو مصنف تسمية نص الاصل لهالينة الجبة، واللي هو يجي في الحلة هدية وفي البنة اللي عنده خاطر مسكي بناء طبيعي. كنا نعمل في معارض وكل شيء الا انه صعوبة المكان وحتى ماديا رغم ان الميزانية ترفعت السماء الا انه برشا شار هذيك علاش كنا ان شاء الله العام الجاي نوفر السوق، وهو سوق ديجا معمول. احنا فهمنا مع الفلاح الكل انه على طول الطريق على طول مداخل الجبه يكونوا منتصبين لزوار لاختناء التين من تاع الجبه لكرموس تاع الجبه.
1: ساهم مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بمعتمدية السور في تحسين نسق التزود بعض المناطق السقوية بمياه الري، في حين لا تزال بعض المناطق الأخرى تواجه نقصا حادا في المياه، مما أضر بالأشجار المثمرة وأثر على النشاط الفلاحي. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بتستور البحري الفرياني.
8: بالنسبة للمناطق السقوية في تستور 4 سنين 5 سنين تعبة، من 2018 تم بعث عن مشروع جديد هذايا ودراسات بدات المشروع تثمين المنطقة السقوية تمويل من البنك العالمي، بدت فيه الخدمة عندها جي 4 سنين توا احنا كملنا الخدمة. المناطق كانوا يعانيوا من نقص الماء، خزان كبير كنا نعمله ب 500 متر كوب ولنا في 24000، الماء موجود، الفلاح يسقي جمعة كاملة، فما ترشيد في عملية استهلاك الماء خاطر القطرة ما بحسابها. منطقة عينون تشكو نقص كبير كبير كبير، فما زيتون مات، فما بلايس يوصلها الماء بلايس ما يوصلها شيء. احنا نطلب من السلطة الاشراف وخاصة المندوبية التدخل باش نكملوا منعوا الصبا متاع السناء، والعام الجاي اخويا يشوفوا لنا حل في منطقة عينون.
1: تم خلال حملات مراقبة صحية لمحلات بيع مادة الزقوق والفواكه الجافة بولاية الكف تحرير عدد من المخالفات وحجز كميات من الفواكه الجافة غير صالحة للاستهلاك وإتلافها. وفق ما أفادت المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية منى الحمديني.
9: بمناسبة المولد النبوي الشريف ونظر لما تشهده هذه الفترة من حركية مكثفة في مجال إنتاج وتخزين المواد الغذائية خاصة ذات الاستهلاك الواسع كمادة الزقوق والفواكه الجافة وغيرها، قامت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف في إطار فرق مشتركة مع المراقبة الاقتصادية الشرطة البلدية والحرس البلدي لتكثيف عمليات المراقبة على محلات بيع الزقوق والفواكه الجافة والمستلزمات الخاصة بذلك. تم التركيز خلال هذه العمليات على ظروف الخزن والحفظ التثبت من مصدر هذه المنتجات والسلامة الصحية لها، حيث تم تحرير عدد من المخالفات على ظروف الخزن والعرض. تم حجز كمية 20 كيلوغرام من الفواكه الجافة التي تحتوي على حشرات الديدان والسوس. تم تحرير عدد 25 تنبيه كتابي على معنى الفصل 60 من القانون عدد 25. هذا مع العلم أن عملية المراقبة متواصلة بكثافة.
1: حذرت منظمة الدفاع عن المستهلك من تنامي ظاهرة بيع مادة الزقوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين إلى شرائها من المسالك القانونية والنقاط المعروفة لضمان السلامة الصحية وجودة المنتوج. نائبة رئيس المنظمة ثريا التبسي.
10: بيع زقوقو بمواقع التواصل الاجتماعي نحب ننبه المستهلك ونقولوا له يتأنى ويتروى ويرد باله، خاطر هي مادة حساسة مش ممكن أنه يقتنيها من مواقع خاصة كي تبدأ مجهولة وما نعرفوهاش، نعرفوش مين جاي المادة هذية مجهولة المصدر. هنا احنا ننبه المستهلك التونسي ونقولوا له حتى كان في صورة ما شراء المادة زقوقو هذية من المواقع التواصل الاجتماعي أنه يكون على بينة كبيرة معرفة منين خذاه وكيفاش وكيفية التخزين نتاعو. فما برشا مادات معناها منتوج قديم وقاعد يتباع بطريقة غير مراقبة، وهنا احنا ضد كل ما هو غير مراقب.
1: أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 27 و 2000 يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية. وشددت رئيسة الحكومة خلال إشرافها على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي للسنة القادمة، على أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار وخلق الثروة وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بما يجعله قادرا على الصمود أمام التحولات والتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وتواتر الصدمات المؤثرة في النشاط الاقتصادي، مؤكدة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 27 و 2000 واستقرار مؤشر عدم اليقين العالمي في مستويات مرتفعة وتباطؤ النمو العالمي وتذبذب أسعار المواد الأساسية والمحروقات والسياسات النقدية العالمية الحذرة وطفرة الاستثمارات الرقمية. إلى هنا أتي لختام النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: المصادقة على عدد من ملفات الراغبين والانتفاع بمنح لتحسين السكن بعدد من معتمديات ولاية سليانة. المجلس الجهوي للتنمية بولاية جندوبة يدعو إلى توفير الظروف الملائمة لخلق استثمارات في الجهة. مساء اليوم تلقى فعاليات مهرجان التين بجبة للتعريف بالجهة والترويج لمنتوجها. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بالجميع. ثاني موعدنا الرياضي نبدأها بالألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي تنطلق اليوم في تارانتو في إيطاليا. والمنتخب الوطني التونسي نخبة تونسية تشارك ب 178 رياضي ورياضية في اختصاصات متعددة. والبداية مش تكون اليوم بالكرة الطائرة. لقاء المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الجزائري بدأ تقريبا عنده 10 دقائق الشوط الأول. الشوط الأول من هذه المباراة. إن شاء الله بالتوفيق للبعثة التونسية المشاركة في هذه الألعاب المتوسطية. كذلك المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أقل من 21 عام يشارك في هذه البطولة ويلعب مقابلته ضد المغرب، تركيا وكذلك مقدونيا الشمالية. وتم إلحاق كل من فارس بوسنين ريان شعبان وشمس الدين بجريد بالمنتخب بعد إصابة الثلاثي ريان جبالي محمد صادق محمود وكذلك الياس الضوية. الياس الضاوي لاعب الأولمبي البيجي اللي نجح في الاختبار الطبي مع فريق سانت إتيان وباش يمضي عقد بثلاثة مواسم مع هذا الفريق قادما من فريق الأولمبي البيجي. تمنيتنا بالتوفيق لمتوسط ميدان فريق الأولمبي البيجي في هذا العقد الجديد اللي باش يدر على فريق الأولمبي البيجي تقريبا 450 مليون، مهمة جدا لخلاص مستحقات اللاعبين اللي مازالت عندهم قضايا مع فريق الأولمبي البيجي الممنوع من الانتداب بسبب قضية عبد الله باتيلي. مستحق مقدرة بحوالي 28 ألف دولار والفريق قد يخوض مقابلته الأولى في البطولة دون منتدى به الجدد. ولحد الآن على ذمة الإطار الفني 16 لاعب مؤهلين للقاء الأول ضد فريق تارجرجيس واللقاء رسميا مبرمج في ملعب مصطفى الدوري بجربة ميدون يوم الأحد في الساعة 4:30 مساء. أولمبيك الكاف يبدأ مقابلته الودية في طرابلس عند راهم يوم الثلاثاء 25 أوت بداية من الساعة 6 مساء، لقاء ضد نادي الوفاق الليبي في مركز الترابصات بتبرقة. ونذكر اللي ترابلس مش يكون بأسبوع في عند راهم بالنسبة لفريق أولمبيك الكاف بداية من يوم الثلاثاء 25 أوت الجارية. جندوبة الرياضية أعلنت تعاقدها مع 4 ملاعبية جدد وكذلك التجديد لزوز ملاعبية. المنتدبين الجدد عزيز نصيبي حارس سابق أولمبي البيجي والموسم الماضي مع مستقبل سيمان، عبد القادر النغموشي ابن النادي واللي كان الموسم الماضي في بعث بوحجلة، جعفر إزريبي متوسط ميدان محيط قرقنة، وإيهاب جراية مدافع من نادي حملنف، وتجديد عقد ظهير أيمن طهرماني ومتوسط ميدان إبراهيم الفرشيشية. الترجي الرياضي التونسي أعلن على صفحته الرسمية أنه حصتي تمارين اليوم وغدا باش تكون مغلقة أمام الجماهير استعدادا للقاء النجم الساحلي في الجولة الأولى يوم الأحد في الساعة 4:30 مساء في ملعب رادس. من جهة أخرى النجم الساحلي رسميا وصول بطاقة صفراء وتأهيل اللاعبين عثمان دياكيتي وفيليب لانكونتان للمشاركة مع الفريق في لقاء الترجي الرياضي التونسي. ماهر كنزاري مدرب النادي الافريقي يرفض إعارة المهاجم حمزة المنصري لنادي في البطولة القبرصية وتمسك بهذا اللاعب اللي باش يكون مهم في تشكيلة النادي الافريقي في الموسم الجديد تعويضا لرحيل الهداف فراس شوط. مباريات الجولة الأولى من البطولة يوم السبت 4:30 الملعب التونسي في باردو مع نادي صفيقسي، في حمسوسة ملعب حمسوسة الاتحاد المونستيري، في بنقردين اتحاد بنقردين نادي حملنف، في صفيقس تقدم ساقية الدير مع شبيبة العمران يوم الأحد، في ملعب جربة ميدون الترجي الجرجيسي مع الأولمبي البيجي، في رادس الترجي الرياضي النجم الساحلي، في المتلوي نجم متلوي نادي افريقي، وفي بنزارة نادي بنزرتي مستقبل المرسى. رسميا المجموعة الثانية في بطولة الرابطة الثالثة المستوى الأول باش تضم الفرق نتاع الشمال الغربي اللي هما 6 أندية ينشطوا في هذه البطولة: نادي ماكثر، اتحاد سليان، نادي الدهماني، نادي مجازي، الترجي الكريبي، والاتحاد الرياضي بوسالم، معها مش يكون نادي حاج بلعيون نجم فحص، اتحاد سبيتلا نجم فريانة تيلا الرياضية، بيرمشيرقة الرياضية، أمل حفوز وكذلك نصر جلمع. نادي ماكثر وغياب الترشحات عن الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مقررة اليوم 20 أوت وبالتالي تأجيل الجلسة إلى يوم 30 أوت الجاري وآخر أجل لقبول الترشحات يوم 29 أوت. متوسط ميدان المنتخب الوطني التونسي لكرة قدم الياس السخيري في طريقه لمغادرة نادي أينتراخت فرانكفورت والعودة لنادي كولن مقابل 2 مليون أورو سخيري. كان لعب لفريق كولن من 2019 حتى 2023 قبل الانتقال إلى أينتراخت فرانكفورت، وهو متكون في مونبلي فرنسي وانشط فيه من 2014 إلى غاية 2019.
منتخبنا الوطني لكرة الطائرة أقل من 17 عام بدأ اليوم مهمته في كأس العالم في قطر، ومشاركته بدأت بهزيمة ضد المنتخب الفرنسي 3-0 25-17 25-13 و25-19. ثاني مقابلات مشكون نهار السبت 22 أوت 9 صباحا ضد فنزويلا، وثالث مقابلات ضد منتخب قطر يوم الأحد 23 أوت في الساعة 3 بعد الزوال. رابطة الشمال الغربي لألعاب القوى تنظم يوم الأحد 11 أكتوبر، مازال الوقت لكن نعلن على التظاهرة هذه 11 أكتوبر 2026 تظاهرة رياضية في المشي والعدو 3 كيلومتر و 5 كيلومتر، هي كذلك تظاهرة صحية لوقاية من سرطان الثدي تحت عنوان بينك تريل مسار وردي بالمركب الرياضي الدولي بعين دراهم، وباش يتم تخصيص ميداليات للفائزين في مختلف السباقات. على مستوى دولي اليوم نلعبوا الجولة الثانية من البطولة الإسبانية، دفعة أولى بشكون بمقابلة 8 متاع الليل رايو فاليكانو مع ديبورتيفو ألافيس. الجولة الأولى في قطر اليوم 3:15 الوكرة فريق عيسى العيدوني مع قطر فريق علي السعودي، 5:30 الريان مع لوسيل، والجولة الثانية في السعودية 7 الفيحاء مع الهلال. في البطولة الأمريكية اليوم نيويورك ريد بولز انهزم ضد ناشفيل فريق لي السعد لعب 70 دقيقة 1-0 لناشفيل، وفانكوفر فريق ريان اللومي لعب مقابلة كاملة خسر ضد هيوستن هدف مقابل صفر. هذه أخبارنا على موجات إذاعة كاف، ملتقاني جدد إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة. إلى اللقاء.

0: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
1: طابت وقتكم جميعا مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج في الشأن العام. كما تعودتم نتطرق إلى مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم نتحدث على موضوع ترشيد الاستهلاك خلال هذه الفترة، وأيضا عملية الرقابة على بيع عدد من المنتجات والمواد اللي تعرض حاليا، والمناسبة هي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. أكيد نتحدثوا على الزقوقو وبعض الفواكه الجافة وغيرها من المنتجات اللي يتم استعمالها في تحضير عصيدة الزقوقو أكيد في الاحتفالات هذه. اليوم نتحدثوا أيضا على المناسبات الاستهلاكية، اليوم نتحدثوا على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في انتظار أيضا الأسرة التونسية والمستهلك التونسي بصفة عامة العودة المدرسية. مواسم استهلاكية بامتياز، كيفاش اليوم رشدوا الاستهلاك متاعنا؟ وباش يكونوا حاضرين معنا ضيوف باش تحدثوا معهم في الموضوع هذا، نحب نرحب بالسيدة ثريا التباسي نائب رئيس منظمة الدفاع على المستهلك اللي حاضر معنا هاتفيا. السيدة ثريا أهلا وسهلا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين لإذاعة الوطنية. مرحبا،
1: شكرا لك إذاعة الكيف معنا على موجود إذاعة الكيف أكيد الإذاعة الأم إذاعة الوطنية. مرحبا بك. نتحدث اليوم على دعوة منظمة الدفاع المستهلك خاصة في مسألة شراء الزقوقو اللي نعرفه فما توا الشراءات تصير عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصفحات. حذرتوا من المسألة هذه خاصة وأنه المستهلك ما يعرفش المصدر متاع المادة هذه، وما يعرفش أيضا عملية كيفاش كانت مخزنة وغيرها من الإجراءات. نتحدث على السلامة الصحية لهنا للمستهلك. خلينا نتلقى معاك من النقطة هذه والدعوة هذه اللي دعت لها منظمة الدفاع عن المستهلك، وأيضا بعد مش معك شوية سيد ثريا في مسألة ترشيد الاستهلاك خاصة في الفترة هذه. نعرفوا موسم معناها تاع استهلاك مع العودة المدرسية مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أيضا الصائفة فيها الاستهلاك وفيها المصاريف الكثيرة. كيفاش اليوم نحافظوا على مقدرتنا الشرائية ونرشدوا الاستهلاك متاعنا؟
2: يعطيك الصحة أنكم تطرقوا في كل مرة كل ما معناها يخالج ويثقل كاهل المستهلك التونسي. اليوم الحقيقة وانتم تحكيوا على مادة الزقوقو ونحكيوا احنا كمنظمة كنا حذرنا من شراءات اللي تصير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث معناها المستهلك في باله هو ربحا الوقت واختصارا للأجال، خاطر الوقت اليوم كما كنا ديما نقول تبح فلوس اليوم. دونك هو اختصارا الأجيال يقول لك ناخذ ضالتي ديني للدار، ولكن زيدا هذه الزقوقو احنا كمنظمة قلنا هي مادة حساسة، مادة معناها ما تنجمش تكون تتباع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاطر يلزمنا نكونوا احنا كمستهلكين على دراية كبيرة بطريقة التخزين الصحي نتاعها. يلزمنا زيدا نكونوا نشوفوها هي مين جاتنا مصدرها شكون يبيع فيها. هذاك علاش انا هنا نوجه المستهلك ونقول له ونتوجه له ونقول له ونتوجه للوعي الذاتي متاعه، أنه نقول له راه كيفك تعرف كيف تحمي روحك، راهي مادة زقوقو مادة ياسر حساسة، أنك كيف تشريها. أنا الحقيقة أنزه كل المنتصبين بطريقة شريفة الناس اللي تبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن زيدا قول اللي راهو المادة هذية صعيب ياسر. أنا ما قولش ما فهميش، ولكن صعيب أنها تتباع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذيك علاش نطلب معناها بكل إلحاح من المستهلك أنه يتحرى يثبت في المادة هذية كيف يشريها، يثبت فيها، يثبت في الوضعية نتاعها سنية الوضعية والحالة اللي هي عليها، ويتأكد أنها جديدة مخزنة بطريقة سليمة، وخاصة الجهة اللي يشري منها تبدأ معروفة ومنتصبة بطريقة قانونية. وتعرف لو فما قانون كامل ينظم ومعناها يحدد البيع والشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإدارة كاملة بالمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة تختص هذوما البيع والشراء معناها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. راه مهم جدا التجارة الإلكترونية، ولكن الأهم منها أن نعرفوا كيفاش نحمي رواحنا.
1: نعم أكيد نتحدثوا على اليوم على صحة المستهلك، نعرفوا اللي ينجم يصير خاصة وقت اللي يستهلكوا بعض المنتجات غير صالحة للاستهلاك،
2: مهربة ومعناها سيئة التخزين وما هيش ترتقي إلى مستوى جودة تخلينا نجم نستعملوها وتنجم تضر بصحة وصحة عائلتنا. دونك هذاك علاش هوني أنا أخاطب المستهلك ونقول له كن معناها مستهلك مسؤول في شرائتك، وخاصة احنا عندنا معناها الذروة متاع الحر نعيشوا بها حكا فترة متاع حر، أنه تخزين السليم والصحي معناها مهم جدا.
1: إذا كان ما يكونش حسب المواصفات باش تتغير الحالة متاع المنتوج.
2: نعم كيفاش نقلوها من بلاصة لبلاصة، وكيف يقعد نقل المادة هذية وتوصيلها معناها في الحر هذية للمستهلك. هذا الكل راه مهم جدا، خاصة نتأكدوا أنها ما تكونش معناها مواد مهربة تحتوي على كليفيستسيد الحشرات الصغيرة. المطعم نتاعو زاد نجمو نتأكدوا من المطعم ياخذوا لعيبة حبة ونحاولوا نذوقوها باش نعرفوا معناها هل هي معناها صالحة والمذاق نتاعها عادي ولا لا. هذه كلها يلزم يتحلى، هذه الصفات يتحلى بها المستهلك الرشيد حتى يعرف كيفاش يحمي روحه ويحمي صحته وصحة العائلة نتاعو.
1: نعم أكيد العادات والتوجهات وأيضا حتى المقدرة الشرائية تختلف من مواطن إلى آخر. بطبيعة نعرف مشكون يحتفل ويشري زقوق وما تبعه، فما شكون يفضل انه ما يحتفلش والا بطريقته الخاصه يطيب عصيد عربي او غيره. اليوم نتحدث على خفض النفقات العائليه وترشيد الاستهلاك. سيده ثريا، في ظل هالذروه نتاع الاستهلاك اليوم خارجين من صائفه ما زلنا في الصيف، اكيد تحدثوا على اليوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تحدثوا ايضا على العوده المدرسيه اللي على قريب إن شاء الله عودة ناجحة للجميع. كيفاش اليوم نتحدث على خفض النفقات هذه ورشد الاستهلاك ونتصرف حسب ميزانيتنا وحسب مقدرتنا الشرائية كمنظمة؟ كيفاش تدعو المستهلك أن يكون عنده الحكمة وحسن التصرف في النفقات نتاعه؟
2: نعرف مليح اللي احنا في ظل تراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي وفي ظل غلاء الأسعار اللي ثالت كل المواد. اليوم المستهلك التونسي معناها في المستهلك التونسي راهو معناها يعاني من الغلاء ويعاني من الغلاء المشد والمقدرة الشرائية للمواطن التونسي. هذاك علاش احنا اليوم نقولوا له راك يا مستهلك راك انت بصدد معناها المرور بما بعديد المواسم الاستهلاكيه بامتياز. احنا تعرف انت عندنا العوده المدرسيه قريبا، احنا معناها موسم افراح موسم الصيف كلها مواسم استهلاكيه بامتياز، وعليه انه هو يلزم يعمل معادله بين الجيب نتاعو المقدره الشرائيه نتاعو وما بين معناها مقتنياته. اليوم هي عادة جميلة أن نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف، إن شاء الله يكون مبروك على التوينس الكل، ولكن هي عادة جميلة، ولكن الأجمل منها أن نراعي الجيب متاعنا والمقدرة الشرائية متاعنا وما نرهقوش المقدرة الجيب متاعنا على خاطر خاصة وقت بدأوا مقبلين على عودة مدرسية وما مستلزماتها، وتعرف قديش تثقل الكاهل معناها خاصة اليوم ما عادش نحكي على عودة مدرسية كتب معناها مستلزمات مدرسية بارك. اليوم دخلت النقل، دخل الأكل، النقل، المبيت، كلها معناها هذه الحقيقة تثقل كاهل العائلة التونسية. هذاك علاش احنا كمنظمة احنا اليوم نفضل انه يعتني المستهلك بالعودة المدرسية ويحضر لها في معناها حتى تكون عودة آمنة، عودة ناجحة مريحة لأولادنا، خير من أن نشريه. وتعرف أنت سعر مادة زقوقو احنا معناها من قاعدة تتراوح من 46 دينار ل 56 دينار حسب ميقات البيع. هنا الحقيقة تعرف مستلزمات العصيدة اللي هي غالية برشا، الفواكه الجافة وغيره، معناها الحقيقة غالية ماهيش متناسبة. هذا فوق
1: تقديرات أكثر من 100 دينار تقريبا، أكثر
2: فوق. نعم، احنا اللي نجم معناها باش يعد العصيدة زقوقو يعطي صحة، ولكن اللي ما نجمش فما برشا طرق أخرين باش نتلموا احنا كسلة الرحم باش نعمل عصايد أخرى تونسية نحبوها وصحية كيف كيف. معناها هي الغاية أنها تكون كيوم احتفالي جميل، يوم عائلي
1: لما عائلية وغيره.
2: ومعناها فما كسلة الرحم وكل ميش أنها أنك تعمل عصيدة باهظة الثمن وبعد تلقى روحك انت متقلق ماديا وما تنجمش تجابه معناها واجباتك
1: اليوميه
2: خاصه. ديما نعاود نقول احنا كمنظمه راهو نفضلوا الاعتناء اكثر بالعوده المدرسيه، وعوده تكون مريحه لاطفالنا خير ما تكون عوده مربكه كي تبدا حاجات ناقصه وتبدا حاجات الاولياء ما نجموش يفيو حاجياتهم ويوفروا مستلزمات العودة المدرسية. هنا الحقيقة ماهيش مش حاجة حلوة، هذاك علاش راهي ما ضرورية راهي نعطيت زقوقو وراهي ماهيش احنا ما نجموش نفتيه هنا، ولكن نقولوا لمن استطاع إليها سبيلا نفيها به. أما زيدا راهو هي مستلزماتها غالية وماهيش مفروض علينا، ونجموا بأقل الأثمان نعملوا برشا حاجات أطباق أخرين ونعوضوها الفايدة فك الفرحة العائلية واللمة.
1: نعم، نتحدثوا على هذايا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والزقوقو والعصيدة وما التبع كما ذكرت، اللي يقدر ينجم أكيد، واللي ما ينجمش ينجم طريقته أيضا، وخاصة الفايدة هو أنه اللمة هذه تكون موجودة خلال الاحتفال هذايا مع المولد النبوي الشريف. نتحدث أيضا عن العودة المدرسية في أشرنا لها وما يلزمها. سيدة ثريا كمنظمة كيفاش اليوم، وإلا فماش تفكير إنكم أيضا حتى على مستوى العودة المدرسية، نتحدث على المستلزمات والمستهلك التونسي كيفاش ينجم يتصرف اليوم وقت اللي عنده زوز ولا ثلاثة صغار في المدرسة وإلا في الإعدادية وإلا في المعاهد الثانوية وحتى في الكليات، كيفاش نجمو نتصرفوا؟ فماش دعوة أيضا إلى أنه شوية معناها تحكم في المصاريف هذه وتكون عودة ميسرة بالنسبة لكل عائلة تونسية، وهذا ما نتمنوه سيد ثري.
2: والله هو تعرف انت ظرف صعيب عطينسى الكل. احنا اليوم العودة المدرسية مكلفة بالنسبة للعائلة التونسية، خاصة وقت تكون معناها العائلة تحتوي على معناها المستويات الكل تبدأ ثانوي وابتدائي وجامعي. وقت نحكي على المستوى الجامعي نحكيه على مبيت ونحكيه على أكل ونحكيه على نقل، وكلها الحقيقة تتكلف غالية حسب احنا ما دولناه وحسب موقفنا عليه كمنظمة وما معناها
1: تقريبا.
2: هذا علاش احنا نقولوا اليوم راه ظرف صعيب، هذه حقيقه نقولوها ونفرحوا بها المستهلك. ندعو الاولياء الحقيقه الاعداد والاستعداد للعوده المدرسيه بكري، حتى هكايا على الاقل معناها يحاول كيفاش باش معناها ينظم اموره. ثاني حاجه احنا باتصالنا بسلطه الاشراف حول توفر معناها الكتاب التونسي والكراس
1: كتاب المدرسي،
2: تثمينات كبيرة أنهم موجودة ومتوفرة. كيف كيف نعرف رغم باعتبار المقدرة الشرائية المتراجعة وغلاء زادة مستلزمات الكتب والأقلام وغيره وغيره، ولكن زادة في نفس الوقت أنا أدعو المستهلك التونسي وأقول له معناها أنه يتجنب أنه يشتري مشترياته من المواد المهربة ونقاط البيع الغير قانونية.
1: وهذه النقطة اللي حبيت نشير لها الأسواق الموازية.
2: أكيد خاطر احنا كمنظمة عينا في كل سنة اللي يتباع على قارعة الطريق اللي ينساق المستهلك التونسي وراء الأثمان معناها الرخيصة والأثمان اللي هي تغريه خاطر ماهيش غالية، تلقاها على قارعة الطريق الأقلام وكالممحات وكذلك الكل، ولكن هي راهي احنا وقفنا على العديد من الحقيقة من
1: المذار
2: المرة واللي هي والعديد من المرات أنها فما حتى مواد تحتوي على مواد مسرطنة هذه تهدد صحة صغيراتنا. هذاك علاش راهو نعاود نقول الوعي الذاتي المستهلك التونسي ساعات الحقيقة الغلاء الحقيقة صعيب أنه يقبلوا المواطن المستهلك، ولكن فما الحقيقة حاجة على حاجة أنك تفضل حاجة أنك تضمن صحة صغيراتك وأنك تضمن الجودة متاع المستلزمات اللي تشريها وهي غالية، خير ما نشريه حاجات مجهولة المصدر والتكوين نلقاوها على قارعة الطريق مواد مهربة تنجم تضر صحة صغيراتنا. هوني الحقيقة المعادلة صعبة، ولكن ديما هذا الكل يرجع إلى مدى وعي المواطن التونسي باش يحقق في المعادلة اللي هي صعبة أنه يشري حاجات تكون ترتقي إلى مستوى صحة ومستوى جودة وفي نفس الوقت ما يضرش بصحة صغيراته، وهكا يكون معناها ونتحول كذلك المستهلك التونسي أنه معناها يستعد للعودة المدرسية الحقيقة بكري.
1: طيب تحطوا على الجانب التنظيمي والتحكم في المواد.
2: ومعناها يكون ساعات عرض الاحتكار المضاربة، تعرف أنت كلها مواسم استهلاكية بامتياز، وهناك البعض الذي معناها يرتقي للربح السريع أنه في كل موسم وكل ما وين يحتاج المستهلك أنه عنده حاجات بيشتريها ويكثر عليها معناها يكثر عليها الإقبال. هنا يتلاعبوا بعض البعض، أنا أنزه كل التجار الشرفاء ونقاط البيع القانونية، ولكن البعض يرتقي إلى التلاعب بالأسعار إلى أنه يغلي على المواطن التونسي ويصعب عليه عملية شراء المستلزمات. هنا أنا كل مواطن وكل مستهلك يلقى روحه ضحية للاستغلال والاحتكار أو التلاعب بالأسعار، أنه يتصل بمنظمة الدفاع المستهلك. واحنا موجودين في كل ولاية معروفة مكاتب الجهوية متاعنا، كيف كيف ولا المكتب الوطني ولا كذلك احنا ندخلوا بصفة أنية لفضل إشكال بصفة ودية ونبدأ الأمر، واحنا معناها حتى نرفع إلى سلطة الإشراف كيف كيف المراقبة الاقتصادية هي موجودة والحقيقة في تناغم يومي للتدخل في كل حالات اللي يقع فيها معناها المضار بالمستهلك والمصلحة متاعه ولا التلاعب بالأسعار، وهوني احنا موجودين للتدخل وفضل النزاع هذايا عليه كان المستهلك التونسي اتصل بنا واحنا ندخله، وكل انسان نعاود نقول يضرب على ايادي هؤلاء، ضرب على ايادي ناس تتلاعب بالاسعار وتغلي على المواطن، احنا هنا موجودين معناها للوقوف لكل معناها المظاهر السلبيه اللي احنا ما عادش نحبوا نشوفوها في المعاملات التجاريه اللي ديما نحبوها كمنظمه تكون شفافه واضحه ومسهله للمستهلك التونسي.
1: ان شاء الله الرساله وصلت، خاصه في مساله الرقابه هذه وعمليه الاحتكار والمضاربه اللي بعض الناس اللي يمشوا لها في الفتره هذه، كما ذكرت السيد ثوريا انه فتره ذروه الاستهلاك انه تصير العمليه هذه، كي عمليه الرقابه موجوده وايضا منظمه الدفاع المستهلك موجوده للتدخل لحظ النزاعات هذه وديا والا حتى بالجانب القانوني نتحدثوا على هذا. نختم معك، نعطيك كلمه الختام سيده ثوريا تباسي نائب رئيس منظمه الدفاع المستهلك. في ختام اللقاء هذا نحب نشكرك على كل ما تفضلت به بطبيعه على المواضيع اليوم، نتحدثوا على خفض النفقات العائليه، ترشيد الاستهلاك، هذا تقريبا اللي نحبوا نوصلوه اليوم للمستهلك التونسي.
2: شكرا لك انت انك معناها كل مره تصير معناها حاجات يعيشها المستهلك وتقلق معناها تقلق المعاملات نتاعو. احنا نقول لك احنا كمنظمه احنا ديما واقفين عند كل مستهلك يلجأ لينا اللي يطلب معناها التدخل نتاعنا حتى نكونوا نأمنوا المعاملات التجارية الكل. وديما نقول لك رانا احنا ياسر ناخذوا بعين الاعتبار، رانا ديما نتوجهوا للوعي الذاتي للمستهلك التونسي، راهو هو يزمي بادر باش يحمي روحه، راهو مهم جدا خاطر هو الحلقة المهمة. ومن بعد احنا كنا في على معناها بمستويات سواء سلطة اشراف سواء منظمة سواء معناها مصالح المراقبة، رانا كنا نجم ندخله كل ما هو يبادر، اما كل ما يبادرش وما هو ما يثيرش الاشكال هذية وسمحني بالعامية نقولها ياكلها في عظامه ويسكت، راه من بعد ما تنجمش انت تجيب له حقه المستهلك التونسي. هذاك عليه نعوله على الوعي الذاتي نتاعو.
1: نعم، يعطيك الصحة سيدة ثريا مرة أخرى، شكرا لك على كل ما تفضلت به. إن شاء الله لنا لقاءات قادمة عبر موجات إذاعة الكيف.
2: إن شاء الله
1: مولدك
2: إن شاء
1: مبروك، يعطيك الصحة.
2: يعيشك إن شاء الله مولد مبروك على توينسا الكل وعلى كل مستمعي إذاعة الكيف، وإن شاء الله ديما في لقاءات ومحطات مهمة تهم المستهلك موجودين وفي الخدمة. وشكرا الإعلام اللي أنتم شريكنا، ويعطيكم الصحة لتناولكم المواضيع هذية اللي تهز وتقلق راحة المستهلك. أنتم ديما تحبوا توضحوا له حقوقه وتوضحوا له واجباته وشنو يلزم يعمل وكيفاش يتصرف وتوجهوه. يعطيكم الصحة.
1: واضح، يعطيك الصحة. شكرا لك مرة أخرى. نحب نرحب مباشرة بسيدة منى الحمداني المنسقة الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكيف. منى أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك وبالمستمعي إذاعة الكيف. مرحبا بيك.
1: شكرا لك على تلبية الدعوة. كانت حاضر معنا السيدة ثريا تباسي نائب رئيس منظمة الدفاع المستهلك، تحدثنا في الجانب ترشيد الاستهلاك في الفترة هذه بمواسم استهلاكية وذروة الاستهلاك، نعرف الصيف مناسبات أفراح وغيرها. اليوم تحدثوا على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، إن شاء الله مولد مبروك للناس الكل، وتحدثوا أيضا حتى على العودة المدرسية اللي أيضا تحدثوا على مقدرة المواطن اليوم. خليني نمشي معاك للجانب الرقابي منى، أكيد فما عمل كبير ليكم في الفترة هذه وخلال الصيف بطبيعة، لكن الآن فما شوية خصوصية في الفترة هذه، ثم مواد تعرض في الأسواق والمحلات والمساحات الكبرى اللي تتعلق بالمناسبة هذه الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأساسا نتحدث على الزقوق بطبيعة ومدى الصلاحية متاع المواد هذه والفواكه الجافة. خليني ناخذ معك شوية تفاصيل على العمل الرقابي هذايا، وخاصة إذا كان فما منتجات غير صالحة للاستهلاك، كيفية التعاطي مع المسألة هذه.
3: نعم، كيف ما قلت سيادتك سي فوزي، في الفترة هذه وخاصة توحنا في إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف إن شاء الله سنة 1448 هجري، احنا موسم استهلاك واسع لبعض المنتجات الغذائية كيف ما تزقوق والفواكه الجافة، ثم زاد مستلزمات كيف حلويات الزينة ولوازم تحضير تاع العصيدة بالنسبة لنا احنا مع عصيدة المولد. كل واحد وطريقة العصيدة اللي يعملها، ولا كل واحد نوعية العصيدة بالفواكه الجافة ولا غيره ولا اللي هو. احنا ركزنا في الفترة هذه على مادة الزقوق ومدى تواجدها وعرضها في الأسواق. عندنا زاد الفواكه الجافة، مادة الزقوق الحقيقة ما لقيناش كميات اللي نجموا باش نعملوا الأخذ العينات. إن شاء الله في الفترة هذه نتصور ديسي اليوم وغدو بعد غدو إن شاء الله باش يولي تم كميات يعني تعرض له، ومن وقتها نجموا نشوفوا طريقة العرض وطريقة الخزن نتاعها. بالنسبة للفواكه الجافة
1: قبل ما نمروا للفواكه الجافة، خلينا ننبهوا إذا كان كيفاش نجموا ثبتوا من صلوحية المنتوج هذا يا منى.
3: بالنسبة هو الزقوق إلى الفواكه الجافة، بالنسبة لطريقة الحفظ نتاعها وطريقة العرض نتاعها، احنا رانا عندنا تقريبا 3 أسابيع قاعدين نقوموا بالمراقبة نتاع مع الأماكن نتاع الخزن أو المخازن نسموهم احنا، باش نشوفوا الظروف نتاع الخزن مع ارتفاع درجة الحرارة
1: خاصة
3: اللي تأثر اللي تأثر على السلامة الصحية للمنتوجات هذه. كنا عملنا الحقيقة برشا محاضر على عدم احترام ممارسة الجيدة بالنسبة للخزن وللعرض بالنسبة للمواد هذه، وحتى عملنا تنبيه على الفصل 60 فيما يخص مثلا الرطوبة وإلا عدم توفر التهوية اللازمة، وحتى عدم توفر درجات الحرارة الملائمة لهذه المنتجات. لكن في صورة ما تم منتجات توا باش تجي ومثلا باش تعرض في الأيامات هذه، احنا مثلا نقول للمستهلك حتى نصائح للمستهلك اللي باش يشري سواء فواكه جافه ولا زقوقو، يثبت من الرائحه نتاعو اذا كان ثم رائحه زيتيه رطوبه، رائحه رطوبه اكل كثيفه اللي كيف نقولوا احنا باللغه الدارجه نتاعنا غافه، تحس ثم ريحه رطوبه كبيره، وحتى الكعبه تبدا ماهيش شكل يابسة وماهيش الحاطمة، تبدأ كأنه مندية شوي هذيك بالنسبة دونك أي حاجة يولي يعلمنا وإلا يرجعها للبائع اللي من عنده كله راهي هذية بالنسبة لينا
1: غير صرح الاستهلاك. نعم
3: بينشر وإلا راهي ماهيش مطابقة بالنسبة لي أنا، ماهيش
1: مطابقة للمواصفات.
3: يعطيك صحة. هذا بالنسبة للفواكه الجافة، معروف اللي ثم الثقب نتاع الحشرات السوس، وإلا يلقى حتى الديدان أكل بيضة صغيرة دونك في وسطها، وهذا اللي احنا الحقيقة قاعدين نركز معه في الأيامات هذه. وإلا تبدأ من زيتها، ثم كزيوت اللي خير ذي كثافة، وثم رائحة الرطوبة الكثيفة. هذا بالنسبة بالنسبة للفواكه الجافة وبالنسبة للزقوق. وبالنسبة للحلويات نتاع الزينة زادة، باش المستهلك يشوف ماذا به يشري حاجة أمبالي فيها تاريخ صنع وتاريخ انتهاء صلاحية والمكونات. لأنه إذا كان مش موجود التأشيرة هذه مش موجود، يعني راهو هذايا مجهول المصدر، ومتى مش تاريخ صنع وتاريخ انتهاء صلاحية ومكونات النجم حتى الملونات المحظورة
1: ما نعرفوا ايش.
3: نعم يعني تبدا مش موجودة على الاتيكيتاج على التأشيرة ذيك الموجودة على الحلويات نتاع الزينة ولا مستلزمات مهما كان، حتى زبدة حتى أي حاجة إذا كان ماهوش موجود، معناش موجود التواريخ صنع وتاريخ الانتهاء والمكونات، يعني راهو المنتوج هذاك راهو غير آمن.
1: داد فابريكاسيون دي ال سي ماهوش موجودين، معناها ما فما ما نعرفوا على حتى شيء وقتاش تصنع وقتاش تشوف هذه مش
3: نعم لازم نركزوا بالنسبة للمستهلك يركز في الحاجات هذه ويثبت بالقد ايه وماذا بيه ما يشري، كان من الأماكن زادة اللي تكون آمنة
1: ومراقبة
3: مخصصة.
1: نعم
3: مراقبة ومراقبة بيان سور كي نقولوا آمنة يعني راهي مراقبة، وراو عمليات المراقبة تصير بصفة دورية مش حتى على جال المولد، خاطر احنا قاعدين نغطوا دائما العمليات المراقبة ديما مستمرة، لأنه هذه الحقيقة خزن
1: وعمل
3: بصفة يومية تقريبا بصفة ثم ما يشريش كل يوم ثم يشري كل يوم ثم كل واحد كيفاش، لكن احنا العمل نتاعنا متواصل كثفنا لأنه الحقيقة سخانة، ولأنه الزقوق هذه يعني من يعني عنده قداش باش يكون مستوكي وكل حبينا نشوفوا على مادة الزقوق، خاطر الفواكه الجافة احنا نراقبوا فيها بصفة دورية وإذا كان مجهولة المصدر بطبيعتنا.
1: الزقوق كان مخزن يلزم الرقابة على المخازن، وبعد وقت اللي يعرض أيضا ثم رقابة ثانية.
3: نعم في نقاط نقاط العرض لأنه ينجم حتى كميات يتم الخلط ما بين كميات مثلا غير صالحة للاستهلاك
1: كميات أخرى.
3: نعم هذه نحاولوا احنا على خاطر توا احنا الكميات اللي نلقاهم ما ينجمش باش يكون يخلط، خاطر احنا مثلا نخلوها على شيره وتبدا حتى نعم حتى اللون نتاعها مختلف شويه على اللون اللي يبدا جديد ويبدا الاخر غامق ويبدا يعني قلت لك يابس وما يبداش فيه رطوبه ما تبداش فيه رائحه. هذا احنا نحاولوا الاثنين مثلا حتى الفاتورات نتاع الشيره المصدر نتاعه منين وين وقتاش تشري، يعني هذاك كله احنا الحقيقه في العمل نتاعنا، وهذاك نجمو احنا
1: نثبتوا
3: قبل
1: لانه فما نحافظوا حتى على زقوق من عمناول معناها موجود.
3: نعم من عمناول واحنا ايش قلت لك يعني احنا في الفتره اللي فاتت حتى في الرقابه نتاعنا ما نلقوش كميات، يعني اذا كان ثم كميات راهي تشري تو يعني جديده، اذا كان نلقوا فاتورات يعني بالتواريخ قديمه يعني راهو كانت مستوكيه في مكان، واحنا عنا الطريقه نتاعنا باش نثبتوا باش نمشوا المكان الخزن اذا كان حتى الفاتورات نلقوها قديمه وما كانتش الكونت هذيك موجوده في المحل معروضه، اذا يعني نثبتوا من المصدر نتاعها ساعه في الخزن ونثبتوا ونعملوا اجراءاتنا القانونيه
1: اللازمه. معناها منال اللي نفهموا المواطن لهنا عنده دور كبير يلزم يثبت من المنتوج اللي باش يشريه، واعطيت انت تقريبا بعض النقاط اللي نجموا نشوفوا مدى صلاحيه المنتوج هذا نشريه والا ما نشريش، بغض النظر عن العمل الرقابي نتاعكم انتم دوركم تقوموا به، ايضا حتى المواطن عنده دور كبير وقت اللي يشري يلزم يثبت ويعرف المصدر نتاع المنتوج هذايا وصلاحيته، يصلح والا ما يصلحش، سواء كان زقوقو والا فواكه جافه او الحلوى الزينه هذه او غيرها من المواد خاصه اللي تستهلك في الفتره هذه احتفالا بالمولد النبوي الشريف. مع هذا منى في ظل ارتفاع درجات الحراره اليوم نتحدث على بعض المواد سريعه التلف، كيفاش يمكن نشدوا اكثر الرقابه في الجانب هذايا، وبعد باش نمر معك بنقطه اخرى مع استعدادا للعوده المدرسيه اليوم، خاصه الرقابه على الاسواق والاسواق الموازيه خاصه بعض اللي يبيعوا هالمواد والمستلزمات المدرسيه على قارعه الطريق، كيفاش يمكن التعامل مع الموضوع هذايا.

0: نجمو المنتوج ان شاء الله اللي يخرج للمستهلك يخرج ان شاء الله
1: ان شاء الله. نعم
0: هذايا من ان شاء الله هذايا المرجع الاولى نتاع الزقوق والفواكه الجافه.
1: نعم.
0: بالنسبه للمواد الغذائيه سريعه التلف احنا بدينا من اول ما بدات الصيفه اليوم هذا احنا قاعدين نخدموا على المواد سريعه التلف وفي هذا الاطار الحقيقه تم حجز كميات كبيره من المنتجات الغذائيه على منتجات مشتقات الحليب على حليب وحليب طازج في حد ذاته على مياه معدنية على أكلات خفيفة حتى في الأكلات الخفيفة على مصبرات اللي نصنعوا اللي يكملوا يعدوا بها الأكلات الخفيفة كان عندنا كميات كبيرة على اللحوم حمراء عملنا 162 كيلوغرام من اللحوم الحمراء بقري معدة زادة كانت للبيع وكله هي مهربة الحقيقة وكانت منقولة في ظروف غير صحية في درجات حرارة مرتفعة نقل غير مبردة عندنا 1400 لتر من الحليب الطازج زاد في ظروف غير صحية منقول مجهول المصدر في مع انبعاث الحقيقة روائح كريهة تبدل الرائحة نتاعو من الطبيعي إلى رائحة خاطر خلط ما بين الحليب اللي يبدأ جديد وحليب آخر يبدأ حتى في التجميع نتاعو وإحنا حتى الصهريج يبدأ يلزم مبرد لأنه درجة الحرارة مرتفعة الحقيقة والحليب
1: قبل كانت 30 درجة اليوم تحدثوا على 40 و 45 درجة بطبيعة مش تغير
0: وهو سريع التلف يعني
1: وخاصة مسألة التجميع وغيره
0: نعم تجميع ما يعمل تجميع وكان سايل الحليب يعني يجراس وتتبدل الرائحة متاعه في الفترة اللي فاتت عملنا 4265 قارورة ماء معدني كانت مخزنة في ظروف غير صحية يعني مع 45 كيلوغرام من مادة المارغرين اللي تم زادة حجزها لظروف غير صحية لأنها عدم احترام سلسلة التبريد هذا مع 20 كيلوغرام من المصبرات نتاع التن كريسة أسلطة مشوية اللي كانت معدة لتحضير الأكلات الخفيفة هذا مع توجيه وتحرير محاضر مخالفات ضد المخالفين اللي مثلا ما احترموش شروط
1: السلامة الصحية
0: وطلبات السلامة الصحية وهذا مع تحرير زادة محاضر عدم احترام ممارسة الجيدة خاصة في الظروف المتعلقة بالنظافة بالعرض عدم احترام سلسلة التبريد إذا حتى ما حلزناش وما نلقوش الظروف هذه في برشا مطاعم في برشا أكلات خفيفة وهذا حتى خاطر خدمنا حتى الحصص الليلية ومسينا الحصص الليلية لأنه تم زادة مطاعم أكلات خفيفة تخدم الحصص المسائية والليلية زاد قمنا بالمراقبة متاعها
1: هذايا بخصوص المنتجات الغذائية نمر معك منى اليوم نعرفوا عودة مدرسية استعدادات فمشكون يخير انه نظرا للمقدرة الشرائية متاعه علاش يقدر يلتجأ في بعض الأحيان إلى الشراء من الأسواق الأسبوعية أو غيرها بالنسبة للمستلزمات المدرسية كيفاش اليوم نجمو نبهو كيفاش نختاروا الشراءات هذه خاصة كما نرجعوا نفس النقطة اللي هي المصدر متاعها مجهول ما نعرفوش المصدر مهربة أو غيرها كيفاش يمكن التعاطي معها باش نحافظ على دائما صحة صغيراتنا وصحة المستهلك بصفة عامة
0: نعم هذا سيفوزي هو اختصاص الحقيقة المصالح المراقبة الاقتصادية بما أني أنا الحقيقة دائما متابعين ديما وزارة الصحة لكن هي نصيحة ديما نقوله راهو ماذا بينا حاجة تكون صنع تونسي ما تكونش مجهولة المصدر حتى في كل شيء سواء مادة غذائية أو مادة غير غذائية وإحنا أدوات مدرسية خاصة يحكوا هما ديما على القوم على القواش على الحاجات هذه ماذا بيها معاوين وقت مصنوعة من حاجات تبدأ حتى مصارتنا صحيح مقدرة شرائية ساعات راهو باش نقول لا أو دينار أقل ولا دينار ولا حاجة زوز دينارات لكن الصحة متاع الإنسان هي أهم ديما نعاودها حتى سواء في الماكلة ولا في المواد المدرسية ولا غيره راهو الإنسان هي صحته وهي أهم يعني حتى الدينار والدنانير لا قدر الله باش تصير له في صحته بعد هذه بالنسبة للعرض أنا مثلا بالنسبة للحقيقة للاستعداد بالنسبة لنحن العودة المدرسية كهيئة وطنية أنا استعدادات خاصة اللي هي المحلات نتاع الاكلات
1: القريبة
0: الخفيفه
1: القريبة نعم
0: واللي منتصبه
1: نعم
0: امام
1: نعم

0: المؤسسات
1: ضروري.
0: التربوية سواء المدارس أو المعاهد أو المدارس الإعدادية أو الجامعات، هذه احنا مستعدين إن شاء الله. ثم اللي حلوا ثم
1: برنامج
0: اللي
1: نعم
0: مازالوا
1: نعم
0: مساعدين قاعدين يعملوا في الصيانة، وإلا مازالوا حتى ما بدوش لا صيانة، لكن احنا إن شاء الله في أول الأسبوع الأول متاع سبتمبر وتبدأ الجامعات إن شاء
1: نعم
0: الله بالعودة،
1: نعم
0: احنا باش نكثفوا من اللي يحلوا إن شاء الله بحول الله نكثفوا الرقابة عليهم، وذاك في البرنامج نتاعنا باش نتفادوا التسممات الغذائية الحقيقة،
1: نعم
0: خاطر شهر سبتمبر هو شهر بالنسبة لنا احنا ارتفاع درجات الحرارة باش تكون
1: وفما
0: ثم تبدل في.
1: عودة اليوم نتحدثوا حتى للتوقعات، فما عودة تقريبا
0: نعم
1: الأسبوع
0: نعم
1: القادم،
0: تاع
1: فما ارتفاع درجة الحرارة، وهذا منا أكيد فما عمل ليكم في الفترة هذه،
0: نعم
1: خاصة العمل الرقابي كما كنت تتحدث على المحافظة دائما، أنه صحة المواطن وصحة المستهلك التونسي هي بالأساس، وخاصة نعولوا على تفهم اللي الناس اللي سواء كانوا عندهم نقاط بيع مواد غذائية أو
0: نعم
1: غيرها أو المحلات معناها يتعامل مباشرة مع المواطن، إنه المنتوجات هذه تكون محفوظة في ظروف صحية ملائمة بطبيعة، والناس الكل تقريبا يكون عندنا هالوعي هذا يا منى.
0: هذايا الوعي انا شوف منها المواطن ومنها اصحاب
1: نعم
0: المحلات
1: نعم
0: وهذايا نخدموا عليه. عندنا منتجات ولا بضاعه مجهوله المصدر قاعده زاده تتباع مام حتى في المحلات هذه، هي كيفاش تنقلت وكيفاش جبت
1: نعم
0: ساعه فك الظروف، خاصه سريعه التلف، ما حاجات سريعه التلف كيف الاجبان اللي
1: بين نعم
0: اللي نقولوا اللي نصنعوا بها حتى مام البيتزا الموزاريلا وغيرها، يعني جبت في ظروف غير صحيه تاع وسائل نقل غير مبرده، ما عادت تتحط في خارج آلات التبريد،
1: ببريد نعم
0: عدم احترام سلسلة التبريد بالنسبة للأجبان هذية وبالنسبة للمزارلة ولا التن ولا غيره.
1: ولا غير
0: احنا
1: نعم
0: نعم هذا لا سبيل إليه بالنسبة لنا، احنا تم شروط يلزمها تتطبق في المحلات هذه، لانه راي صحه المستهلك راي حاجه راو بالحق راي حاجه صعيبه ان باش نستحفظوا عليها، يلزمنا نعملوا من مجهود من المواطن منا
1: نعم
0: احنا كرقابه، واصحاب المحلات يلزمهم يطبقوا القوانين والتراتيب الجاري بهالعمل والشروط اللي يلزم تتوفر يلزمها تتوفر يلزمها هذه، لانه هو باش يبيع حاجه يلزمها تكون امنه
1: منى نقطة
0: ومدققه.
1: فقط لهنا في
0: نعم
1: ذي، تحدثنا على يلزم يكون كل شيء تقريبا
0: نعم
1: موجود، تاريخ الصنع وتاريخ
0: نعم
1: انتهاء الصلاحية، وقت اللي تتغير هالمواد هذه في أواني أخرى، وهذا يعملوا به تقريبا منى، كيفاش تعرفوا المنتوج هذا تونسي أو مجهول المصدر؟ كيفاش تم التحري في الموضوع هذا؟
0: بالنسبة مثلا للحاجات اللي باش تعمل في معون،
1: نعم
0: احنا معروفين عندنا كي تحل الحكة تاع المصبرات باش نبدلوها في وعاء
1: آنية في
0: يبدأ
1: وعاء
0: مثلا.
1: وغيرها. نعم
0: نعم نعم هذا مو احنا عندنا فاتورات شراء سي فوزي، احنا
1: نعم
0: رانا نثبتوا من الشرائات نثبتوا من الكميات اللي موجودة،
1: موجودة
0: احنا ذي على طريقة الرقابة،
1: نعم
0: يعني ذي الحقيقة يعني الرقابة تعرف حتى كيفاش وكيفاش تثبت حتى في المصادر
1: نعم
0: ويعني وتطلع حتى مثلا زي مجهول المصدر ومش مجهول المصدر
1: نعم
0: بحكم العمل نتاعنا وبحكم زاده ثم وثائق يلزمها متوفره
1: موفرة فاتورات
0: ثم
1: وغيرها. نعم
0: يعني هذه من الحاجات الحقيقه اللي احنا نتبعوا فيها الوثائق المثبته لسلامه المنتوج ونزاهه المعاملات، هذو
1: نعم
0: ما فيهوش كلام، يعني احنا عندنا رقبتنا بالطريقه هذه، عندنا زاده ينجم ثم ديزومبالاج بتبيعاتنا ونرجعوا لهم، ثم حتى اللي يحب يقول لك انا دي كرتوناج باش نحي الكرتونه ولا
1: اي
0: كذا، لكن ثم احنا دوبل هو في الكرتونه يبدا حتى على الساشيه، يعني ثم
1: موجود
0: حتى
1: اي
0: يبدا في الساشيه،
1: موجود
0: ما
1: اي
0: كيفاش
1: اي
0: ما نجمش باش يفرغها
1: وتنجم
0: حتى
1: حتى
0: تبدا
1: تكتب اذا كان فما تنحى،
0: بالضبط
1: تنجم
0: بالضبط
1: تكتب. نعم
0: تكتب
1: وقتاش
0: وتخلي مام
1: تحل
0: حتى
1: وقتاش توفى
0: الاتيكيت
1: الواحد. اي
0: يعطيك الصحه
1: نعم
0: وقتاش بالضبط
1: نعم
0: بالضبط، حتى اذا كان هو ساعات يقول لك انا مثلا صانعه انا عامله انا إيه، اما احنا هو ماهوش مصنع، هو
1: نعم
0: انسان يبيع، يعني
1: يبيع
0: لازم
1: اي
0: تجي حاجه مصنعه بتاريخه، خاطر المصنع ما دام عمل تاريخ صنعه تاريخ
1: انت
0: انتهاء
1: نعم
0: عنده اختباراته عنده يعرف هو قديش تقعد 16 شهر
1: شهر
0: شهرين
1: نعم
0: هو ادرى بالتصنيع نتاعه، وحتى في درجه الحراره وقت يقول لك اقل من 4 درجات ولا لا مثلا ما تفوتش 6 درجات ما تفوتش، يعرف هو المصنع اللي هذيك اذا فاتت درجات الحراره القصوى اللي
1: باي باش
0: كتبها رقم
1: تتغير معناها
0: الشتات تمشي تتغير وتمشي حتى للتلف وتمشي للفساد، وهذاك بالتالي باش ياثر حتى على المستهلك. يعني ساعات يشري منتوج ويقول لك راهو انهي مارك راهي المارك الفلانيه، لكن هو السلسله الاولى الكل بتاع النقل على العرض على كيفاش تحطت هذيك كلها احنا تدخل في
1: تبع في الرقابة.
0: الحسبان وكل حسبان بتاع الرقابه. نعم
1: واضح منى، ان شاء الله موافقين اكيد هذايا
0: ان
1: ما
0: شاء الله.
1: نتمنولك. حبينا ناخذ شويه تفاصيل على اليوم على مساله الرقابه خلال الفتره هذه، واساسا على الزقوق والفواكه الجافه عفوا وغيرها من المنتوجات الاخرى اللي تم استهلاكها. ان شاء الله موافقين. تحدثنا ايضا ضروره ترشيد الاستهلاك في الفتره هذه، وهذا ما تاكله منظمه الدفاع عن المستهلك في ذروه المواسم الاستهلاكيه. ان شاء الله مره اخرى بالتوفيق منى. شكرا ليك. هكا
0: شكرا
1: وصلنا.
0: سي فوزي. بركة سي فوزي
1: فضل.
0: إذا كان
1: منخ.
0: تسمح
1: فضل.
0: نعطيه مبركة الرقم الأخضر للهيئة إذا كان تم حتى استفسارات حتى في حتى شروع ويحبوا يفهموا لعل منتوج نتاعهم راهو هكا ولا باش يثبتوا معانا. عندنا
1: مسج.
0: الرقم الأخضر اللي يتابع الوطنية 80 106 977، وإلا رقم الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 78 224 402، وإلا مباشرة احنا على ذمتهم الإدارة محلولة.
1: نعم.
0: حتى بالسبت رانا نخدموا، يعني مرحبا بهم سواء في شكيات ولا حتى استفسارات رانا موجودين على ذمة المواطنين.
1: واضح. يعطيك الصحة منى، شكرا ليك على كل ما تفضلت به. هكا ختمنا اللقاء اليوم في الشأن العام. بعد شوية زميلتي نيلة البريني في موجز لأهم الأنباء. إلى اللقاء.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: الثانية ظهرا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الأخباري. تم بولاية سليان المصادقة على عدد من ملفات راغبين في الانتفاع بمنح الصندوق الوطني لتحسين السكن بمعتمديتي سليان الجنوبية ومكثر، كما تمت المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح تحسين السكن ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بعدد من المعتمديات الأخرى. يواصل المجلس الجهوي للتنمية بولاية جندوب العمل على إيجاد ظروف ملائمة لخلق استثمارات في الجهة من خلال استغلال المخزون الطبيعي والفلاحي والسياحي لدعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص شغل إضافية للشباب والمناطق الريفية. تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان التين بالجبة من ولاية باجة التي تهدف إلى الترويج لهذا المنتوج الذي اشتهرت به الجهة. تم خلال حملات مراقبة صحية لمحلات بيع مادة أزجوج والفواكه الجافة بولاية الكاف تحرير عدد من المخالفات وحجز كميات من الفواكه الجافة غير صالحة للاستهلاك وإتلافها، وفق ما أفادت به المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منى الحمدانية. هذا وحذرت منظمة الدفاع عن المستهلك من تنامي ظاهرة بيع مادة زجوج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين إلى شرائها من المسالك القانونية والنقاط المعروفة لضمان السلامة الصحية وجودة المنتوج. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران يزنزري أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 27 و2000 يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها، ومن خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والعادلة ودفع النمو الاقتصادي بما يكرس التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. تنطلق اليوم الخميس بداية من الساعة 8 ليلا عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية الجديدة حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية، ويتعين على تلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة تأكيد التسجيل، فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجديد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn، ويتم استخلاص معلومة ترسيم باستعمال المحافظة الإلكترونية أو بطاقة الدفع البنكية أو البريدية أو منظومة بيستار أو تطبيقة الدفع ديديسيت. تنطلق يوم الاثنين القادم 24 من أوت الجاري عملية بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد وفق شركة النقل بتونس. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: هذا البرنامج إعادة.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: تحية مجددا لكل حبينا ومستمعينا، موعد اكيد معكم جديد من بين كلمة ونغمة. كالعادة البداية باش تكون مع كوكتيل من الانغام، نسمع مع بعضنا اكيد وراجعين ديما في بين كلمة ونغمة.

تحية مجددة كي كل حبينا. إذا كان محمد عبد الرحمن في أصابك عشق يوصلنا ريتم داير اخترنيكم فيه كوكتيل هكا من الأغاني الفرنسية. إن شاء الله ينال عجبكم. لسه كن نسموها بعضنا ورجعنا.

0: Radio Kef FM.
1: إشهار.
2: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
3: مريق. لا، أما نصيحة، عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
2: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكلة.
3: بالطبيعة، إذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
2: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
3: دقيقة مدام، جست خنزيدو نفقدوا العجالي.
2: حتى العجالي داخلين في لونتروتيان؟
3: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
2: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
3: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب، ولا في باب الريزيرفوار، ولا في كتاب الكهرباء.
2: أي بي.
3: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
4: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
0: راديو كيف FM.

0: تحياتنا لكم من كل هذا كان كوكتيل الأغاني الفرنسية اختيارنا اليوم في ريتم داير. احنا مازلنا معكم واصلين مع بقية لكن وصلنا بعضنا الزوم على فنان اخترنا لكم في فنانة تونسية تعرفت زيدا بعدد من الأنغام منها الأنغام الإيقاعية اخترناها اليوم في زوم على فنان نحكي على الفنانة وفاء بوكيل. نسمع
1: إشهار.
2: أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
3: كليماتيزور باير.
4: لا لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدم وحلل شبابك.
5: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما ياكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
6: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
3: مال سخانة صاح حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخ نحطها في 17.
4: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة البرود داخل منا خارج منا هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
6: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار.
8: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
9: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
8: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
9: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
8: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

تحياتنا ليكم الناس كل. هذا كان بتبيع كوكتيل مع وفاء بوكيل الفنانة التونسية اللي غنيت الريتم العادمة، غنيت برشا زيد الأغاني الإيقاعية، وإحنا نحكيو على الإيقاعات باش نمشيو الإيقاعات الصيفية زيد اللي اخترناكم فيها كوكتيل من الأنغام الإيقاعية. إن شاء الله ينال عجبكم الناس كل، نسمعوا مع بعضنا.

يكون في الزينة سمعوكم هكا حاجة من أنغام الجميلة الغام بتبيع القديمة. نحكي على صباح فخري باش نسمعوه مع بعضنا في مقطع من إبعت لي جواب.

0: الثالثة ظهرا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. تمت المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح الصندوق الوطني لتحسين السكن بمعتمديتي سليانة الجنوبية ومكثر من ولاية سليانة، كما تمت المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح تحسين السكن ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بعدد من المعتمديات الأخرى. تنطلق مساء اليوم فعاليات دورة العاشرة لمهرجان التين بتجبا من ولاية باجة بمشاركة عدد من المنتجين والمجامع الفلاحية للترويج لمنتوجات التين بالخصوص وإيجاد فرص أوسع للتوزيع والتصدير. تم خلال حملات مراقبة صحية لمحلات بيع مادة الزجوجو والفواكه الجافة بولاية الكف تحرير عدد من المخالفات وحجز كميات من الفواكه الجافة غير صالحة للاستهلاك وإتلافها وفق ما أكدته المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منى حمداني. رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية 3826 مخالفة اقتصادية وحجزت كميات هامة من المواد والمنتجات الاستهلاكية، من بينها أكثر من 186 ألف لتر من المياه المعدنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة أوت إلى 18 منه. وتوزعت المخالفات المرفوعة وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى مخالفات تعلقت بالتجاوز السعرية والممارسات الاحتكارية وأخرى بشفافية المعاملات ومخالفات في التلاعب بالدعم والجودة بالأساس. تنطلق اليوم بداية من الساعة 8 ليلا عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027 حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية. ويتعين على تلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة تأكيد التسجيل، فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني vscolar.education.tn. تنطلق يوم الاثنين القادم 24 من أوت عملية بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد وفق بلاغ لشركة النقل بتونس. استقبل معبر رفح البرية الدفعة 77 من الفلسطينيين عائدين إلى قطاع غزة وأنهيت إجراءاتهم تمهيدا لعودتهم. وفدى مصدر مسؤول بمعبر أن فرق الهلال الأحمر المصري استقبلت العائدين وتم تيسير الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لهم بما في ذلك دعم نفسي للأطفال. الموجز. إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج إعادة.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

تحياتنا لكم الناس الكل مع أصالة، رجعنا معكم في الجزء الثاني من حصتنا. تحية لكل أصدقائنا وين يوصلكم صوت إذاعة الكيف. مازلنا أكيد مع بقية اختياراتنا، ومن كوكتيل الكوكتيل ومن الموسيقى الموسيقى نحاولوا هكا نوع شوي في الاختيارات. خليكم مع كوكتيل مغاربي وراجعينا.

تحياتنا لكم من جديد حبينا مستمعينا الكل مع الموسيقى مع الأجواء المغاربية. نسمع بعضنا السيني كافي لليوم. اخترت لكم فيه فيلم يرجع ل 2021, فيلم أكشن No Time To Die, لا وقت للموت أكيد. وحسب العنوان وحسب نوعية الفيلم أكيد تعرفوا اللي بش يكون فيه برشة ضرب نار. الفيلم يحكي على فيليكس ليتر اللي يظهر من وكالة استخبارات مركزية CIA لصديقه بوند اللي ترك الخدمة من مدة ويطلب منه المساعدة باش يواجه شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة برشا. الفيلم هذا من إخراج كاري جوجي فوكوناجا وتأليف روبرت ويد مع نيل بورفز, وطاقم عمل كان فيه كل من دانيال كريج, أنا ديارمس, رامي مالك, ليا ديس سيدو, ولاشانا لينش, رالف فاينس, وأسماء أخرى. هذا بتبيع اختيارنا اليوم في بتبيع سيني كافي, الفيلم اللي نعرف برشا مغرومين بأنواع الأكشن وإحنا ما نجموش نظلموهم خاطر برشا فينا ما يحبوش الأكشن. دونك يزمنا نقترح عليكم من أفلام الأكشن No Time To Die اختيارنا لليوم. من اختيار السيني كافي نمشي مباشرة الأغاني الترب مع اختيارنا الأول مع محمد عبد الوهاب في على بالي يا نسينيا.

عطشان وانا ساقي في دمعي ظهري ايامك اهي عطشان

0: وك يا حبيبي على بالي وك يا حبيبي على بالي وك يا حبيبي يا حبيبي.
1: مع محمد عبد الوهاب اكيد بدينا بيترب بالنسبه لليوم في بين كلمه ونغمه. حبينا نسمعوكم حاجه الفنانه تحبوها برشا، كبرنا معاها مع اغانيها مع اختيارات جميله برشا اكيد في مسيرتها الفنيه، ريناها في مهرجان قرطاج، الاراء تضاربت بين ناس دعمل تواجدها في المهرجان وكقامه فنيه كقامه تفكروا معاها ذكرياتهم مع مسيرتها الفنيه واغانيها، ورينا جزء اللي كانت تذمر من نوعية الصوت وخير انه تبقى عندك الصورة جميلة لها. نحكي اكيد على فنانة ميادة الحناوي، اخترناها في ختام مشوارنا معكم لليوم بطبيعة من بين كلمة ونغمة. خليكم على المقطع اللي ان شاء الله نعجبكم، نسكن تلقاو غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت. باي باي.

0: الرابع مساء هنا على موجة إذاعة الكف. صوت الشمال الغربي إذاعة الكف. أسعد الله مساءكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تمت بولاية سليان المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح الصندوق الوطني لتحسين السكن بمعتمديتي سليان الجنوبية ومكثر، كما تمت المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح تحسين السكن ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بعدد من المعتمديات الأخرى. يواصل المجلس الجهوي للتنمية بولاية جندوبة العمل على إيجاد ظروف ملائمة لخلق استثمارات في الجهة من خلال استغلال المخزون الطبيعي والفلاحي والسياحي لدعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص شغل إضافية للشباب وسط المناطق الريفية. تنطلق مساء اليوم فعالية الدورة العاشرة لمهرجان التين بجبة من ولاية باجة بمشاركة عدد من المنتجين والمجامع الفلاحية لترويج المنتوجات بالخصوص وإيجاد فرص أوسع للتوزيع والتصدير. تنطلق اليوم بداية من الساعة 8 ليلا عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027 حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية. أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم أن سلطات الاحتلال الصهيوني أصدرت وجددت أوامر اعتقال إداري بحق 42 أسيرا فلسطينيا وذلك لفترات متفاوتة. استقبل معبر رفح البرية الدفعة 77 من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة وأنهيت إجراءاتهم تمهيدا لعودتهم. وقد أفاد مصدر مسؤول بالمعبر بأن فرق الهلال الأحمر المصري استقبلت العائدين وتم تيسير الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لهم بما في ذلك الدعم النفسي للأطفال. الموجز إلى اللقاء.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟
2: راديو كيف FM

0: ماشي.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة الكاف وبمساهمة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تقدم عبد الرحمن الشيخاوي في مسلسل فرحات وبالكاهية.

0: دودو ند.
1: دايا في جيشي دخلاني، كان العالي يعلم بيه.
0: علي الخميري؟
2: هكا توا عملت اللي في راسك يا صالح.
0: فاطمة الصندي.
3: سيب خسرت شيخ العيد.
4: شعب
3: خسرت شيخ العيد.
0: منير الخزري.
5: لا تفرح بيانة والفرح قبل الذري ما همش هربي.
0: لبنى مجري.
6: فرحات ولد الكيه يا صالح ومنطراك باش يعرس.
0: ريان القيرواني.
7: الساعه الساعه ملا زهب وملا الويز، وحدك يا سي فرحات محليها الغربيل ومحلى اللي فيه
0: ووحيدة الدري.

0: فرحات ودلكاهية، تأليف نور الدين العياري، استشارة ومراجعة عادل الخماسي، إخراج عماد الوسلاتي.
1: اش فما جديد جنرال؟
2: عينينا مزروعة في كل بلاصة، قاعدين نتبعوا في كل كبيرة وكل صغيرة.
1: كل كبيرة وكل صغيرة؟
2: اي نعم. اما فما حاجة حبيت نقولها لك.
1: اشني هي الحكاية يا رستم؟
2: فما تحركات سرية قاعدة تتم بين القبائل.
1: تحركات وبين القبائل؟ وين؟
2: في داخل البلاد.
1: وين بالضبط يا رستم؟ تكلم.
2: ما فما شي يخوف، هنا حاطينهم تحت عينينا. تهنى
1: رستم، اشني هي الحكاية؟ راهي القبائل، احكي.
2: بعض القبائل معترضين على قرار الترفيع في الجبال.
1: اشكون اللي معترض؟ يعجبكشي كثرة كان الاعتراضات.
2: فما واحد اسمه علي بن غذاهم قاعد يتحرك ويجمع في الشيوخ النافذة بين القبائل.
1: بن غذاهم؟ اشكون زادة؟ منين طلع عنا؟
2: ما تحيرش روحك، على قريب نجيب لك الاخبار الكل.
1: رستم رد بالك.
2: تهنى تهنى، ما فما شي يخوف
1: رستم.
2: عينينا في كل بلاصة مزروعة، تاكل وتشرب معاهم. إذا لزم تو عينينا تولي تصلي بهم وبلا وضوء.
1: بلا وضوء، يقوى عليك ربي يا رستم.

0: إيه والله رجعت فيه الروح بالكويس يا منصور.
1: صح وبشفاء ولد عمي البي. أوخ أوخ يا لطل.
2: السلام عليكم.
1: هاو عبد النبي خوك وصل.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
0: وينك عبد النبي؟
2: هني كنت مسوق في فريق.
1: هوب هوب هوب هوب روج ونور. صحة صحة لولد عمي البي. هاي شدها الكويس ها وعاقد على كيف كيف.
2: يعطيك الخير يا وليد عمي منصور.
0: مش فم أخبار؟
2: الحال كي بعضه، الفقر الميزيري وزيد عليهم الغلا والكويت.
1: يا رسول الله وانت تمشي تلقاهم في البلاد.
2: انت حتى من الغارة والسرقة كثرت في هالبلاد دي.
0: يعني يكثر الهم نزيد ندور على بعضنا.
1: يا ستار استر.
0: ان شاء الله ينضموا لينا بقية العروشات ويتبدل الحال.
2: زعما يا علي وخي الهمامة وجلاز يولوا معانا؟
0: ان شاء الله ان شاء الله ينسوا مشاكلهم ونتوحدوا.
1: ظلم البي وعساكروا مش كلت القبائل الكل.
0: هذاك علاش انا كلمت شيوخ تزويل الكل بخاطر كلمتهم مسموعة.
2: انا من ناحيتي حكيت مع شكون في فريقة وربي ساخر.

0: يا سونيا زيدنا شوية يا عمري، فرهدنا يا ديني.
1: على عيني وراسي عرفتي مريمة الغالية.
0: يلزمنا نحذروا رويحنا، عندي ليكم سربريزة كبيرة.
1: يعيسها معلمتنا مريمة الغالية، ديما عندها جديد.
0: هيا عاد يزي من حكاية الفارغة وغنينا شوية. اكبس روحك شوية يا ديني.
1: يلا يلا يا زماعة، واحد، اثنين، ثلاثة، موزيكا.

0: ربي يزيح علينا الغمة، البلاد يلزمها ثورة باش تفيق الباي وجماعته.
1: عندك الحق علي، حتى هو الشعب عايش على ظلف
2: ظلف كان لقاه.

أنتم مع محمد علي بالحارث، نور الدين العياري، المنجي الورفلي، روضة الخروبي، عادل الخماسي ونور الدين الهمامي في مسلسل فرحات ولد الكاهية. شارك في التمثيل منذر المرزوقي، سيف الدين الشارني، خذيرين صايبية، رياض العبيدي، شاكر اليعقوبي، صابر العمري، لؤي جبري، إيناس عماري، عبد الحي الشيخاوي وشهد الخلفاوي.

0: الهندسة الصوتية لسعد الدريدي وعياد الجندوبي. ساعد في الإخراج جهاد اليحياوي. فرحات ولد الكاهية، فكرة وإخراج عماد الوسلاتي.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وثائقيات الإذاعة التونسية.
1: يا مكان
2: هيبة زياتين طبربة، إنتاج إذاعة تونس الثقافية.
3: طالما كانت الأنهار والأودية تهب الحياة لما حولها، فإن الماء في طبربة وهبها الخصب والزيتون الذي منح بدوره زاوية سيدي بن عيسى بذخاً وثراءً. وأنت تتجول في شوارع المدينة العتيقة سيشد انتباهك عدد من الزوايا، منها العزوزية والرحمانية والزنجية. وإن قادتك قدماك إلى نهج السبتة 20 مارس ستتوقف حتماً أمام باب خشبي أصفر اللون ذو دفتين محاط بإطار من المرمر، هو عنوان زاوية سيدي بن عيسى، واحدة من أهم المعالم الأثرية بطبربة، والتي تمسح حوالي 330 متراً مربع. الباحثة في الدكتوراه في اختصاص النقائش الإسلامية ومحافظ بالمعهد الوطني للتراث سمية البجاوي تتحدث.
4: زاوية سيدي بن عيسى هي معلم تاريخي مرتب بتاريخ 3 مارس 1915. توجد هذه الزاوية في الاتجاه الغربي لمدينة طبربة على مستوى نهج 2 مارس ونهج الواحة، تمسح حوالي 330 متر مربع، وهي قريبة من جامع الخطبة. تعتبر زاوية سيدي بن عيسى من أهم المنشآت بالمدينة، إضافة لكونها من أبرز الزوايا بالمدينة هندسيا وزخرفيا. يمكن أن نتطرق إلى تاريخ المعلم. تعتبر زاوية سيدي بن عيسى مرجعا ومأوى للطريقة العيساوية، وهي من أبرز الطرق الصوفية التي ظهرت في القرن 16، وذلك نسبة إلى مؤسسها الأول الشيخ محمد بن عيسى المكناسي ببلاد المغرب، حيث يعود سند هذه الطريقة إلى الإمام أبي الحسن الشاذلي قطب التصوف في زمانه.
3: وأنت تتجاوز الباب الخارجي ستجد نفسك داخل باحة مكشوفة إلى السماء، بها رواق ذو عقود نصف دائرية محمولة على 4 أعمدة رخامية. أما القاعة الرئيسية فتعلوها قبة ترتفع بشموخ مع أشكالها الزخرفية والهندسية ناصعة البياض. لوحات وخطوط تزين الحيطان وتشهد على ثراء المقام استمدته دون شك من ثراء مدينة طبربة، فكان سيدي بن عيسى هبة الزياتين، كما أشار إلى ذلك عضو الهيئة المديرة لجمعية صيانة المدينة والباحث في الدكتوراه بجامعة الزيتونة محمد بن خلفة.
5: العمارة في سيدي بن عيسى عمارة فخمة، نتيجة ثراء هذه العمارة وبذخ بنائها هو ناتج عن ثراء المدينة، ثم ناتج كذلك عن مجموعة الأملاك التي تمتلكها هذه الزاوية العيساوية، وهي أملاك الأحباس. الحبس وهو الوقف الإسلامي، وقف شرعي لا يمكن لأحد أن يتدخل فيه أو أن يعبث به، لأنه على ذمة هذه الزاوية. هذه الزاوية أعتقد ثراءها مرتبط بغابة زيتون طبربة، لأن زيتون طبربة كان دائما على مدار السنة ينتج، لأن الفيض الاصطناعي لواد مجردة يجعل هذه الغابات دائما مروية، ومنتوجها من الزيتين منتوج تقريبا ثري سنويا. لم يكن مدينة طبربة وفلاحتها تشهد الجفاف، هذا اللي يجعل المعلم ذي معلم بذخ.
3: الزاوية وأنت داخلها تفصلك عما يدور خارج أسوارها. الهدوء والسكينة سيمنحانك الوقت الكافي لتأمل تفاصيل معلم سيدي بن عيسى، وستأخذك الهندسة والزخرفة في رحلة إلى الفترتين العثمانية والأندلسية. يعود تأسيس الزاوية إلى أكثر من قرن بعد قدوم الأندلسيين إلى تونس.
4: بدأ بناء هذا المعلم بعد دخول الأندلسيين لمدينة تبربة بحوالي قرن ونصف تقريبا، أي في أواخر القرن 12، وبالتحديد في أواخر أيام علي بي الثاني، والذي توفي سنة 1199 هجري الموافق ل 1782 ميلادي. بدأت أشغال نقش الزاوية والزخرفة باللوحات المرسومة بالجليز من الداخل، حيث قام الأسطى أبو شنوف بإنجازها سنة 1229 هجري الموافق ل 1811 ميلادي. أما صحن الزاوية والبرتال أو الرواق فقد تم إنجازهما سنة 1317 هجري الموافق ل 1899 ميلادي، وذلك استنادا لتاريخ النقيشة الموجودة في رواق الصحن، والتي توثق أن عمر محمد بن الرايس هو من قام بإنجازهما. بالنسبة لمدخل المدخل الخارجي، فإن النقيشة الموجودة على الجدار الخارجي فوق الباب الرئيسي توثق أن علي الضوي قد أنجز هذا المدخل سنة 1314 هجري الموافق ل 1886 ميلادي.
3: هذا وحافظت عمليات الترميم عبر مراحلها على خصوصية المكان.
4: شهد هذا المعلم عملية ترميم في عدة مناسبات، أهمها سنة 1229 هجري الموافق ل 1813 ميلادي، وكذلك سنة 1314 هجري الموافق ل 1896 ميلادي.
3: قد لا تنتبه وأنت داخل الزاوية إلى الضريح الموجود على يسارك، إذ يخفيه نصف حائط يسمح برؤية نقيشة جنائزية تؤرخ اسم آخر شيوخ العيسوية الذين مروا من هنا.
4: توثق النقيشة الجنائزية الموجودة فوق ضريح الموجود داخل الزاوية أن آخر شيوخ الطريقة العيسوية دفن بالزاوية، وهو الشيخ النبيه المربي أبي العباس الحاج عمر بن الشيخ أحمد الكفساري، والمتوفى سنة 1348 هجري الموافق ل 1929 ميلادي.
5: الطريقة العيسوية لها أتباعها، وشيوخ الطريقة العيسوية تداولوا على إدارة هذه المؤسسة، وهم شيوخ الطريقة الذين يعدون موسم الحضرة الصوفية ليلة الإسراء والمعراج وفي المولد النبوي الشريف وفي أجواء دينية جيدة. ضريح سيدي أبو عبد الله القفساري، القفساري يرجع بالشيخ أحمد القفساري الزواوي، والزواوي هو من زواوة نسبة إلى قبيل زواوة في شرق شمال شرق الجزائر، الجزائر على حدود تونسية. عاد هو كان شيخ الطريقة العيسوية، ليس غريبا أن يكون قد دفن على أشياخه ومشايخه، إمكانية كبيرة.
3: تحاكي هندسة زاوية سيدي بن عيسى تلك التي كانت تتميز بها المنازل والقصور، فلم تكتفي بطابعها الصوفي، بل ساهمت في الحفاظ على الماء من خلال بئر قابل تحت الأرض، تزين بأشكال طريفة كالنجمة السداسية.
5: في الزاوية العيسوية هناك علامات أعتقد أنها مهمة. في الصحن نجد علامة النجمة السداسية موضوع على الماجل، كأنه صحن الزاوية فيه ماجل، وهو بئر أرضية، ليست بئر وإنما غرفة تحت أرضية لتخزين الماء، وهي المياه المجمعة من الأسطح ومن السقوف ومن الصحن. ثم علامة أخرى في واجهة الزاوية الفوق فوق الباب الخشبي وفوق النقشة الرخامية نجد مزهريتان، هلال مغلق وسطه نجمة، والنجمة التي ينغلق عليها الهلال هي نجمة سداسية. أن يكون النجمة تكون داخل الهلال علامة عن حماية العثمانيين لليهود، الجالية اليهودية في الأقاليم العثمانية في العالم الإسلامي.
4: بالنسبة للهندسة المعمارية للمعلم، باب المدخل وهو يتجه إلى الشمال نجد الصحن بشكل مستطيل. بالنسبة للرواق به ثلاثة أقواس منكسرة، فتحت على الرواق ثلاثة أبواب ونافذتان وتتوسط النوافذ الباب الرئيسي للزاوية، ويحاذيها عند الجانب مدخلان جانبيين فرعيين. يضفي الباب الرئيسي إلى فضاء أول يحمل قبة نصف دائرية مبرجة أقيمت على مثلثات كروية، وهي القبة الوحيدة بالزاوية، وقد اعتمد على نقشها على الجص بتقنية النقش حديدة، حيث وقعت المراوحة بين أشكال هندسية ونباتية. بالنسبة للقبو أقيم عند مدخل القبو عمودان للزخرفة وهما من الكذال يحملان تيجان أندلسية مغربية. بالنسبة للمقاصر تفتح بها غرفتان، الواحدة في الواجهة الغربية والأخرى في الواجهة الجنوبية، وتحمل المقصورة قبو متقاطعا. تتميز زاوية سيدي بن عيسى باعتماد المكثف للرخام المميز للعمارة العثمانية بتونس.
3: كانت الزاوية سابقاً تملك أحباساً وتؤوي مريدي الطريقة العيسوية، أما اليوم فهي مقر جمعية صيانة مدينة تبربة منذ 2006.
4: جمعية هي ذات صبغة تنموية، أهدافها تتمثل في عدة إنجازات لهم: المساهمة في صيانة المدينة وإبراز خصوصياتها المعمارية والأثرية والمحافظة على التراث والتقاليد، المساهمة في ضبط مجالات التنمية المستدامة، المساهمة في تنشيط المدينة وإبراز الخصائص والمعالم الحضارية التي تتميز بها، وكذلك المساهمة في ربط علاقات مع الجمعيات التي تنشط في نفس المجال.
3: لأن كانت زاوية سيدي بن عيسى تعبر عن الطريقة العيسوية، فإنها تمثل مزيجاً من التراث الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لتبربة، وهي بالفعل هبة زيتينها.
1: يا مكان
2: هبة زيتين تبربة، وثائقي من إعداد وتقديم نزيه الزارعي وإخراج مروان البدوي.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
6: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إشهار.
2: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
1: إشهار. الخامسة مساء على موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مجددا إلى موجز لأهم الأنباء. تمت المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح الصندوق الوطني لتحسين السكن بمعتمديتي سليانة الجنوبية ومكثر من ولاية سليانة. كما تمت المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح تحسين السكن ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بعدد من معتمديات الولاية. تنطلق مساء اليوم فعالية دورة العاشرة لمهرجان التين بتجبة من ولاية باجة بمشاركة عدد من المنتجين والمجامع الفلاحية للترويج لمنتوجات التين بالخصوص وإيجاد فرص أوسع للتوزيع والتصدير. تم خلال حملات مراقبة صحية لمحلات بيع مادة زجوجو والفواكه الجافة بولاية الكاف تحرير عدد من المخالفات وحجز كميات من الفواكه الجافة غير صالحة للاستهلاك وإتلافها وفق ما أكدته المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منى حمداني. رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية 3826 مخالفة اقتصادية وحجزت كميات هامة من المواد والمنتجات من بينها أكثر من 186 ألف لتر من المياه المعدنية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة أوت إلى 18 منها. تشهد عديد محطات الوقود بالعاصمة منذ صباح اليوم حالة اكتظاظ وطوابير طويلة من السيارات للتزود بالوقود تسببت في تعطل حركة المرور وذلك على خلفية اضطرابات في عملية التزويد ونقص في الكميات المحروقة. ويعود هذا الاضطراب إلى توقف شاحنات نقل المحروقات عن العمل بسبب إضراب فجئي لسائقي الشاحنات. وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أن سائقي شاحنات نقل المحروقات دخلوا في إضراب وصفه بالعشوائي للمطالبة بتطبيق الزيادات المنصوص عليها في قانون المالية. أعلنت مؤسسة فداء اليوم عن التمديد إلى غاية يوم الخميس 3 سبتمبر المقبل في أجل قبول الملفات الخاصة بانتفاع جرح الثورة بالجراية التكميلية. أصيب 3 فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. مصادر طبية في غزة أفادت بإصابة فلسطينيين أحدهما إصابته خطيرة جراء قصف لقوات الاحتلال في القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: Ашвіїців.
1: Ашвіїців.
0: Ашвіїців.
1: Ашвіїців.
0: على موجات
1: إذاعة الكاف.
2: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا. مرحبا بكم معنا في عشوية سيف من توا حتى الثمانية مع أنغامنا، مع استضافتنا، مع مسابقتنا اللي إن شاء الله تكون حاضرة معاكم إن شاء الله في الجزء الأخير من حصتنا لليوم. وكما عودتكم يكون إن شاء الله السؤال سهل، ومن الحصات نجموا إذا كان تركزوا معنا شوية باش تكونوا فايزين إن شاء الله بمية دينار مهدية من إذاعة الكاف. من بعد إن شاء الله تكون حاضرة معنا جمعية التنمية والتراث باش نحكوا معاهم على كل اللي قاعدين خدموه المدة الأخرانية واللي قاعدين يحضروا له إن شاء الله مع مدام حبيبة مسعودي. في الجزء الثاني تكون حاضرة الكشافة التونسية فوج تبرقة، أكيد باش ناخذوا معاهم أكثر تفاصيل على الخدمة لأنه ناشتين ما شاء الله عليهم، ناخذوا معاهم أكثر تفاصيل إن شاء الله. في الجزء الأخير باش نحكوا عن مهرجان سيدي عطلة بنبر، الانطلاقة متاعه اليوم ينطلق إن شاء الله، وبتبيع المسابقة حاضرة وأكيد أركاننا كلها موجودة معاكم. نبدأ بأولى أنغام ورجعين.

0: Radio Kef FM.
1: فنية زينة مع توفيق الشرقي.
2: مرحبا بكم الناس الكل، وان شاء الله ثنيتكم زينه. اليوم باش نحكيوا على احتلال الرصيف. احتلال الرصيف ماهوش مجرد مخالفه، بل هو خطر حقيقي على حياه المترجلين. 50% من الارصفه تقريبا غير صالحه للاستعمال من قبل المترجلين، ومحتله والا مستغله بطرق غير قانونيه، وهذا يحرم المواطن من انه يمشي بطريقه امنه داخل الفضاء المروري، ويجبر المترجل على انه يستعمل المعبد. الاخطر من هذا الكل وأنه تقريباً 23% من ضحايا حوادث المرور هما من المترجلين، يعني واحد على كل 4 قتلى هو مترجل يمشي على ساقيه. كذلك 63% من ضحايا حوادث المرور هما يا إما مترجلين يا إما من مستعملي الدراجات النارية. وهنا نتوجه بنداء إلى كل مستعملي الفضاء المروري، المترجل يزمو يحترم ممر المترجلين، وما نحطوش أرواحنا عرضة لخطر العربات، ونعرفوا وين نمشوا. بالنسبة لأصحاب المحلات يلزمنا استغلال الرصيف بطرق قانونية. المترجلين احترموا ممرات المترجلين. سواق العربات ما تستعملوش الهاتف الجوال أثناء السياقة، ونبتعدوا على السرعة المرتفعة اللي تعرض حياة المترجلين للخطر. الرصيف حق المترجل، واحتلاله أو افتكاكه ينجم يكلفنا حياة إنسان ويخلينا نفقد أرواح بشرية على طرقاتنا. إن شاء الله فيها زينة لكم الكل. إلى اللقاء.
1: فنية زينة مع توفيق الشرقي.

تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم مشوارنا وباش نرجعوا للانغام واستضافتنا بعد شويه. اكيد الاضراب الفجئي لسواق النقل، المحروقات واللي صار هذايا احتجاجا على وضعيتهم المهنيه والاجتماعيه، وين دخلوا في اضراب فجئي عن العمل وطالبوا بتفعيل محاضر جلسات سابقه ترجع لسنه 2018. وفي تصريح للكاتب العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سروان السميري، تأكد أنه الإضراب اليوم الخميس 20 أوت 2026 جاء وانطلق أمس من منطقة صخيرة، وبينت أو بين أنه وجود حالة من الغضب في صفوف سواق نقل المحروقات بسبب وضعيتهم الاجتماعية اللي تشهد تدهور جراء عدم تطبيق محاضر اتفاق تم إبرامها منذ سنة 2018. ويأكد أنه الإضراب طال أغلب شركات المحروقات، ويشير السميري أنه المنظمة الشغيلة ما أزرتش برقية إضراب، ويتم حاليا التنسيق من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وفق تعبيره، وشدد على أهمية تدخل جميع الأطراف والجلوس إلى طاولة الحوار في أقرب وقت. أكيد إن شاء الله هذه يتحل في أقرب الأجيال، وأكيد أنه مهم برشا أنه ترجع الأمور إلى نصابها إن شاء الله بطبيعة. في مؤسسة فيداء أكيد نحكو عن تمديد في أجل قبول ملفات جرحى الثورة للتمتع بالجراية التكميلية، وهذا الأعنات مؤسسة فيداء اليوم اللي تمدد النهار الخميس 3 سبتمبر 2026 لقبول الملفات الخاصة بانتفاع جرح الثورة بالجراية التكميلية. ودعت المؤسسة في بلاغ لها كافة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين أو اللي مارسوا نشاط مهني حر لاستكمال ملفاتهم إيداع الوثائق المطلوبة للانتفاع بالجراية التكميلية في حلول يوم 3 سبتمبر القادم، وهذا بهدف استكمال حصر وضبط القائمة النهائية للجرحى المستوفين لشروط الانتفاع بالإجراء هذية. وتتمثل الوثائق المطلوبة في شهادة عمل أو معرف جبائي أو شهادة في الوضعية المهنية مسلمة من الهيئة المهنية ذات النظر، ونسخة من بطاقة تعريف وطنية وبطاقة إرشادات تبقى للأنموذج اللي وضعته مؤسسة فيداء، وأخيرا الهوية البريدية أو البنكية. وكما دعت في الأخير المؤسسة المعنيين بالإجراء هذية لاحترام أجيال المحدد لإيداع وثائقهم، وأكدت أنه عملية إيداع الوثائق تتم مباشرة لدى مكتب الاستقبال في مقرها أو عبر البريد مضمون الوصول على عنوانها 62 شارع صالح بن يوسف المنار الثاني 2092 تونس. نعود لكم البريد للعنوان للمؤسسة فيداء، 62 شارع صالح بن يوسف المنار الثاني 2092 تونس. نرجعكم بعد شوية.

0: الشمال الغربي في تبورسك على الذبذبة 102.2.
1: تحياتنا لكم من جديد ومواصلين معكم المشوار في عشوية صيف. وأكيد كما سبق في البداية أنه باش نحكوا عن جمعية التراث والتنمية فديفل كيف، وحاضرة معنا رئيسة الجمعية مدام حبيبة مسعودي باش نحكوا معها عن أهم الحاجات اللي تخدمت مؤخرا وعلى الجمعية شوية كيف كيف باش نحكوا، هل أنه ثم جديد باش يتخدم إن شاء الله في قادم الأيام وإلا لا في الجمعية. مرحبا بكم، مساء الأنوار مدام حبيبة.
2: عشانا ومساء النور، مرحبا بإذاك الكيف.
1: الله يخليك، تحياتنا ليك. الله يخليك، شكرا ليك يا للا وتحياتنا ليك. أولا خلينا نذكروا بالجمعية أهدافها ونرجع بعد شنو خدمتوا مؤخرا. تفضل.
2: جمعية تراث وتنمية هي اللي تعنى بالتراث في الكيف خاصة. التراث هذا اللي نحبوه معناتها يكون الهدف نتاعو تنمية مستدامة، تنمية اقتصادية فيها تجديد للتراث والمحافظة في نفس الوقت على الأصالة والهوية نتاعنا.
1: هذا هو مهم برشا أنه نخدمه على الجهات نتاعنا ونكونوا محافظين على تراثنا وأصالتنا. بيه باش نرجع بك شوية للمدة الأخرانية، شنو أهم الحاجات اللي تخدمت عليها المدة هذية، خاصة أنتم حتى في العيد الوطني للمرأة كان ثم خدمة متميزة برشا، كنت تعطينا أكثر تفاصيل على اللي خدمته مؤخرا. تفضل.
2: جمعية تراث وتنمية هي من الجمعيات اللي ناشطة في الكيف، ناشطة. احنا كان عنا بروجي مع باكت، هي المشاركة الفعلية للمواطنين والمواطنات، خذينا يعني زوز مشاريع في 23-24 و25-26 وتقريبا في سبتمبر تكون نهاية المشروع هذي. هي الباكت تخدم على 6 ولايات في الجمهورية الكل ما بينها الكيف. الكيف بالنسبة لجمعية التراث والتنمية خدمت على مشروع تهيئة مدرسة بوجريدة زعفرانة وأنهيناها معناتها بكل نجاح بكل سرور،
1: يعني حاضرة للعام الدراسي الجديد إن شاء الله.
2: لا حضر الديجا عمليه 24 يعني انتهى معناتها المشروع هذاك. بالنسبة لبرج العيف المدرسة فيها قاعة للتحضير، احنا عملنا لها التهيئة نتاعها وبدأت تخدم، نزل شوية في نهاية المشروع هو السور المدرسة اللي طايع
1: قاعد يتخدم زي ما يحضر قبل العودة المدرسية ولا
2: اكيد ان شاء الله بديت يعني الخدمة من جميلية ان شاء الله بحول الله يوصل مع يعني بداية عام الدراسي.
1: هو في الحقيقة ريت قديش مرة أنهم قاعدين يخدموا عليه، ما نعرفش هاو كنت قلت إن شاء الله في العام، كنت نتسائل وحدي ديما نتعال نشوف ونقول وقتاش باش يكمل السور هذية، لأنه كان أي للسقوط وكان يمثل خطر كبير يعني سواء على المارة ولا الصغيرات اللي يقرأوا فيه.
2: هاي ما يستنوا كلام بالعطلة ومن العطلة تعرف أنت البروسيدير الإدارية معناتها كيفاش جويل يبدأوا الهدم وتوفي البناء إن شاء الله مع يعني دخول المدرسة باش يكون حاضر إن شاء الله.
1: إن شاء الله بقدرة ربي. يعني أنتم خدمتوا على زوز مدارس من 2024 لليوم. واضح. هذا بالنسبة مع باكت، شنو آخر اللي خدمتوه مؤخرا؟
2: نحن نخدموا على ديما المناسبات وخاصة النسائية. نحن جمعية التراث والتنمية على طريقتنا ديما نحتفلوا بالمرأة في العيد الوطني 13 أوت. بأني في ميدان فنون التشكيلية ديما نشوف الإبداعات النسائية عندها دور كبير، إبداعات نسائية سواء في الفن التشكيلي وإلا في التراث الصناعات التقليدية إلى آخره. نحن نحب نثمنوا المجهودات هذه ونحاول نبرزوهم ونعملوا دافع معناتها للمواصلة وللتواصل وتكون زادة معروفة كيف كيف. بالنسبة 13 أوت هذية اللي تعدى عملنا احتفالية نهار الجمعة 14 أوت. أنا نحتضن معناتها نادي رسم لكبار السن النساء وعندي الأطفال اللي ديما نحب نحتضنهم وديما نقدم بيهم إلى الأمام. وعندنا ما شاء الله يعني فنانات عندهم هيك الموهبة وعندهم لازمهم ثقل، والثقل هذيك هن نقوموا به تعد يعني احتفال رائع. في معناتها احتفالات سابقة كانت ناخذوا يعني عيد المرأة، لكن في مناسبة معينة عيد المرأة في البريود نتاع الكوفيد خلينا المرأة ودور المرأة وقتها يعني في الاتولي عملونا المرأة ما يجريدي انصحبن علي توحيدة بالشيخ وقت ظهرت هي في الورقة النقدية يعني هنا وفم أم الشهيد إذا كيف كيف يعني لوحات تبرز وقعنا تبرز
1: يعني ما شاء الله هي الإبداعات. ريت شوية من عندكم زيادة من الصور حلوة برشا للفتيات ما شاء الله عليهم، ما شاء الله ديما من حسن إلى أحسن ومحلاهم الصغيرات كي يبدو مبدعين. ما نعرفش الكبار نفس التمشي ولا
2: أي هما نفسهم ثم شغف كبير شغف كبير للكبار ويخدموا حاجات يعني رائعة. في نفس الوقت هو تأدي دور علاجي دور ترفيهي دور يعني الطاقة الدفينة اللي موجودة عندهم هي تبرز. لفات باش يبدو هما في موقع معناتها ويبدو يتميروا معناتها كل واحد شنو اللي يحب يعمل فما النتائج محباه فما نتائج يعني هذا هو دورنا نحن كجمعية وكأستاذة فنون تشكيلية. بالنسبة للي جاي إن شاء الله نحب
1: في التظاهرة فقط ما كملتناش شنو هو آخر يعني فقط كانت حاضرة الرسمة كهو ولا ثم حاجات أخرى؟
2: لا ثم الشعر كان نورنا في نور الدين بيمين الشاعر ووليد السبيلي كانت مسرحية كيف كيف نساء كادحات قدمتها زوزة يعني نساء واحدة كتبت النص ومثلت والأخرى ذات التمثيل يعني مسرحية صغيرة تعدت تبين لنا الواقع متاع المرأة الكادحة المرأة اللي تفز من الفجيري معناتها باش تمشي تخدم باش طماطم ولا فلفل المهم تخدم السوين كيفاش تنقل في وسائل النقل غير المضمونة وشنو اللي ينجر عليها من الوسائل هذه الاكسيدون الى اخره هما معناتها الرجل كيفاش يكون جالس ويستنى في المراه حتى اللي تروح
1: تجيب له مصروف
2: وتجيب له مصروف وفي نفس الوقت هي ما خرجت الا ماري الامور وفطورها
1: ودنيتها
2: المرأة.
1: هذيك هي المرأة.
2: المرأة.
1: هذيك المرأة أكيد يعني كان يوم محلو برشا يظهر لي تمزج فيه الموسيقى مع الشعر مع الفنون التشكيلية مع المسرح يعني خلقت الأجواء الكلها موجودة.
2: نتنوع إن شاء الله في المكتبة نشكر المكتبة اللي احتضنت النشاط هذية تظهر هذية نشكرهم مكتبة مدام بسمة كوساني اللي أعطتنا الفضاء واللي معناتها كل شيء موجود مع أنه المقر نتاع الجمعية هو في المكتبة ذلك في احنا يعني نخدمه بشراكة معهم وعنا شراكات أخرى إن شاء الله تو تكون جاية في المستقبل
1: إن شاء الله يا رب. هذية في القريب الشراكات هذه
2: إن شاء الله
1: ان شاء الله. انت بديت لي باش تقولي انه ثم حاجات في القريب باش تخدم وقاعدين تحضروا لها شنو هي؟
2: نحن نتوجهوا توا للصغار الاطفال والناشئه باش نعرفوهم بالتراث نتاعهم التراث المادي ولا مادي حبينا زاد كيف كيف في شكل ورشات هما نوروهم كيفاش انه المحامل باش تكون من التراث لكن كيفاش يدخلوا عليهم الفنون التشكيلية يقع التشكيل ما بين الفن التقليدي في الصناعات التقليدية اللي هو باش يكون المحمل وتكون معناتها الأفكار منجزة عليها من خلال لوحات فنية تشكيلية هذا ما نحبوا الصغيرات في على مدة نهارين ثلاثة
1: وقتاش هذا إن شاء الله؟
2: والله ان شاء الله باش يكون بعد 30 اوت نحضروا نحن تو ان شاء الله
1: يعني بدايه من سبتمبر ان شاء الله قبل الرونتري
2: ان شاء الله قبل الرونتري
1: هذا قبل الرونتري ثم حاجات اخرى ولا مازال؟
2: والله عندنا شراكات مع مندوبيه التربيه معناتها نستنوا زاد كيف كيف الرونتري وقت تبدا ندخلوا زاد في الموسم الدراسي وعندنا شراكات مع نحن نخدموا زاد البيئه نسموا في نوادي البيئة نوادي رسكلة يعني ندخلوا في برشا حاجات تكون هي
1: يعني نوادي في المدارس ولا عندكم انتم تكون النوادي
2: في المدارس وعندنا
1: يعني تحاولوا تعلموا الصغيرات الجانب
2: صحيح،
1: البيئي.
2: وفي نفس الوقت نحن نستقبل الصغيرات في الوقت الفراغ نتاعهم، باش يبعدوا على الوسائل التكنولوجية، يبعدوا على التلفزة شوية، يبعدوا على التليفون، يبعدوا، معناتها نحاولوا باش نشغلوهم بحاجات أخرى تفيدهم وتنمي الإبداع نتاعهم وتعطيهم يعني فكرة أخرى. أول حاجة في وجودهم بين بعضهم، هذا من الكيف الشرقية، هذا من الكيف الغربية، هذا يعني فمك التلاحم والتلاحم
1: الالتقاء.
2: بيناتهم، وفي نفس الوقت يعني عندهم الطاقة الإبداعية ما تصورهاش.
1: أكيد الصغيرات اللي يسمعوا فينا تو يحبوا يكونوا حاضرين معاكم، كيفاش يعني؟
2: هو نحن تو حاليا عندنا نوادي خط عربي ونوادي رسم موجودين معنا صغيرات، وهذوما ان شاء الله يستنوا الاعلان نتاع افتتاح الورشات هذه بالنسبه لتشكيل التراث مع الفنون التشكيليه عن قريب، قلت بعد 30 اوت ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
2: فيها موسيقى، فيها عزف فردي، فيها انتاجات، والصغيرات اللي باش يبدعوا على يعني محمل من التراث بعد ما يرجلوه ويحطوا البصمه نتاعهم وكل شيء، وهم باش ياخذوهم دي كادو، يعني كانه يخدم في حاجه ليه هو، لكن عنده وين مأطرة.
1: يعني حاضر في حاجة مزيانة كدولي هو في الآخر.
2: فوالا
1: واضح.
2: هذا
1: على كل نجم يكونوا حاضرين معاكم الصغيرات اللي يحبوا يكونوا حاضرين إن شاء الله، قلت لي بعد 30 أوت في المكتبة الجهوية بالكيف، تنجموا الصغيرات يمشوا غادي ويكونوا حاضرين معاكم إن شاء الله. ونحن حابين نشكروك ونقولوك إن شاء الله موافقة دائما،
2: يعني
1: وأنتم الجمعية إن شاء الله بالتوفيق ليكم في اللي قاعدين تخدموا فيه من أجل جهة الكيف. يعطيك الصحة مدام حبيبة، شكرا لك.
2: يعطيكم الصحة،
1: الله يخليك. الله
2: مشكورة،
1: يخليك، شكرا لك يا
2: عايش.
1: لله. إلى اللقاء. شكرا لك، إلى
2: عافيك.
1: اللقاء، إلى اللقاء. هذه مدام حبيبة مسعودي، جمعية تراث وتنمية، تنجموا هاكا به برشا كي تخلوا الصغيرات وحتى الكبار تنجموا يكونوا في تنافس مع بعضهم باش يخلقوا لوحات يبدعوا فيها ويقدموا حاجة مزيانة برشا في لوحاتهم. الصغيرات كيف كيف عندكم فرصة مع الرسم، مع كل ما تحبوه موجود، موجود، وكل ما هو في تراث موجود في الجمعية. تحياتنا لكم الناس كل، نرجوكم.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: تمام السادسة مساء هنا على موجات إذاعة الكيف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: أسعد الله مساءكم جميعا، أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة، المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح لتحسين السكن بعدد من معتمديات ولاية سليان. المجلس الجهوي للتنمية بجندوبة يدعو إلى توفير الظروف الملائمة لخلق استثمارات في الجهة. وهذا المساء انطلاق فعاليات مهرجان التين بجبة للتعريف بالجهة والترويج لمنتوجها. تمت بولاية سليان المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح الصندوق الوطني لتحسين السكن بمعتمديتي سليان الجنوبية ومكثر، كما تمت المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح تحسين السكن ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بعدد من المعتمديات الأخرى. المكلف بملف تحسين السكن بولاية سليانة ميسر الزغدودي يضيف:
4: أما خلال جلسة اللجنة الجهوية الاستشارية لتحسين السكن عرض 14 ملف للمقترحين للانتفاع بمنح تحسين السكن، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحسين السكن معتمديات سليانة الجنوبية ومكثر. تمت المصادقة على 9 ملفات بقيمة جملية تقدر ب 37 مليون و 450 ألف دينار. ثم البرنامج الجهوي للتنمية لمعتمديات سليانة الشمالية وبعرادة وكسرة والعروسة وسليانة الجنوبية، تم خلالها المصادقة على ملفات بقيمة جملية تقدر ب 25 ألف دينار و 135 ملي من الاعتمادات المرصودة خلال سنة 2024، والتي سبق وأن تم صرف المبلغ 517 ألف دينار و 570 بنفس العنوان، والاعتمادات المخصصة تقدر ب 607 ألف دينار و 517 دينار. معناته مازلنا نحن تو في إطار صرف اعتمادات 2024.
2: في شأن جهوي آخر، استعرض أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة خلال جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر الولاية مدى جاهزية مختلف المصالح للتوقي من مخاطر الفيضانات المحتملة خلال خريف 2026 وشتاء 2027، في ظل توقعات بإمكانية ارتفاع كميات التساقطات وعدم انتظامها إلى جانب هبوب رياح قوية. الجوية. وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة استكمال عدد من التدخلات الوقائية، وخاصة تهيئة المعابر والمنشآت المائية والجسور وضمان جاهزيتها، من بينها جهر واد بصبع بشمتو وجسر والجت السدرة وواد البربر بفرنانة ومعبر واد الرغاي بغار الدماء، إضافة إلى معالجة الانزلاقات الأرضية واستكمال جهر الأودية ومجاري المياه بمختلف معتمديات الجهة، وفي مقدمتها المعرضة لفيضانات كتبرق وعندرام وبسالم وغار الدماء. وتتواصل هذه الاستعدادات بإطلاق حملات تحسيسية لفئدة متسكني المناطق المهددة بالفيضانات والانزلاقات الأرضية وتساقط الثلوج، بهدف تعزيز اليقظة ورفع مستوى التوقي خلال موسمي الخريف والشتاء. يواصل المجلس الجهوي للتنمية بولاية جندوب العمل على إيجاد ظروف ملائمة لخلق استثمارات في الجهة من خلال استغلال المخزون الطبيعي والفلاحي والسياحي لدعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص شغل إضافية للشباب وسط المناطق الريفية. هشام صغيري.
5: يقول عضو مجلس الجهات والأقاليم على الدين الغزواني إن جهة جندوبة تزخر بإمكانيات طبيعية هامة لابد من حسن استغلالها من خلال دعم الاستثمار وإيجاد بنية تحتية ملائمة.
6: احنا اليوم في المخطط نربط بين ما هو فلاحي وبين ما هو سياحي وصناعي، وخاصة الحلقة بين الفلاحي والصناعي. احنا اليوم في المخطط التنموي نحب تثمين المنتجات الفلاحية، نصنع على عين المكان، نخلق قيمة مضافة، نأكد على ضرورة انه الفلاحية هذه متاعنا تصنع على عين المكان، استثمارات اللازمة لها تفيد أهالي الجهة. نرو اليوم المناطق الصناعية، رغم مش اليوم نلقاو بلاكة، والله هذه منطقة صناعية، منطقة صناعية لها ظروف ملائمة، كيف شبكة الاتصالات، كيف شبكات التطهير، بنية تحتية كبيرة، باش احنا سهلوا انه المستثمر وقت يجي ينتصب ديريكت، وما نبقاش احنا نلوجوا له معناها على المكان.
5: جاتي أكد عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية بلطة بعوان محرز بالضيافة أن دعم الاستثمار يتطلب الأخذ بالاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمتساكنين بالمنطقة.
7: يلزم نشوفوا الحاجات اللي تخلي المستثمر باش يجي يستثمر في الجهة نتاعنا. نحكوا على الاستثمار ونحن نشوفوا في للأسف بنية تحتية مهترئة تمام. مقومات الاستثمار في الغابة، مثلا التثمين المنتوجات الغابية، أول حاجة كيفاش تعمل طريق ولا تهيئ مسلك، لكن الناس اللي يسكنوا في الرياف ولا على الشارك الحدودي، أنت هنا خدمتي يعاون ويحرك العجلة الاقتصادية.
5: إمكانيات طبيعية هامة تزخر بها ولاية جندوبة بمختلف في معتمدياتها، وهما يتطلب إيجاد بنية تحتية ملائمة بالمناطق الصناعية وتشجيع المستثمرين.
2: تنطلق مساء اليوم فعالية الدورة العاشرة لمهرجان التين بجبة من ولاية باجة، والتي تهدف إلى الترويج لهذا المنتوج الذي اشتهرت به المنطقة. رئيس جمعية مهرجان الكرموس بجبة أنور الجبي يضيف:
8: هو مهرجان تنموي ثقافي لتعريف بالجهة وتعريف بخيرات الجهة، إن شاء الله تكون أثناء دورة ناجحة. الدورة دي تكون استثنائية خاطر الدورة العاشرة بإثناء قدس ربي، تم كرموس ممتاز، كرموس فيه متناول كل اللي يحب الكرموس، هو لتوانات معقولة جدا في الجبة، توني تراوح من 4000 حتى 7500 بحولي اللي هي ماخذة فيه 8.5 الأصل الجبة، تم الزيدي 8000 انتي حتى 10000 11000 معك انت عزيدي، تم برش أنواع أخرين. أنا هذا من الأصناف اللي تمتاز بهم الجبة ويتمتاز بالبحولي اللي هو مصنف تسمية مثل الأصل لأهالينا بالجبة، واللي هو يجي في الحلة هذية وفي البنة اللي عنده خاطر مسكي بناء طبيعي. كنا نعمل في معارض إلا أنه المكان وحتى ماديا رغم أن الميزانية ترفعت السنة إلا أنه برشا شار، هذيك علاش كنا إن شاء الله العام الجاي نوفر السوق، وهو سوق ديجا معمول. احنا فهمنا مع الفلاح الكل أنه على طول الطريق على طول مداخل الجبة يكونوا منتصبين.
2: تم خلال حملات مراقبة صحية لمحلات بيع مادة زجوج والفواكه الجافة بولاية الكاف تحرير عدد من المخالفات وحجز كمية من الفواكه الجافة غير صالحة للاستهلاك، وتم إتلافها وفق ما أفادت به المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منى الحمداني.
9: بمناسبة المولد النبوي الشريف، ونظر لما تشهده هذه الفترة من حركية مكثفة في مجال إنتاج وتخزين المواد الغذائية خاصة ذات الاستهلاك الواسع كمادة الزقوق والفواكه الجافة وغيرها، قامت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف في إطار فرق مشتركة مع المراقبة الاقتصادية، الشرطة البلدية والحرس البلدي لتكثيف عمليات المراقبة على محلات بيع الزقوق والفواكه الجافة والمستلزمات الخاصة بذلك. تم التركيز خلال هذه العمليات على ظروف الخزن والحفظ التثبت من مصدر هذه المنتجات والسلامة الصحية لها، حيث تم تحرير عدد من المخالفات على ظروف الخزن والعرض. تم حجز كمية 20 كيلوغرام من الفواكه الجافة التي تحتوي على حشرات الديدان والسوس. تم تحرير عدد 25 تنبيه كتاب، مع العلم أن عمليات المراقبة متواصلة بكثافة.
2: وفي سياق متصل، رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية 3826 مخالفة اقتصادية وحجزت كمية هامة من المواد والمنتجات، من بينها أكثر من 186 ألف لتر من المياه المعدنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة أوت إلى 18 منها. وتوزعت المخالفات المرفوعة إلى 823 مخالفة تعلقت بالتجاوزات السعرية والممارسات الاحتكارية، و2186 مخالفة في شفافية المعاملات، و12 أو 12 مخالفة في التلاعب بالدعم، إضافة إلى 805 مخالفات أخرى شملت الجودة والمترولوجيا ومجالات اقتصادية أخرى. وفي قطاع المياه المعدنية تم رفع 291 مخالفة تعلقت بالتجاوزات السعرية والممارسات الاحتكارية في إطار عمليات المراقبة الرامية إلى التصدي للممارسات المخلة بالمنافسة وحماية المستهلك. تشهد عديد محطات الوقود بالعاصمة منذ صباح اليوم حالة اكتظاظ وتوابير طويلة من السيارات للتزود بالوقود، تسببت في تعطل حركة المرور، وذلك على خلفية اضطراب في عمليات التزويد ونقص في كميات المحروقات. ويعود هذا الاضطراب إلى توقف شاحنات نقل المحروقات عن العمل بسبب اضراب فجئي لسائقي الشاحنات، أدى إلى تعطيل عمليات نقل وتوزيع المواد البترولية انطلاقا من المنطقة البترولية برادس من ولاية بن عروس، وهو ما انعكس مباشرة على نسق تزويد عدد من محطات البنزين. في شأن وطني آخر، تنطلق اليوم وبداية من الساعة 8 ليلا عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية المقبلة حسب ما أعلنته وزارة التربية. ويتعين على تلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة تأكيد التسجيل، فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني viscolaire.education.tn. ويتم استخلاص معلومة الترسيم باستعمال المحافظ الإلكترونية أو بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو تطبيقة الدفع D17. أعلنت مؤسسة فدا اليوم عن التمديد إلى غاية يوم الخميس 3 من سبتمبر المقبل في أجل قبول الملفات الخاصة بانتفاع خريجي الثورة أو جرح الثورة بالجراية التكميلية. ودعت المؤسسة كافة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا إلى استكمال ملفاتهم وإيداع الوثائق المطلوبة للانتفاع بالجراية التكميلية، وذلك بحلول يوم الثالث من سبتمبر المقبل، وذلك بهدف استكمال حصر وضبط القائمة النهائية للجرحى المستوفين لشروط الانتفاع بهذا الإجراء. دوليا نصب 3 فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية في غزة بإصابة فلسطينيين أحدهما إصابته خطيرة، وذلك برصاص قوات الاحتلال في منطقة جنوب القطاع. واستقبل معبر رفح البرية الدفعة 77 من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، وأنهيت إجراءاتهم تمهيدا لعودتهم. نددت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم بأحدث العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية، قائلة إنها تستهدف عموم الإيرانيين وتصل إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي والجرائم ضد الإنسانية. وقد توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بعواقب اقتصادية واسعة النطاق على أي دولة تقدم بحسب وصفه أي شكل من أشكال شرايين الحياة لإيران، مهددا بحرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق. نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح لتحسين السكن بعدد من معتمديات ولاية سليانة. المجلس الجهوي للتنمية بجندوبة يدعو إلى توفير ظروف ملائمة لخلق استثمارات في الجهة. وهذا المساء انطلاق فعاليات مهرجان التين بتجبة للتعريف بالجهة والترويج لمنتوجها. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس ساعة، إلى اللقاء.
1: راديو كاف FM.

عشوية تصيف على موجات إذاعة الكيف.

0: في ساقيت سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.
1: تحياتنا لكم ناس كل وين ما تكونوا مواصلين معكم مشوارنا في عشوية سيف، وباش نحكوا عن الكشافة التونسية. فوج تبرقة حاضرة معنا، قائدة هداء عزيزي ملازمة وقائدة فوج المرجان تبرقة. مساء الأنوار وتحية لكم، مرحبا.
2: أهلين عطلانة، تحية كشفية نسوقها لكم. قائدة هدى عزيزي ملازمة قائد فوج المرجان تبرقة، وعضوة جهة لك ولكل متابعين إلى الكاف.
1: الله يخليك، تحياتنا لكم، مرحبا يا لله. كيد حبينا نحكو معاك شوية على الكشفة التونسية فوج المرجان تبرقة، أهم الحاجات اللي خدمتوا عليها المدة اللي فاتت، وشنو محاضرين إن شاء الله، خاصة مع العودة المدرسية القادمة إن شاء الله.
2: إن شاء الله بي خلينا نسوق ساعة المقدمة متاعنا عبر تقديم أعضاء الفوج. القائدة وفاء الكريمي هي قائدة الفوج، هدى عزيزي حاضرة معكم اليوم كملازمة قائد فوج المرجان، القائد أسامة حاجي مكلف بالأنشطة الكبرى، القائدة سلوى سالمي مكلفة بالفتيات، القائدة سنة زوابي مكلفة بمتابعة الوحدات، والقائدة ويصل يحيوي كاتب عام، القائدة أمان سعودي مكلفة بالإعلام، والقائدة سارة ديفلي أمينة مال. شكر لكل القيادات والأعضاء المتواجدة بفوج المرجان تبارقة. بالنسبة لأنشطة الفوج نتاعنا احنا، هو تواجد الفوج كان على مستوى وطني وجهة، وعلى مستوى الفوج في حد ذاته يعني على المستوى الوطني كان حضور الفوج نتاعنا في إطار إحياء الأعياد الوطنية كما تعرف أنت، والمناسبات والمحافل الوطنية مع كافة المنظمات والسلطات والهلايك المحلية والمجتمع المدني قصد تكريس روح المواطنة لدى الأفراد اللي عدنا. التواجد نتاعنا كان في 15 أكتوبر عيد الجلاء، 16 نوفمبر عيد الشجرة، بمدرسة سيدي بدر بشاركة مع رئيس وأعوان مصلحة الغابات، وعن المنطقة والإطار التربوي بحكم اللي كشفة تونسية ديما شريك متواجد مع الجميع. 17 ديسمبر إذا كان موجود زاد الفوج متاعنا في إطار عيد الثورة، 19 أفريل زاد عيد الشهداء، أيضا قمنا بإحياء شهر التراث بحي البساتين عدد واحدة تبارقة 17 مايو، 8 جوان زاد كيف الاحتفال بعيد الأمهات بحي البساتين تبارقة. من هنا نسوق تحية لكل الشركاء لإنجاح لكل الاحتفالات والمحافل الوطنية، وهنا تعزيز روح الانتماء لدى الأفراد عدنا ولدى المجتمع الوطني بصفة عامة. على المستوى الجهوي الفوج نتاعنا كان موجود في إطار عمل تشاركي لتعزيز دور الشباب في خدمة محيطهم، احنا ديما نركزوا على الشباب لهناك كشافة رغم اللي المنظمة نتاعنا كشافة التونسية هي منظمة مفتوحة للجميع، وتحسين الإطار المعيشي ونشر الوعي البيئي، وذلك من خلال تواجدنا في 29 و30 نوفمبر و6 ديسمبر هي مشاركة في حملات النظافة كما نعرفوا اللي صارت مؤخرا على مدار العام الكل هي لا محالة، وطلعت الكشافة بدور ميداني وتنظيمي وإرشادي مع الهياكل والسلطات المحلية دائما كشركاء مع بعضنا. 13 جوان كان تواجد متاعنا من خلال حملة تحسيسية تحت شعار شطي مراية تحت إشراف ولي جندوبة وكافة الهيائل والسلطات المحلية والمجتمع المدني، و30 مايو كانت عندنا مشاركة صحية مع القافلة الصحية الكبرى التي نظمتها الجمعية التونسية لأمراض القلب وجراحة القلب والشرايين تحت إشراف وزارة الصحة والإطار الطبي من المستشفى الجهوي بالطاقة. تواجد متاعنا الفوج متاعنا كان ميداني، اطلع بدور تنظيمي وإرشادي، ومؤخرا في 27 جويلية قامت قائدة الفوج بتقديم حصة تحسيسية حول ثقافة العمل التطوعي داخل المجتمع بالمكتبة العمومية بتبرقة. بالنسبة لي على مستوى الفوج نتاعنا احنا شنو قدمنا، معناها احنا قمنا بالقيام بخراجات خلوية معناها 26 أكتوبر بمركز تخييم الاصطياف بالمريج، هي تلبية الاحتياجات الأفراد نتاعنا بعين دراهم، تخللتها ألعاب وأنشطة كشفية، عملنا زادة رحلة بينية في 3 جانفي، وقمنا زادة برحلة مدينة بنزرت ل 26 أفريل. كما دأب الفوج على المحافظة على احتفال بطقوس كشفية، بتبيع نحن كمنظمة كشفية عندنا طقوس كشفية اللي هو يتمثل في حفل القبول والصعود، يعني انتقال الأفراد من القسم الفني الأدنى إلى القسم الفني ما أكبر منه. داكوردو وهي مناسبة أيضا للتذكير بالقيام مبادئ الكشفية بمدرسة حي البساتين. كما أحيت قيادة الفوج اليوم الكشف حول الأثر الاجتماعي للكشف التونسية بمدرسة حي البساتين تبرقة، تخللتها ورشة بيئية ديما لهنا، ولينا مؤخرا ركزوا يسر على البيئة، رسكلة وإعادة التدوير والرسم قد قصد نشر ثقافة الوعي
1: هذايا في المدارس، وإلا جيست مع الأفواج متاعكم؟
2: لا لا، في المدارس لهنا عندنا مدرسة سيدي بدر وعندنا مدرسة حي البساتين. كما تشوف التواجد نتاعنا كان مستوى وطني جهوي ومستوى الفوج، وبطبيعة في كل مناسبة إذا كان يطلب الأمر باش يكون فوج المرجان موجود راهو يلبي النداء ويكون موجود ميدانيا إرشاديا وتنظيميا.
1: يعني حتى في الحرائق كنتوا موجودين؟
2: أكيد أكيد في الأزمات أكيد ديما متواجد فوق المرجان تلبية لاحتياجات الجهة، فهمتني؟ كل ما تستحق الجهة يكون هو متواجد.
1: يعني انتم ما كنتوا حاضرين فقط للمساعدة ولا كانت عندكم أدوار أخرى في الحرائق؟
2: لا، هي مرات تكون الدور نتاعنا دور تنظيمي، دور تحسيسي للسكان غاديك، فهمت؟ ما نكونوش احنا كدور، يعني ديما شريك موجود مع السلطات المحليه تحت اشراف السلطات المحليه، كل الهيكل الوطني الموجوده في
1: واضح
2: الجهه.
1: بي هذايا في مستوى اللي خدمتوه الكل، شنو محاضرين ان شاء الله القادم الايام؟
2: باهي لهنا بالنسبه للرؤيه نتاعنا المستقبليه ولا الاهداف اللي احنا نخططوها ولا نحطوها كسنه كشفيه جديده ان شاء الله. كما هو سائد تكون قياده الكشفيه توا حاليا للتحضير لصياغه الخطه السنويه، خاطر احنا ما نتحركوش هكاك معناها كشفيا، عندنا خطه سنويه نتحركوا عليها اللي هي تنطلق ان شاء الله في شهر اكتوبر، هي تسمى بدايه السنه الكشفيه الجديده. من اهم اهداف الخطه هذه بالنسبه للفوج نتاعنا كما تعرف المحافظه على المكتسبات والشركاء وتعزيزها، اللي هي تتمثل بالتواجد المتواصل لفوج المرجان تبرقه في كل المناسبات والمحافل الوطنيه لتعزيز الروح الوطنيه اللي نحب نسوقها للمجتمع المدني والافراد نتاعنا، احنا حتى احنا الافراد نتاعنا متواجدين بالفرد. كما ايضا نحب نعزز دورنا كشريك فعال ومعاضد في المناسبات الجهويه وتلبيه النداء في كل الازمات والكوارث الطبيعيه اللي كنت تحكي عليها انت بكل شويه في كل الفصول بالجهه، تعرف احنا المنطقه نتاعنا متقلبه في كل الفصول، معناها ديما لازمنا متواجدين في الشتاء ولا في الصيف ولا على غالب هي منطقه مختلفه فيها ديما ديما عندنا شويه ازمات، دونك ديما نكونوا موجودين بقدره ربي مع كل السلطات المحليه
1: ان شاء الله
2: المتواجده.
1: ان شاء الله ان شاء الله ديما كان الخير ان شاء الله. طب
2: الله يخليك. بالنسبه لرؤيتنا نحن توا كاهداف فوج للافراد نتاعنا والمجتمع المدني هو اثراء الزاد البشري نتاعنا، نحاول ديما نكبروا في الزاد نتاعنا كمان باعتبار دور فعال للكشافه التونسيه بالجهه عن طريق الاستقطاب، باعتبار ان الكشافه مفتوحه للجميع، ذلك من خلال تحسين الانشطه الكشفيه والا نقولوا لهنا سد التحيين نتاعها باش تكون معاصره باش تكون متجدده وتلبي احتياجات الافراد. تعرف احنا توا في عصر التكنولوجيا، صغير ديما شد التليفون ديما عن ماذا بي حاجة متطورة عشان أخير، احنا لهنا نحاولوا كونا نحاينوا الأنشطة نتاعنا باش تكون معاصرة متجددة وتجبد زاد الصغير هذاك.
1: يعني باش تخلوه ديما على باج نقولوا نحن ومن غير ما يقلق الصغير ويقول له ماذا بيه،
2: بالطبيعة
1: لأنه اليوم الصغير كان
2: بالطبيعة
1: التكنولوجيا مسيطرة عليه.
2: صحيح بالضبط، ونلبي له الاحتياجات نتاعه هو شنو يحب بالضبط شنو ينفع بالضبط شنو حاجه تخليه الانعزال هذاك نحاولوا نحيوه له، رغم اللي راهي الكشافه مش فقط للفرد فقط، خاطر هي مفتوحه للجميع، عندنا حتى قسم
1: بالطبيعة
2: الورود والاحباء، يعني حتى الاب حتى الام ينجم يكون متواجد في المنظمه نتاعنا في الكشافه التونسيه. زاد باعتبار ان الكشافه مفتوحه للجميع ايمان منا باحتياجات الجهه، يسعى الفوج لمزيد تكوين القاده، خاطر تعرف انت كي تتحرك لازم يكون عندك قاده،
1: بالطبيعة
2: اذا كان عندك افراد كل فرد مسؤول عليه قاده، هنا فما مسؤوليه ماهيش حاجه سهله، معناها انك انت تتعامل مع افراد لازم تكون عندك قاده متكونين لانجاح كل الحضور الموداني للفوج كما وكيفا. هنا نحب نشكر بالله كل القيادات الفوج على العمل المتواصل على مدار السنه الكشفيه، رغم اللي احنا ما عدناش تمويلات وما عدناش مقر كشفي الى حد هذه الساعه بتبرق.
1: هل انتم ثالث كشافة يقولوا لي انه المقر ما ثماش لهنا في
2: اكيد
1: الكيف،
2: اكيد
1: الكشافة فوج قداش في سليانة فوج ماكثر وانتم في تبرقة، يعني ذوما اذايا ثالث واحد يقول لي راه ما عندناش مقر رسمي للكشافة.
2: صحيح، التمويلات باش انك انت زاد تكون القاده نتاعك حاجه مهمه جدا، على خاطر قادر نحكيو على قاده اكثر من 23 سنه، معناها مش حاجه
1: اي
2: سهله، يعني
1: انتم
2: لازم
1: كي ما
2: تعرف كيفاش
1: عندكمش
2: تعمل.
1: مقر وين تنشتم؟
2: نشطوا في المدارس، في المدارس في دور الشباب والثقافه، لكن حاليا توا تعرف توا صيف، معناها احنا ديما نحب ماذا بينا يكون عندنا مقر كشفي حتى لتسهيل المعلومه الكشفيه، حتى كي تحب تقيد صغيرك تلقى وين تمشي، ما تبقاش انت تتصل بقيادة الفوج على التليفون نتاعها ولا عن طريق الفيسبوك نتاعها، ديما معناها احنا ماذا بينا يكون عندنا مقر باش تكون حتى امورنا الاداريه معناها منظمه اكثر وعملنا يكون منظم اكثر.
1: فهمتك، هو من مؤكد يلزم يكون ثم مقر يكون يسهل أكثر العمل الكشفي ويكون يسهل أكثر أنه الناس توصل للمقر الكشفي بشي أنهم ينخرطوا سواء كبار أو صغار، وهذه مهم برشا. لهنا المشكل لهنا في التراتيب والأوراق والحكايات ولا حتى المقر بلاصة أصلا ما ثماش.
2: والله احنا ديما نسعى وكونه اذا كان يتوفر مقال نتصلوا بالسلطات المحليه وهما يشوفوا معناها الترتيب هذيك كلها، خاطر هما ادرى بالحاجات هذه، وين احنا نشوفوا اللي فما مقر معناها قادرين انه يكون مقر كشف نتصلوا بالسلطات اذا كان امكن نكملوا في الاجراءات، واذا كان ما امكنش ما معناها بطبيعه معناها ما نجموش نكملوا. احنا من هنا نعطيه نداء الى السلطات المحليه بولايه جندوبه معناها خاصه الى والي جندوبه، كونه فوج المرجان بالحق هو فوج عام معناها يخدم على طول السنه الكشفيه الكل. انت هاني شوف معناها على مستوى وطني على مستوى جهه وعلى مستوى افراد نخدموا بالحق على مدى عام كامل، على الاقل معناها ابسط حاجه لفته كريمه معناها من سيادتكم ان تتوفر لنا مقر كشفي
1: مقر
2: باش يكون عمليه تنظيميه اكثر
1: أه.
2: وتكون المعلومه سهله للولي، خاصه الولي باش يضمن على صغيره، باش تكون عمليه سهله اداريا وتنظيميا معناها.
1: هذايا من حقكم أكيد جدا. المصيف يعني سنة ثمة ولا ما ثماش؟
2: اسمع ما فماش نصيب صحيح، احنا النصيب بالنسبه لنا احنا على مستوى ولايه جندوبه الكل ان شاء الله، معناها
1: فهمتك
2: مش على
1: واضح،
2: مستوى الفوج ان شاء الله.
1: فهمتك واضح.
2: هنا نحب الله نقدم معلومه، اذا كان انت تسكن في تبرقه في احوازها تحب قيد ولدك والا بنتك، ولا حتى انت زاده تحب تدخل المنظمه الكشفيه نتاعنا تنضم للفوج فوج المرجان تبرقه، نجم تتصل بقائده الفوج وفاء كريمي، رقم الهاتف نتاعها 56 467 560 560 570، والا التواصل عبر الموقع الاجتماعي اللي هو فيسبوك الكشافه التونسيه برقه فوج المرجان.
1: واضح، يعني نجم يكونوا حاضرين معاكم ان شاء الله ويكونوا منخرطين. الله غالب المقر ما ثماش، لكن انتم ناشطين وان
2: ما
1: شاء الله مع
2: يسالش ما
1: العوده
2: يسالش، العمل
1: المدرسيه يكون
2: بتاعنا ديما
1: اكثر،
2: متواصل والنشاط الكشفي ديما
1: وان شاء
2: متواصل
1: الله
2: حتى لو ما كناش مقر الى
1: الجهات
2: حين
1: الرسميه والسلطات الجهويه والي
2: تتدخل
1: الكافي
2: ان شاء
1: يلقوا
2: الله.
1: لكم حل ان شاء الله في اقرب الاجل، انتم وبقيه الافواج اللي ما عندهاش
2: صحيح
1: مقرات في الجهات الكل باش هكاك يكون عندهم مقر، لانه الكشافه مهمه برشا في صقل المواهب وفي صقل حتى شخصيه الطفل وحتى الكبار، ويساهم في برشا حاجات
2: أكيد
1: مهمه برشا.
2: أكيد
1: اليوم تكون حاضره انتم منظمه عريقه الكشافه موجوده من القدم، وهذاك علاش يلزم يكون عندها مقرات كيفها كيف المنظمات الاخرى باش نجموا تنشطوا بشكل عادي جدا، والناس تنجم تجيكم وتقدم وتشارك معاكم. اذا كان ما عندكمش مقر كيفاش باش يشاركوا معاكم العباد، حتى كان باش
2: بالضبط،
1: يطلب يبخل هو في الحقيقه الناس
2: خاصة
1: تبخل.
2: احنا راهو الكشافة التونسية فيها 7 أقسام تتوزع حسب مراحل عمرية، يعني عندنا من قسم العصافير إلى قسم الرواد والأحباء، يعني نخدمه على كل الأعمار معناها لهنا، يعني أنت مثلا الصغار من قسم العصافير من 5 ل 7 سنوات كي يبدأ عندنا مقر ديما يكون آمن أكثر، معناها
1: بالطبيعة
2: صحيح نجم نلتجئوا إلى المحاضن وإلى الروضات وكل شيء، لكن ديما المقر ديما يسهل العملية.
1: صحيح
2: زاد كيف كيف بالنسبة لقسم الأحباء والرواد، يعني يكون هما راحتهم في المقر معناها اكثر اذا كان فما معناها تتوفر الشروط الباهيه، او اذا كان فما انشطه باهيه كل شيء ماذا بهم، بالعكس هما خاصه العمر نتاعهم كقسم
1: صحيح
2: رواد واحباء يحبوا يخرجوا بروتين اليوم نتاعهم ويحبوا يتقابلوا
1: أكيد.
2: ويحبوا يقوموا حتى بعمل تطوعي حتى في عمر كبير، ومازالت مازالت
1: اي
2: ممارسه
1: ثم
2: معناها.
1: شغف وثم برشا عباد عندهم الشغف هذايا، ان شاء الله ربي يهدي ان شاء الله يكون ثم مقر في القريب العاجل ليكم
2: ان
1: ولبقية
2: شاء الله
1: الجهات الاخرى والكشافة التونسية في الجهات الاخرى. على كل حبينا نشكروك مدام هدى، شكرا
2: معاي
1: ليك
2: شكرا اي حاجة
1: وتحياتنا ليك ولكل الكشافة التونسية فوج المرجان تبرقة، شكرا ليك وتحياتنا ليك، الى اللقاء.
2: يعيشك الله يخليك،
1: الى
2: شكرا لك
1: اللقاء،
2: ولكل العاملين معك بالإذاعة،
1: الله يخليك، شكرا لك يا لالا
2: يعيشك
1: وتحياتنا
2: يعيشك
1: ليك،
2: إلى
1: الى
2: اللقاء.
1: اللقاء. هذه قائد هدى عزيزي ملازمة قائدة فوج المرجان تبرقة، تحياتنا لكم الناس الكل ونرجعكم.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
3: السابعة مساء على موجات إذاعة الكيف. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تمت بولاية سليان المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح الصندوق الوطني لتحسين السكن بمعتمديتي سليان الجنوبية ومكفر، كما تمت المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح تحسين السكن ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بعدد من معتمديتي الولاية. استعرض أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة خلال جلسة عمل انتظمت اليوم بمقر الولاية مدى جاهزية مختلف المصالح للتوقي من مخاطر الفيضانات المحتملة خلال خريف 2026 وشتاء 2027، في ظل توقعات بإمكانية ارتفاع كميات التساقطات وعدم انتظامها إلى جانب هبوب رياح قوية. تنطلق مساء اليوم فعالية دورة العاشرة لمهرجان التين بالجبة من ولاية باجة بمشاركة عدد من المنتجين والمجامع الفلاحية للترويج لمنتوجات التين وإيجاد فرص أوسع للتوزيع والتصدير. تحت شعار مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة افتتحت اليوم بمقر ولاية القيروان أشغال الدورة 54 للندوة المولدية، وذلك بحضور وزير الشؤون الدينية أحمد البهالي ومفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود. ويناقش مختصون وأساتذة من جامعة الزيتونة على مدى يومين موضوع مكانة النفس البشرية وسبل حفظها وصون كرامتها في المنظور الإسلامي من خلال مقاربات شرعية ومقاصدية وحضارية وقانونية، فضلا عن بحث علاقة النفس البشرية بالتحديات المجتمعية والإنسانية الراهنة. أعلنت رئاسة الحكومة اليوم أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت 2026. تم رفع الإضراب الذي نفذه سائقو شاحنات نقل المحروقات اليوم وفق ما صرح به الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري. السميري أفاد بأنه تم خلال جلسة ضمت الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل الاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات المضربين والاتفاق على إصدار برقية إضراب وإنهاء الوقفة الاحتجاجية الفجئية. أصيب 3 فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: عشوية سيف.
1: عشوية سيف.
0: عشوية سيف.
1: عشوية سيف
0: على موجات
1: إذاعة الكاف.

0: تحية لكم مستمعينا الكل وين ما تكونوا، تحياتنا لكم وأكيد تحية الكل مستمعينا وين ما يكونوا. إن شاء الله يكونوا الناس كلها بخير. هوكا العشوية هذه هي انطلاقة مهرجان سيدي عطلة بنبر، وحاضر معنا سي حسني مسلم مدير دار الثقافة صالحة بنبر. مش نحكوا على المهرجان والافتتاح متاعه والأجواء والتحذير الثيرات الأولى السهرات. مساء الأنوار ومرحبا بك.
1: مساء نور عسلامة، مرحبا بك، مرحبا بك أخت هناء، تحية ليك ولكافة مستمعي ذات كيف.
0: الله يخليك وتحياتنا ليك، وأكيد نحن توا معك في قلب الحدث هكا ولا
1: يعيشك والله أكيد.
0: كان ناخذ معك فكرة أكثر للناس والجمهور اللي يحب يكون حاضر معكم إن شاء الله.
1: أكيد افتتاح الدورة 33 لمهرجان سيدي عطلة، مهرجان تشرف على إدارته جمعية صالحة للثقافة والإبداع بنبر. هذه الدورة العاشرة تقريبا تشرف جمعية صالحة على إدارة المهرجان. الافتتاح اليوم ويتواصل إلى غاية يوم 25 أوت. العروض تقام بفضاء المسرح البلدي بنبر. الافتتاح اليوم باش يكون مع عرض فني مع الفنان النجم الشاب بشير. أبارتير إن شاء الله ما 9 تاع الليل بفضاء المسرح البلدي. كذلك حاضر معنا يوم 22 أوت مسرحية ما يضحكنيش للفنان ياسين صالحي. يوم 24 أوت سارة باش يكون مخصص لأصدقائنا الأطفال من خلال العرض مع الأستاذ سامي الشعاوري.
0: عندنا 23 عام 23 ما ثماش
1: 23 إن شاء الله باش يتم فيلم عرض تاعش على السينما.
0: واضح لقشة من السماء وعندي ما غير حبيت كنت تقول. بي
1: إن شاء الله يوم 25 باش يكون عرض موسيقي تراثي من جهة بنت جهة بنت تيف روضة خروبي إن شاء الله باش يكون حاضر معنا في عرض الريشي.
0: هذه بالنسبة للعروض من 20 إلى 25 كلها بفضاء دار ثقافة صالحة هكا ولا
1: بفضاء المسرح البلدي مسرح الهواء تلقي
0: مسرح الهواء تلقي بنبر. التذاكر الناس كلها تسأل على التذاكر.
1: التذاكر والله في المتناول على الآخر. عرض اليوم باش يكون بعشر دينارات وبقية العروض في حدود 5 دينارات إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد إن شاء الله بالتوفيق، وأكيد الناس الكل محتاجة خاصة أنتم مع نهاية الصيف فرصة للناس اللي بيش يدخلوا للرونتري والناس تحضر للرونتري هاوكي يتفرهدوا شوي قبل ما يرجعوا.
1: والله هو في الحقيقة رغم شح الموارد المالية حاولنا أنه نحافظ على المهرجان في الدورة هذه بالذات، لأنه في الحقيقة نقص كبير في الدعم أو غياب من الدعم في الحقيقة دعم في مستوى العروض المدعومة ما فما حتى عرض مدعوم. كل العروض كانت إشياء
0: يعني أثناء ما عندكمش حتى عرض مدعوم.
1: العروض الكل جاء ما فما حتى عرض مدعوم. حاولت الجمعية أنها تحافظ على المهرجان رغم كذلك شح الموارد المالية. في الحقيقة مهرجان يقام ويمول في الدورة 33 ليه، لكن مازال يمول بميزانية ضعيفة برشا. ما تلبيش في الحقيقة تطلعاتنا وأمالنا وأمال أبناء نبر في تنظيم مهرجان يليق بنبر ويليق بالجهة ويليق ببلاد صالحة.
0: ما حاولتوش تحكوا مع المسؤولين ومع السلطات الموجودة مع ما نعرفش الجهات الكل باش على الأقل يكون ثم دعم للمهرجان؟
1: والله في الحقيقة أبار دعم الجهات الرسمية، أبار دعم بلدية نبر مشكورة،
0: وزارة الثقافة،
1: مندوبية الشؤون الثقافية بالكاف، أبار دعم المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات وولاية الكاف وشركة اتصال تونس مشكورة. يبقى ما يكفيش باش يتقام مهرجان، يعني المهرجان يتقام بدعم وبالتفاف كل الأطراف. في الحقيقة نقص كبير في الدعم خاصة في مستوى المانحين أو في مستوى المستشارين، معنا حتى تعرف صفار تسالتون صفار. دونك رغم هذا حاولنا على نحافظ على المهرجان. في الحقيقة جمعية صالحة حتى وعندها 10 دورات تشرف على إدارة المهرجان.
0: يعني أنتم رغم الصعوبات الكل إلا أنكم أصريتوا أنه يكون مهرجان موجود.
1: والله إصرار كبير أنه المهرجان يكون موجود.
0: مثلاش تخوف أنه بعد يصير لكم إشكاليات خاصة نعرفوا على الموارد باش تخلصوا الفنانين؟
1: والله في الحقيقة تخوف كبير السنة هذه بالذات، لأنه يعني إحنا ديجا مسنسين فما دعم هكا وهكا
0: حتى عرض على الأقل
1: بالحق. برشا يعني متخوفين. ان شاء الله ان شاء الله اهالي نبر يصروا على الحضور ويحضروا العروض ويلتفوا حول هيئة مهرجان من اجل المحافظه على مهرجان سيدي عطله العريق، ومن اجل ان يبقى المهرجان في نبر، يبقى مهرجان سيدي عطله تغييرها من الجهات، لانه بالحق هيئة مهرجان وحدها ما تنجمش
0: تبيع مشكله كبيره. وزاره الاشراف شنو ردها؟ ما جاوبكمش وزاره الاشراف؟ ما فهمش حتى رد.
1: والله وزاره الاشراف تدعم من خلال دعم مؤسسه نيه مهرجانات ومن خلال دعم المندوبيه الجويه الشنطه خفيف الكيف دعم، لكن يبقى راهو باش نجحوا مهرجان في الدوره 33 ليها امام غلاء اسعار العروض في الحقيقه وامام طلبات يعني اللي اهالي نبر اللي من حقهم انه يشوفوا عروض مهمة يبقى الدعم ضعيف برشا يعني أبار الجهات الرسمية ما فهمهش دعم آخر معناها إن شاء الله أهلي نبقى نعود نقول لي يخرجوا ويحكوا معنا ويشاركونا فرحتنا ويشاركونا إصرارنا هذا على النجاح، وإن شاء الله يحضروا
0: إن شاء الله بالتوفيق. إن شاء الله بالتوفيق سيدي، وتحياتنا ليك وشكرا ليك، ونقول لك إلى اللقاء إن شاء الله موفقين. وسهرت بشيب بشير بعد شوية إن شاء الله مع التسعة، إلى اللقاء، شكرا ليك، صباح الخير. هذا سي حسني مسلم، نحن مازلنا باش نواصلوا معكم ونرجعكم.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تحياتنا لكم الناس الكل، وتقبل الله صلاه الجميع بمزيد من الاجر والمغفره والثواب. اكيد مواصلين معكم مشوارنا في عشويه صيف فيما مازلنا، وبالطبيعه المسابقه ما نسيتهاش، وقلت لكم من الاول تبعوا معنا البرنامج وهكاك تنجموا تشاركوا وتجاوبوا معنا على سؤالنا لليوم، باش تربحوا معنا جائزه قيمتها 100 دينار من اهداء اذاعه الكيف. اذا كان راح تقبل الاذان مباشره، كنا حكينا عن مهرجان سيدي عطله بنبر، شنو الدورة متاعو، كداش الدورة هذية، وقتاش ينطلق، وقتاش يشوفها، وكزوز أسئلة موجودين سواء في الفيديو كان تحبوا ترجعوا له على الباج اوفيسيال راديو كيف، وإلا كيف كيف تنجموا إذا كان سمعتونا. أكيد تحية لكم، وشكرا لاستبرق اللي كان حاضر معنا اليوم في الستريمينج. تحياتنا لكم الناس الكل، نرجعكم وناخذ مكالماتكم الهاتفية.

0: تحياتنا لكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا ناس الكل رايقين ومتفرهدين وشيخين وعاملين برشا جاوبهم كيف اكيد مع مسابقتنا. نرجو نكملوا معكم المشوار. الو عسلامه.
1: الو عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا، شكون معكم؟
1: يمنى تليلي مش ديراب.
0: يمنى تليلي، مرحبا بك يا يمنى.
1: وبيك يا عايش.
0: تفضل.
1: الإجابة هي من 1 ل 19 أوت.
0: أي، والدورة؟
1: الدورة 50.
0: نحكو على مهرجان سيدي عطلة نبر.
1: باهي،
0: قلت لكم ارجعوا للباج اذا كان ما حالفكمش الحظ وسمعتوا معنا قبل الاذان صلاه المغرب، تنجموا ترجعوا للباج اوفيسيال راديو كيف، تلقوا الفيديو موجود، اخر فيديو مع سي حسني مسلم مدير دار الثقافه الصالحه، وتنجموا تاخذوا من غادي الدوره قديش عددها ومن وقتاش الوقتاش. وقلنا ديجا ما نجمش نعطيكم اكثر تفاصيل، موجود كل شيء عندكم. الو عسلامه. الو.
1: الو
0: الو عسلامة، شكون معنا؟
2: معك أميمة زايدي.
0: منين يا أميمة؟
2: مطويرف.
0: مرحبا بك يا أميمة، تفضل.
2: يا عايشك، سمعتوا من اليوم 20 أوت حتى 25 أوت بالفضاء الطلق بنبر سيدي عطل.
0: والدورة
2: 33.
0: الدورة 33، واضح يا أميمة، شكرا ليك وتبقى في الاستماع، إن شاء الله تكون من الفايزين، تحيتنا ليك. ثم مكالمة أخرى. الو.
3: الو عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا، شكون معنا؟
3: محمد علي جويني مكير.
0: مرحبا بك يا محمد، تفضل.
3: دوره 33 ومن 20 ل 25 اوت.
0: واضح يا محمد، شكرا ليك وتحياتنا ليك، تبقى في الاستماع. إلى اللقاء. ناخذوا ما ثمش مكالمه اخرى. نذكركم شنو المهرجان، الدوره قديش ومن وقتاش الوقتاش، اللي ما سمعناش قبل الموجز الاذين سامحوني نجم يرجع للفيديو موجود على الباج اوفيسيال راديو كيف، اخر فيديو مع سي حسني مسلم، تنجموا تعطونا الاجابه من غادي من الدوره قديش ومن وقتاش الوقتاش. تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا. الو عسلامه. الو عسلامه.
4: عسلامه،
0: مرحبا، شكون معنا؟ تعاود لي سامحني.
4: نسرين عبيبي من كيف.
0: مرحبا بك يا نسرين، تفضل.
4: يا عايش، تبدأ من نهار 20 حتى 25 أول وتدورة 33.
0: واضح يا نسرين، شكرا ليك وإلى اللقاء، تحياتنا ليك. ناخذ مكالمة أخرى. ألو.
5: ألو عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
5: وبيك يا عايش، معك شريفة شيرني من كيف.
0: مرحبا بك يا شريفة، تفضل.
5: وبيك يا عايش. الدورة 33 ومن 20 25
0: أول. عليك نور، يعطيك الصحة، شكرا ليك لالا وتحياتنا ليك. إلى اللقاء. ناخذوا آخر مكالمة إذا كان ثم. ألو. سكرنا راديو باش نجمو نسمعوك. ألو، مرحبا.
6: ألو عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
6: يمنى تليلي من سيدي رابح.
0: يمنى تليلي من سيدي رابح، يمنى سكر الراديو باش نجمو نسمعوك بالباهي، تفضل يا يمنى.
6: الإجابة هي من 20-25 أوت والدورة 33.
0: هاوكا كي سمع، من عرش سمعت بالتليفونات اللي قبلك ولا رجعت الفيديو؟ وهذا هي يوم، وهذا هي يومنا، مرحبا بك، شكرا لك. إلى اللقاء.
6: خير يا عايش،
0: صباح الخير. ثم مكالمة أخرى، به ناخذ آخر واحدة. ألو عسلامة.
7: ألو
0: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
7: عسلامة، معك محمد مسعودي من قلعة خاصة.
0: مرحبا بك يا محمد، تفضل.
7: عايش، دورة 33 وتبدأ من 20 ل 25 هو.
0: واضح يا سيدي، وشكرا لك وتحياتنا لك. إلى اللقاء، شكرا لك، إلى اللقاء. تحياتنا لكم الناس الكل، أكيد المسابقة مازالت متواصلة ما دامنا في شوية سيف. تحياتنا لكم الناس الكل، الجائزة مهدات من إذاعة الكيف 100 دينار، ونرجع لكم إن شاء الله بعد النغم نعطيكم شكون الفايز معنا والإجابة الصحيحة.

0: صوت الشمال الغربي في تبرقة على الذبذبة 106.7.
1: تحياتنا لكم الناس الكل. قبل ما نمشي زميلتنا رفقة العبيدي، أكيد كنا عقدناكم المسابقة، مسابقة إذاعة الكيف، واللي الجائزة قيمتها 100 دينار مهداة من إذاعة الكيف. السؤال كان مهرجان سيدي عطلة بنبر شنو دورك صحيح 33، وينطلق اليوم 20 حتى 25 أوت 2026. إجابات الكل كانت صحيحة. اليد البريء اخترت لنا يمنى تليلي سيدي رابح، مبروك عليك 100 دينار من أهداء إذاعة الكيف. تحيتنا لكم الناس الكل، ومشوش مباشرة في محطتنا الخارجية مع زميلتنا رفقة العبيدي. مساء الأنوار وتحيتنا لك رفقة.
2: مرحبا بيك هنا، تحية لك، تحية لكل المستمعين وين ما كانوا في عشوية من عشويات الصيف. احنا نمدعو في الصيف ولكن مع ارتفاع كبير في درجة الحرارة الليلية، على كل خلينا نستمتع بالليمة ذوما قبل
1: العودة المدرسة.
2: عادات كلها يبدو مع الناس
1: وعادة المدرسة. صحيح.
2: تعرف شهر كبير على العائلة التونسية الحقيقة بالنسبة
1: للعائلة. ربي يعاون الناس كل.
2: وكيف كيف حتى في وسط العام نعرفوا معناها ولات مشتتة من ناحية الدروس الخصوصية والصعوبة التعلم عند الصغيرات، دونك الوليد حسوا هكا عنده برشا ضغوطات، ولكن على كل ديما نقولوا بالتوفيق والنجاح
1: إن شاء الله يا رب.
2: من ذاتنا الكل باش نمشي معاك للأجندة الثقافية هنا، لأنه اليوم في مدينة عين دراهم انطلاق فعاليات الأيام الثقافية. مالوغوزمون نقولوا أيام ثقافية، خاطر احنا نورمالمون في صبغة دولية أصلا المهرجان، مش حتى وطنية، ولكن مع الأسف مهرجان الريحان الوطني السنة الثانية على التوالي يحجب معناها ويستبدل بأيام ثقافية. هذه إشكاليات كبيرة على مستوى طبعا التمويل ومستوى التسيير أيضا والجمعيات. على كل حال تنطلق اليوم بعد شوية في فضاء أيضاً عين دراهم، في قلب مدينة عين دراهم، الفضاء معناها مفتوح للجميع. اليوم باش يكون معناها ليلة ترابية بامتياز، وكلهم يبداو تقريبا في حدود 9-10 نتاع الليل. غدوة إن شاء الله ثم حاضرة ننده الامتياز كيف في نفس المكان كيف 10 نتاع الليل. ثم 22 باش يكون 23 و 22 ثم 22 ثم أولاد الريح هكا عدد، هو عدد حسب ما نشوفه ما نعرفوش على حقيقة العدد بالكداب بالكداب، لكن حسب الدافيش بتاعه ظهر انه عدد جميل جدا، معناها يتركز على الاضواء بالاساس. نحاول ان نكونوا في المواكبة معناها
1: ان شاء الله
2: هنا باش نفهموا اكثر العروض. الاختتام باش يكون مع معزه رودي كيف كيف في نفس الفضاء، وكل العروض هي مجانيه. قلت في الفضاء معناها باش يكون
1: يعني هما تقريبا اربع او ثلاث ايام هكا ولا
2: أربع أيام في دائم اليوم، والعروض مفتوحة للجميع، عروض مجانية. البلدية كانت تكفلت بتنظيف المكان، التهيئة نتاعه والكل على مستوى الإضاءة، على مستوى النظافة نتاعه. ومرة أخرى رجاء المواطنين ربي لا تكسروا الكراسي ولا تمسخوا
1: ولا تخلوا وراكم هاك الفضلات اللي تهبل.
2: تجيو في الليل تجيبوا في الكراسيات نتاعكم باش رجاء ما نمسخوش البلاصة. والله مجهودات كبيرة، ولكن مع الأسف دائما نعود إلى وعي المواطن. على كل حال مع بعض الكل نكونوا خير. هذا بالنسبة للأيام الثقافية. بالنسبة لي عند راهم كيف في 52 مهرجان سيدي صالح البلكي تحت اشراف وزارة الشؤون الثقافية، تنتظم الدورة هذه الدورة 52 من 27-29 اوت بساحة سيدي صالح البلكي في اجواء ثقافية وفنية متجددة تجمع بين الفرجة والاحتفاء بالموروث الثقافي للجهة. وطبعا موجود البرنامج كامل بقى محافظ معناها الحقيقة على خلينا نقولوا على الطابع نتاعو. هو باش ينطلق ثم الانطلاقة باش تكون مع رعاة تمامة، ثم أيضا عروض عزة فروسية معناها خاطر عنده الشارم نتاعو كي نقولوا سيدي صالح البلكي، عازف موسيقى شعبي كيف عازف آخر فروسية لنعيم الخليفي، عازف صوفي نفس الفقرة يتكز بالأساس على الفروسية خاطر تقريبا 4-5 عروض بالنسبة للفروسية وأكثر من 5 عروض بالنسبة للفروسية. خاطر هو الأساس نتاعو الفروسية معناها سيدي صالح البلكي مع عروض شعبية وعروض فنية أخرى وعروض أيضا صوفية، ونحكي زاد على رعاة تماما للقيمة نتاعهم العرض هذا. دونك يستمتعوا بالأجواء من 27-29 أوت، واليوم كذا ثقافة بفنانة، كان هناك افتتاح لمعرض فن تشكيلي بدار الثقافة بتبارقها، عفوا مش فنانة، الفنانة التشكيلية جميلة مرواني، اللي باش يكون متواصل حتى 3 سبتمبر 2026 بقضاء دار الثقافة. وفيها طبعا شاركوا فيه عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والفني، عروض جميلة جدا، واكتشاف معناها طابخ خاص معناها بالنسبة ل المعرض ببادي كل عام موجود على مستوى دار الثقافة في تبارك، وحتى على مستوى دار الثقافة الفنانة تتواصل العروض نفس الأيام الثقافية في مدينة الفنانة اللي استقبلت عدد كبير من المحبين والناس اللي تعرف متنفس معناها المهرجانات والعروض الفنية والثقافية الليلية عندها قيمة كبيرة عند المواطنين. فيما يخص الأجندة الثقافية حبيت فقط نختم معك باليوم كانت على مستوى ولاية جندوبة الجلسة الخاصة بالاستعدادات لموسم خريف الشتاء 2026 والغدوة بشكون ولي الجهة تاع إشارة انطلاق الأعمال الاستثنائية خلينا نقوله اللي فاتيك موصف كامل كانت البلدية تخدم في خدمتها على مستوى النظافة على مستوى الجهد في إطار أولا الموسم الصيف والصيف، وأيضا نحكي على استعدادات الموسم الخريف والشتاء وباش نطلق من غدوة الحملات الخاصة بالاستعدادات في هذا الموسم. وأيضا الجمعية المدنية كانت أكدت أنه 7 سبتمبر بيكون انطلاق الحملات التحسيسية في كل معتمديات المواطنين فيما يخص طبعا الإشكاليات اللي تحصل كل سنة بالنسبة للمناطق والتجمعات السكنية.
1: إن شاء الله يا رب هذه ديما واحد يعاول زيد على وعي المواطن، صحيح مؤسسات الدولة مع وعي المواطن باش هكاكا تكون بلادنا نظيفة ومزيانة وأقل تلوث، ومع التغيرات المناخية إن شاء الله ربي يقدر الخير مع الحرائق مع اللي نعيشوا فيه الكل إن شاء الله ديما تنصب خير.
2: هو الأسبوع القادم إن شاء الله الجمعة الجاية باش يكون ارتفاع درجات حرارة ب10 درجات تقريبا، هذا اللي أكدوا عميد الحماية المدنية اليوم في الجلسة، دونك نردوا بالنا على روحنا
1: وحتى الخبراء أكدوه الموضوع هذا
2: أي تخوف من الحرائق، ردوا بالنا على روحنا على مستوى صحتنا ونحميو غاباتنا وإن شاء الله تبقى بسلامات
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله أكيد. شكرا لك رفقة، تحياتنا لك وشكرا لك، إلى اللقاء. شكرا لك، هذه زميلتنا رفقة شكرا لك، هذه زميلتنا رفقة العبيدي أكيد أعطتنا فكرة عن أهم الأخبار الثقافية في جندوبة تقريبا ما مازال من المهرجانات اللي إن شاء الله تشهدها الولاية، وأكيد مازال شوية من المهرجانات اللي تكمل معنا الصيفية هذه، وإن شاء الله من بعد نرجع للعودة المدرسية وحديثنا عن العودة المدرسية، وإن شاء الله بالتوفيق ونجاح لكل التلاميذ والطلبة، وتحياتنا لكم الناس الكل، نرجعكم.

0: الثامنة مساء على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موجز الأنباء. مساء الخير. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، وذلك تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشددة على اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكر، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة اليوم. وفي الجهات، تم خلال جلسة عمل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة التي انعقدت اليوم بمقر ولاية جندوبة، تم التأكيد على ضرورة استكمال عدد من التدخلات الوقائية وخاصة تهيئة المعابر والمنشآت المائية والجسور وضمان جاهزيتها، فضلا عن معالجة الانزلاقات الأرضية واستكمال جهر الأودية ومجاري المياه بمختلف معتمديات الجهة، وفي مقدمتها المعرضة للفيضانات كتبرق وعين درهم وبسالم وغار دماء، وذلك للتوقي من مخاطر الفيضانات المحتملة خلال خريف 2026 وشتاء 2027. تمت بولاية سليان المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح الصندوق الوطني لتحسين السكن بمعتمديتي سليان الجنوبية ومكثر، كما تمت المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح تحسين السكن ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بعدد من المعتمديات الأخرى. تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان التين بجبة من ولاية باجة بمشاركة عدد من المنتجين والمجامع الفلاحية للترويج لمنتجات التين بالخصوص وإيجاد فرص أوسع للتوزيع والتصدير. تحت شعار مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة، افتتحت اليوم بمقر ولاية القيروان أشغال الدورة 54 للندوة المولدية، وذلك بحضور وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي ومفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود ووالي الجهة وعدد من الإطارات المركزية والجهوية. وفي هذا الإطار، أعلنت رئاسة الحكومة اليوم أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت 2026. أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية واليت أودينار وبطاقة الدفع الإلكتروني والتطبيق الرقمي ديديسات والرمز دياز 181 نجمة. عالمياً، كشفت الأوضاع الإنسانية والصحية المتفاقمة في قطاع غزة عن مأساة لا تتوقف عند حجم الدمار والخسائر البشرية جراء العدوان الصهيوني، إذ لا يزال أكثر من 7400 جثمان عالقين تحت الأنقاض وسط صعوبات ميدانية وإمكانات محدودة تحول دون انتشالهم. نددت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس بأحدث العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية، قائلة أنها تستهدف عموم الإيرانيين وتصل إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي والجرائم ضد الإنسانية. نلتقي تمام التاسعة، إلى اللقاء.

0: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كلثوميات.
1: تمام الساعة 9 ليلا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، وذلك تبعاً لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشددة على اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكر. وشدد المجلس على ضرورة تعزيز منظومة الرصد والقياس والإنذار المبكر والاتصال وضمان سرعة تبادل المعطيات وتحليلها بما يمكن من اتخاذ القرارات في الإبان، مع تكثيف التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الهياكل العمومية المعنية. تم خلال جلسة عمل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة انعقدت اليوم بمقر ولاية جندوبة التأكيد على ضرورة استكمال عدد من التدخلات الوقائية، وخاصة تهيئة المعابر والمنشآت المائية والجسور وضمان جاهزيتها، فضلا عن معالجة الانزلاقات الأرضية واستكمال جهر الأودية ومجاري المياه بمختلف معتمديات الجهة وفي مقدمتها المعرضة لفيضانات الخريف والشتاء كمعتمديات طبرقة وعين دراهم وبوسالم وغردمة، توقيا من مخاطر الفيضانات المحتملة. تمت بولاية سليان المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح الصندوق الوطني لتحسين السكن بمعتمديتي سليان الجنوبية ومكثرة، كما تمت المصادقة على عدد من الملفات للراغبين في الانتفاع بمنح تحسين السكن ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بعدد من المعتمديات الأخرى. تحت شعار مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة افتتحت اليوم بمقر ولاية القيروان أشغال الدورة 54 للندوة المولدية، وذلك بحضور وزير الشؤون الدينية ومفتي الجمهورية التونسية وعدد من الإطارات. وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة الحكومة اليوم أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت الجارية. نددت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم بأحداث العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية، قائلة إنها تستهدف عموم الإيرانيين وتصل إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي والجرائم ضد الإنسانية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكراً على المتابعة. ميكس. ميكس مع نزار لهجة.

0: تمام الساعة 10 ليلا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وفي عناوينها: رئيسة الحكومة تدعو إلى الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية. المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح لتحسين السكن بعدد من معتمدية ولاية سليانة. المجلس الجهوي للتنمية بجندوبة يدعو إلى توفير الظروف الملائمة لخلق استثمارات بالجهة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، وأكدت على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء، وذلك تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشددة على اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية والتدخل المبكر. وأكدت رئيسة الحكومة أيضا في مستهل أعمال المجلس أهمية تحديث البنية الأساسية والوقاية والصيانة الدورية المستمرة إلى جانب الرصد والإنذار المبكر وإجراء المعاينات الميدانية وإحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية مركزيا وجهويا ومحليا، وشددت على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة في ظل التوقعات الجوية وما قد يميز الفترة القادمة من تقلبات وأمطار. وبعد نقاش والتداول أوصل المجلس بضرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار مع متابعتها المستمرة من قبل كل الهياكل المعنية. كما دعا المجلس إلى إجراء معاينات ميدانية دقيقة للمناطق والمنشآت ذات الأولوية والتدخل الفوري لمعالجة النقائص المسجلة إلى جانب التثبت من جاهزية كل المعدات والآليات ووسائل التدخل. وأوصى المجلس كذلك بترتيب النقاط السوداء والمناطق والمنشآت المعرضة للفيضانات حسب درجة الأولوية وأعداد خطط تدخل واضحة مع التسريع في تحيين مخططات تفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مركزيا وجهويا ومحليا. وشدد المجلس على ضرورة تعزيز منظومة الرصد والقياس والإنذار المبكر والاتصال وضمان سرعة تبادل المعطيات وتحليلها بما يمكن من اتخاذ القرارات في الإبان مع تكثيف التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الهياكل العمومية المعنية. كما أوصى باعتماد آلية متابعة دورية لتنفيذ الإجراءات المتخذة بما يضمن معالجة النقائص في الإبان وأحكام التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل العمومية المعنية والصلة الجهوية والمحلية. وأكدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس الوزاري المضيق أن الاستعداد لموسم الأمطار يستوجب تعبئة جهود كافة الهياكل المتدخلة مركزيا وجهويا ومحليا وتسخير كل الطاقات البشرية واللوجستية المتاحة والعمل وفق مقاربة استباقية. وعلى الصعيد الجهوي، تم خلال جلسة عمل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة انعقدت اليوم بمقر ولاية جندوبة، تم التأكيد على ضرورة استكمال عدد من التدخلات الوقائية وخاصة تهيئة المعابر والمنشآت المائية والجسور وضمان جاهزيتها، فضلا عن معالجة الانزلاقات الأرضية واستكمال جهر الأودية ومجاري المياه بمختلف معتمديات الجهة وفي مقدمتها معرضة لفيضانات كاتبرقة وعين درهم وبوسالم وغار الدماء، وذلك للتوقي من مخاطر الفيضانات. يواصل المجلس الجهوي للتنمية بولاية جندوبة العمل على إيجاد الظروف الملائمة لخلق استثمارات في الجهة من خلال استغلال المخزون الطبيعي والفلاحي والسياحي لدعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص شغل إضافية للشباب وخاصة بالمناطق الريفية. عضو مجلس الجهات والأقاليم عن ولاية جندوبة علاء الدين الغزواني وأكثر تفاصيل.
2: احنا اليوم في المخطط نربط بين ما هو فلاحي وما هو سياحي وصناعي، وخاصة الحلقة بين الفلاحي والصناعي. احنا اليوم في المخطط التنموي نحب تثمين المنتجات الفلاحية، نصنع على عين المكان، نخلق قيمة مضافة، نأكد على ضرورة انه الثروات الفلاحية هذه متاعنا تصنع على عين المكان، نشوف الثمرات اللازمة لها تفيد اهالي الجهة. نروا اليوم المناطق الصناعية، راه مش اليوم نلقاو بلاكة والله هذه منطقة صناعية. منطقة صناعية لها ظروف ملائمة، كيف شبكة الاتصالات، كيف شبكة التطهير، بنية تحتية كبيرة، باش احنا سهلوا انه المستثمر وقت يجي ينتصب ديريكت وما نبقاش احنا نلوجوا له معناها على المكان.
0: تمت بولاية السيلان المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح الصندوق الوطني لتحسين السكن بمعتمديتي السيلان الجنوبية ومكثرة، كما تمت المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح تحسين السكن ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بعدد من المعتمديات الأخرى. مكلف بملف تحسين السكن بولاية السيلان ميسر زغدودي وأكثر توضيحا.
3: أما خلال جلسة اللجنة الجهوية للاستشارية لتحسين السكن سعرض 14 ملف للمقترحين للانتفاع بمنح تحسين السكن، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحسين السكن معتمديات سليان الجنوبية ومكثر. تمت المصادقة على 9 ملفات بقيمة جملية تقدر ب 37 مليون و 450 ألف دينار. ثم البرنامج الجهوي للتنمية لمعتمديات سليان الشمالية وبعرادة وكسرة والعروسة وسليان الجنوبية، تم خلالها المصادقة على ملفات بقيمة جملية تقدر ب 25 ألف دينار و 135 ملي من الاعتمادات المرصودة خلال سنة 2024، والتي سبق وأن تم صرف المبلغ 517 ألف دينار و 570 بنفس العنوان، والاعتمادات المخصصة تقدر ب 607 ألف دينار و 517 دينار. معناته مازلنا نحن تو في إطار صرف اعتمادات 2024.
0: انطلقت مساء اليوم فعالية الدورة العاشرة لمهرجان التين بتجبة من ولاية باجة، والتي تهدف إلى الترويج لهذا المنتوج الذي اشتهرت به الجهة. رئيس جمعية مهرجان الكرموس بتجبة أنور الجبي يضيف:
4: هو مهرجان تنموي ثقافي لتعريف بالجهة وتعريف بخيرات الجهة، إن شاء الله تكون أثناء دورة ناجحة. الدورة دي تكون استثنائية خاطر الدورة العاشرة بأثناء قدس ربي، تم كرموس ممتاز، كرموس في متناول كل اللي حب الكرموس. هو الأسوانات معقولة جدا في الجبة، تكون يتراوح من 4000 حتى 7500 بحولي اللي هي ماخذة فيه 8.5 الأصل الجبة، تم الزيدي من 8000 انتي حتى 10000 11000 معك انت عزيدي، تم برشا أنواع أخرين. أنا هذا من الأصناف اللي تمتاز بها متجبة ويتمتاز بالبحولي اللي هو مصنف تسمية مثل الأصل لأهالينا بتجبة، واللي هو يجي في الحلة هدية وفي البنة اللي عنده خاطر مسكي بناء طبيعي. كنا نعمل في معارض إلا أنه المكان وحتى ماديا رغم أن الميزانية ترفعت السماء إلا أنه برشا شار. هذيك علاش كنا إن شاء الله العام الجاي نروح للسوق، وهو سوق ديجا معمول. احنا فهمنا مع الفلاح الكل أنه على طول الطريق على طول مداخل الجبة يكونوا منتصبين.
0: تم خلال حملات مراقبة صحية لمحلات بيع مادة الزقوق والفواكه الجافة بولاية الكافة تحرير عدد من المخالفات وحجز كميات من الفواكه الجافة غير صالحة للاستهلاك وإتلافها، وفق ما أفادت المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منى الحمداني.
5: بمناسبة المولد النبوي الشريف ونظر لما تشهده هذه الفترة من حركية مكثفة في مجال إنتاج وتخزين المواد الغذائية خاصة ذات الاستهلاك الواسع كمادة الزقوق والفواكه الجافة وغيرها، قامت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف في إطار فرق مشتركة مع المراقبة الاقتصادية، الشرطة البلدية والحرس البلدي لتكثيف عمليات المراقبة على محلات بيع الزقوق والفواكه الجافة والمستلزمات الخاصة بذلك. تم التركيز خلال هذه العمليات على ظروف الخزن والحفظ التثبت من مصدر هذه المنتوجات والسلامة الصحية لها، حيث تم تحرير عدد من المخالفات على ظروف الخزن والعرض. تم حجز كمية 20 كيلوغرام من الفواكه الجافة التي تحتوي على حشرات الديدان والسوس. تم تحرير عدد 25 تنبيه كتاب، مع العلم أن عمليات المراقبة متواصلة بكثافة.
0: في الشؤون الوطنية تم رفع الإضراب الذي نفذه سائقو شاحنات نقل المحروقات اليوم، وفق ما أفادت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميرية بأنه تم خلال جلسة صلحية الاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات المضربين والاتفاق على إصدار برقية إضراب وإنهاء الوقفة الاحتجاجية الفجئية. انطلقت مساء اليوم عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوية للسنة الدراسية 2026-2027، ويتعين على كافة تلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية والخاصة تأكيد التسجيل، فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني viscolaire.education.tn. ويتم استخلاص معلومات ترسيم باستعمال المحافظ الإلكترونية أو بطاقة الدفع البنكية أو البريدية أو منظومة أخرى أو تطبيقة الدفع ديسات. أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية عبر منظومة المحافظ الرقمية أو بطاقات الدفع الإلكترونية. في أنبائنا الدولية، كشفت الأوضاع الإنسانية والصحية المتفاقمة في قطاع غزة عن مأساة لا تتوقف عند حجم الدمار والخسائر البشرية جراء العدوان الصهيوني، إذ لا يزال أكثر من 7400 جثمان عالقين تحت الأنقاض وسط صعوبات ميدانية وإمكانيات محدودة تحول دون انتشالهم. نددت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم بأحدث العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية، قائلة إنها تستهدف عموم الإيرانيين وتصل إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي والجرائم ضد الإنسانية. في نهاية النشرة، من أهم ما جاء فيها من عناوين: رئيسة الحكومة تدعو إلى الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية. المصادقة على عدد من الملفات الراغبين في الانتفاع بمنح لتحسين السكن بعدد من معتمدية ولاية سليانة. المجلس الجهوي للتنمية بجندوبة يدعو إلى توفير الظروف الملائمة لخلق استثمارات بالجهة. شكراً على المتابعة.

ليال صيفية. ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.

0: ليال صيفية.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم أصدقائي في مناوعات ليلة صيفية. الليلة اخترنا مدينة جميلة تتربع جوهرة الشمال الغربي تتربع وهي جندوبة. نحن في مدينة الحدودية، مدينة مزينة، مدينة جميلة، قريبة من عين سلطان، قريبة من الفيجة، قريبة من فج حسين، قريبة أيضا من دمنيس، قريبة من حكيمة. غردماء التاريخية، غردماء اللي عرفت في الواقع نضال وطني مع الحركة الوطنية من 54 حدود 62 مع الثورة الجزائرية. نحن في أرض الخير، أيضا في مهرجان الرومان، نحن في أرض العطاء قرب الجبال، نحن أيضا في منظومة متكاملة وظفتها الطبيعة في الواقع بين السهول والجبال، بين الإخضرار أيضا والسهول الجميلة. نحن في دعائم أخرى تنظيمية ونعرفه مليح. مدينة غردماء احتضرت سكة الحديد الرابطة من تونس العاصمة باتجاه الغرب التونسي. نحن أيضا في منظومة بشرية متميزة، غردماء اللي مثلت في حد ذاتها تاريخ، أيضا مثلت في حد ذاتها نموذج آخر للتنمية من خلال المشاريع الذاتية أو المشاريع والمبادرات الفردية وملاعب كرة قدم. كنا في السابق نشاهد أوروبا، وربما نرى في نوتردام، ونشاهد في مدريد، ونشاهد في برشلونة، لما أيضا في عدد المدن مثل بيونس آيرس وبورتو ألجيرو، إضافة أيضا لبرازيليا وريو جانيرو. رينا برشا ملاعب كرة قدم في الواقع تستهوي الصغار. نحن هنا في أرض الخير، أرض مدينة غردماء، أين الإشماس، أين الهواء النقي، أين أيضا ضوء القمر الجميل وأيضا الضيافة الممتازة. لكن من عاش في مدينة غردماء خلال هذه الصائفة رأى منهج جديد، دعم هيكلي جديد وظفه الإنسان ووظفته أيدي بشرية، أبناء الشمال الغربي، أبناء جندوبة. توجه جديد في الواقع لملاعب كرة قدم ومركب ترفيهي مكتمل. سعداء أن نكون في هذا الفضاء، سعداء أيضا في نسمات ليلة صيفية نكون ضياف وخفاف الظل في هذا الفضاء الترفيهي اللي هو في حد ذاته يعكس الوجهة التنموية الإضافية اللي تشهدها مدينة غردماء، يشهد أيضا الثورة الحقيقية للتنمية في مدينة غردماء. رينا أيضا انضباط، رينا سهر، رينا خدمات، رينا أيدي بشرية تخدم في هذا الفضاء، رينا أيضا أخلاقيات عالية ساعدتنا على توظيف هذه المنوعة، رينا حسن الاستقبال وأيضا الترحاب الشديد من مختلف الأطراف الخاصة والعمومية الأمنية والبلدية، إضافة أيضا المعتمدية والأشخاص الموجودين في مدينة غردماء. في البداية نحب نرحب برشا بسي عبد الكريم السلامي صاحب مشروع السلامي أو كما يعرفوه في مدينة غردماء، اللي هو مشروع كامل، مشروع يتمثل في مركب رياضي مندمج يحمل طابع أوروبي أو خليجي في مدينة غردماء. في البداية أهلا وسهلا مرحبا بك سي عبد الكريم.
2: أهلا وسهلا بكم، ورحبوا بالضيوف الكرام. والمشروع هذا أنا ابتدينا فيه من مدة طويلة أفهمتني، والحمد لله أن أنجزناه المشروع على أحسن ما يرام، وحاولنا نقدم حاجة باهية للولاية بصفة عامة والمعتمدية غردماء كما موجود منه في بوسالم، وحاولنا إلى حد الآن وصلنا لمرحلة يعني ممتازة جدا، وأمنيتنا أنه المشروع نحافظ عليه ونطلبه من أهل المنطقة أنهم يحافظوا على المشروع ويحافظوا عليه بكل ما هم بما يستطيعون، لأن المشروع يعتبر مشروعهم والمنطقة منطقتهم والمشروع لأولادهم الكل، فهمني؟ مش محسوب علي أنا، نحن محسوبين لأن نعتبر أنفسنا أنا كمرحلة أخيرة، مش نشيلوا معنا المشروع للآخر. في النهاية بيش يبقى للأولاد وش يبقى للمنطقة، ونطلبوا منهم أنهم يحافظوا عليه، وهذا نفكروا أن بيش نقدموا ونعملوا أفضل من هذا في المستقبل، لأن ما زال فيه عندنا المقهى بيش تفتح، عندنا خدمات ثانية بيش تفتح، عندنا ألعاب، عندنا أكاديمية نحاولوا أن نطوروها، عندنا برنامج ربما إذا في إمكانية حسب الإمكانيات وحسب الفكرة اللي إن شاء الله تندمج فيها وتتقبل من كل الجهات، أنه ربما نوصلوا نعملوا مدرسة للرياضة بصفة عامة ونخرجوا منها وليدات بهين، ربما يمشيوا لجمعيات أخرى سواء في تونس سواء في كامل المنطقة التونسية، وإن شاء الله هذا نتمناه من الجميع أنه يحافظ على هذا المشروع اللي نقدر عليه نقول. والسلام.
1: حاجة مزيانة برش. الآن المستمع ربما ما يعرفش غردمان، ما يعرفش المركب، مكونات هذا المركب الموجود في قلب مدينة غردمان.
2: نعم، المشروع هذا يعتبر في مساحة الملاعب مساحة خضراء اللي هي تتمثل في العام مساحته ما يقارب 3400 متر بتخص الرياضة بصفة عامة الكرة القدم، ثم المساحات المساحة المغطاة للمقهى والفضاء العائلي بصفة عامة مغطاة ما يقارب 1000 متر مربع، في مساحة خضراء ما يقارب 500-600 أو ما يقارب ممكن 1000 متر كمان ثانية في الناحية الثانية من الجهة الخلفية من جهة المحطة. هذه بتكون ربما للأولاد، تكون فيها ألعاب، تكون فيها مثلاً الأنيفرسير بتاعت الشباب، بتاعت أفراح للأولاد، للعيد عيد ميلاد وعشقنا. هذا التقريب
1: صاحب الكريم، أنت قدمت على مشروع اللي هو يعتبر رهان معرض للخطر. علاش نقوله رهان؟ لأنه نعرف مليح فضاءات ملعب كرة قدم مرتبطة بالأجيال، مرتبطة بالإمكانيات. تخوفش نسبين وقت بعث المشروع، وأنا تقول بالعكس غردماء غنية وثرية بالأشخاص من سمونا نحن بالرياضيين، والأكيد تاريخ يشهد على ذلك. خليت أنت تشجعك وتبعث المشروع هذا.
2: سينابيل، أنا أول حاجة أنا ابتديت من الصفر. أنا هجرت من تونس إلى المملكة العربية السعودية أكثر من 40 سنة، عملت في جميع المجالات والحمد لله توفقت. الشيء الخوف أنا ما نخافش منه، فلوس احنا اللي عملناها، وإذا راحت برضو السماح، لكن احنا نعمل مستحيلات أن ننجح، والخوف لا، ديما لقدام.
1: وربما أيضا ثم جانب إيجابي هي التشجيعات وصلت
2: في حاجة ثانية، أني لما قدمت على المشروع الحمد لله كل الجهات المختصة ساعدتنا، سواء مجلس بلدي، سواء المجالس المحلية، سواء المعتمدية، سواء الولاية، ما تعرضت لأي مشكلة. والمندوبية الرياضية بصفة عامة، نشكر السيد المندوب الرياضة والشباب والترفيه بتاع المندوبية الجهوية بتاع جندوبة، ونشكر الجهات المختصة بصفة عامة. الحمد لله ما تعرضت لأي شيء، بالعكس لقيت كل التشجيع من المواطنين ومن أهل المنطقة والمحلة والمسؤولين المحليين.
1: حاجة مزيانة برشا، ساهمت بطريقة غير مباشرة في تغيير مشهد مدينة غردمان،
2: أنت
1: من مشهد مجال سكني إلى مشهد مندمج بين سكني وخدماتي، وخليت ربما الرؤية تتبدل في مدخل مدينة غردمان.
2: أنت سي نبيل لو جيت تعرف المنطقة كيف كانت، المنطقة هذه أساسا كانت منطقة مزرية، وكان يعني معرضة منطقة مش اللي هي، والحمد لله أن وصلنا نظفنا وعملنا لها التجهيز بنية تحتية صحيحة، وصارت لهذا الوضع اللي أنت شايفه حاليا. بل ما كانش الوضع هذا، ما كانش حتى واحد يقدر يقعد فيها، ويعرفوه أهل البلاد وأهل المنطقة يعرفوا كيف كانت المنطقة.
1: حاجة مزيانة برشا. خلينا نبقوا في الرياضة ونمشي سعب الكريم معوجي، بما أنه أستاذ تربية بدنية ولعب سابق في الواقع في الرياضة. سعب الكريم في البداية مرحبا بك.
3: مرحبا بك وتحية لكافة مستمعي إذاعة الكاف.
1: وقت نقول لعب
3: شمال غرب،
1: صوت شمال غرب، نقول لعب سابق معنا عشت تجربة سابقة، ملاعب تابع البلدية، ملاعب ربما فيها تجهيزات متوسطة، هذيك حدود إمكانيات بالطبيعة. لين تخيلت الوضعية، الأطراف الخاصة دخلت في قطاع الرياضة وعملت إضافة، ربما كنت تنتظر يوم ما كنت لعب أنه مش كنت معك.
3: والله صحيح كلامك، معناها القطاع الخاص تو دخل في المجال الرياضي، والحمد لله معناها وصل باش يحسن جودة الملاعب. وبالمناسبة هذه نحب نهني مدينة غردمة وأهالي غردمة على المكسب هذا. الحقيقة هو فخر لولاية جندوب والشمال الغربي، وخاصة اللي مدينة غردمة عندها جمعية عريقة متأسسة عام 1922، وإن شاء الله الفضاء هذا معناه يكون طالع خير لتحقيق الصعود، خاصة مطلع على الطاقات والمواهب الموجودة في غردمة. وإن شاء الله السنة فرصة مع الفضاء ومع كيف ما كان يحكي
1: سعد الكريم
3: ليزاكاديمي سواء في
1: برشاي
3: في الفضاء الخاص او في الجمعية. ان شاء الله تساهم في تحقيق السعود، لان الحقيقة يجرني باش نحكي على الجمعية، خاطر الفضائيات هذه هي تهز من بعض الجمعية، فهمت؟ ان شاء الله الجمعية وخاصة اللي سي جميل والهيئة المديرة هم متواجدين تساهم في تحقيق السعود وتكون فرحة كبيرة للمدينة هذه.
1: يعطيك الصحة. به نمشي سي محمد الزيري، نعرفه مليح سي تربية مدنية. سي محمد الزيري، شباب اليوم تبدل، شباب سوشيال ميديا، شباب فيسبوك انستغرام تيك توك ضاع، ما عادش تم التقاء، ما عادش تم لقاء. الدرجة الصامتة اللي ربما الصمت هذايا غيره سي عبد الكريم، رجع الألفة، رجع اللمة. وانتم في الرياضة تعرفوا الشيء هذايا، الرياضة جزء بالتكوين التثقيفي وإدماج الاجتماعي، خاصة أنا كنت تبارك الله في أستاذ تربية مدنية وتعرف مليح نقاط هذه. ترش اللي هذا يلزمها تتعامل في ولاية جندوبة، على الأقل نقض الشباب الصاعد الأجيال القادمة ونخرجهم من العزلة من السوشيال ميديا وندخل شوية للمنظومة الرياضية هذه.
4: شكرا، مرحبا بك وبإذاعة الكيف. بداية نشكر سي عبد الكريم على البادرة الطيبة هذه، خاصة اللي يعرف المكان اللي احنا قاعدين فيه توا كيفاش كان قبل، معناها سخ وكذا، نشوفوا توا ما شاء الله كيفاش تبدل ومس تقريبا الفئات كلها من المجتمع، الصغار في الأكاديمية، شباب، حتى جماعة تروازي أماج تحرك فيهم الدم ورجعوا يكوروا تقريبا. كنشوفوا معناها العبيد اللي تتفرج بالمئات، معناها هذه كانت قبل في القهاوي ولا في بلايس أخرى، ربي يعلم شنو معناها. ليلى، بالنسبة للشباب كلامك صحيح، تقريبا فقد الهوية متاعه في جراء السوشيال ميديا وتصحر تماما. ديجا نشوفوا حتى وضع كرة القدم كيفاش معناها كانت من البطاحي تطلع الشباب الكفاءات، معناها ان شاء الله البدرة هذه ترجع الشيء ذاك وتمس الحاجة هذه، والشباب معناها تلم لنا على عينينا نعرفوه وش يعمل وشنو قاعد يعمل ونكتشفوا مواهب جديدة ان شاء الله.
1: تبارك الله عليك، يعطيك الصحة، مشكور برشا. كنا قبل ما نعدي الميكرو نحب نسك أيضا سؤال آخر. تحسش أنه توا آل الأوان نعاونوا سي عبد الكريم في تأسيس أكاديمية، لأنه هي في حد ذاتها الأكاديمية قادرة على جذب وجلب شباب وجيل هذايا باش نغرموه أيضا بالملاعب، نغرموه أيضا بأنه أوقات الدراسة ما فيهاش ربما ترفيه، جاء وقت الترفيه ديناه في العطلة وبدينا نعرف النشاط نتاع الفضاء هذايا تقريبا منذ شهر جويلي. الآن جينا الوضعية نجموا في الشتاف الخريف استغلوا هك شباب ضمى في الفضاءات هذه.
4: هي الأكاديمية انطلقت معناها فعليا، وإحنا ممدود يدينا الناس كلها معناها أهل اختصاص باش نعاونوا سي عبد الكريم ونعاونوا وليداتنا باش نستحفظوا عليهم لهنا ونلموهم، وإن شاء الله معناها ربي وفقنا باش نكونوا عون للشباب ضمى والصغيرات ضمى.
1: يعطيك الصحة. باش نجي توا للسيدة عواطف شافعي. سيدة عواطف، في البداية احنا نقولوا ديما الفضاءات والرياضه وغيره فضاءات ذكوريه، نقول سي عبد الكريم غير المنظومه، مشيت من فضاءات ذكوريه، تشريك المراه، تشريك ايضا الشباب، تشريك النخبه ايضا، لانه يعني تكوين اكاديمي في حد ذاته مهد. كنتيش تنتظر في البدايه نتاعك انها تدخل في المجال هذايا وتعيش التجربه مع الرياضه اللي هي خاصه في الجهات هذيا رياضه ذكوريه اكثر من النسائيه؟
5: والله انا معناها استاذ التربيه البدنيه برينسيب الفئات الزوز الذكري والمعناها والانثويه زوز معناها موجودين، فهمتني؟ بالنسبه لشاح نشكر سي عبد الكريم على المبادره هذيا ونشكركم انتم على الحضور. تستقطب معناها المشروع جميع الفئات من الصغير للكبير، وان شاء الله ان شاء الله في القريب العاجل كيف كيف باش ننتظروا اللي باش تدخل معناها الفئات الانثويه معنا. فما إكيب متاع فوت بقدرة الله سميع العليم، فما أكاديمي تاع بنات، وكيف كيف زادة بالنسبة فما فيت ناس أبار زادة في البروغرام، فما معناها حاجات أخرين بخلاف الكورة، فما باش نعمل فيت ناس، فما جيمناستيك أون بلانير، فما برشا حاجات أخرين ننتظروا باش معناها باش نقدموا بهم أبار معناها الكورة والأبار معناها الملاعب والأكاديمي. وكما قلنا نستقبل جميع الفئات من الصغير للكبير للستين سنة، الكل الناس الكل معناها لهنا.
1: حاجة مزينة برشا، وتشجع الفئات النساء خاصة
5: تباع الأنثوية إن شاء الله باش نشوفوا ديزيكي باهين باهين زاد في الفوت وبشتاق مشاركتهم وبقدرة الله سميع العليم باش ننتظر حالها باهي.
1: يعطيك الصحة مشكورة برش سيدة عواطف. مش أرجع في سؤال قبل أن نغمس سي عبد الكريم. سي عبد الكريم الآن ولات مسؤولية كبيرة، أنت أسست ملاعب نظمت أمور، مسؤولية كبيرة، دي بارون يسمع فينا، عائلات يحبوا صغارهم يدخلوا أكاديمية، كأنه مش تسرع لتأسيس أكاديمية، لأن نعرف وش معناها أكاديمية، معناها انضباط، معناها توقيت، معناها دقة، وربما ترويج للفرق الكبرى، والأكيد سي عبد الكريم العوج يعرف الشيء هذا. الأكاديمية وقت نشوف النور الشهادة.
2: شوف بالنسبة للأكاديمية احنا عندنا تجربة سابقة في أبو سالم.
1: أي؟
2: والحمد لله كان فيها اللي من الناس المؤسسينها وعملوا جميع المجهودات فيها، نشكر فيها السيد عبد الكريم العوجي اللي هو كان المؤسس في الجمعية اللي هي الأكاديمية بتاعت أبو سالم، واللي هي اسمها أكاديمية ويمبلي، فهمني، اللي هي حاليا في أبو سالم. بناء على الفكر اللي أخذناه من هناك، التجربة ابتدت معنا من أبو سالم، حاليا تنقلت عندنا في غردماو، ولقينا كل القبول تقريبا من جميع الأولياء والأولياء والوليدات بسم الله ما شاء الله كلهم عندهم الرغبة الكاملة، وحتى الممرنين يعني موجودين وبيش يبذلوا جميع المجهودات معهم، وإن شاء الله يعني من حسن إلى أحسن، ونحاولوا كل المجهودات زي ما كلمتك أنه ربما في المستقبل إذا كان لقينا التجاوب من جميع من الأولياء أنه ممكن الأكاديمية هذه اللي موجودة حاليا ربما بتصير مدرسة، هذا الأمنية اللي نفكر فيها أنا، إن شاء الله نعملوها مدرسة ونستقبلوا أحنا الأوليدات ونستقبلوا اللي هي الممرنين اللي هم متخرجين وما زالوا ما همش عطلانين على العمل، فممكن نندمجوهم معنا بدل ما يبقى مثلا برا يتعسنى عام وعامين، ربما فك الفترة ديك يأخذ فيها التجربة مع الممرين اللي هم القدماء في وسط مسؤولين ويخدموا عندهم فكرة أساتذة في الجمعية في المندوبية أو في المعاهد، حاليا هم مؤطرين لا أكثر ولا أقل، يعني يعتبر كمساعد يساعدوا في الأكاديمية، واللين يوصلوا لهم الأولياء الأوليدات الصغيرين للهدف اللي احنا عاوزينه، وكذلك اللي المتخرجين جدد ما زالوا ناقصين خبرة، فالخبرة باش ياخذوها من ياخذوها من عند مثلا زي سي العوجي سي محمد سي مدام عواطف، في عندنا أساتذة قرين متواجدين هنا.
1: سمير بشر تقول أنت الموجود بتبيع ولا عنده اختصاص؟
2: موجود كل الاختصاصات موجودة عندنا،
1: حاجة مزينة برشا. مشكورين برشا، شكرا لك سعد الكريم سلامي، شكرا لك سعد الكريم معوج، شكرا لك محمد الزيري، شكرا لك عواطف الشافعي. نرجع لاستديوهات الانغام بعد باش نمشيو شويه ايضا لاطراف العموميه اللي نجموا يغذوا والتوجه العام في مدينه غردمان. نرجعوا استديوهاتنا بعد، نرجعوا لقائنا دائما من مدينه غردمان.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم اصدقائي مجددا في مناوعة الصيفيه. كما ذكرنا الليله اخترناها ان نكون في فضاء السعودي فضاء رياضي بامتياز في مدينه غردمه. شكرا سي عبد الكريم السلامي اللي احتضننا في هذا الفضاء، فضاء رياضي كما قلنا في قلب مدينه غردمه. بما انه رياضي احنا رانا ما نجمش نبعدوا برشا على الرياضه لانه مش نكونوا جزء من الرياضه. سعداء ان يكون معنا في الواقع ضيوف من طراز عالم، نجم نقولوا سيمونجي مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا
0: سيمونجي، الجامعي عضو الرابطه لكره القدم، نجاهدك تحيه كبيره برشا. واولا انك انت كنت بحذانا الليله وسهرناك معنا سيمونجي.
1: هذا واجب عليا، يلزمني نسهر لان
0: تقول ولد الرياضه معناها يلزم يكون ولد الرياضه.
1: اي
0: هكا ولا لا؟ به خليني نمشي معك سيمونجي. كانت الرياضه حكر على نسموه نحن جمعيات، وحكر احيانا على الدوله والمنظمات والبلديات وغيره. توا رينا الفضاءات الخاصه هذه، رينا ايضا التوجه العام، هي ما نقولوش الخوصصه وانما القطاع الخاص دخل في قطاع الرياضه. تراها انت توا بحكم خبرتك اضافه نجم تضيف جيل جديد، والا العكس تماما مش تفقد قيمه الجمعيات القديمه ولولا نتحدثوا برشا على القطاع الخاص.
1: والله القطاع الخاص هذا لبنة جديدة وإضافة كبيرة للرياضة في تونس. هو إضافة إضافة للجمعيات ويضيف للجمعية الكثير من الأشياء. شجاعة كبيرة من سي عبد الكريم السلامي المستثمر، هذا مستثمر خاص واستثمر في الرياضة، استثمر في الشباب، وفر لهم فضاء ممتاز، فضاء يعطي الإضافة الكبيرة لمدينة غردمة
0: والجهة
1: للجهة كاملة، هي الجهة جندوبة كاملة، يعطي إضافة للجمعية الرياضية بغردمة باعتبار أن الطاقات هذه الكل تشوفها قاعدة تتمارس في الرياضة في كرة القدم، هذه باش تكون إضافة للجمعية. وإن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله أن الجمعية متاعنا باش تصعد وباش ترجع لمكانتها العريقة، باعتبار أن الجمعية غردمة كما قال سي عبد الكريم العوجي أن هي يعني عريقة في القديمة في التاريخ، هي من عام 1922 التأسيس.
0: ما شاء الله معناها تاريخ متاع نقولوا نحن الجمعيات العريقة في تونس.
1: جمعيات عريقة تعدت عليها ترأسها، يعني الجمعية هذه ترأسها العديد من الشخصيات الغيورة على المنطقة هذه والغيورة على البلاد، من بينهم يعني نذكر يعني سي محمد علي القاسمي الله يرحمه،
0: أطول مدة رئاسة
1: اللي أطول 44 سنة يعني رئيس جمعية. فهمت؟ إن شاء الله هذه تكون إضافة كبيرة، الفضاء الرياضي هذا إن شاء الله يكون إضافة كبيرة لمدينة غردمة. وهذه شجاعة كبيرة من سي عبد الكريم السلامي، شجاعة كبيرة أن يستثمر في الرياضة ويوفر على شباب غردمة، يوفر عليه عناء التنقل لأن كانوا يتنقلوا للعديد من الجهات الأخرى، يوفر عليه عناء التنقل. وإحنا نشجعوه ندعموه، إن شاء الله تكون العلاقة متاعه مرتبطة بالجمعية، مرتبطة بوزارة شباب المندوبية الرياضية، مرتبطة برابطة الشمال ببنزرت اللي هي اللي غردمة.
0: توا وصلت توا مش نحكوا مع سي عمار. احنا سعداء راهو برشا فرحانين برشا راهو سي عمار الماجد كي تحصلنا عليه قبل معناها نتحصل عليه سي عمار ارهاق باش نتحصل على سي عمار الماجد. سي عمار خذينا وقت كبير باش تحصل سي عمار الماجد اللي هو عضو بالرابطة اقليم الشمال بنزرت. سي عمار مرحبا بك.
2: مرحبا بكم انتم.
0: حسسنا اللي نطلب في جولات في العالم.
2: لا لا
0: سي عمار باش نصولوا.
2: يعيشك مرحبا بكم ساعه.
0: ما شاء الله.
2: نشكرك سيادتك.
0: وانت مشكور برشا انك خذيت بخاطرنا
2: ومن وراك الصرح الاعلامي اذاعه الكاف.
0: ربي يبارك لك.
2: اللي اتحت لنا الفرصه باش نعبروا على مشاغل جهتنا في المجال الرياضي وخاصه كره القدم.
0: به. خلنا نبداو.
2: تفضل.
0: انت مباشره بديت كلمه مشاغل. مشاغل تقصد الجمعيه، جمعيه غردمة،
2: طبعا
0: تقصد الرياضه عموما في غردمة.
2: لا نقصد كره القدم وخاصه جمعيه غردمة.
0: به. شنو المشاغل نتاعها اللي تنجم تكون انت تراها صعوبات وإلا سموها عراقيد.
2: جمعية عريقة متأسسة 1922 قانونا.
0: أي؟
2: تعاقبت عليها مسؤولين كبار
0: وأجيال،
2: منهم ذكر سيمونجي سي محمد علي القاسمي اللي نعاود نذكره اللي كرس معناها 40 سنة يرأس الجمعية، خلى تاريخ. أجيال من اللاعبين تعاقبت على الجمعية، أجيال من المدربين وأجيال من اللاعبين معناها خذوا اللون الأزرق والأبيض واستبسلوا في الدفاع على لون الجمعية.
0: ما شاء الله.
2: لكن معناها في الظروف هذه الأخرانين نتاع السنوات الأخيرة تعيش الجمعية بعض المشاكل، منها الجانب المادي اللي هو عائق كبير ياسر للجمعية. بصراحة الإمكانيات المادية المرصودة للجمعية لا تفي بالحاجة، ومن خلال معناها تدخل هذا نطلب من بلدية غردمة اللي هي مشكورة ورازدة 35 ألف دينار للجمعية باش تحسن من منحة اللي تعطي فيها للجمعية. اثنين تفضل.
0: اي واضح. اثنين يعني حبيت نمشي معك، اضافه العراقيل الماديه والصعوبات الماليه اللي تعيشها تقريبا اغلب الجمعيات الرياضيه في الواقع، ثمش ايضا صعوبات اخرى في الجمعيه؟
2: مثلا نعطيك مثال في الثلاث سنوات الاخيره مناش وليداتنا ما همش متمتعين بالملعب البلدي نتاعنا لانه فيه اشغال وشباننا خاصه معناها بصراحه التنقلات ارهقتهم برشا.
0: تقول انت الاوان العوده للملعب الام،
2: العوده الى الملعب الام
0: به
2: عائق من العوائق الكبيرة.
0: به ثم مشكلة هجرة اللاعبين الممتازين من غردمات وجا جمعية أخرى.
2: غردمة ولاد.
0: ولاد.
2: غردمة ولاد.
0: بالضبط.
2: باللي تهاجر معناها شبان عندنا رصيد بشري يأهلنا باش تكون جمعيتنا في مراتب ممتازة.
0: ريزيرف معناها موجود.
2: به. ريزيرف موجود.
0: توا نمشي مؤشر إيجابي توا.
2: تفضل.
0: ذكرنا الصعوبات نمشي مؤشر إيجابي بوصفك أنت عضو في رابطة في إقليم الشمال.
2: نعم.
0: مؤشر إيجابي. هل أن ستبقى غردمة فقط نحكو على كرة القدم؟ لأنه ثم شكون يعرف غردمة كرة حديدية، لأنه يعرف شكون غردمة معناها مبادرات فردية الفولي كما نحكو على بوسالم، معناها ما نبقوش حكر على شعبوية الرياضة اللي هي التوجه الجماهيري تجاه كرة القدم، ثم أيضا رياضات أخرى.
2: تقصد في تنويع الرياضات؟
0: بالضبط.
2: والله ممكن بصراحة معناها معانا رئيس جمعية حاضر معانا.
0: أيها مش نمسيده طبعا.
2: وراو رئيس جمعية بصراحة هو معانا من شاب طموح خدام قاعد يبذل في مجهود، لكن وحده مثماش ناس تآزر في مجهود.
0: طيب نمسيده به. انت يعطيك الصحة. نمسي سي فاروق.
2: تفضل.
0: سي فاروق لأنه لاعب سابق. سي فاروق أولا سي فاروق البوزيزي انت حار سابق في غردمة.
3: نعم.
0: الفترة تقريبا نشط فيها في غردمة.
3: أنا نشط من عام 1994 حتى 2015.
0: ما شاء الله. معناها تقول انت 11 سنة من العطاء في الجمعية. 21 سنة سمعني في الحساب. 21 سنة من العطاء في الجمعية. لقيت عشت مع أجيال
3: أكيد.
0: جيل التسعينات، جيل بداية الألفية، جيل أيضا في منتصف معناها العشرية الثانية. كيفاش ترى ماشي الأمور تتحسن في الجمعيات وإلا تقول ما سبق كان أحسن؟
3: والله لا، هو توا احسن، وخاصه يعني من ناحيه البنيه التحتيه لان الملاعب يعني تحسنت، ما كانش قبل كانت يعني كنا نلعب على يعني ارضيه صلبه، توا تحسنت، وحتى يعني الظروف تاع التنقل يعني كان توا افضل ويعني خير من قبل، ما كانش كيما هكا توا يعني تحسنت على قبل.
0: باهي برشا. وانت توا تحاول تكون في التسيير مع الجمعيه في مساعده، والا تقول يكفيني ملعبت لما لا أكون في الفضاءات خاصة؟
3: لا، هذيك يعني واحد يعني مغروم وما ينجمش يعني يبعد على الرياضة، وكتعرف يعني واحد إذا كان يعني قضى مدة 21 سنة يعني يلعب كلاعب يعني سهل برشا باش يكون يعني مسؤول في الجمعية، وما ينجمش يبعد على الجمعية لأن هذيك يعني الروح متاعه ويتنفس كورة العبد، وتعرف يعني الشاب ديما مثلا يعني يكون ديما قريب من جمعيته. فهمت.
0: باهي برشا. وظهري غردي ما خرج عاطف التخيلي اللي هو حارس نادي افريقيا يوم ما.
3: صحيح، خرجت برشا ملاعبيه يعني نشطوا في جمعيات كبار على ذكر حتى حسام الزديري يلعب في جندوبه الرياضيه في نادي رياضي بنزرت واتحاد مونستيري. يعني عندنا لاعبين يعني نشطوا توا، خاصه توا يعني في فتره رئاسه جديده يعني تاع سي جميل مفتاحي، يعني تسريح اللاعبين يعني ولا يعني بطريقه سهله، يعني ما قبل شويه كنا نشد اولادنا يعني باش خاطر يكونوا في جمعيتهم. تو يعني الامور يعني سهلت وبرشا لاعبين تنقلوا حتى في الاصناف الشابه. تو يعني سرحنا برشا لاعبين وان شاء الله نشوفوهم يعني في جمعيات كبار في الاصناف يعني في الاكابر ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه مشكور برشا. ما تبقى من زمان لانه الوقت قاعد يضغط علينا. سي جميل مفتاح لجمعيه غار ديما مرحبا بك.
4: مرحبا بك جميل مفتاحي رئيس جمعيه غار ديما. جمعيه عريقه متاسم عام 1922
0: هاي
4: والحمد لله ان شاء الله اسناء بشترى برشا حاجات باهي بقدره ربي على شي ثم شكون من المستثمرين يحب يعاونونا. نحن الاشكال نتاعنا ديما مادي جورت نتاعنا جمعيه غار ديما ولاده لكن ديما ثم اشكال وان وقت يوصل عمره 17 18 سنه يخير اما القرايه مثلا باك ولا سيزيام اني يختار ليتود يعني الكره تولي الثانويه بالنسبه لي هو ولا يمشي للفاك بالتباع يبعد من غار ديما ولا يختار الهجره ذيك بالتباع في مرحله ثانيه. عندنا كيف كيف الوليدات نتاعنا الصغار لي جون بصفه عامه قاعدين متالقين تو عندنا في بنزرت ثلاثه عندنا في كلوب افريكان زوز عندنا واحد عندنا في كلوب في الاسبيرونس زوز عندنا بيجا اربعه جندوبه اربعه عندنا المرسى جوهر كيف كيف اثناء هذونا اللي قاعدين نحن كل عام نخرجوا
0: معناها تقول انت
4: اما الاشكال وين اللي صاير القانون ضدنا وانه راهو برشا عباد في بالهم نحن كنا نسرحوا جوارات عندنا ربح وراهم لا راهو مصلحه الجوار بالنسبه للجمعيه راهو ما ثم حتى جمعيه اعطت للجمعيه الرياضيه بغار ديما كوره راهو باش نبدو واضحين نحن وليداتنا شوفوهم اللي يقدر باش يلعب في جمعيه مثلا ديفيزيون 2 ولا 1 ولا 3 يمشي فاسيلمون ونعطوه بطريقه سهله بالكل يلعب وراو شوف ولاده ما لقينيش حتى اشكال راو يمشوا خمسه يجوا 10 يعني ما لقينيش مشكل. قد قلت له عندنا في الصنف الاكابر ان شاء الله السنه عندنا بروجي وان شاء الله ننجحوا فيه الناس كل مع بعضنا جماعه غار ديما الكل وشاركوا فيه الناس الكل وانه ولي ما لا بولادتنا وبعض الاضافات من جوارات لاعبين في ديفيزيون سوبيريور كما من جندوبه مثلا ولا من بوسير من اخواتنا القراب باش نطعموا بهم الجمعيه ويكون هم السند القوي للجمعيه الرياضيه. حاجه اخرى باش نرجع لك اخويا باش نشكروا نشوف نحن كل رجل اعمال يخير باش يعمل مشروع في غار ديما نحن معاه عليه. انا شوف خدمت في البلديه عضو في البلديه مسير خدمنا يعني في كل شيء. الاشكال ماذا بينا ندعموهم. بالنسبه للخونا سي عبد الكريم كي جاء وتعامل عربي على تقريب لقى الناس كلها وقفت معاه وقفه يعني عباره ود بلاد وخدم على روحه مشروع باهي برشا.

0: كيف كيف سعد كريم السلامي
1: ان شاء الله
0: تبارك الله عليه، معناها وقف وقفه صحيحه في بستان كريم في غردبه.
1: عندنا مجموعه اخرين ولاد الجمعيه كاتب عملنا غالب ما حضرش.
0: خلينا نمشيو تبارك الله توا بنتي عصيمه
2: اسلام
0: واش تقري؟
2: ستيا
0: خذيتي الكتب؟
2: لا
0: حقا
2: ما زلت.
0: شو رايك جاوبيني على السؤال تاخذي 50,000 توا؟ جاوبيني، الفضاء اللي نحن فيه شو اسمه؟
2: فضاء العائلي السعودي. فضاء العائلي السعودي.
0: ايه الفضاء العائلي السعودي تذكرت ثلاث فضاء عائلي سعودي هاك ولا نحسبوا ثلاثه برك هاهم هاي 50,000 مبروك عليك بنتي هزيم بحذاك هاي خذوا بها ادوات مدرسيه يعطيكم الصحه. هكا جزء الاول من المنوعه بالطبيعه ماشيين فيه في التواجد 3-5 دقيقة بعد 10 بعد شهر بعد 11 وصلوا الرحلة كيف كيف باش نشوفوا أجواء غردبة باش نشوفوا فضاء عبد الكريم السلامي ونمشوا أيضا لبعض المسابقات الميدانية هنا للشباب الموجودين بعدنا في منوعة ليل صيفية مشي استديوهات ثم نعود نوصل معكم لقاء دائما في رحلة ليل صيفية.
3: ليال صيفية

0: محلى القمر محلى جماله في كل ليلة بشوفه جميل جميل يا ليل.
1: ليالي صيفية، ليالي صيفية مع نبيل الشخابي.
2: تمام، الساعة 11 ليلا.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: تحية مسائية متجددة مستمعينا الكرام. أكدت رئيسة الحكومة اليوم على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، وذلك تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشددة على اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكر. وشدد المجلس على ضرورة تعزيز منظومة الرصد والقياس والإنذار المبكر والاتصال وضمان سرعة تبادل المعطيات وتحليلها، بما يمكن من اتخاذ القرارات في الإبانة مع تكثيف التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الهياكل العمومية المعنية. هذا وتم خلال جلسة عمل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة التأكيد على ضرورة استكمال عدد من التدخلات الوقائية، وخاصة تهيئة المعابر والمنشآت المائية والجسور وضمان الجاهزية من خلال معالجة الانزلاقات الأرضية واستكمال جهر الأودية ومجاري المياه بمختلف معتمديات الجهة. تمت بولاية سليان المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح الصندوق الوطني لتحسين السكن بمعتمديتي سليان الجنوبية ومكثرة، كما تمت المصادقة على عدد من ملفات الراغبين في الانتفاع بمنح تحسين السكن ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بعدد من المعتمديات. افتتحت اليوم بمقر ولاية القيروان أشغال الدورة 54 للندوة المولدية بحضور وزير الشؤون الدينية ومفتي الجمهورية التونسية وعدد من الإطارات. أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية القادمة عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية وبطاقات الدفع الإلكترونية، وهذا ويمكن أيضا استعمال التطبيق الرقمي D17 أو نجمة 181 دياز ثم الرمز. نددت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم بأحدث العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية، قائلة إنها تستهدف عموم الإيرانيين وتصل إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي والجرائم ضد الإنسانية. أكدت حركة حماس أن هجمات المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية لن تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم، مشددة على تمسكهم بالصمود والمقاومة، وحذرت حماس من عواقب سياسات الحكومة الصهيونية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

ليال صيفية، ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي. ليال صيفية، ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.

0: مرحبا اهلا وسهلا بكم اصدقائي في الجزء الثاني من المنوعات الصيفيه. نعيش معكم اجمل لقاءات اجمل الاجواء من فضاء السلامي الموجود في مدينه غردي ماس. سعداء ايضا ان نكون في رحاب الرياضه, في رحاب رياضيين, في رحاب فئات شبابيه ما شاء الله عليها, لكن ايضا نعيش اجواء اخرى جميله برشا معاهم. عسلامة.
1: عسلامة.
0: شو اسمك؟
1: عدايس ديري.
0: فين السنه تق؟
1: باك.
0: بكالوريا ما شاء الله. فين السنه؟ سامحني الشعبه.
1: باكيكو.
0: باكيكو معناها ايكونومي وجستيون وتاريخ وجغرافيا وفرنسي ومات جوج ما؟
1: لا
0: خذيت الكتب ولا مازلت؟
1: مازلت.
0: باهي انا مش سؤال بسيط. غردي ما انا جمعيه اول مره بصراحه جيت نحب نثبت الالوان نتاع الجمعيه. مازلت ما عرفتش. تعرفش لون الجمعيه نتاع غردي ما؟
1: ازرق وابيض.
0: متاكد؟
1: متاكد.
0: ازرق وابيض في بالي المتوسط. الاتحاد المناصري في بلاد الزقوب.
1: حتى غردي ما.
0: زيد ثبت. محيط قرقنا الزقوبي. متأكد؟
1: اي متأكد.
0: باه ماذا متأكد؟ 50 دينار خذ بالك طيبات نتاعك. شكرا لك ربي يبارك لك يعطيك الصحة. يا ولدي بحذايا. عسلم.
2: سلام.
0: شو أحوالك؟
2: لاباس الحمد لله.
0: خل تعرف عليك؟
2: تقي.
0: تقي دين؟
2: جامعي.
0: فين السنة تقرا ولد؟
2: دوزيام.
0: دوزيام ولا العام الجاي دوزيام ولا السنة؟
2: باش العام الجاي.
0: باهي معناها توجهت السنة مسك مشيت ليه؟
2: سيونس.
0: علوم ومن بعد باش تمشي رياضة عفوا رياضيات ولا علوم تجريبية ولا تقنية؟
2: سيونس.
0: السيونس معناها تقصد بس كمل في علوم تجريبية.
2: ايه ان شاء الله.
0: عيب باهي برشا زعما حذايا يا ولد. ايه ودواركم شجعوك باش تمشي علوم تجريبية ولا أنت وحدك اخترت؟
2: اخترت وحدي يعني.
0: اخترتها وحدك دون تدخل نتاعها؟
2: ايه.
0: أنا طيب مش نسك سؤال بسيط, إذا كان جاوبنا عليه عندك جائزة هايك قدامي 50 دينار. أنت مولود قبل 78 هاك ولا؟ مقطع فريق قومي مشير, فريق قومي تونسي عام 78 شارك. فريق قومي تونسي شارك في كأس العالم عام 78.
2: إيه.
0: تذكر أيامات الشتاري وعطوق والنيل وعقيد وغيره؟
2: إيه.
0: إيه كنت تذكره. الفريق العربي الوحيد يعمل أول انتصار في كأس العالم, تتذكرش ضد شكون؟
2: المكسيك.
0: المكسيك في بين البولوني ولا المان؟
2: مكسيك.
0: انا متذكر 3-1 ضد المان.
2: 3-0 ضد المكسيك.
0: لا نتذكر بيناتي ماركو ضد النيل الساعه 1 بلاش, وبعد فريق قام رجع ماركه 3. انا خليني نذكر معاك ضد المانيا بولوني والمكسيك.
2: مكسيك.
0: متاكد؟
2: اي.
0: المكسيك ذكرش اللون نتاعها؟
2: اخضر واحمر.
0: لا احمر انسى هذاك لون العلم.
2: اخضر ابيض
0: كهو يوسف. لا اخضر وابيض كهو. ولدي هذا ماخذ بهم كتيبات هبك تشوف بهم كتب تاع سيونس وربي ينجحك. مازال مواصلين معكم الرحله. سعيد جدا ان يكون معايا مجموعه من العمل. سي امين كحلاوي فرحان برشا اني قابلتك اليوم سي امين, لانه نعرف مليح سي امين خدمه تبدلت. سي امين باش نبدا معاك. احيانا كان الانسان يخمم ويمشي يختم هكا ولا لا, ونعرف مليح في غردي ما ساعات البحث عن عمل صعيب او الديمومه في العمل اصعب. توا نرجعوا فضاء السعودي يفتح تنميه كامله للجهات المجتمعيه من خلال التشغيل. انت تقول انت ستابيليتي وقت نوع الاستقرار انك تعمل هنا وتكمل, خاصه انه الاكستنسيون التواجد نتاع المشروع مازال يزيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في غردي ما. بالطبيعه حاجه اكيد كي حللنا حاجه جديده هنا مشروع جديد ديما حاجه باهيه لاهل الجهه. سباس سعودي هذا سباس ما شاء الله فهمتني, خدم برشا ناس وفتح اليد العامله لبرشا ناس, وان شاء الله نواصلوا كا وغردي ما فهمتي تتحسن من حسن الى احسن ان شاء الله.
0: باهي برشا. ودي نمشي معاك العمل هنا تحس باريحيه معناها وانت تخدم خاطر اونتوراج نسموه نحتر فيه مزيان, وتقول انت تشجع الشباب انه يبادر ايضا انه يشتغل في مثل هذه الفضاءات.
3: بالطبيعه حاجه اكيده. نحن يعني اول حاجه يعني هوايتنا يعني كره القدم.
0: اي
3: فهمتني. وبما انه يعني فتح لنا الاسباس نتاع السعودي هذا حاجه باهيه معناها في اليد العامله وفي الرياضه.
0: اي فهمتني. حاجه مزيانه برشا. وتمارس مع الرياضه اضافه العمل ولا لا؟
3: بالطبيعه.
0: واحسن اوقات بالنسبه لك في الرياضه هنا في الفضاء؟
3: والله فما برشا اوقات, هي الاوقات الكل باهيه.
0: يعني
3: مادام يعني تيرا ما شاء الله كما كانت يعني في اي وقت نجم نكوروا في اي وقت نجم نلعبوا وحاجه باهيه وحاجه معناها سمحه وان شاء الله نواصلوا هكا وعز وقت ديما نحن بما اني يعني انا عندي فريق ديما سبعة على شيء فما العشرة
0: فهمتك معناها توقيت قلتي بعد المغرب ينقص الشمس وتولي أجواء بتاع كرة قدم
3: بتباع بعد المغرب ديما أجواء حلوة برشة وتنجم أنت معناها ما في الوقت هذاك معناها تكون حاجة باهل تلعب الوقت هذاك
0: ما شاء الله عليك تشجع تو الشباب انه يلعب الكوره ويغير شويه من النمط نخرج شويه من الكسل نتاع القهوه في الليل وغيره عنده فضاء يتدرب ورياضه تفيد بدنه وتفيد ذهنه وتفيده هو كشخص ايضا
3: بالطبيعه حاجه اكيد يا اخي نحن ديما نعيشوا بالرياضه نشجع الشباب اللي قاعد في القهوي باش يجي معناها يلعب شويه رياضه لهنا فهمتني فرهد على روحه شوي فهمتني بما انه يعني فضاء مفتوح للناس الكل ننصح الكبير الصغير في اي وقت ما انا يجي يلعب
0: ربي يبارك فيك يعطيك الصحه سي امين مش يا راسلين توا تلميذ بكالوريا موجود بحدنا سي راسلين عسلامه
4: عسلامه
0: قرب الميكرو شويه راسلين
4: عسلامه
0: قلت لي اسالني كل شيء الا على القرايه
4: اي
0: تقول انت هو الامانه عندك حق تقول انت توا احنا في عطله وصيف ورهاق تاع قرايه خلينا نعيش الصيف ومن بعد جاي القرايه بتبعتها
4: والله هي باش نحكي لكم معناها اول حاجه معناها على افتتاح المشروع تاع السعودي احنا معناها حقيقه في غار ديما معناها في بلاصه معناها تقع معناها في الشمال الغربي الجندوب على الحدود الجزائريه معناها ما عندناش معناها المتنفس الوحيد عندنا لهنا في غار ديما كره القدم معناها الاسباس هذا عاوننا برشا باش نخرجوا معناها من القهاوي باش نخرجوا معناها من الحاجات معناها السلبيه
0: تقول انت ريتم جديد ربما لو كان الاسباس كيما هذايا يحل النافذه لتلامذة البكالوريا نعرف ثم امتحان بتاع رياضه في اخر عام وثم تلامذة برشا يحضروا في نص عام وخاصه في الثلاثيه الثالثه تقول انت فرصه ايضا فضلت هذه نجم يحضروا فيها الباك سبور نتاعهم
4: بتبيع فرصه لتلاميذ البكالوريا كلها خاصه الفتيان والفتيات باش يدربوا لهنا خاطر الحق ما عندناش معناها ملاعب خاصه معناها للفتيات باش تحضر وتترين على
0: روحها
4: عندنا ملعب بلدي واحد في غار ديما خاص بالجمعيه رديبي غار ديما معناها ما عندهمش الحق باش معناها يترينوا فيه
0: فهمتك به وانت الباك سبور تاعك باش تحضروا هنا
4: والله الحقيقه ان شاء الله باش نحضر الباك سبور لهنا وان شاء الله
0: وتو تمارس في الرياضه هنا في الملاعب
4: تاعك لاعب في جمعيه رديبي غار ديما مارس في الرياضه الحقيقه معناها كل يوم نكور لهنا مع الاولاد كي نقبل كنا حق الاسباس هذا عاوننا برشا انه معناها قرب علينا المسافه كي معناها اقرب استاد لنا معناها احكي مع قرابه معناها 35 كيلومتر معناها تتكلف لنا حتى من المصاريف برشا مصاريف
0: صحيح
4: خاصه معناها نمشوا نكوروا معناها غادي نروح في الليل ماخر ساعات ما نقوش ترونسبور معناها هو الحقيقه معناها المشروع هذا معناها عاون برشا وليد البلاد وعاوننا
0: حل اشكال قلت
4: هاي حل اشكال
0: ربي يوفقك انت بكالوريا شنو الصعب نتاعك
4: بكالوريا اداب
0: ثم ضغط كبير تحضري فلسفه وغيره
4: والله الحقيقه ثم ضغط خاصه في ماده الفلسفه في ماده العربيه
0: هاي
4: ما انا بتباع ثم اي ماده فيها ضغط
0: وتاريخ وجغرافيا
4: هو راك تجيك تنظم روحك من الاول بما تلقيش ضغط مي معناها كي تلز لروحك كل شيء باش تلقى ضغط باش تتعب انت خاصه في بيريود ريفيزيون
0: هاي
4: معناها لازمك انت من الاول تحضر وتنظم روحك وتقرا على روحك وان شاء الله
0: بتشرب بالتوفيق على روحك باش اوبسيون شو ماخذ انت
4: اوبسيون الماء
0: الماء معناها زانزيفركم اللي ولاو تو بدلوا الاوبسيون صحيح قلت ماخذ اوبسيون الماء بدلت كلمه زانزيفركم فيسنزي باش نسالك سؤال توا المانيا كانت شرقيه وغربيه مو هكا ولا وقتاش توحدت مع بعضها
4: والله من بعد الحرب العالميه
0: هي اكيد هو باه نبعد هم توحدوا عام 91 بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتتقرا هذه في الحرب البارده اما باش نرجع بيك توا حوجه اخرى مزيانه واحلى وربما خير باش نسهل عليك تذكرش النادي الافريقي يلعب هنا في غار ديما
4: هاي
0: في كاس تونس هكا ولا ذكرش النتيجه
4: النتيجه كانت زوز واحد النادي الافريقي وبدرت الجمعيه دي بغرديمه بالتسجيل
0: الهدف. هذا خذ بيه مكتوب فلسفه عربيه.
4: عايشك
0: ربي يبارك. خليني نتحدى بحذاك الحسام. حسام مرحبا بك.
5: اهلا وسهلا.
0: من فكرة تضحك وعندك روح رياضيه كبيره.
5: السلام عليكم. حارس الرياضي بالجمعيه الرياضيه بغرديمه.
0: ما شاء الله عليك.
5: 1922 متاسسين. للاسف مازلنا في رابطه الهوات.
0: ثم جمعيات كبيره كيف كيف مازلت.
5: مش كيف كيف.
0: اي فهمت.
5: تحكي على غرديمه تقريبا 180 الف نسمه. تقريبا ثاني اكبر معتمديه في تونس.
0: به.
5: تحكي على غرديمه الاولى في المواطنون بالخارج.
0: اي.
5: نحكوا تو على اسباس سعودي. تقريب حاجه جديده.
0: انت حضرت مواضيعك وحدك ساعه. انت بديت وحدك تحكي. خلي الناس كنت تجاوب ساعه. خلنا نبدا ساعه. خلنا نبدا ساعه. ثم بكري قلت جمعيه اسف 1922 مازلت في رابطه الهوات. توا نعمل عليكم انتم. انتم توا ماك حارس ولا؟ انت حارس ولا لاعب؟
5: لا حارس.
0: حارس اخزر. تقبل اقل جول بونت وقت. نشوفوا جمعيه غرديمه ان شاء الله في الرابطه الثانيه هكا.
5: لا الثالث.
0: الثالث. وكان قبل الهوات. وكان قبل برشا بونت وقت. واش مش تولي المشكل؟
5: مش كم الجول.
0: هكا صحيح.
5: عندنا حراس. عندنا جنبنا رسلان.
0: اي.
5: لا باس عندنا.
0: باهي ميسج. احنا نفادكم بالطبيعه. ان شاء الله ربي يوفقه كل شيء.
5: ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفق الناس الكل.
0: نرجع تو حراس المرمى مسؤوليه كبيره.
5: مسؤوليه كبيره.
0: وعاده الاكاديميه يركزوا مليح على صناعه اللاعب. تنجم تقول كيف صناعه الحارس جزء من
5: المشكله في الاكاديمي.
0: فوالا عايز كمل.
5: المشكله في الاكاديميه ما يتلوش بالحراس.
0: اه انا مش نمشي معاك.
5: الاكاديميه ما يتلوش بالحراس.
0: هو مش هو الاكاديميه ما يتلوش بالحراس.
5: عندنا شكون كفاءه كبيره.
0: اي
5: بالنسبه للسباس السعودي. نجموا نلقوا زوز حراس ثلاثه في المستقبل ان شاء الله.
0: فهمتك.
5: الأكاديمية يعني عندنا الحقيقة ما مش لاهين ياسر حتى في الكادي جونيور ما عندناش نورمالمون كل كادي جونيور سينيور نورمالمون عندنا حراس مدرب حراس.
0: فهمتك.
5: نحن يعني السينيور ساعات ما يجيكش مدرب حراس.
0: فهمتك. بحكم الإمكانيات وبطبيعة الأجور
5: الإمكانيات ضعيفة ياسر بطبيعة.
0: باهي أنت توا الأمل نتاعك تكمل في رياضة حارس مرمى وتقول نكمل أنت تقرا ولا تخدم ولدي؟
5: لا قريب خلص.
0: خلنا نفهمك.
5: من الكبار تاع الجمعيه.
0: من الكبار تاع الجمعيه معناها تو مركز مليح في الجمعيه.
5: لا لحد الان في الخدمه هنا من
0: خلني نفهمك. ميساج وسع بالك معايا. انت عامل تخدم هنا.
5: نخدم هنا.
0: باهي تقول انت تو فرصه جاتك من ذهب تشتغل وفرت الماده وفي نفس الوقت موجود الفضاء اللي تنفر فيها هوايتك. يعني جاتك انت فرصه 2026 باش نجم تأمن حياتك الغذائية وغيره ملبسك وتأمن هوايتك الرياضية اللي هو تكمل كلاعب كرة قدم. صحيح؟
5: بالطبيعة نكمل. بالطبيعة يجمني نكمل.
0: وتشجع شبان
5: إن شاء الله. نشجع شبان الكل خاطر سباس سعودي تقريبا هو الأول في المعتمدية.
0: أي
5: شباب تبارك الله حتى لقد باش نجم ريزيرفي بالاثنين ما تلقاش مثال بالجمعه بالسبت. عندنا برشا
0: افكتيف وثم طلبيات كبيره
5: تقريبا تنجم تقول 90% من غير ما يومين يكور.
0: ما شاء الله
5: 90%
0: ما شاء الله.
5: اخر تكويره مازال تو هذه تكمل من 11 ونص للواحد.
0: باهي برشا ربي يبارك يعطيك الصحه. ان شاء الله بالتوفيق
5: وان شاء الله اثناء الجمعيه الرياضيه بغير ما نشوفوا حاجه جديده.
0: هاي
5: وسي جميل كاين هنا وان شاء الله نشوفوا حاجه جديده اثناء وحاجه مغايره.
0: ما شاء الله.
5: للاسف
0: باهي برشا. باهي خليني نكمل معاك ولدي على السلامة.
6: السلام عليكم.
0: تقرا ولا تلعب ولدي؟
6: نقرا.
0: فين السنة؟
6: تروازيام اني.
0: شنو الشعب نتاعك؟
6: آداب.
0: أنت اخترتها ولا ضعف المواد العلمية هزوك آداب؟ خليني نحكي صحيح.
6: مش نقرا تيوريك نقرا بريفي خاطر.
0: تقرا خاص توا. قداش تكلف الشهر؟
6: شهر يتكلف حكاية 100,000 هكاك.
0: 300,000؟
6: 100
0: 100,000 معناها العام تقريبا 9 شهور هما في الـ في الـ الخاص معناها 900 دينار وضيف لها لاسيرونس نتاعها بتبيع 1000 دينار تقريبا.
6: عدى كله 100 مليون.
0: وتحضر ولا نقولوا كي نقولوا خاص نقولوا غيابات؟
6: لا نحضر بالطبيعة.
0: تحضر؟
6: اي.
0: ورا نتبعوا لابسونس الريجستر.
6: اي في بالي.
0: عملوا قداش من موجود وغاء؟
6: عملوا ابارامون كيكا جمعتين.
0: جمعتين غايب. باهي مش مشكل هكاك تولي حاضر برشا. باهي كي نسك سؤال وجاوبني عليه. كي نسك سؤال وجاوبني عليه. انت ما شاء الله عليك حس الفريق الاداني هنا قد ايه؟
6: اي
0: في جامعه غرب دماء.
6: جامعه غرب دماء
0: ما شاء الله عليك، وفي نفس الوقت تتبع في قرايتك وربي يبارك لك.
6: اي بالطبيعة.
0: وشكون يصرف عليك توا؟
6: يصرف عليا الوالده.
0: ويخدم كل شهر معنا منضبط معاك ولا كل شهر وشهره؟
6: لا منضبط معايا بالطبيعة
0: كل شهر وشهره. شريت الكتاب نتاعك؟
6: شنو
0: الكتب شريتهم؟ وين كلش قطاع خاص ما نشتريش؟
6: ليش
0: كراسه واحده تكتب فيها كل شيء؟ لا ما نسيتش، لا ما نسيتش. يقول شيء كل شيء كراسه واحده نعمل فيها عربيه وشويه تاريخ وشويه جغرافيا وشويه. ها اعطينا صحيح عادي.
6: لا
0: ها اعطينا صحيح
6: قسم
0: به. انا مش نسالك توا سؤال ما دام كنت تلميذ ونحن رانا نحبوهم برشا التلامذه وماذا بينا نفرحوهم راهو فهمتني توا. به انا مش نسالك سؤال وانت جاوبنا عليه وخذ الجواز نتاعك. جامعة غرب دماء تعرف وقتاش تأسست؟
6: 1922.
0: ثبت امورك. راهو 22 21 عندنا اولمبيك كيف جامعة جندوب قبل التراجع قبل نادي الفريق.
6: 1922.
0: راهو 1922 رد بالك.
6: مثبت.
0: راهو 1922 بداية النظام الفاشي في ايطاليا.
6: ايه
0: راك بعت بينا برشا.
6: لا لا.
0: لا كيفاش؟ باهي 1922 فانا قرن. معناها؟ قرن 19 ولا قرن 20؟
6: قرن 19.
0: ثبت امورك.
6: كيك
0: متاكد؟
6: اي
0: متاكد؟
6: بالطبيعه.
0: باه خذها من عندي. ديما المئات زيدها بليس ا. المئات في 1920 قداش؟ احد 2 10 2 مئات قداش؟ 1922 قداش مئات؟ 119.
6: الحمد لله رسول الله. هاي
0: هاك ولا كي زيدان بليس ا قداش يوالو؟
6: 19 20
0: معناها فانا قرن 1922
6: قرن 20
0: قرن 20. وانت وقتاش مولود؟
6: 2006.
0: ها؟
6: 2006
0: معناها مولود في القرن 20 ولا 21؟
6: القرن 21
0: صحيت. هاك هاني فهمت. اجي خذ 50000 نرجع سيدنا نمشيو توا لانغامنا ونرجع معاكم ونواصل معاكم الرحله دائما في منوات ليال صيفيه عبر الموجات الى اعطيك. شكرا لكم الناس كلها.
7: ليال صيفيه.

0: نبيل الشيخاوي.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم أصدقائي مجددا، مازلت رحلة متواصلة معكم في ليلة صيفية عبر موجات إذاعة الكيف. رحلة جميلة برشا في الواقع، نعيشوها في أجواء احتفالية جميلة، لكن خلينا في البداية باش نمشي سؤال طريف، لأنه من بقلي خلنا نعرف كش اسمك.
2: حسام الدين وشتاتي.
1: حسام الدين وشتاتي، لقب وشتاتي نسمعوه برشا في وشتاتي.
2: منسوبين النفذة وغرديمة.
1: نفذة وغرديمة. أنا باش نسألك سؤال بسيط، وإذا كان جاوبنا عليه هيك حاضرة 50 دينار، شنو رأيك؟
2: واضح.
1: أنا دخلت بعدي من بكري، نحب نعرف صاحب المشروع، قالوا لي اسمه سي عبد الكريم السلام. دخلت بعدي لأني كنت ندخل باج فيسبوك نجل اسم السباس باسم آخر، تعطيني الاسم الآخر خذ 50 دينار.
2: الاسم الآخر هو السباس السعودي.
1: أيوة، هذه الزعمة حسب
2: واحد السعودي،
1: يعني تقريبا برج المسعودي، لأنه من برج المسعودي.
2: لا
1: ها، علاش
2: ماهوش من برج المسعودي؟
1: مال علاش؟
2: حكاية أخرى،
1: حكاية أخرى،
2: حكاية أخرى،
1: حكاية أخرى. عايش يا أستاذ، مبروك عليك 50 دينار بفضلك ولدي، يعطيك الصحة، مشكورين برشا. مش نمشوا توا نحكيو شوية ثقافة، ونحكيو شوية مهرجانات وتقريبا رحلة كبيرة برشا مع مدير دار الثقافة. مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك.
1: أولا تعبناك وجبناك في الليل، وتقول النشاط الثقافي طالب نصر.
3: تعبكم راحة.
1: مشاد عليك، استدعيتك ويت البارح، لا الأسبوع الفارط بالأربعة، استدعيتك وعطيتيني فكرة على الأيام الثقافية في مدينة غرديمة. نعود نذكر بها لأنها مازالت وقال بديت في غمارة.
3: الأيام الثقافية كان الاختتام البارح.
1: هاي؟
3: البارح مع الفنان ابن الجهة معتز سلطان من خلال عرض موسيقي.
1: ما شاء الله، كيفاش كان إقبال؟
3: والله إقبال كان محترم، نال رضا الجماهير، حاضرين تفاعلوا وعجبهم، عجبتهم الأجواء والأغاني اللي تم تقديمها.
1: به نمشي توا، ترش أنه غرديمة شوية عليها أربع أيام، ونرجع نحكوا على مهرجان غرديمة مش أيام ثقافية.
3: صحيح، غرديمة أهالي غرديمة يستاهلوا عروض ما أكبر، يستاهلوا مهرجان كبير، ويستاهلوا مدة ما أطول. هذه دعوة لأهالي غرديمة باش يفكروا أنهم يعملوا جمعية، لأن شرط من شروط المهرجان.
1: باهي برش، معناها تقولي أنت أن الأوان معش نحكوا أربع أيام وثلاثين، لأنه تبارك الله مدينة غرديمة تعجب السكان، مدينة نمو ديموغرافي فيها قاعد يزيد، مدينة جاذبة للسكان من الأحواز، دونك أن الأوان معش نحكوا على أربع أيام، نحكوا على مهرجان، ولما لا حتى مهرجان دول.
3: صحيح، مهرجان دولي يكون منفتح على الدول المجاورة، ونشاركوا فيه كافة الأنماط الفنية الكل والأنواع الكل.
1: ما شاء الله. كي نحكوا ديما مديرة مهرجان تبدأ صعيبة شوية، مسؤولية تحسيها عادية بالنسبة للمرأة في غرديمة، ولا تقولي المهرجان كما تتقلدوا، عفوا كما يتقلدوا معناها عنصر رجالي كما تقلدوا مرأة؟
3: هي صعيبة ومش صعيبة، نحن بحكم خدمتنا معناها في التظاهراتنا الثقافية، يعني اعتدنا على التنسيق والأمور التنشيطية والكل، يعني عادي هي جزء من خدمتنا. صعيبة شوي ممكن فيها مراوحة بين العمل الإداري في النهار وفي الليل، ممكن في الجانب ذاك يبدأ غياب في الإطار معناها المساند العمالي وكذا، مش كما مهرجان كما تبدأ إدارة معناها.
1: بالضبط حد. بالضبط، وقادر على المسؤولية إذا كان تحول مهرجان معناها أكثر ليالي وأكثر سهرات.
3: ما فهم حتى مشكلة، إذا نقدروا فهم حتى مشكلة
1: بالتباع
3: بمعية ومساندة الأهالي وكل الأطراف اللي ترغب في المساندة.
1: ربي يبارك يعطيك الصحة. حب نرجع سي عبد الكريم توا. سي عبد الكريم حبيت نسأل سؤال آخر توا، تعرف إدارة مهرجان تلقى أحيانا صعوبا في المكان، لأنه أحيانا في مدرسة ابتدائية، أحيانا في معهد، أحيانا في فضاءات، تراش اللي فضاءات خاصة تلعب دور آخر أيضا، نجم توفر فضاء
4: أكيد
1: خاص.
4: أكيد أكيد. طيب بالنسبة للموقع اللي احنا فيه حاليا، فما منطقة يعني في مكان معين موجود عندنا في الجهة المغادي، يقدر تقدر تعمل فيه يعني اي مهرجان تحب تعمله، يعني مصغر مش للمساحه كبيره جدا، سواء حتى في القاعه الداخليه يعني تقدر تعمل فيها الجلسات مثلا اجتماعات او مؤتمرات داخليه، تقدر تعمل فيها مثلا اسمه هذيك اعياد ميلاديه، تقدر تجيب مثلا اذا كان عنده مثلا مهرجان ولا عنده مثلا امسيه شعريه ولا كذا، أمسية شعرية قادرة أن تقدر المساحة يعني كمساحة أن تقدر تأخذ كما ما تشاء، يعني الحمد لله متواجدة يعني ما عندناش في
1: عدد بعيدا مش... عن الأيام الثقافية والمهرجانات، قادرة أيضا القطاع الخاص يعمل سهرات وحده.
4: نفس النظام، كل شيء متوفر بالنسبة لنا احنا، قلت لك بالنسبة للمحل أو للموقع بصفة عامة متواجد فيه، يعني أنت زي ما أنت شايف تقدر تأخذ الصور وتشوف الساحة، أنا قلت لك المساحة عندي المساحة الجملية مغطاة أكثر من 1000 متر مربع، فهمني؟ تقدر تمس تعمل فيها أفراح، تعمل فيها مؤتمرات، تعمل فيها اجتماعات، تعمل فيها اجتماعات ثقافية شعرية، كل شيء متوفر فيها،
1: يعني المساحة والفضاء ومكونات
4: مكوناته موجودة فيه، كل شيء متوفر فيه، كل شيء متوفر
1: ما شاء الله. معنى النجم العام الجاي نرجع كما سهرت
4: ترجع رمضان. أول شيء أنت بإذن الله يعني نشكركم بصفة عامة ونشكر المجيء متاعك فعلا، لأن أنا أول مرة مثلا نعيش من اللي جيت من المملكة العربية السعودية وعشت لنا في تونس لأول مرة تقريبا، أنا بكل صدق أني أجلس مع إذاعة، بكل صدق أني أجلس مع إذاعة متواجدة حاليا ونحكي معها مباشر، أفهم لي شرف كبير، نشكر الإذاعات التلفز الوطنية والإذاعة الكاف، ونشكر جميع اللي حضروا معنا حاليا لنا واللي أدى كلمة طيبة، نشكرهم كل جميعا، والسنة الجاية بقدرة الله هتلقى أحسن يعني من الشيء اللي أنت شفته حاليا.
1: ما شاء الله عليك، ربي يبارك لك. خلينا نمشي نرفع صغره ونعس.
0: السلام عليكم. السلام،
1: شو اسمك؟
0: محمد.
1: سمحني سي محمد، فين نسال؟
0: شنو نقرا؟ نقرا نجح للسيزيام.
1: عم جيت سيزيام؟
0: لا نجي نجحت، كنت عامنا سنه 5 وتولت سيزيام.
1: على قد راني نفهم بالسيف، معناها السنه اللي تعدات 5
0: وجديده سيزيام،
1: السنه داخلها سيزيام. باش الطبلية
0: كحلة كلها، كحلة
1: شريتو كحلة كلها؟
0: لا تشيش، نمزلنا صغار نحن ما نعملو واحدة لسخ وياحدة.
1: تقول انت يوم دي مودي الحكاية كحلة هكا؟
0: اي كما كيك.
1: انت تحب تشري طبلية اخرى ولا
0: يزي كو
1: طبلية واحدة يزي طبلية واحدة يزي باه، وخذيت كتب وكلارس؟
0: ايه بالباكاجات معابي
1: ما شاء الله. وشو مزيت ناقصة كرتابلة عندك؟
0: كل شيء سبت السرويل
1: بيه، وحاجة أخرى طيب مش نمشي معاك، مش تقرأ وتريد أنت ولا ليه؟
0: نقرأ، قاعد نقرأ فليك.
1: ما شاء الله عليك، وشو تقرأ؟
0: انجليزي فرنسية حساب عربي.
1: ناسك سؤال بيه، تجاوبنا عليه نعطيك 50,000 بيه. أنا في هكا حسب معلموني بعد المدرسة الابتدائية نمشي طول المعهد الثانوي وبعد نمشي الجامعة، أنا صحيح ولا
0: لا؟ مش صحيح،
1: معناها غلط. وين نمشي معهد؟
0: أو بعد نجحنا من الابتدائي نتعدوا اسمها ربي لك المعهد الثاني، وبعد
1: أخزر أنا قلت نتعدى، أنا قلت نتعدى المعهد الثاني وبعد الجامعة، أنا غلط ولا صحيح؟
0: في واحدة بعد المدرسة نتعدوا الليسيم، وبعد نتعدوا المعهد الثانوي وبعد الجيم.
1: الليسيم قبل المعهد الثانوي وش اسمه؟
0: ييه
1: خلينا نشوف. عاصم
5: السلام عليكم.
1: مرحبا بك. بعد المدرسة ابتدائي وش نلقوا؟
5: معهد ثانوي.
1: لا معهد ثانوي مرحلة أخرى، قبل المعهد الثانوي وش نلقوا؟
5: ليساتيم.
1: أي ساتيم وش اسمه ذاك اللي يقروا فيه؟
5: ولا ما نعرف.
1: عايز ذكر
5: كوليج
1: بالفرنسي، انا راك تعرف الفرنسي ضعيف. كوليج زعما مدرسه.
5: لا مش مدرسه،
1: معهد
5: اعداديه.
1: هذيك هي احنا من بيت نبعدوا عن كيفاش تقولي بعد كيفاش عايز هذه خذ بها حوزات لروحك، اسمع ما تقولش لدارك خباها وصرف هذيك فلوس 50,000 باه. خلينا نمشي توا سي مصر الكريمي من المندوبية جهوية الثقافة، مرحبا بك سي مصر، فرحب بك بصفة خاصة. مرحبا بك سي مصر.
6: مرحبا بك سي نبيل.
1: سي مصر الكريمي تبارك الله عليك، طرشت برشا في المهرجانات في التحضير، طرشت برشا في التظاهرات الثقافية، وجندوبة حبيت القيم معاك السنة، عشت تجربة كبيرة برشا من مهرجان الجاز، مهرجان دولي بولاريجيا، مهرجان بن فلاح بوسالم، الأيام الثقافية، شرفت حتى على المكتبات والأيام مطالعة جميلة برشا، مصيف وتخييم في بن متير وفي عين دراهم. تراش إن الجندوبة عندها أرضية حاضرة، زادتها كيف كيف المنشآت التابعة للمندوبية الجوية للثقافة مع إرادة البشرية، نجحته في إنجاح الموسم الثقافي في مدينة ولاية جندوبة.
6: شكرا سي نبيل على الدعوة اللطيفة لهذا اللقاء، ونحب نشكر صاحب الفضاء على احتضان هذا اللقاء، ونسمن معناها حماسه أنه يكون جزء من المشهد الثقافي المحلي وينخرط في المشهد الثقافي المحلي، وهذا هو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. بالنسبة للمشهد الثقافي في جندوبة يعتبر إلى حد الآن متميز نوعا ما، باعتبار أنه المشهد الثقافي الصيفي خاصة كان متنفس مهم لمختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، توجهنا بمادة ثقافية على مستوى المدن والأرياف المدينة المنطقة في لكل الفئات العمرية،
1: أكيد
6: بطبيعة الحال من خلال معنا مشهد فيه 7 مهرجانات و5 أيام ثقافية صيفية شملت حتى المناطق الحدودية كما حمام بورقيبة، كالمناطق الحدودية كما معناها غار ديمو. في الحقيقة البداية كانت يوم 2 جويلية بمهرجان الجاز، وعودة مميزة لهذا المهرجان وإعادة إحياء من وزارة الشؤون الثقافية بالطبيعة بالتعاون وشراكة مع السلطة الجهوية والمحلية. إلى حد الآن كانت فقرات المشهد الثقافي متنوعة، فيها المسرح، فيها الموسيقى، فيها الأجواء التراثية، المنتوج الجهوي، كذلك مشاركة مبدعي الجهة في تأسيس المشهد الثقافي، كذلك الاهتمام بالمواهب. اليوم برك تم افتتاح الدورة 36 للمهرجان الجهوي للمسرح بنوادي المؤسسات الثقافية ومؤسسات الشباب ومؤسسات الجامعية، ويتواصل إلى بعد غد إن شاء الله الاختتام بعد غد. كذلك مازال متواصل الفعل الثقافي، عندنا تظاهرة باش تحتضنها مدينة التبرقة من 3 إلى 5 سبتمبر من قبل إحدى الجمعيات، باش تكون تظاهرة ثقافية ذات بعد سياحي لتثمين موروث المنطقة. حبيت بالمناسبة نشكر تعاضد مجهودات كل الأطراف المتدخلة في هذه المهرجانات الصيفية اللي كانت فعلا متنفس مهم لأهالي المنطقة ولزوارها، وتابعت معنا وكبت خاصة مهرجان الجاز والحركية السياحية والاقتصادية للمنطقة، وتعرف أهمية المهرجانات هذه في الدورة الاقتصادية وفي النسيج الاجتماعي الاقتصادي المحلي، والمميز أنه راعينا الظروف الاجتماعية للمواطن. أغلب المهرجانات كانت مجانا، فتحنا الفرصة للجميع باش يحضر ويستمتع بالمختلف الفقرات.
1: بلت أبو عوان مش تشهد تظاهرة أخرى مختلفة عن التظاهرات الثقافية اللي نعرفوها؟
6: مازالت محطاتنا ثقافية، عنا الأيام الثقافية، مازالت أيام ثقافية بحمام بورقيبة، والدورة 52 لمهرجان سيدي صالح البلطي، وهو من أهم المهرجانات لأنه يحتضن عدد كبير من الزوار المنطقة، من أهالي المنطقة وزوارها حتى من خارج حدود الوطن، من تونس، من الجزائر، من ليبيا، وتقريبا يصل أحيانا إلى 30,000 مواكب في مقام الولي سيدي صالح البلطي. هو مهرجان عنده صبغة تراثية ذات طابع معناها صوفي بالأساس، بشكون فيه ومشاركة متميزة بشكل يومي للفروسية، وفرصة للاستمتاع بالأجواء، مشاهد جميلة ومحيط جميل الذي يحتضن هذا المهرجان اللي باش نظمه سنة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالتعاون مع السلطة المحلية والجهوية والإدارات المعنية. باش يكون فيه زاد عرض تعرفوا بالقدا ومتميز، عرض رعاة سماء سمامة لعدال الهلالي، وعرض ناس الفقرة لفراس حسني، هذه أهم العروض الكبرى. والمهرجان هذا بخلاف الجانب الثقافي هو فيه جانب تجاري تقليدي شعبي، فرصة لأصحاب يعني الانتساب الخاص المشاريع الصغرى باش يسوقوا منتوجهم اللي عنده خاصة الصبغة التراثية من أكلات تقليدية من منتوج إيكولوجي بيولوجي تقليدي.
1: أنا ما شاء الله معناها تنمية سياحية،
6: تنمية سياحية يمتد على 3 أيام باش يكون من 27 إلى 29 أوت. وبالمناسبة دعوة لأهالي المنطقة ولكل نهل المحيطين بالمنطقة باش يكونوا متواجدين وحاضرين ويستفادوا، وهو معناها في الهواء طلق مفتوح للجميع ومجانا، وإن شاء الله نوفق في تأمين سعرات هذا المهرجان على أحسن ما يرام.
1: ناس كلها تأخذ عطلة سي منصف، إلى أهل الثقافة ما يأخذوش عطلة؟
6: والله كي تفرد الجمهور هذيك بالنسبة لنا نحن ناخذ عطل، ما عطل قصيرة، خاطر نحن جزء من الشعب، وكي يتفرد الشعب تفرد نحن راه الجماهير هي في نهاية مطاف عائلاتنا وأبنائنا وأهالينا وأقاربنا وأحبابنا وأصدقائنا. نحبوا الناس كل تتفرد، كي تتفرد الناس كل بالنسبة لنا نحن هذيك أهم رسالة تقدير لنا وأهم شكر لنا يكون بكر حضور الجماهير اللي ننتظروه ونحبوه.
1: يعطيك صحة سي مصر الكريمي عن مندوب الجهوي الثقافة بجندوبة. وصلنا ختام الرحلة في المنوعة، مازلنا نعيش تقريبا 6 دقائق في عمر المنوعة. حب نوجه كلمة ختام سي عبد الكريم سلامي صاحب مشروع سلامي الفضاء السعودي، مشكور برش على حسن الاستقبال والضيافة وأيضا الفرحة اللي عممناها للجواز. ظهري مازلت عنا جايزة ولا زوز، خليك كلمة ختام واحنا نشوفوا شو مازال عنا بالطبيعة. خليك كلمة ختام.
4: أول شيء كما كلمتك سابق، نشكر كل من زارنا وكل من عدى كلمة وكل الشباب، الناس كلها نشكرهم وبارك الله فيهم، وإن شاء الله والشكر الكثير والشكر الجزير لذاعة الكاف ولذاعة الوطنية اللي سامحت لنا الفرصة، وبارك الله فيكم الكلكم. ونشكر الأستاذ اللي هو المسؤول على دار الثقافة، والأخت اللي اسم الأخت معي سهام، والجماعة كلها نشكرهم وبارك الله فيهم الكل، وإن شاء الله فهمني من أحسن إلى أحسن، وملتقانا السنة الجاية إذا خلنا ربي حيني بإذن الله.
1: يعطيك الصحة عصلينا.
7: مرحبا بك.
1: أنت جاي تصل ولا تصل تو؟
7: جاي نكور ديما لهنا، ميجي نصل تو
1: فيه برش.
7: سمعت بلي ذاع لهنا جيت حبيت نتاعك.
1: جيت بالذمن لنا احنا.
7: انتبه ذاعة الكياف.
1: اصلا ذاعة موجودة هنا هي؟
7: موجودة.
1: ذاعة الكياف.
7: خطر قريتنا ينا صوت الشمال. ريت لافتة يعني مكتوب.
1: فهمتك يعني ذاعة كيف موجود. تعرفش كل نشطها المنوعة؟
7: في بالي يعني فما جماعة يعني.
1: جماعة هاي ذكرهمش.
7: لا مفكرهمش.
1: ما ذكرهمش به. مش مشكلة. يعني مش مشكلة معاك توا. نقطة صغيرة هاي 50 دينار حاضر. نسق سؤال به وتجاوب واضح به غير ديما تعرفها بالبيه
7: بلادنا ونحبوا بلادنا ونشجعوا بلادنا.
1: فيه من اقدم البلديه تذكر وقت تاسست
7: سنه 54؟
1: لا بعيده برشا. به خلينا نمشي توا مسج هاي انا مش نرجع بيك شوي شوي توا مش مشكله. انت تعرف غير ديما تقريبا كان ثم رئيس جمعية شد أطول مدة تقريب مدة 40 سنة، تتذكروش اسمه؟
7: عمران؟ عمران؟
1: عمران
7: لا هي اسمها فمي ما جوش ننطقه خطر في العمر صغيرنا ما خلطش عليه يعني.
1: تقول انت يتصل فيه في سؤال بعيد علي برش.
7: سي محمد علي.
1: سي محمد علي غارد بيه. خليني نسك سؤال بسيط. طيب خلنا نسأل سؤال وجاوبنا عليه. 3 بوت وماركتها تونس ضد المكسيك عام 78، تتذكرش أول بوت شكون ماركاه؟
7: سانتوز
1: ضد المكسيك في 78. صعيبة؟
7: صعيبة شوي حسيت.
1: صعيبة شوي به. عملاول قلت دايخ انا نحكي مع الجماعه شكون هز بطوله تونس كره قدم
7: نادي الافريقي
1: متاكد ذكرش اخر ماتش قداش كانت النتيجه قداش
7: 1-0
1: ضد شكون
7: ضد والله راحت
1: ذكرش ضد شكون
7: راحت من بالي والله راحت
1: مش مشكل ما لا لا ما انا نعرف تقول لي من الاذاعه انا ما نعرفش انا هذه قلت اذاعه كيف بعدين ما عنديش معلوم يا سيدي ربي يبارك خير 50 دينار اي ربي يفضلك يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه لا لا يعطيكم الصحه الناس كلها بالطبيعه احنا نوجه تحيه للناس هذيا مازال عندنا زوز وصولات في الواقع مازالوا زوز انا باش نمشي الحاج يجي بحذايا من هنا احنا كيما فرحوا مادام مازالوا زوز معناها مادام زوزوا زوز عسامة مرحبا بكم الناس كلها اجوا بحذايا اجوا بحذايا ريسبسيون باهي يعطيكم الصحة مازالوا عندنا زوج زوايز اجوا بحذايا حاج اجوا بحذايا عندك صغيرات يقروا؟
8: لا
1: ما عندك صغيرات ولدي عندك صغيرات يقروا؟ اي سنة
9: بكالوريا وتروزيان
1: هذايا تاع البكالوريا هذاك خذ الهدية من عندنا مازلنا بالطبيعة مازال جايزة وحيدة مازال جايزة وحيدة بطبيعه باش نحاولوا نمشوا الجائزه الوحيده اهو دونك اجاو جوالات اجاو جاو بحذايا اجاو بحذايا اجاو بحذايا باه اي سيدي عسام مرحبا بك
10: سعد بالفور شويه
1: باه خليني نمشي معاك ذات كيف مرحبا بك عسلامة انترونير
10: انا كنت كوتش دي فولي بول
1: مش عاد عليك انت حابين نمشوا شويه للجيل هذا البحذانا حبيت نعرف معاكم واليوم هذا قديش من بوتو ماركاتو تونس في كاس عام 78 شكون يجاوبني الاول لا لا ما نجمش نعطيك نوبس باهي

عاد 50,000 هكا ننهوا الجوائز دوكا. يعطيكم الصحة، شكرا لكم الناس الكل. أجواءنا بطبيعة مازالت موجودة، يعطيكم الصحة في هذه السهرة. سي سعودي عبد الكريم السلامي مشكور برشا، 10 جوائز للجمهور كان حاضر، جمهور الرياضة ممتازة، شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا في هذه المنوعة. شكرا زميلي عباس جوابلي رافقني تقنيا، شكرا زميلي مصطفى برنيس اللي رافقني في السياقة، شكرا أيضا لكل الفريق التقني فاسم حمدي في صوت بث مركزي. دمتم في أمان الله، شكرا لكم، إلى اللقاء.

ليال صيفية. ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصل اللهم وبارك وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطاب يومكم ووفقكم الله تعالى وإيانا إلى سائر أفعال الخير والبر والإحسان. يتجدد لقاؤنا معكم في سياق برنامج الدين القيم، ونحن اليوم سعداء بأن يحضر معنا الأستاذ والدكتور والشيخ والإمام سالم المساهلي، باعتبار أن الأستاذ كمال يعني يتعذر عليه الحضور معنا هذا اليوم. فدكتور مرحبا بك، وشكرا على تلبية الدعوة رغم التزامك، والمفروض أنك اليوم تستعد لخطبة الجمعة، فنعتذر على هذا.
1: العفو، شكرا. العفو، شكرا دكتور والشيخ رضا. هو الحقيقة هذا تشريف لهذا المقام، ذلك أنه الخطبة في طريقها بطبيعة الحال استعداد يعني ليس حينيا، وإنما هو مسبق بأيام بطبيعة الحال. بالنسبة لهذا اللقاء وهذه الدعوة، هي تكريم بطبيعة الحال لمقامي المتواضع لعبد الفقير، ولكن أيضا فيه مساهمة في أن نتعلم وأن نتلقى من تجربتكم ومن خبرتكم ومن هذا المنبر ومن أسئلة السادة المستمعين ما يمكن أن ييقظ فينا النباهة ويعرفنا بديننا وبحاجاتنا التي نحن إذا في ضرورة ملحة لتعلمها ولتلقيها من لدنكم ومن لدن السادة والإخوة المستمعين. شكرا لك على الاستضافة الكريمة، وشكرا لكل مستمعي هذا البرنامج ومتابعينه.
0: شكرا دكتور، هذا من تواضعك، وهذا ما عهدناه فيك من أخلاق عالية ورفيعة، وربما العكس هو الصحيح. يعني نحن نتعلم منك بإذن الله، ونحن كل أسبوع يعني في خلال الخطبة نتاعك، نحضر الخطبة نتاعك ما شاء الله، في كل أسبوع نتعلم حاجة جديدة وجميع المصلين. والحمد لله يعني الخطبة نتاعك تحظى بصورة ناصعة وإيجابية، والكل يعني بطبيعة الحال إرضاء الناس غاية لا تدرك، لكن يعني المعروف والشائع أني ما شاء الله خطبة ناجحة تمس واقع العباد وترجحهم إلى طريق اليقين وإلى طريق الصلاح والاستقامة، وهذا هو المطلوب عادة من خطبة الجمعة ومن إمام الجمعة.
1: ذلك من توفيق الله دكتور.
0: والحمد لله
1: الشيخ رضا، ذلك من توفيق
0: نعم.
1: الله، وهو من عند ليس من عندي بطبيعة الحال.
0: فعلا يعني نحن لا نملك شيئا، وإنما الكل كل ما لدينا هو من عند الله سبحانه وتعالى.
1: ونعم بالله.
0: وأكبر نعمة، أكبر نعمة يمكن أن يحظى بها الإنسان والمسلم بصفة خاصة،
1: نعم،
0: هو أن يحمد الله سبحانه وتعالى دائما على نعمه التي تطرى والتي لا تحصى ولا تعد، كما جاء في صريح القرآن الكريم.
1: نعم.
0: إذن مرحبا بك أستاذ سالم. دكتور سالم، نسمع إلى هذا إلى هذه الأنشودة، ثم لنا عودة إن شاء الله مع السادة المستمعين.
1: شكراً.

0: إذا نعود من جديد، نذكر السادة المستمعين أنه بالنسبة للأجزاء وللعناصر اللي تكون منها الحصة، كالعادة في الساعة الأولى جزء مهم من الوقت نخصوه لموضوع الحصة، تو نعلن عليه يعني لاحقا إن شاء الله، و يعني حوالي 10 أو دقائق أو أكثر أو ربما أقل خصوها لي البرنامج المعروف اللي هو قواعد التلاوة، ثم بعد الموجز لنا عودة ونتواصل بشكل مباشر مع السادة المستمعين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم، وربما أحيانا تكون لهم إضافات، وهذه الإضافات أستاذ سالم
1: نعم
0: يعني هي كثيرا ما تغني الحصة، وهي أحيانا إضافات يعني رشيقة ومفيدة ما شاء الله.
1: تدفع للتعلم
0: فنعم
1: والتذكر.
0: فجز
1: نعم
0: نعم فجزاهم الله عنا كل خير. إذا بالنسبة لموضوع الحصة، اخترنا منذ حين في الكواليس أنا والدكتور سالم أن ننطلق من حديث لرسول الله صلى الله عليه
1: صلى الله
0: وسلم
1: عليه وسلم
0: يعتبر من جوامع
1: الكلم.
0: الكلم، وربما مصطلح جوامع الكلم مصطلح ربما لا يدرك معناه كل الناس، فنحاول نبينوه بإيجاز إذا كان تسمح دكتور،
1: نعم
0: يعني كان بإيجاز
1: جوامع.
0: نبينوه.
1: نعم دكتور رضا وشيخنا، جوامع الكلم حتى كلمة الجمع في حد ذاتها واضحة، والكلم معروف هو الكلام. أن في كلام الرسول دائما صلى الله عليه وسلم فيه من الأحاديث أو أغلب الأحاديث تقريبا كلها تحتوي من المعاني رغم قصر الألفاظ وعددها ما يمكن أن تعجز عنه الألسن والأفكار، ويظل
0: والمجلدات والكتب.
1: بطبيعة الحال يعني جوامع الكلام هو في عبارات مختصرة دقيقة، ليست بالضرورة سجعية أو مبنية بناء سجعيا أو شعريا، وإنما عبارات دقيقة حمالة لوجوه ولدلالات عالمية وعامة وكونية يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم، لتظل ليس مثلا سائرا ولكن حكمة تشريعية وحكما تشريعية قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا جوامع الكلم، أنه يجمع من المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة والكلمات القليلة ما يمكن أن تعجز عنه المدارك الناس على مدى الدهر.
0: نعم شكرا جزيلا. مثال ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام المشهور والمعروف، وهي أحيانا تولي تأخذ صبغة متاع كأنها حكمة.
1: نعم
0: مثال المثال المعروف يعني معروف جدا قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة.
1: تماما.
0: يعني
1: نعم
0: الدين يعني كأنه وقع اختصاره واختزاله في النصيحة.
1: كأنه بدل
0: نعم
1: تماما في اللغة.
0: نعم أو قوله صلى الله عليه وسلم، وهو جزء أو مدخل للحديث الذي يرويه سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات.
1: تماما.
0: يعني تمس العبادات والمعاملات على حد سواء.
1: وذهب مبدأ تشريعيا في
0: نعم
1: القانون الدولي،
0: نعم
1: يعني الأعمال
0: نعم
1: بنيات القصد في والنوايا وغير هذه
0: نعم
1: أبعاد خطيرة في القوانين أيضا.
0: والله
1: وأيضا قل آمنت بالله ثم استقم، هذه
0: نعم
1: يعني أحاديث كثيرة في
0: نعم
1: الحقيقة،
0: إلى غير ذلك.
1: وهي نعم
0: نعم
1: بالنسبة إلينا، نعم تتاح لنا الفرصة للتدبر فيها ولإدراك معانيها ودلالاتها، وهي إلى جوانب القواعد الفقهية الموجودة أيضا، وإلى جوانب الحكم وجانب بطبيعة الحال هي ثراء بالنسبة إلينا، وهي نعم من النعم التي تعدد وتهيئ العقل لأن يكون في مسار ثابت إن شاء الله.
0: نعم والعلماء يقولون إن جوامع الكلم هي موجودة بصفة خاصة في القرآن الكريم، في النص القرآني المبارك وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني منها ما هو يعني يستجيب لهذه المواصفة، وهي مواصفة يعني جوامع الكلم، وأحاديث أخرى هي يعني لا تعتبر من جوامع الكلم، فهي
1: نعم
0: أحاديث مطولة جدا، وخاصة إذا كانت تتناول قصص ومواعظ أو مواعظ مرتبطة بقصص معينة،
1: أو
0: كان في
1: أحداث
0: من
1: سيرة
0: قبلكم
1: معينة.
0: وكذا.
1: نعم
0: نعم وكذلك على أي حال، الحديث الذي سننطلق منه اليوم هو يعتبر فيما أعتقد يعني
1: منها. نعم
0: منها من هذا النوع، وهي قوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث يعني مشهور ومعروف: اغتنم خمسا
1: قبل خمس.
0: قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وهنا لابد أستاذ سالم من
1: نعم.
0: التنبيه إلى جانب معين يتعلق باللغة، وفي يعني في كيفية نطق هذا الحديث نطقا سليما، يعني شبابك
1: قبل هرمك،
0: وصحتك وغناك وفراغك وحياتك كلها تكون منصوبة، تكون مفتوحة. لماذا؟ لأنها أعتقد هي كأنها يعني مفاعيل بها أو مفعول به،
1: مفعول به نعم،
0: أو قد تكون بدلا من خمسا، اغتنم خمسا
1: قبل خمس،
0: قبل خمس. وبطبيعة الحال كل ما جاء بعد قبل يعتبر تقريبا في اللغة، إذا كان أخطأت صححني سي سالم،
1: العفو
0: يعني يعتبر مضاف إليه فيكون يعني مجرورا. لماذا أنبه إلى هذا الجانب؟ حتى إذا كان استشهد واعظ أو داعية أو إمام خطيب أو مدرس أو يعني متدخل أو محاضر، فلا بد أن ينتبه إلى هذا الجانب،
1: قواعد اللغة.
0: ونعم لابد من نطق الحديث النبوي الشريف نطقا سليما، يعني هو مهم، وهي أهمية تضاهي أهمية القرآن الكريم. فشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. وهناك ملاحظة أخرى أيضا لو تسمح أستاذ سالم،
1: نعم.
0: هي غناك، رأيت في بعض النسخ
1: يقرأ غناءك،
0: غناءك، وهناك فرق بين الغناء
1: بالهمزة
0: الهمزة والغناء، الغناء
1: مقصورة
0: هو
1: والألف
0: التطيب
1: مد.
0: الصوتي وما إلى ذلك
1: تماما.
0: في حين الغناء هو الثراء، هو المال، هو تكدس المال عند شخص وما
1: تماما.
0: وما إلى ذلك. نعم، فلا بد من الانتباه إلى ذلك. نعود إذن إلى هذه الأشياء أو هذه النصائح،
1: المبادئ
0: أو المبادئ التي ينبهنا إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، ويدعونا إلى أن نغتنمها، لأنها مهددة بعناصر أخرى، يعني كل عنصر
1: نعم.
0: له ما يقابله.
1: نعم.
0: نعم، فنبدأ بشبابك قبل هرمك.
1: نعم، هذا يا دكتور رضا، هي كما ذكرنا صلى الله عليه وسلم يعني يترك لنا هذه الأحاديث التي تظل حاملة لعلامات ولدلالات وموجهة للعقل المسلم، فتظل هذه إذن نبراس بالنسبة إلينا في الرؤية وتحديد الشباب قبل الهرم. يعني يقول أبو العتاهية أيضا إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، يعني
0: إن شاء الله
1: الشباب وإذا التقى مع الفراغ والجدة يعني صحة البدن، فإنه إذا لم يوظف كما يقال أيضا إذا لم تشغل نفسك شغلتك، إذا لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. فالشباب هو رمز الفتوة، وهو الفترة، فترة العطاء وفترة النمو وفترة المجاهدة وفترة المكابدة الحياة وفكرة الاعتزاز، فترة الاعتزاز بالنفس وبالقوة وبالصحة وبالعقل وبالذكاء وبالنمو وبالتطور. فإذا لاقت مسلكا سليما وتوجيها وتربية وإعدادا نفسيا وتربويا وأخلاقيا واجتماعيا وحضريا سياقا منتجا، فإنها سوف تنتج وتينع كالشجرة التي تنمو في ظروف بيئية في الهواء وفي الشمس
0: سليمة،
1: في بيئة سليمة. وإذا لم توجه هذه الطاقة الشبابية إلى ما كنا نتحدث عنه، فإنها سوف تنحرف والعياذ بالله، كما نرى في حالات عديدة هذا الشباب الذي يضيع عمره وصحته ووقته في المخدرات وفي الانحرافات وفي الحرابة وفي غيرها، وهذا شيء يعني لا يسر، ويضيع القوة ويضيع الفتوة الشبابية، ويهدر تلك الطاقة التي جعلها الله من آليات الاستخلاف البشري. أنه الاستخلاف هو عمدته قوة البدن، يعني لم يعطينا الله هذه النعمة، نعمة القوة، إلا لنوظفها فيما يرضى يرضى وفيما أمرنا بفعله في في في أعمار الأرض. يعني هذا كما يقوله الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله، يعني المقصد العام للشريعة يعني إعمار تعمير الحياة وتعمير الكون، وجعل الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد ما يكونون عن الفساد. وهذه قوة الشباب في الحقيقة، والأمة لا ينهض بها إلا شبابها. يعني إذا الهرم والسقم وعافكم الله وعاف السادة المستمعين، لا يمكن للإنسان وقتها أن يؤدي دور وأن يبدع وأن يثري الحياة وأن يطور وأن ينتج وأن يزرع وأن يكافح ويكابد. ولكن الشباب هو قوة وعماد الأمم في الحقيقة. ولذلك هذا الحديث في هذه الركن بالذات هو علامة ومؤشر حضاري وتربوي وثقافي على كل المجتمعات بطبيعة الحال تدرك هذه القيمة، أن قوة الشباب. ولا يمكن أن نطالب الشباب في الحقيقة في لحظة وصوله لهذه الفترة من الفتوة، ولكن منذ البداية، منذ الصغر يقع إعداد الناشئة منذ البداية في التربية النفسية، في تحرير العقل، في توجيه إلى المقاصد الحقيقية للدين وإلى الشريعة. لأنه ما توفق الإنسان إلى غرسه في الصغير، في الناشئة عند الصغر، يكون كالنقش في الحجر كما يقول المثل. ولذلك ينشأ الناشئ على تلك التربية وعلى تلك القيم، فيكون شبابه نموا في ذلك الاتجاه. أما أن يصل إلى فترة الشباب ثم ينطلق بالعمل، وقد كنا في الصيف ضيعت اللبن، يعني عندما نضيع فترة الطفولة والصغر حتى في تعليم القرآن، حتى في تعليم كل القيم والمبادئ والأخلاق. وهذا مطلب في الحقيقة الأسرة مسؤولة عنه أولا، ثم الجوانب المؤسسات التربوية، رياض الأطفال والدور التربية والتعليم وغيرها، ثم المؤسسات الثقافية، ثم المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات الرعاية وغيرها، ثم البعد الإعلامي والبعد الثقافي. هذه كلها أبعاد تساهم في العناية بالشباب وما أدراك ما الشباب، وهو قوة وعماد الأمم ومحركها الأساسي والحضاري.
0: وهناك جانب آخر أيضا، وأنت قد أشرت إليه في ثنايا كلامك أستاذ سالم، هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعونا إلى أن نغتنم. يعني نفهم من ذلك أن هذه الفترة لا تدوم، فترة الشباب هي فترة عندها بداية وعندها نهاية، ثم في هذه الفترة التي هي فيها يعني ينعم فيها الشاب بالقوة، وليس القوة البدنية فقط بل القوة العقلية والذهنية والفكرية والعاطفية. الذاكرة تكون يعني في أعلى درجات يعني
1: نضج
0: متاعها، وقادر على أنها يعني تخزن المعلومات، وقادر على أنه يعني يطالع ويقرأ وينجز يعني إنجازات سواء مادية أو ذهنية،
1: ويتعلم
0: إلى غير ذلك إذا انقضت هذه الفترة. طبعا هو في هرمه هي ستتراجع، لكن في هرمه سيستفيد مما حققه أثناء شبابه،
1: مخزون.
0: نعم، فإذا أهدر هو هذه هذه الفترة، هذه المرحلة من نموه العقلي والذهني والجسدي إلى غير ذلك، ولم يوظفها في يعني في السبل التي كنت تشير إليها أستاذ سالم، فبالتالي هو يعني سيخسر يعني هذه الفترة، وبطبيعة الحال سيتعب أثناء هرمه ويصبح عاجزا عن أن يعني يتدارك ما كان المفروض أنه ينجز ويحقق خلال فترة الشباب.
1: نعم.
0: ولذلك يعني كل ما كنا نقوله مهم جدا، لكن الأهم من ذلك هو أن ننتبه إلى أن هذه الفترة لا تدوم، وإذا ما لم نوظفها في الاتجاهات اللي المفروض نوظفها فيها، فبالتالي يعني إذا انقضت يعني لا يمكن أن نعود إلى الوراء، ولا لا يمكن أن نستعيد ما ضاع منا.
1: نعم.
0: فلذلك يعني الحديث يعني يدعونا إلى الاغتنام، يعني هي فرصة منحنا المولى عز وجل إياها، فعلينا أن نغتنمها ونوظفها فيما يجب أن نوظفها فيه.
1: هذا نعم. دكتور يعني اغتنم أشرت إليها وأريد أن أركز عليها ونبهتني إليها بالحقيقة مشكورا. عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اغتنم، فإنه لا ورأي أنه لا يقصد الاغتنام في الدنيا بقدر ما هو اغتنام للآخرة، أنك هذه فرصة شبابك حصل فيها من الأعمال وازرع فيها من الأعمال يا ليتني قدمت لحياتي.
0: نعم.
1: يعني أنك تقدم لحياتك المستقبلة من الأعمال الصالحة ومن الخيرات من كذا، اغتنم. فالغنيمة هي ليست الدنيا، لأن نعم. الدنيا مزرعة الآخرة.
0: نعم.
1: فعليه أن يزرع في هذه الدنيا بقوته وبذهنه وبعقله وما ويترك من الأعمال الصالحة في الصدقات الجارية، في الأعمال الخيرة، في خدمة الناس، في الطاعة، في العبادات، في الصيام. هذه كلها اغتنام في الشباب، يعني لا يمكن أن يحصلها في لحظة السقم ولحظة الهرم.
0: نعم.
1: بارك الله فيك أنك نبهتني إلى هذه النقطة، وهي غنيمة حقيقة.
0: نعم، نحن طبعا أنا تحدثت على اعتبار وأنه ليس هناك فصل بين ما هو دنيا وما هو أخروي.
1: نعم.
0: يعني المفروض المسلم كل ما يقوم به في الدنيا، كل ما ينجزه، حتى يعني المتعة التي يعيشها في الدنيا
1: وبتغيير بما أتاك الله.
0: نعم.
1: دار الآخرة
0: فهي بمعنى ما يعني فيها أجر. لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام في بضع أحدكم صدقة؟ قال يا رسول الله ويأتي أحدنا شهوته ويكون أول القلب، قال أرأيت أن وضعها في حرام؟
1: نعم.
0: أليس عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك أن وضعها في حلال فله. يعني تصور.
1: نعم.
0: الإنسان يعني يمارس متعته العادية الطبيعية اللي خلقها ربي سبحانه وتعالى وله بذلك أجر.
1: نعم. إذا يعني كان حما نفسه من الانحراف.
0: نعم، من الانحراف ومن الحرام، ويعني مارسها بوفق ما أحله الله.
1: نعم.
0: سبحانه.
1: نعم.
0: وتعالى. طبعا نحن لو يعني
1: لذلك هو جواب مع الكلم، لأنه
0: نعم.
1: يعني مهما تحدثت ستجد نفسك في بحر من المعارف.
0: نعم.
1: الربانية والنبوية.
0: نعم.
1: إن شاء الله.
0: ثم العنصر الثاني،
1: صحتك
0: قبل
1: سقمك. والعياذ بالله، هي الصحة تاج على رؤوس.
0: نعم.
1: الصحة لا يراه إلا المرضى كما.
0: نعم.
1: كما يقال.
0: نعم.
1: والصحة قرينة الشباب، لأن الشباب دون الصحة أيضا ودون رعاية صحية ودون سلامة جسدية.
0: نعم.
1: وسلامة عقلية كما كنت تتحدث، وسلامة نفسية، فإنه سوف ينحرف أيضا حتى ولو كان جسده ربما قويا. الصحة هنا بمعانيها المختلفة، الصحة النفسية التي كنت تتحدث عنها، الصحة العقلية.
0: نعم.
1: الصحة البدنية، إذا التقت هذه فإنها تجعل من الإنسان طاقة مبدعة وموجهة للخير بطبيعة الحال، ونافعة للناس. خيركم لأهله.
0: نعم.
1: وأنا خيركم لأهلي كما قال صلى الله عليه وسلم، وخير الناس أنفعهم للناس.
0: نعم.
1: وإذا أحب الله عبدا أجر على يديه مصالح الناس، أو
0: نعم.
1: كما قال صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: فهذه مجالات كثيرة في مجال الصحة. أي. النفسية والعقلية والبدنية.
0: نعم. ومن كرم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان عندما يكون يقوم بعبادات ونوافل ويعني أفعال خير.
1: نعم.
0: يعني يستفيد منها الناس والمجتمع وأهله وذو أرحامه إلى غير ذلك، يعني من كرم الله سبحانه وتعالى أنه إذا كان يعني توقف عن هذه الأعمال بسبب يفوق طاقته، مثلا بسبب المرض.
1: نعم.
0: أو لقدر الله يعني وقع له حادث أو شيء من هذا القبيل، فإن الله سبحانه وتعالى يواصل كتابة الأجر له كما كان يفعلها.
1: يا لها من نعم.
0: لأنه هو كان ربي سبحانه وتعالى أعطاه الصحة، والصحة بمعانيها الكل، يعني بعدها الكل العقلية والذهنية والعاطفية والجسدية إلى غير ذلك، كان يوظفها فيما يرضي الله ورسوله سبحانه وتعالى. ثم ابتلاه الله سبحانه وتعالى بعاهة جسدية أو مرض أو لقدر الله حادث، عافانا وعافاكم الله وعافى السادة المستمعين، فهذا خارج على نطاقه. فرب سبحانه وتعالى يواصل يكتب ليه
1: الأجر.
0: وإذا كان نحن في الدنيا للمؤسسة اللي ينتمي إليها الموظف، وإذا كان نواصل إن شاء الله بعد الفاصل أستاذ سالم.
2: صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
3: إشهار.
4: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني ضحكة يستقبلني ويمشاني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80-101-400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكيف.
3: إشهار.
0: إذن نعود دكتور سالم.
1: نعم.
0: يعني في الدنيا، في المعاملات الإدارية، الموظف يعني لما يعني يمرض وبطبيعة الحال يأتي ما يثبت يعني أنه تغيب من أجو يعني خذا عطلة مرضية، فالمؤسسة لا تقتطع له من
1: أجره،
0: من أجره، بل الأجر يعني يأخذه كاملا لأن لديه عذرا شرعيا. يعني إذا كان المؤسسة وهم بشر في الأخير
1: بالمثال
0: يعني يراعوا الجانب الضائع، فما بالك بالكريم العظيم
1: الجواد،
0: اللي هو الجواد المولى عز وجل. فهناك حديث صريح أن الإنسان إذا كان يعني انقطع عن قيام ليل أو عن قيام بخير لعجزة يعني الناس محتاجين كان يعاون فيهم، ثم فجأة يعني لسبب خارج على نطاقه ما عادش قادر على أن يواصل يعني أداء تلك المساعدة، فرب سبحانه وتعالى يكتب ليه الأجر كما كان يعني صحيحا معافى.
1: فيما أذكر دكتور يعني مشكور على هذه الملاحظة، أن الرسول عليه السلام له حديث لا أذكره بالضبط، أنه من نوى أن يفعل حسنة ثم
0: نعم.
1: لم يفعلها كتبت له حسنة،
0: كتبت له حسنة،
1: وهذا من
0: مجرد
1: بالضبط نعم. يعني هو كان قادر، كان ينوي ولكن اعترضته سبل أو طرق أو ظروف نعم. معينة
0: يعني. يعني كان صادقا في نيته،
1: في نيته
0: ثم
1: هذا.
0: لم يقم بتلك الحسنة كتبت له كأنما فعلها
1: نعم.
0: ثم يعني العنصر الثالث
1: نعم.
0: هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام وغناك قبل فقرك.
1: قبل فقرك، وهو أيضا من الإمكانيات والآليات التي وضعها الله ربما للإنسان بطبيعة الحال الاستخلاف، أنه يستعين على قضاء هذه الحوائج بطاقته الجسدية كما كنا نتحدث، بصحته، وأيضا بالمال. المال كما يقال في مثلنا قوام الأعمال، يعني وربنا سبحانه وتعالى استخلفنا فيما نحن مستخلفين فيه وهو المال. المال هذا سواء عقار أو أرض أو مال يعني منقول ويعني عين متعين، هذا كله على الإنسان أولا حاجتين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعني هذا يسأل عنه الإنسان في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا السياق أيضا، أنه المال يجب أن يكون طاهرا، والله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طاهرا، حتى في الصدقات
0: نعم.
1: لا يتصدق إلا
0: طيبا
1: بالضبط. ربي بارك فيك، هذه العبارة هي طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا. فالمال أيضا شرط أن يكون من حلال، أن يكون إما أن يكون عن جهد أو أن يكون هبة أو أن يكون ميراثا يعني هذا المكسب المشروع. أما المكاسب الأخرى فهي محرمة تماما: السرقة، الاعتداء، الغش، الاحتكار، كل أساليب يعني الارتشاء وغيره، هذه التي تؤدي إلى سلب أموال الناس وغيرها بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثم يعني أن ينفقها في الحلال، في اتجاهات أن نفع نفسه، يعني إن لنفسك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولأهلك عليك حقا إلى غيرك، أن لا يحرم أهله من أنفاق المال. والمال هو ليس لجمعه ولا ليس للجمع والتكديس وكذا، وإنما وفي حديث كثيرة أن الذي يجمع المال ثم لا ينفقه في مصالح الناس وفي مصلحته وفي مصالح أهله وفي مصالح أبنائه وفي مصالح مجتمعه وفي الفقراء، ثم آية الزكاة في مصارفها. يعني المال له وجهات: إما الجانب الذاتي أولا، الجانب العائلة، جانب الفقراء والمساكين، ثم الاستثمار في الأرض، ولا تجعل المال دولة بين الأغنياء منكم حتى يستطيع يعني واحد يخزن في المال بطريقة غير مشروعة، لأنه خايف أنه يستثمر ولا كذا ولا يخدم ناس ولا كذا ولا بي ولا علي. وهنا يأتي يعني عملية استثمار، وهذا دور المجتمعات ودور المؤسسات الكبرى في إدارة المال، في إدارة المال، مال المجموعة الوطنية ومال مجموعة الشعب. فالمال في مصادره يجب أن يكون حلالا طيبا، وفي مصاريفه ومجالات إنفاقه أيضا أن يكون في صالح المجموعة وفي فيما يرضي الله دون استغلال فاحش للناس من بين الربا ومن بين الاحتكار ومن بين هذه المعاني الكثيرة، وهي معاني لا حدود لها في الحقيقة في هذا الحديث.
0: وهنا وكأنه فيه يعني تلميح أو إشارة إلى ضرورة المسارعة بالخيرات،
1: وهي الاغتنم، هذه في معنى الغنيمة
0: يعني. وهنا ممكن حتى أن نربط ب جانب فقهي بمسألة فقهية تتعلق بالحج، وهي مسألة الفور أو التراخي. ما معنى الفور؟ يعني أنه الإنسان إذا كان عنده المال قادر وقادر بدنيا فعليه أن يحج مباشرة، ما ينتظرش، ما يأجلوش، كما الإمام مالك يقول بالفور. الإمام الشافعي قيل أو بعض الشافعي يقولون بالتراخي، يعني حتى ولو هو توفرت ليه بلغة الماضي الدابة والمال فيستطيع أن يؤجل إلى. لكن كي نقرأ الحديث هذا وبعض الفقهاء ردا على من يقولون بالتراخي، يعني قد تضيع الدابة ويذهب المال، فالإنسان لذلك عليه أن يسارع بالخير. أنا أعطيت مثال الحج، لكن أبواب الخير كثيرة وكثيرة جدا، سواء في العبادات أو في مساعدة الناس وفي مساعدة المحتاجين وما إلى ذلك. ولا هذا عنده عفان وعفاكم الله، يعني عنده عملية جراحية يعني تتطلب يعني أموال كثيرة، ولا يعني جاءت عاهة لقدر الله ولا كذا،
1: كأنما أحيا الناس جميعا. نعم. من أحياء يعني
0: نعم. أحيا النفس، أبواب يعني أبواب الخير كثيرة، كثيرة وكثيرة جدا،
1: وخاصة صدقة الجارية أيضا.
0: نعم، يسارع بفعل الخيرات ولا يعني يؤجل ذلك، لأنه يعني يمكن في لحظة أن يفتقر،
1: سبحان الله،
0: قد يكون غنيا ويعدي هو يقضي يعني سنوات، ربما سنوات يعني كثيرة باش يجمع تلك الثورة ويصبح من الأغنياء، لكن ربي سبحانه وتعالى قادر على أن يفقره في لحظة.
1: ومن ينفق الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر، كما قال المتنبي، يعني يعبي ويجمل وكذا وكذا في لحظة، يما ربي يهز متاعه والعياذ بالله، وإلا يفقر، وهذه كارثة كبرى. واحد
0: حتى رغم تلك الأموال فهو يتصرف كما يتصرف الفقير
1: بالضبط،
0: يعني لا يتمتع بها ولا يعني
1: حارم روحه وحارم وليداته وحارم عائلته وما ينفقش عليهم، وفي النفقة حتى على العائلة صدقة.
0: نعم.
1: صدقة حتى على العائلة،
0: ويحرم الناس الذين هم في حاجة إلى تلك الأموال وهو قادر على أنه يعاونهم وهوش بش يضر روحه،
1: هو في سياق الذين يكنزون الذهب والفضة.
0: نعم.
1: ولا ينفقون في سبيل الله والعياذ بالله. نعم. كارثة كبرى.
0: ولذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أشرت أنت إلى المعنى منذ حين، الحديث الذي يقول فيه الناس عيال الله وأحبهم أو خيرهم عند الله سبحانه وتعالى أنفعهم لعياله، يعني ينفع عيال الله سبحانه وتعالى بذلك المال الذي هو ليس من عندي، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى المال
1: مما جعلكم مستخلفين فيه.
0: نعم. يعني استخلفنا ويعني منحنا تلك النعم وطلب منا إعمارا للكون.
1: نعم.
0: وإسعادا للناس وللمحيط وللمجتمع، هو أن نساعد غيرنا، أن ننفق تلك الأموال في الوجوه التي يعني أرشدنا إليها
1: الإسلام.
0: وبعض الصحابة يقول، أو ربما من التابعين يقول، لو كان لي جبل من ذهب ومن مال فأنفقته في سبيل الله تعالى ليعتبر ذلك تبذيرا وإسرافا، ولو أنفقت درهما واحدا في معصية لكان ذلك إسرافا وتبذيرا. فيعني ما شاء الله، يعني هذا الحديث يعني وجهنا إذا كان نفهموه ونحاول أن نطبقوه في حياتنا بإذن الله تعالى، يعني نكون من أسعد الناس في الدنيا ونكون من الفائزين في الآخرة.
1: نعم.
0: ثم دكتور سالم.
1: نعم.
0: العنصر الموالي وفراغك قبل شغلك.
1: قبل شغلك الفراغ ببيت الحال هو الوقت، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، كيف المقالة متاع الريشة هذيك، هي نبضة القلب، هي نفسها ريشة تنبض. والإنسان عليه أن يستغل حياته، لأن الوقت هو العمر، والحياة هو المجال الامتحان الذي خصنا الله به سبحانه وتعالى ونعمه، خصصنا هذا العمر حتى لا نضيعه فيما لا يعني. يعني الفراغ، هو الفراغ مشكل، فما بالك أن يقضي هذا الفراغ في المتاهات وفي الانحرافات وفي النميمة وفي الغيبة وفي المعاصي بجميع أنواعها. فالفراغ يعني كان بعض الصحابة سابقا في حياته يعني إذا لم يجد ما يفعل يخرج للشارع بده يقول السلام عليكم السلام عليكم، يحب يجمع الحسنات، أشني حوالك، يسأل على الناس، يميط الأذى عن الطريق، يعني يلزم يعدي وقته. أما واحد راقد شاد التليفون في, في, في, في, في بيته بالساعتين وبالثلاثة، وربما يبرتاج ويوزع في أشياء من إشاعات وخطيرة، ولا يتفرج في أشياء غير, غير, غير سليمة، هذا يضيع في وقته فعلا، وهو يسأل عن ذلك، سوف يسأل عن هذا العمر. يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: تسألون عما كنتم تعملون،
1: بالضبط. كيف أنت يا عويمر إذا قيل لك أعلمت أم جهلت، فإن قلت علمت قيل لك ما عملت فيما علمت، وإن قلت جهلت قيل لك
0: كان
1: عذرك فيما جهلت، هل لا تعلمت. فالفراغ هذا أيضا هو نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، أعطاك وقت، أعطاك، خاصة إذا اجتمع فيه الصحة والمال والطاقة والعقل وكذا، ثم يضيعه فيما لا يعني، وهو مرض بدرجة أساسية الفراغ.
0: دكتور، فما هناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام أيضا من جوامع الكلم، وهو موجود في البخاري، نعمة تاني
1: مغبون فيهما
0: كثير من الناس، الصحة
1: والفراغ.
0: يعني معنى الغبن بمعنى النقص والحرمان وما إلى ذلك،
1: حرم روحه،
0: حرم روحه. فهو حرم نفسه، ورب سبحانه وتعالى أعطاه الفراغ، أعطاه الوقت وأعطاه الصحة، لكنه حرم نفسه من أن يوظف هاتين النعمتين
1: في فائدته، في
0: يعني التوظيف يعني
1: سليم،
0: السليم بأن ينجز، بأن يحقق، بأن يفعل الخير، بأن يساعد الناس إلى غير ذلك. وأبواب الخير يعني كثيرة وكثيرة جدا
1: جدا، نعم.
0: ثم وكأنه العنصر الأخير
1: يشملها،
0: يشمل الجميع، وهي حياتك، يعني اغتنم حياتك قبل موتك.
1: يعني في آخر الأمر هي الحياة، هي فترة متاح الإنسان يمتحن فيها، هل فعل خيرا أم شرا، ثم يأتي سؤال أخير، يا ليتني قدمت لحياتي، يعني يوم القيامة. فالموت هو نهاية كل شيء، وكأن تطوى الصحف ولا يستطيع الإنسان أن يضيف أي شيء لذلك الدفتر ولذلك السجل الذي كتب فيه أن يأتي. ونسأل الله أن يجعل كتبنا بأيماننا يا شيخ رضا يوم القيامة. يعني الإنسان إذا يؤتى كتابه بيمينه فقد أفلح، وإن كانت كتابه بشماله فيه فارغ دوسي، يعني والعياذ بالله، دوسي مخلبز وكذا ودرش ماذا عملت، وتشهد الأرجل والأيدي والجلود والأعين والأنفس على الإنسان فيما فعل في النظرة، النظرة يعني.
0: يتساءل الإنسان لما شاهدتم علينا، قالوا انتقنا الله الذي انتقى كل شيء.
1: الحمد لله ونعم بالله. فالحياة هي في آخر الأمر هالفترة المفتوحة لنا هذه، كيف الامتحان بالنسبة للتلميذ، عندك ساعتين باش تعدي فيها الامتحان، إذا وفي الامتحان وسلمت الورقة ما عادش عندك وقت باش تراجع. فالواحد يحضر لك الامتحان هذيك كم يحضر تلميذ وقتاش باش ندخل الساعة هذه. إذا نحن نهدر في وقتنا ياسر في الجلوس في المقاهي وعلى الطرقات وفي النميمة وفي الغيبة وفي إضاعة الوقت في الهواتف الجوال وفي غيرها، في إهدار الوقت وإهدار أعمارنا، ونسأل الله العافية إن شاء الله والستر.
0: شكرا دكتور سالم، ما شاء الله يعني أفدتنا كثيرا، والوقت يعني يداهمنا. يعني نستمع إلى هذا الفاصل ثم نعود لنا عودة إن شاء الله مع ركن قواعد التلاوة.

0: إذن دكتور سالم، نمر إلى
1: مرحبا.
0: ركن
1: نعم.
0: قواعد التلاوة، ونقترح على السادة المستمعين الآية أو ربما الآيتين أو أكثر إن أسعفنا الوقت، السابعة والعشرين والآية التي تليها من سورة الفرقان المباركة. والآية 27 هي قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يعني نحن نقترح على السادة المستمعين هذه الآيات أستاذ سالم،
1: نعم.
0: لأنه تنسجم إلى حد ما مع الموضوع الذي
1: الحديث، نعم.
0: كنا بصدده في قبل قليل. ويوم يعض الظالم على يديه، أولا لدينا صعوبة كبيرة جدا تعترض قارئ القرآن عادة حتى المحترفين والمتخصصين، وهي التقاء الضاد التي لا تشال مع الظاء التي تشال. ف المخرج مخرج الضاد نظريا أو حسب التعريف التي نجدها في كتب التجويد، وأنها تخرج من إحدى حافتي اللسان أو ربما من كلتيهما كما قال بعض المعاصرين، مع ما يحاذيها أو ما يقاربها من الأضراس العليا. هذا نظريا، لكن التطبيق صعب نوعا ما. نحاول أن نفهم هذا التعريف، يعني نركز معه قليلا ثم نحاول أن نطبقه، في حين أنه بالنسبة للضاء هي تخرج من طرف اللسان مع الصفحة الداخلية للأضراس العليا وبالتحديد الثنايا العليا. نعم، فيعني قراءتها على الأقل سأحاول أن أطبق ما كنت أقوله، رغم أن المسألة دي يلزمها الصورة والصوت. فيعني يقول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه، يعني يعض الظالم، يعني انتقل من حافتي اللسان إلى وسط اللسان إلى طرف اللسان، وهكذا يعني بحول الله فما إمكانية أن أنطق نطقا سليما أو أخرج الضاد والظاء من كل حرف من مخرجه المخصص له. ثم لو وقفت على قوله تعالى يديه، فهنا يكون لدي مدلين، يديه ولي مدلين، يعني ياء أو واو سكنا وفتح ما قبلهما.
1: ثم الوقت هذه دقيقة، يعني راحتين أو ثلاث أو أربع أو ست،
0: القارئ مخير
1: بين
0: الأطوال الثلاثة، القصر والتوسط والطويل. ويقول بعض العلماء خاصة المعاصرين يقولون يختار المقدار الذي يتناسب مع سرعة القراءة،
1: مع قراءته
0: القراءة السريعة، يعني ما يعرف بالحدر، واللي يعني مقدار حركتين أو ألف وهكذا. ثم أنا دائما أركز دكتور سالم على المدود، يقول يا ليتني، يعني إذا كان نقف لها بطبيعة الحال أو نمش يا ليتني، يا فهمد بينه وليتني، إذا كان توقفنا عليها فلابد من إتيان المد ليتني. ثم إذا كان وصلنا بالمد بشي واللي يسقط، لأنه جاء من بعده يعني سكون وهمزة وصل، وهمزة الوصل تسقط عند الوصل، فتصبح يا ليتني اتخذت
1: تماما.
0: ثم حذاري من تفخيم التاء، يعني يا ليتني اتخ، يعني التاء رقوها والخاء فخموها. ثم قالون عنده خاصية في
1: الذال والتاء،
0: في الذال والتاء، فيدغم الذل فتاء فتصبح اتخذت، يعني الذل ما عادش موجودة خلاص، يعني أدغمت بمعنى أدخلت في التاء. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ثم هنا عنا العين من معاه، حاذت الراء من لفظة الرسول، والراء مفخمة لأنها مفتوحة، وزيد التفخيم يبان أكثر لأنها مشددة، فحذاري من تفخيم العين، لا نقول مع الرسول، لا مع الرسول، يعني العين نحافظ لها على الترقيق نتاعها، والراء تكون مفخمة وسبيلا إذا وقفنا عليها فيعني تصبح مد عوض، فنقول سبيلا
1: حتى سين الرسول أيضا يذهب إلى الصاد،
0: بطبيعة الحال،
1: البعض يذهب
0: أي
1: إلى الصاد،
0: صبيلة ولصاد، أي
1: الراسو.
0: فلا بد من الانتباه إلى ذلك. شكرا أستاذ أو دكتور على هذا التنبيه. ثم سبيلا، اللام يعني المد ده مد العوض اللي هو عوض عن الفتحتين، هذا المد مقداره يعني حركتان أو ألف. ونلاحظ أن بعض الأئمة وقت اللي باش يقف على الآية هذه وباش يركع، يعني باش يكمل القراءة، كانوا باش يفهم للمأمومين أنه كمل القراءة باش يركع، يبدأ يطول
1: طولها
0: في المد، وهذا لحن فاحش والعياذ بالله. لا نقول يعني عندما نتوقف نقول مثلا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ونبدأ نتفهم
1: تولي موال.
0: باش نفهم،
1: اي
0: بس لا
1: بالضبط.
0: يعني إذا كان نحب نفهمهم اللي أنا كملت القراءة وش نركع، فهمها بالنبرة وليس بالمبالغة في المد، فهذا لحن يعني يخالف قواعد التجويد. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني من خلال النغمة
1: واضح
0: نتاعي والنبرة نتاعي
1: واضح الوقت.
0: نفهم السادة المستمعين اللي أنا راني باش ساي كملت وباش نركع. ثم بعد ذلك قوله تعالى، ونختم بهذا، يا ويلتا، مش يا ويلتا، لابد من إبراز المد، يا ويلتا هكذا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ، كذلك ليتني، مش يا ويلتا ولا ليتني، يا ويلتا ليتني، لابد من إبراز المد، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هنا كيف كيف الرق والهمزة والتاء، أتخذ الخاء نحاول نفخموها، علاش نحاول؟ لأني جت مكسورة.